0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: اتحاد الإذاعات العربية إذاعة المملكة المغربية تقدم
1: الأغنية كلمة ولحن وتأدية ومس

طبت أوقاتكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الإذاعية. مع انتهاء العصر الذهبي للمسرح الغنائي الذي شارك فيه الشيخ سلام حجازي وكامل الخلعي وداود حسني والشيخ سيد درويش ومنير المهدية، ومن بعدهم أحمد صدقي والشيخ زكريا أحمد، ظهرت الأفلام الغنائية في بداية الثلاثينيات، وانصرف جمهور المستمعين عن المسرح إلى السينما بولائه للأغنية الفردية وملحقاتها من ليالي ومواويل. وانتقلت بلابل مصر المغردة من خشبة المسرح إلى شاشة السينما، ولعب المسرح الغنائي دورا كبيرا في عشرينيات القرن الفائت بعد أن أخذ مكان الصلاة والمقاهي التي كانت منتشرة في القاهرة والإسكندرية. وكان ظهور أول فيلم مصري غنائي وهو أنشودة الفؤاد الذي غنت فيه المطربة نادرة، وشارك في البطولة والغناء معها الشيخ زكريا أحمد. فكان ذلك إذانا بانتهاء عصر المسرح الغنائي في مصر وبزوغ فجر الفيلم الغنائي، وانتزعت السينما جمهور المسرح إلى غير رجعة. وبعد فيلم أنشودة الفؤاد عرف منتجو السينما المصرية الناشئون أول طريق يؤدي إلى الثراء الأكيد، حيث اجتذبت الأفلام الغنائية رؤوس الأموال لاستغلالها في هذا المجال الجديد الواعد بالربح الجزيل. وبالطبع جذب هذا المجال الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي فكر في الظهور بأول فيلم له، فاتصل بالمخرج محمد كريم الذي كان عائدا من ألمانيا بعد حصوله على أعلى المؤهلات في الإخراج السينمائي، وكلفه بإخراج فيلمه الأول الوردة البيضاء، وقام عبد الوهاب فيه إلى جانب التمثيل بأداء أغانيه. فكان هذا الفيلم بداية مجده الفني الحقيقي وبداية ثرائه أيضا. وأثر نجاح هذا الفيلم انتقلت العدوى إلى الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت تعتبر منذ بداية حياتها الفنية المنافسة الكبرى لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

كان من الطبيعي جدا أن تتنافس الأفلام الغنائية حول أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، كما كانت تتنافس حولهما شركات الأسطوانات في ذلك الحين. وأنتجت شركة مصر للتمثيل والسينما فيلم وداد لأم كلثوم، حيث غنت فيه مجموعة من أغانيها المتطورة البديعة من ألحان الموسيقار محمد القصبجي، وتقاضت عنه 5000 جنيه، وكان أجرا خياليا في ذلك العهد. أحست منيرة المهدية بانهيار مجدها بظهور أم كلثوم في السينما بعد أن جذبت جمهور المستمعين إليها بسرعة مذهلة جعلته يدير ظهره لها. منيرة المهدية التي كانت تتربع على عرش الغناء قبل ظهور أم كلثوم، وطمعا في شفاء غليلها وطمعا في الربح الجزيل، أنتجت منيرة فيلمها الغنائي الغندورة المقتبس من مسرحيتها الغنائية التي كانت تحمل الاسم ذاته. وكانت هذه المسرحية من أكثر المسرحيات التي مثلتها منيرة نجاحا على المسرح قبل عهد السينما، غير أن منيرة المهدية لاحقها الفشل على الشاشة في بداية خطواتها في السينما، فخسرت جزءا كبيرا من ثروتها في هذا الفيلم الذي أنتجته لحسابها الخاص. ولسوء الحظ كذلك احترق هذا الفيلم التعس كما وصفته منيرة في بعض أحاديثها، وضاع أثره، ولو بقي لكان تاريخا لأداء الفنانة الكبيرة التي أطلق عليها النقاد في عصرها سلطانة الطرب. كانت الأرباح الوفيرة التي حصل عليها محمد عبد الوهاب وأعوانه حافزا لإنتاج أفلام أخرى لحسابه الخاص، فكان فيلم دموع الحب، وفي هذا الفيلم الثاني ضعف محمد عبد الوهاب الجرعة الغنائية للجمهور، كما أشرك معه المطربة الكبيرة نجاة علي، وكان لظهورها معه في الفيلم تنمية لأرباحه.

يذكر أن كوكب الشرق أم كلثوم استمرت تعمل لشركات السينما نظير أجرها الكبير، فظهرت في فيلمها الثاني نشيد الأمل الذي غنت فيه من ألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي إلى جانب روائع محمد القصبجي، وفيه قدمت نشيد الجامعة من ألحان الصنباطي. وحتى ذلك الوقت كان منتج الأفلام الغنائية لا يفكرون إلا في محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، ولكن ظهور نجاة علي مع محمد عبد الوهاب في دموع الحب هيأ لها الظهور في بعض الأفلام الغنائية الأخرى، فقامت بالبطولة أمام الفنان عبد الغني السيد في فيلم شيء من لا شيء، وبذلك أمسى المطربون المعتمدون لدى منتج الأفلام الغنائية 4: محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ونجاة علي وعبد الغني السيد. ثم ظهر عبد الوهاب بفيلمه الثالث يحيى الحب الذي شاركته البطولة فيه المطربة ليلى مراد، ولاقت هذه الفنانة أيضا وكانت في شبابها نجاحا كبيرا، فانضمت إلى مجموعة المطربين والمطربات المعتمدين لدى منتج الأفلام الغنائية وشركائهم. وحينما ظهرت الفنانة رجاء عبد مع عبد الوهاب في فيلمه الرابع ممنوع الحب، انضمت هي أيضا إلى هذه المجموعة من الفنانين والفنانات، وأمست أفلام محمد عبد الوهاب معهدا لتخريج المطربات، وفتح أبواب العمل لهن بالسينما. أما أم كلثوم فلم تشرك معها أحدا في بطولة أفلامها سوى إبراهيم حمودة الذي لعب معها في فيلم عيدة، كما غنى عبد الصروجي في مشهد بعيد عن أم كلثوم في فيلمها الأول وداد، وكانت أغنيته المشهورة في الفيلم على بلد المحبوب والديني لحن رياض الصنباطي. وكان رياض قد لحن الأغنية لتغنيها أم كلثوم، إلا أنها لم تعجبها وأسندت غناءها إلى عبد الصروجي. ولما نجحت الأغنية طلبت أم كلثوم تسجيلها على أسطوانة بعد أن استأذنت أصحابها، أما إبراهيم حمودة فقد انضم إلى مجموعة المطربين، وكان فيلم عيدة من أسباب شهرة هذا المطرب لفترة ما. وعلى الرغم من جمال صوته إلا أن الأيام جارت عليه.

قبل الحرب العالمية الثانية انضم إلى المجموعة الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، ظهر معا في فيلم انتصار الشباب الذي حقق نجاحا كبيرا، ثم فيما بعد في فيلم غرام وانتقام الذي عرض بعد وفاة أسمهان. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وأمست صناعة السينما في مصر منجما للذهب يجتذب المغامرين وأثرياء الحرب وبعد الرأسماليين، وارتفع أجر المطرب والمطربة أضعافا مضاعفة، ووجد مؤلف وملحن الأغاني عملا مجزيا بعد فترة الركود سبقت الحرب العالمية الثانية، وظهرت وجوه جديدة من طراز محمد عبد المطلب ومحمد الكحلاوي، كما ظهر إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو بوصفهما أشهر مونوغوليست، وبدأ المنتجون يبحثون عن أصوات جديدة، وكان لبنان هو المكان المفضل لاكتشاف الأصوات واستيرادها إلى القاهرة وإظهارها في الأفلام المصرية.

أرجع.

يذكر أنه في عام 1942 جاءت من بيروت المطربة اللبنانية ألكسندرا جورج بدران وسماها يوسف وهبي نور الهدى، وأسند إليها بطولة الفيلم الغنائي جوهرة الذي عرض بالقاهرة عام 1943، ونجحت نور الهدى وأقبل المنتجون عليها، وبدأت تشق طريقها كمطربة في مجال الغناء في مصر. لها العديد من الأغاني في الإذاعة المصرية، كما انتقل صيتها إلى الدول العربية. كان نجاح نور الهدى في مصر دافعا لهجرة واسعة للمطربات والمطربين من بيروت نحو القاهرة، فجاءت جانيت فيغالي واحتضنها المنتجون وبالأخص المنتجة آسيا داغر وسمتها صباح، ونجحت صباح وأصبحت منافسة لنور الهدى وليلى مراد ورجاء عبده، ثم اختتم بشادية وهدى سلطان ونجاح سلام ونجاة الصغيرة وفيزة أحمد. أما جيل المطربين فلم يظهر منهم بنجاح على الشاشة إلا عبد الوهاب وفريد الأطرش، ومن بعدهما جاء عبد الحليم حافظ، وقبله محمد فوزي، وعدد قليل من صغار المطربين لمعوا على الشاشة وانطفأوا.

شاركت الأفلام الغنائية في ظهور الأغنية السينمائية التي تطورت على يد محمد عبد الوهاب، وفيها استبدلت عبد الوهاب التخت الشرقي بفرقة موسيقية كبيرة تضم العديد من الآلات الأوركسترالية، كما أدخل على بعض الأغاني التوزيع الهارموني. ومن السينما خرجت الموسيقى التصويرية كافتتاحية للفيلم ومصاحبة لبعض المشاهد الدرامية. عبد الوهاب استغل السينما في تصغير حجم الأغنية وتخفيف ألحانها بحيث ترددها الجماهير بلا عناء، كما أدخل الإيقاعات الراقصة المأخوذة من الموسيقى الغربية وبنى عليها بعض أغانيه كي تتماشى مع أحداث الفيلم، وابتعد عن القوالب الغنائية التقليدية باستثناء الموال والقصيدة إبقاء لهوية الموسيقى العربية. أما فريد الأطرش فكان اهتمامه الكبير في أفلامه بالاستعراضات التي يكاد الغناء يكون فيها جزءا أساسيا إضافة إلى الرقص، شاركته في أغلب أعماله الفنانة سامية جمال. وفي السنوات الأخيرة للفيلم الغنائي تحولت الأغنية السينمائية إلى أغنية خفيفة أقرب إلى المونولوج، تؤدى من فنانين وفنانات يتمتعون بخفة الظل أكثر منها بجمال الصوت. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وطيب إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: طور الأندلس بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري، ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 28.
2: وأسفاه، أمات جعفر؟
3: بل قتل يا سيدتي. كان راجعا من سهرة قصر المنصور فاغتاله اللصوص.
2: اللصوص؟ كلا كلا، ابن أبي عامر أكبر اللصوص، تلك عادته، يكره كل عظيم ويتخلص منه.
3: كنا نعول عليه، خابت مساعينا يا سيدتي، خابت.
2: لن أهدأ ولن أستسلم، سأكون وراء هذا المجرم إلى أن أخلص البلاد من شروره.
3: ماذا ستفعلين بعد جعفر يا سيدتي؟
2: سأملأ المدينة بالإشاعات، ابن أبي عامر لم يعد يخاف إلا من رأي الناس فيه. أرسلوا من يثير الشبهة حول هذا القتيل، الناس يكرهون الطغيان، ينكرون الظلم، ومقتل جعفر ظلم وغدر وخيانة. أطلقوا في المدينة أسئلة محرجة، من له مصلحة في قتل جعفر؟ من؟ ومن استجلبه واستخدمه وانتهت حاجته إليه؟

0: عبد الله، أين كنت؟ منذ مدة لم أرك.
1: من قتل جعفر بن علي يا أبي؟
0: الأبحاث جارية وسنقبض على القتلة. الأمير جعفر أنا الأولى بالثأر له، ولكن لماذا سألتني هذا السؤال؟
1: المدينة تزخر بالإشاعات عن من قتل جعفر، ومن له مصلحة في قتله، ولماذا يقتل الرجال المهمون بطرق غامضة، وأين الحاكم؟
0: ولكن ما علاقتك بجعفر؟ بلغني أنك تتردد عليه.
1: كان صديقي وكان يذكرك بكل خير، يسميك صاحب القلب الكبير. لهف على صاحب القلب الكبير.
0: سمعت أن الكثير من فرسان البربر يسهرون في قصره.
1: فرسانه وأصدقاؤه لا شك في ولائهم، ولا مصلحة لأحد منهم في قتله. إنهم غاضبون يتساءلون عن قاتل زعيمهم.
0: عثرت الشرطة على أموال كثيرة في قصرك، والمال كثيرا ما يجلب المشاكل.
1: الكثير من فرسانه كانوا يدخرون أموالهم في قصر جعفر.
0: يدخرونها بدون وثائق تثبت الحقوق؟ سوف تكشف الأبحاث عن الكثير من الغموض. أما أنت يا عبد الله فدعك من هذا التسقع، ساعد أخاك عبد الملك، إنه يريد لك الخير. شاوره واتبع نصائحه، خيرك في طاعة أخي.
1: لم يحدث أن الأكبر يطيع الأصغر، إنه الظلم، ولست ممن يتحمل الظلم.
0: أنا من يعرف المصلحة ويحدد من يتولاها، وسوف ترى عاقبة الغرور، ولن تجد بعد من يصبر على حماقاتك. اذهب من أمامي، عليك اللعنة.

0: السيدة صبح، من ترينه قتل جعفر؟
1: قتله الذي يخاف منه ومن كل رجل عظيم في هذه البلاد. قتله من قضى به حاجته واستغنى عن خدماته. من تراه قاتل جعفر يا عبد الله؟
0: تقصدين أبي؟
1: هذا ما يقوله الناس. ذاكرة الناس لا تنسى الجرائم التي ارتكبها، ولا أدري إن كنت تعرف حقائق أخرى.
0: ما أعرفه أن الأمير جعفر بن علي تلقى منك الأموال.
1: أهو الذي قال لك ذلك؟
0: نعم.
1: هل وصلت علاقتكما إلى هذا الحد؟
0: كان يثق بي ويعول علي.
1: في ماذا يعول عليك؟
0: تحمس لمساعدتي كي أتولى مكان أبي.
1: كلنا سنساعدك بعد ما شاهدناه من ابن أبي عامر.
0: عمل كهذا يا سيدتي يحتاج إلى الكثير من المال والرجال.
1: المال موجود، ابحث فقط عن الرجال.
0: مدام الهدف واحدا، في من تثقين؟
1: ما زال في البلاد قلة من الشرفاء لم يصلهم غدر أبيك. منهم حاكم سرقسطة عبد العزيز، وحاكم طليطلة المرواني. إنهما أمويان صادقان.
0: وهل تحدثت معهما؟
1: ما دام أمويين فإنهما يتوقعان الغدر من المنصور، لذلك هما مستعدان لكل عمل ضده، وهذه هي الفرصة.

0: ما حدث أيها القائد بدر؟ هزنا جميعا. قائد كبير يقتل بهذه السهولة؟ ألأنه مغربي؟
1: قضاء وقدر، والأبحاث جارية. انفلات
2: لا يصيب إلا الأمير جعفر. أين كان هذا الانفلات؟
0: المغاربة مكروهون في هذه البلاد، جعفر فعل الكثير من أجلها وهذا جزاؤنا.
1: لكننا مستاءون لما حدث. على العقلاء منكم تهدئة الوضع وتجنب الإشاعات.

0: هذه الضجة يا بدر؟ الأوضاع كانت هادئة، وليس جعفر أول من فقدناه.
1: المغاربة يشعرون بالاحتقار والدونية، مقتل جعفر مناسبة لإعلان التذمر.
0: أشهد أن المغاربة خدومون وقنوعون رغم فقرهم، على عكس جماعتنا بضاعتهم الادعاء والتكبر. يا بدر، منذ شهور لم نقم بعمل عسكري، والجنود لا يحبون الانحباس في الثكنات. لا بد من عمل.
1: حروبنا انتهت بالنصر والحمد لله، وأجوارنا اقتنعوا بقوتنا ورابطوا خلف حدودهم.
0: لدينا أراض فقدت منذ وقت بعيد، سنعمل على استرجاعها.
1: سيدي، كل ما فقدناه في السنوات الأخيرة استرجعناه وزيادة. والأراضي التي تتحدث عنها فقدت منذ قرون، واستقرت فيها دول نصرانية جديدة لا فائدة من إثارتها.
0: لو كنا ضعفاء يا بدر لهاجمونا. البارحة فكرت في عمل لم يسبق له أحد قبلنا من الذين حكموا الأندلس خلال هذا القرن. فرنسا.
1: فرنسا؟ فرنسا بعيدة عنا، ولم نحتك بها منذ أكثر من قرنين.
0: أريد أن أصل إلى من لم يصل إليه الحكم قبلي، وستكون قائد الحملة يا بدر. سوف ألحق بك حالما تهدأ هذه الصوبة.

0: هذا الفتى، هذا الفتى يا عبد العزيز أداة صالحة في أيدينا للانتقام به من أبي.
1: عيبه التهور وكثرة الشراب،
0: سنستفيد من تهوره أكثر مما نستفيد من عقله. ها هو جاء.
2: أنا بين حاكم طليطلة وحاكم سرقسطة، فمن يضمن لي نصيبي؟
0: نحن نخاف منك أكثر مما تخاف منا يا عبد الله. العائلة العامرية لها جيش يحميها، سيكون هذا الجيش في الوقت المناسب مع أقوى أفراد الحاكم.
1: دعونا نتابع التفاصيل. جمعنا من الأنصار ما يكفي، وحفاظا على السرية سنقدم على ما عزمنا عليه في أقرب وقت.
0: في الليلة التي سنتفق عليها سنتحرك أنا وعبد العزيز بجيشنا من أول الليل، وستقوم أنت يا عبد الله بالمهمة في منتصف الليل.
2: لدي فرقة المغاربة الغاضبين من مقتل سيدهم، فأحاصر بهم الأماكن الرئيسية. حالما نتغلب على الحراس سينضم إلينا بقية الجيش، أما القادة المخلصون لأبي فسأبعث من يقتلهم في بيوتهم.
0: إذن سنتفق على أنسب وقت، وسترسل لنا يا عبد الله رسائل مع الحمام الزاجل. سنزودك بقفص فيه مجموعة من الحمام،

0: سيدي، في البارحة عاد عبد الله من طليطلة. عقد هناك اجتماعات مع المرواني والي طليطلة وعبد العزيز والي سرقسطة.
1: علاقته وكثرة تردده على هذين الوليين تثير الشبه.
0: كاتب المرواني يتعاون معنا، وأبدى شكوكا في أن شيئا يدبر بين هؤلاء الثلاثة.
1: وأين عبد الله؟
0: عاد البارحة متأخرا من طليطلة، وجلب معه أشياء ثقيلة أدخلها إلى منزله ولم يخرج منذ دخل.
1: وهل فتشتم المنزل في غيابه؟
0: لا يا سيدي، لا.
1: لا لا لا، كان يجب أن تفتشوه.
2: يا عبد الملك.
3: نعم سيدي.
1: سوف أبعث إلى أخيك كي يأتي إلى هنا. أثناء غيابي أشغله إلى أن يتم تفتيش منزله.

0: أين ذهب أبوك؟
1: وأبوك أيضا.
0: أنا لا يعترف بي، لذلك أقصاني وقربك، ولكن أين هو؟
1: سيعود، إنه يستعد للحاق بجيشنا في جنوب فرنسا، وأوصى بأن يراك.
0: أنا لا أحب هذا المكان، إنه يذكرني بما فعلتموه معي. أنا في نظركم مثل العبد.
1: أبعدت نفسك، أوهامك عزلتك، والخمر ضاعف من شقائك، فشلنا في إصلاحك.
0: كذابون، أنا مكروه، اتركوني في شأني.
1: إنه قادم، احذر من غضبه.
2: ما هذا الصراخ يا عبد الله؟
0: من العذاب الذي أشعر به، دعوني وما أنا فيه.
2: دعوتك لبعض الأسئلة، هناك أشياء تستوجب التوضيح. ادخلوا يا رجال، هيا.
3: قفص من الحمام الزاجل، أطلقنا منه حمامتين فاتجه إلى جهة توليتلا.
0: أتتجسسون علي؟
2: لا أحد بمنأى عن التساؤل، هاتوا غيره.
3: 100 سيف وخمسون درعا.
0: أليس من حق امتلاك السلاح والحمام؟
2: 100 سيف و50 درعا، لمن تعدها ومن أين؟
3: و10,000 دينار في أكياس مختومة.
0: كل من يعترضني سأقتله.
2: اقبزوا عليه.

مع مسلسل منصور الأندلس. شارك في التمثيل محمد علي بالحارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس، منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: الأصدقاء الحقيقيون من الصعب إيجادهم،
1: ومن الأصعب التخلي عنهم،
0: ومن المستحيل نسيانهم.
1: السعادة ليست بالحصول على شيء طالما أردناه،
0: لكن السعادة هي إدراك وتقدير ما نملك بالفعل.
1: همسة من معمرة.
0: لكي تعيش طويلا

0: يقول المختصون إن أداء التمارين الرياضية والأطعمة الصحية هي التي تطيل العمر بإذن الله.
1: ولكن المعمرة الاسكتلندية جيسي جيلان التي تجاوزت سن 109 أعوام في شهر يناير هذا العام تفصح عن سر وصولها لهذا العمر.
0: ترى ما هي الأطعمة التي تتناولها وما هي نوعية الرياضة التي تمارسها؟
1: الحقيقة يا أخي عبد المحسن حسب كلامها طبعا أن أهم شيء جعلها تعيش هذا العمر وطبعا الأعمار بيد الله.
0: ما هو أهم سبب يا مريم؟ هل تعرفين شيئا لا نعرفه؟
1: نعم، وسنستمع للسبب الرئيس في احتفاظها بحيويتها ونشاطها بعد الفاصل.

0: أعرف أن المعمرة الاسكتلندية تمارس الرياضة وتحرص على الأطعمة الطبيعية،
1: ولكن السبب كما أجابت جيسي في اللقاءات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية التي أجريت معها، قالت إنه البعد عن الرجال.
0: ألم تتزوج؟
1: لم تتزوج طوال حياتها، فأراحت بالها وابتعدت عن المشاكل الزوجية.
0: يبدو أنها أصيبت بعقد من أحد الرجال جعلها تعزف عن الزواج،
1: ربما لأنها قالت إن الرجال بشكل عام لا يستحقون جهودا تبذل من أجلهم، وأهم شيء يجب أن تفعله المرأة هو الابتعاد عنهم دائما.
0: فيما يبدو هذه نصيحة مرفوضة طبعا، لأن المرأة وحدها لا تستطيع تكوين أسرة.
1: بالضبط، وبعكس ما ترى جيسي طبعا أنه الزواج استقرار نفسي اجتماعي بدني، حياة مشتركة مثمرة.
0: الزواج أيضا إعمار للكون، سكن للنفس، متعة للحياة، فبه تقترب الأواصر وتتقارب الأسر.
1: نعم، وهو إعمار للكون بالذرية والنسل، ونظرية جيسي المعمرة خاطئة بالتأكيد.
0: وعن نظام حياتي الصحي قالت جيسي: أبدأ نهاري بتناول صحن من عصيدة الشوفان.
1: عصيدة،
0: هل عنده عصيدة يعني. كما إنني أمارس الرياضة بشكل دائم.
1: وعن حياتها العملية قالت إنها غادرت بيت الأبوين وهي في 13 من عمرها، وبدأت تعمل في مزرعة للبقر بسكوتلندا،
0: ثم عملت نادلة في فندق نزلت فيه مرة الملكة إليزابيث الثانية،
1: وتسكن المعمرة حاليا في دار المسنين بأبردين.
0: وقد صدق الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: نعم، بالمناسبة هناك بريطانية أخرى تبلغ من العمر 114 عاما.
0: ما شاء الله.

0: همس الوجدان.
1: إذا حسدتني عليك الليالي فلا تعجبي، فأنت مناري وأنت دياري. إذا حسدتني عليك الليالي فلا تعجبي، فأنت مناري وأنت دياري. عروقي تتوق إليك، ففيك مسائي وفيك نهاري. فأنت هي اليوم والعمر، أنت التي رسمت لحظاتي، وأنت التي عرفت كيف تروي انبهاري. إذا جاء شعري إليك كزهر وفاض بعطر، وصار يطير إليك افتتانا، فلا تعذليه، خذي واحمليه بكفيك حبا، وهيا الهميه أريجا وطيبا، يؤرج قلبي وروحي معا. أحبك أنت، أحبك أنت أبوح بحبي لوجه القمر.

0: أذني وانتهى صمت تدلى من فراغات الجمل، واعتلى عرش الجفون السمر بوح من مقل، واختفى صوت الثواني في يدينا خلف آه الأمس حينا بين أنصاف القوافي في الغزل حتى استني، عندما أوقفت صبري في ظلال الخوف خوفا من هجير الهجر ليلى يشتكيها للخجل، حتى استني خلف أسوار الأماني عندما حنت دروبي للبدايات الأول، عند إخفاء الوعود في طريق يمحي منه وجودي، واقفة أقتات حلمي تحت أنقاض الأمل. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح. للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

اليوم أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

0: مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت تونس خلال القرنين السادس والسابع للهجرة حركة صوفية ساهمت في إثراء المكتبة العربية بكتب ونصوص تصوفية عديدة، منها ما نشر ومنها ما زال مخطوطا. فقد تجمعت في تونس خلال القرن السابع نخبة من علماء اللغة والفقه والأدب وسائر العلوم، ومنهم محي الدين بن عربي وأبي الحسن الششتري. أما الأقطاب من الأولياء الذين لهم مقامات ومزارات تشهدها تونس منذ العهد الحفصي، فمنهم الولي سيدي أبي الحسن الشاذلي، لا كشاعر بل كصاحب قدر منيف في الحضور المجتمعي الديني. وفد أبو الحسن الشاذلي إلى تونس قادما إليها من قرية غمارة من المغرب الأقصى، ودخل تونس في عهد أبي زكريا الحفصي، نزل بشاذلة التي تسمى اليوم بقرية سيد علي الحطاب قرب المرنقية من ضواحي تونس العاصمة. أما سيد علي الحطاب فهو من أصحاب أبي الحسن الشاذلي الذي أقام بتونس ثم سافر إلى الحج وأقام بالإسكندرية، فكثر مريدوه وطاب مقامه بينهم حيث أصلح من أحوالهم، ثم رجع إلى تونس ولم يمكث بها طويلا إذ رجع إلى الديار المصرية ثانية. وبالإسكندرية كان مقامه حيث تزوج وأنجب أولادا، أقام هناك سنين يحج عاما ويقيم عاما. وكان قبل ذلك قد دخل العراق واجتمع بالعديد من العلماء وبالشيخ الواسطي الذي أشار عليه بالرجوع إلى بلاده، فهو قطب من أقطابها، فرجع إلى بلاد المغرب ثم بني مقامه المعروف بالجلاز بتونس، وهو مزار الكثير من التونسيين. وتوفي الإمام الشاذلي بحميثرة بمصر في 1570 هجرية. قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الهنتاتي: خلف شيخنا سيدي أبو الحسن الشاذلي حين سافر إلى المشرق بمدينة تونس 40 سيدا من أصحابه، ممن صافحه وأخذ عليه وتقرب له وداوم على ذكره، وهم بتونس كالسور على البلد. وقد صاغ أحد شعراء الطريقة الشاذلية قصيدة مطولة ذكر فيها أسماء 40 من أصحاب أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، وعنوانها صمت اللجين في نظم 40، ويستهلها بعد الصلاة والتسليم بقوله: وبعد قد أردت نظم سادة أرجو بهم في الموقف السعادة، أصحاب شيخنا علي الشاذلي غوث الورى مسد النوال العاجلي، وضامن المريد في الثلاثة نزع ولحد بعدها الإغاثة، نور بهم يا ربنا القلوب وادفع بهم عن عبدك الذنوب، واجعلهم حرزا حصينا نافعا ويوم عرض الخلق طرا نافعا، واقض بهم مآرب العباد حتى نفوز منهم بالمراد. ثم يشرع في ذكر أسماء الأصحاب 40، أولهم محمد الغماري وأخيرهم التباسي. ومن هؤلاء الأصحاب سيدي علي السجومي وسيدي علي الحطاب والشيخ محمد المسروقي وسيدي الحلفاوي إلى تمام 40. ومما قيل في القصائد الدينية قصيدة بعنوان سند الإمام الشاذلي، وهي من نظم الشيخ الشاذلي خلاص: كان قارئا ومنشدا وحزابا وذاكرا في المقام الشاذلي، وهي قصيدة مدحية في 18 بيتا يقول فيها عن شيخه بحر العلوم الفائق عبد السلام معدن الحقائق ابن مشيش العارف الرباني قدوة أهل العلم والعرفاني، عن شيخه عبد الرحمن المدني السيد الأسمى الملاذ الفطني، عن عبد الله ذلك التنابز العارف الأحظى المرب الفائز، عن شيخه الزاهد كنز الفضائل بحر العلوم أبي بكر الشبلي، عن أبي القاسم الجنيد السالك شيخ الفريق مظهر المسالك. ويستمر في ذكر شيوخ الأجلاء إلى أن يصل إلى الفقيه والمرشد الحسن البصري، ثم يواصل من نظمه عن النبي باهر الصفات محمد المبعوث بالآيات، صلى عليه الله في القرآن وآله والصحب أهل الشان، عن السفير جبريل المكرم المرتضى الروح الأمين الأعظم، عن خالق الأكوان رب العالمين جل تعالى، عن أقوال الجاحدين. فهذه سلسلة ذهبية في سند الطريقة الشاذلية، طريقة الإرشاد والصلاح، مريدها يفوز بالنجاح. ترك أبو الحسن الشاذلي أحزابا بما فيها من آيات كريمة ودعوات صالحة تنعش النفوس وتسعد الأفئدة وتهدئ الخواطر، وهي أحزاب يحفظها شيوخ أجلاء يرددونها في مقامه، وهي بليغة في نصوصها الأدبية الرائقة. أما عمل الطريقة الشاذلية فهو يبتدئ يوم الجمعة بالمغارة الشاذلية بجبل الجلاز بتونس، إثر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وإثر صلاة العشاء تقرأ 6 أحزاب وتتلى 4 أحزاب في ليلة آخر السنة الهجرية. البدء بقراءة القرآن، ثم يقرأ حزب البحر للإمام الشاذلي، ثم تبسط السجادة للصمات مع ترديد عبارات الاستغفار، ثم ترفع أصوات الجماعة بالدعاء والتوسل، وبعد تناول الصمات يتم دعاء أحمد الخضر والغوثية، وهذا مطلعها: يا رحمة الله إني خائف وجلو، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني، وكن غنائي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصياني، تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني، عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى، ومن مدحه روحي وريحاني. وفي أيام السبت وإثر صلاة الصبح يقرأ ما يسمى بالمسبعات. وللمغارة الشاذلية مواقيت عمل صيفا وشتاء، وكذلك في المواسم والأعياد. إلى هنا ننهي حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

منى محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

وسأعود يوما إليك لأكون عندك ولأرى وجهك الذي لطالما رأيته، لك الوجه الضاحك والذي رأيته أكثر من مرة وهو

وألف آه حبيبتي من مقلتيك الشاهدتين. ردت عليه قائلة: حبيبي، مقلتايا ستبقياني عند ذاك الشريط، بل وضائعتين.

سوية في الجبل، فكلهم ينتظرون قدومك لينهلوا سعادة من سعادتي. فتعال حبيبي، تعال وقل لي.

ندى، من إخراج محمد حميد. إذاعة القطر.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. المعروف.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. على الخير والبركة مع الكلمات الطيبات نلتقيكم،
0: ونحمد الله ونشكره الذي أرسل لنا نبيه الكريم بآيات الذكر الحكيم وبكلماته الطيبات التي يتحلى بها عباده المؤمنون. ونقتف لكم اليوم كلمة طيبة جديدة، وهي كلمة المعروف.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: المعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

0: المعروف هو كل ما عرف في الشرع من عمل خير وطاعة، مندوبا كان أم واجبا. وسمي المعروف معروفا لأن العقول السليمة تعرفه.
1: ويتضح معنى المعروف أكثر بنقيضه المنكر، فالمنكر هو ما ينكره الشرع وينفر منه الطبع صغيرا كان أم كبيرا. والمعاصي كلها منكرات لأن العقول السليمة تنكرها.
0: ولقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 71 مرة، أكدت على قيمة المعروف كوظيفة أساسية بين أيدي الرسل الكرام، يدعون فيها الناس آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على القائمين بالأمر بالمعروف والناهين عن المنكر فقال:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام خير الأمم بأن ميزها بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: ونرى بأن الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة بوصفها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما تركت المعروف وتواطأت مع المنكر زال عنها استحقاقها عن المدح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم.
1: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم.

0: وللأمر بالمعروف شروط عديدة لإتمامه على أحسن وجه.
1: ورأس هذه الشروط وتاجها الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة للدين، ولا يكون من أهل ذلك من كان كافرا بالدين وعدوا له.
0: وثاني هذه الشروط العدالة، وهي شرط كمال، إذ كيف يستجيب الناس لآمر بالمعروف لا يعمل به؟ فما لم يكن صالحا لنفسه كيف يصلح لغيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟
1: أما الشرط الثالث فهو القدرة على تغيير المنكر، فالعاجز ليس عليه إلا الإنكار بقلبه. وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل: اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، فإن فعل ذلك فعل ما عليه. أما الشرط الرابع أن يكون المنهي عنه منكرا، وسواء في ذلك ما كبر من المعاصي وما صغر منها.
0: والشرط الخامس أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، فكل من ستر معصية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز أن يتجسس عليه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس، فقال في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
1: أما الشرط السادس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أن يكون منكرا معلوما واضحا دون لبس أو غموض، وألا يقبل الاجتهاد.

0: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب يجب أن تراعى، منها
1: أولا العلم، حتى يقتصر الأمر والنهي على حد الشريعة في الكتاب والسنة.
0: ثانيا الورع، أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة لمن ينهى.
1: ثم حسن الخلق ليتمكن من اللطف والرفق، فإن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف.
0: ألا يكون الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطمع في الناس لكسب السمعة والمنزلة الرفيعة في الدنيا.
1: ثم من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص، لأن الإخلاص في الأقوال والأفعال عند الناهي والآمر أساس قبولها وسر نجاحها.
0: وفي هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه.
3: دعاء أهل المعروف.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الذي يبلغنا حبك.
0: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه.
1: اللهم افتح قلوبنا للحق المبين، وألحقنا بعبادك الصالحين، واجعلنا دائما من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أداء نبيلة الشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أن ترافق الشمس مع بداية كل يوم متعة لا يشعر بلذتها إلا من اطرح الكسل والنوم وفتح عينيه في نور الشمس، تمتلئ نفسه دفئا وأملا وتغني جوارحه نشيد الحياة. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نتحسس الطريق للمتعة عبر جميل الاختيارات الصباحية من الكلمات التي جادت بها قرائح الحكماء وصناع المثل. ليس أشد على الإنسان من ظلم أخيه الإنسان، وحتى نستشعر مرارة الظلم وقسوته علينا أن نضع أنفسنا مكان من ظلم لا من ظلم. يقول النابغ الجعدي: وما البغي إلا على أهله، وما الناس إلا كهذه الشجر، ترى الغصن في عنفوان الشباب يهتز في بهجات خضر، زمانا من الدهر ثم التوى فعاد إلى صفرة فانكسر. ويقول أحد الحكماء: ليس الضراوة في دم متصبب ينهل منهمرا كصوب ربابي، إن الضراوة في امتهان كرامة أو في امتهان شريعة الأدابية. وقال عمرو بن الوردي: إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار، وإن ابتليت بذلة وخطيئة فاندم وبادرها بالاستغفار، أطل افتكارك في العواقب واجتنب أشياء موحجة إلى الأعذار. وقال ابن دريد: من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز عنهم جنباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حبات أنبات السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفادا وحوى. وقال ابن المقري: يا ظالما جار في من لا نصير له، إلى المهين لا تغتر بالمهل، غدا تموت ويقضي الله بينكما بحكمة الحق لا بالزيغ والحيل. وقال ابن الخفاجي: والظلم طبع، ولولا الشر ما حمدت في صنعة البيض لا هند ولا يمن. وقال محمد ابن طلحة: فلا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، ولا تفحش وإن مليت غيظا على أحد فإن الفحش لوم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب وإن الذنب يغفره الكريم، ولكن دار عوراه برفق كما قد يرقع الخلق القديم، ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبة سليم، فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. وأيضا لعلي ابن أبي طالب قول لطيف في ذات المعنى: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما كلمة اليوم فقول العربي الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العربي في الشبه: من أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه. أيضا في المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم. وفي الحديث ابن زملة: لزم الطريق فلم يظلموه أي لم يعدلوا عنه، يقال أخذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا. ومنه حديث أم سلمة أن أبا بكر وعمر ثكما الأمر فما ظلماه أي لم يعدل عنه، وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. ومنه أيضا حديث الوضوء: فمن زاد أو نقص فقد أساء، وظلم أي أساء الأدب بتركه السنة والتأدب بأدب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء. من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم، أي ظلم الغنم، ويجوز أن يراد به ظلم الذئب حيث كلفه ما ليس في طبعه. وأول من قال ذلك أكثر بن صيفي، وقاله عمر رضي الله عنه تعالى عنه في قصة سارية ابن حص المشهورة، وذلك أنه كان يخطب يوم الجمعة بالمدينة فقال في خطبته: يا سارية ابن حصن، الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. فالتفت الناس بعضهم إلى بعض ولم يفهموا مراده، فلما قضى صلاته قال له علي كرم الله وجهه: ما هذا الذي قلته؟ قال: أو سمعته؟ قال: نعم، أنا وكل من في هذا المسجد. قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا، وإن جاوزوه هلكوا، فخرج مني هذا الكلام. فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر رضي الله عنه يقول: يا ساريا ابن حصن الجبل الجبل، فعدلوا إليه ففتح الله عليهم. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع شراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. مثلت جامعة جابس الجامعات التونسية في التظاهر الدولية بوليفيست انترناشونال التي انتظمت يومي 14 و15 من مايو الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست، وتمكنت من إبرام وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات الرومانية. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بداية من 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم الاثنين، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. سيكون اليوم الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف مفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، سيكون مجانيا وبذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. دوليا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر اليوم الاثنين باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح الفل والياسمين، نهاركم من أسعد الأيام. كل مستمعين إذاعة تطاوين في موعد جديد معكم، وفي يوم جديد وأسبوع جديد نتقبلوه إن شاء الله برشا محبة وبرشا تفاعل وموجات إيجابية إن شاء الله يربي يفتحها في وجوه الناس الكل. وين ما كانت معنا في الاستماع تواني فاقين معنا الناس الكل في موعد جديد كما قلت في أول الصباح اليوم بتاريخ 18 ماي 2026 الموافق اليوم اللي 18 من ذي الحجة 1447 للهجري. شروق اليوم 5:14 دقيقة، أما الغروب إن شاء الله 7:15 دقيقة. اليوم الأسبوع 20 من سنة 2026 و138 من سنة 2026. بعد شوية بتبيع مستمعينا باش ناخذوا فكرة على طقسنا اليوم، كيفاش باش يكون بالضبط طقس اليوم وطقس حتى زادة كيف الأيامات الجاية في انتظار ناخذوا ديما أكثر معطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي ودرجة الحرارة اليوم قديش وصلت بالضبط خاصة في مناطق الجنوب الشرقي. كل تحية كبيرة لكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا معانا. إن شاء الله موعدنا حتى للتسعة كما قلت، نحييكم برشا وين ما كنتوا معانا في الاستماع عشان هلكم زين، نهاركم فلو ياسمين.

هذا وقيت على موجاتنا على إذاعة التوين 6:12 دقيقة. صباح الفل والياسمين لكم مستمعينا ومعنا في الاستماع وتسمع فينا وتابعوا فينا اليوم لسنين 18 ماي 2026 موافق لي 1 ذو الحجة 1447 للهجري. أوقات صلاة اليوم: صلاة الصبح 3:38، صلاة الظهر إن شاء الله نص نهار 22 دقيقة، صلاة العصر 3:57، صلاة المغرب 7:17، وصلاة العشاء إن شاء الله 8:52. باش ناخذوا فكره على طقسنا بالنسبه لليوم عموما من الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم طقس فيه اقل درجات حراره من الايام اللي فاتوا، طقس نجم نقولوا بارد شويه، سحب عابره بيغلب المناطق، تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى محليا متموج، والحرارة بالنسبة لليوم تقريبا تتراوح بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط، وبالجنوب الشرقي بين 25 تقريبا وأقصى الجنوب 34 درجة. اليوم في برج الخضرة 25 درجة في تطاوين، 25 درجة زادة في مدنين، اليوم 24 درجة في جابس، 26 درجة في صفاقس، 28 درجة في قبلي، 27 بتوزر وبقفصة، 25 بسيدي بوزيد، 23 بالقصرين مع أمطار، 27 بالقيروان، 25 درجة بسلينة، 22 درجة بالكيف، 27 بجندوبة، 25 درجة بكل من بيجا وزغوان، 24 بسوسة، 23 درجة بالمهدية والمنستير، 24 بنابل وبتونس العاصمة، وأقل درجات اليوم في بنزرت 22 درجة اليوم مع سحب عابرة تقريبا بمختلف مناطق البلاد. ناخذ أكثر معطيات على طقسنا بالنسبة لبقية نهار اليوم وزاد كيف الأيام الجاية إن شاء الله مع 8 درجين، مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نهاركم زين، مكملين معاكم مستمعينا في بقية متابعتنا حتى 9 في ورود صباح اليوم.

نهارك زين الفنان علي الرياحي, شنهاركم زين, هاركم فل وياسمين كل مستمعينا. ان شاء الله ربي الناس تخدم على روحها, ان شاء الله بيت تبقى موافقه للجميع وين ما كنتوا معنا وتابعوا فينا. نكملوا في بقيه متابعتنا معاكم في ورود اليوم, باش نرجعوا باكثر تفاصيل في اخر مؤشرات التشغيل والبطاله في تونس خلال الثلاثي الاول من 2026 حسب اخر المؤشرات الصادره على المعهد الوطني للاحصاء. فما تراجع في نسبة البطالة إلى 15%, تراجع طفيف نجم نقوله مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من 2025, مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف شخص خلال الثلاثي السابق. كانت بينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول للسنة الحالية الصادر يوم الجمعة تحديدا أنه عدد السكان النشيطين بلغ 4.268 ألف شخص مقابل 4.255 ألف خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025, زيادة نجم نقوله تقريبا ب 13 ألف شخص, ليرتفع بذلك معدل النشاط إلى 45.9% من مجموع السكان 15 سنة فما فوق مقابل 45.4% خلال الثلاثي السابق. كما ارتفع زاد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 عدد المشتغلين إلى 3,626,300 شخص, يعني 69.8% من الذكور و 30.2% من الإناث. نتحدث زاد كيف على مقابل 3,609,800 شخص خلال الثلاثي الرابع من 2025, بزيادة تقدر ب 16.5 ألف مشتغل, ويتوزعوا المشتغلون لهنا حسب قطاعات النشاط الاقتصادي إلى 52.9% في قطاع الخدمات و 19% في الصناعات المعملية و 12.3% في الصناعات غير المعملية و 15.7% في قطاع الفلاحة والصيد البحري. حسب الجنس تراجعت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 12.3% مقابل 12.6 خلال الثلاثي الرابع من 2025, كما انخفضت لدى النساء إلى 20.7% مقابل 20.8% خلال الفترة نفسها. وبحسب المؤشرات الأخيرة كانت قدرت نفسها نسبة البطالة ب 14.4% في المناطق الحضرية و 16.5% في المناطق الريفية, كما تراجعت نسبة بطالة الشباب اللي تراوح عمرهم بين 15 و24 سنة إلى 37.3% بعد ما كانت في حدود 38.4% خلال الثلاثي الرابع من 2025. في المقابل نتحدث على أنه تم تسجيل نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من 2025, كما زادت تم تفاوت يعني واضح بين الجنسين, قدرت ب 14.2% لدى الذكور و 32% لدى الإناث. هذه في آخر الأحصائيات اللي كان قدمها المعهد الوطني للأحصاء بخصوص مؤشرات التشغيل والبطالة في تونس في الفترة من الثلاثي الأول من 2026 في مقارنة ب نجم نقوله الثلاثي الرابع من 2006 أو 2025. نوصل معاكم لـ 26 دقيقة, مكملين مع غنيتنا ورجعينا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

نهاركم فل وياسمين مستمعينا 36 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا ديما في ساعتنا الأولى من ورود صباح اليوم. حاب أذكركم اللي تم حجز أكثر من 2 طن و 166 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من ولايات الجمهورية بعد جملة من الحملات الخاصة بالمراقبة اللي كانت أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الأسبوع اللي فات. حجز الكمية هذه ومن بينها 1800 كيلو و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان والجنوب حسب ما أعلنت عليها الهيئة في بلاغ لها أمس. وأوضحت أنه فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية المنتجات الغذائية. وتم تسجيل عدد إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. كما في ولاية زغوان تم حجز 730 كيلو من جبن الموتزاريلا تمثل في 250 قطعة كانت محملة على متن شاحنة خفيفة معدة نقل البضائع في ظروف غير صحية وغير مطابقة للشروط. وتبين أثناء المعاينة أنه جزء من الكمية لا يزال في حالة تجميد في حين تعرض الجزء الآخر لإزالة التجميد نتيجة النقل والخزن في ظروف غير ملائمة وهو ما من شأنه أنه يأثر على سلامة المنتوج ويعرض صحة المستهلك للخطر. في ولاية تونس ذكر كيف تم تنفيذ حملة مراقبة مشتركة أسفرت عن تحرير 6 محاضر معاينة و4 ذكر كيف تنبيه بالإضافة إلى غلق مطعم بسبب تسجيل عدد الإخلالات المتعلقة بشروط السلامة الصحية للأغذية. وزاد كيف كيف في نفس الحملة تم تحرير محضر حجز وجوبي يتمثل في حجز 22.5 لتر من عصير الليمون المجمد كان محفوظ داخل قوارير مياه معدنية دون تنصيص على تاريخ التحضير أو شروط الحفظ بما يتعارض مع قواعد السلامة الصحية والتتبع. أما زاد كيف كيف تم يعني حجز 35 كيلو من اللحوم الحمراء و10 كيلو من اللحوم البيضاء و4 كيلو من زاد المرجز و10 كيلو من الأسماك المختلفة بسبب حفظها في ظروف غير صحية وغير آمنة وتمثل خطر على صحة المستهلك. كما زاد صارت تدخلات أخرى في عدد من ولايات الجمهورية وين تم حجز فيها زاد كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة كما المرطبات الحليب الأجبان العصائر والياغورت زاد بسبب الإخلال بشروط الحفظ والتخزين وغياب التأشير والبيانات القانونية بالإضافة إلى انعدام الوثائق الصحية والفواتير القانونية وتسجيل زادة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر. كما زادة تم التنسيق مع فرق الحرس البلدي اللي تم حجز زادة هما حوالي 58 كيلو من الحلويات التقليدية كما المقروض والغريبة كانت محملة على متن سيارة خاصة في ظروف غير مستجيبة لشروط حفظ ونقل المواد الغذائية. وتبين خلال عملية المراقبة وجود زادة إخلالات تتعلق بغياب شروط النظافة والتأشير القانوني. التدخلات هذه تجي في إطار مواصلة تكثيف برامج المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد خاصة مع ارتفاع نسق الاستهلاك وتداول المواد الغذائية سريعة التلف. وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي أكدت مواصلة التصدي لكافة الممارسات اللي من شأنها المساس بسلامة الغذاء وصحة المواطنين مع الحرص على تطبيق التراتيب القانونية الجاري بهالعمل. هاوك احنا زادت كيف ردبين المستهلك ما يعرف منين يشري يعرف شنو ياكل خاصة انت والفترة متاع العيد تكثر فيها بطبيعة الاستهلاك المواد الغذائية هذه الحلويات وغيرها اللي تكون موجودة بكثافة والمواطن دي يستهلكها بكثافة. فردوا بين احنا على الأقل من تاريخ الصلاحية متاحة ومنخذوهاش من أي مكان معناها وخاصة اللي تكون موجودة في الشوارع المعرضة أكثر للشمس. ردوا بينا وإن شاء الله سلامات للناس الكل يا ربي. نتواصل ديما في متابعتنا معكم على إذاعة تطاوين تيورو صباح اليوم.

التوقيت على موجتنا 46 دقيقة على إذاعة تطاوين. تحية كبيرة لكم الكل مستمعين. هذه ساعتنا الأولى معكم متواصلين في ساعتنا الثانية والثالثة بعد نشرة الأخبار. بشرجوا معكم في تفاصيل أخرى متابعة أخرى. اليوم نتحدثوا زادة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. نرجو على تفاصيل على أهمية الأم في الفترة هذه ودورها. وإحنا كما قلت مقبلين على الاحتفال بعيد الأمهات. نرجو بأكثر تفاصيل في الموضوع هذه في ساعتنا الثانية. كيف فقرتنا في الموعد متاحة 7:30 موعد أخبار رياضة زدا كيف 8 غير ربع مع إبراهيم الريحاني وزدا تفاصيل أخرى نقدمها لكم وكل ما يكون فما جديد تسمعوا معنا ديما في أولى متابعتنا لإذاعة التطاوين في ورود الصباح. حاب أذكركم زدا كيف مستمعينا في ساعتنا الثالثة بعد الإطلالة نتاعنا كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي نقدموك التفاصيل تهم الطقس بالنسبة لآخر نهار اليوم وزدا الأيامات الجاية. باش نتحدثوا اليوم على نقاط البيع الخاصة بعيد الأضاحي وجولة كالعادة في سوق في مدنين بخصوص معناها الأسعار اللي هي ذلك الفيلم مش تحضروا على الأسعار متاع الأضاحي. نرجو بأكثر تفاصيل الموضوع هذا مع سي مراد بعبيد يكون حاضر معنا إن شاء الله مع 8:15. خليكم ديما في متابعتنا وين ما كنتوا في الاستماع مستمعينا الكل نحييكم ونصبح عليكم تسمعوا فينا توالي في الخدمة متاعكم في الطريق إن شاء الله ربي معاكم سيسر ريحكم في ثنية الناس اللي في ديارهم زدنا نسلموا عليكم برجو إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع.

هذه فريد الأطرش صنحت للسبع غير داجل وعاد شوية خربان نشت الأخبار مع عمر بودربيلة بعد نجو المصر معكم. احنا ساعتنا الثانية والثالثة في ورود الصباح اليوم على إذاعة طويل. شنهاركم من أسعد الأيام.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. إبرام 30 اتفاقية بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية، منها 6 مذكرات تفاهم وشراكة تهم جامعة يابس. لجنة التشريع العام تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية. في اليوم العالمي للمتاحف، الدخول مجاني اليوم الاثنين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. دوليا، الولايات المتحدة تبحث استئناف القتال، وإسرائيل تكثف غارتها على لبنان. إلى تفاصيل النشرة. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، يمكن أن يصل إلى حدود 40,000 هكتار يتم تخصيصها في بعث مشاريع فلاحية تهم الزراعات الكبرى والمروية بالجهة، وذلك بناء على معايير فنية تم ضبطها واعتمادها مسبقا. نبقى في تطاوين، أين انطلقت مؤخرا رسميا أشغال المشروع الأول للتطهير بمعتمدية رمادة باعتمادات تفوق 45 مليون دينار، يشمل مد شبكة للتطهير بكامل الأحياء وإنجاز محطة للتطهير والمعالجة للمياه ثلاثية الأبعاد. رمزي زرقان معتمد رمادة ومزيد من التفاصيل.
2: في معتمدية رمادة انطلق منذ أيام قليلة المشروع الذي طال انتظاره، مشروع إحداث شبكة تطهير ومحطة تطهير تهم كامل مدينة رمادة باعتمادات جملية تقدر بقرابة 46 مليون دينار، 46 مليار من المليمات. إنجاز المشروع هذا يندرج ضمن تفعيل وتسريع في المشاريع المعطلة والتي أو التي تلقى بعض الصعوبات. المشروع هذا نعول عليه معنا في تحسين جودة الخدمات المسديات إلى المواطن، تحسين الوضع البيئي، وخاصة تثمين المياه، بحكم أن عملية تصفية أو تطهير المياه وتنقيتها ومعالجة نتاعها باش تتم بأحدث التكنولوجيات.
1: شهدت منطقة الماء من معتمدية ميدون جربة إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في إطار السوق التضامنية التي أطلقتها ولاية مدنين، وهي نقطة بالاشتراك بين معتمديتي ميدون وأجيم. مبروك منصور عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بميدون يتحدث.
3: استقبال كبير من الفلاحين والمواطنين. حاليا عندنا 8 من معتمدية أجيم و8 من معتمدية ميدون، وثم اقبال من فلاحين، قد ثم برشا فلاحين مازال لقد ثم اقبال، معناها فلاحين قاعدين يجون اليوم يحب يقيدوا معناها باش يبدوا معنا في النقطة هذه. دعوة مفتوحة لكل الفلاحين وكل المواطنين المنطقة وجزيرة الأحلام جربة.
1: أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس أن مشروع تهيئة وإعادة تطوير 8 شواطئ وحمايتها من الانجراف البحري بتمويل إيطالي ما زال في مرحلة إعداد الاستشارة ثم الدراسات. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة عصام أسليبي.
4: هذا ما زال باش ياخذ شوية وقت على خاطر ثم برشا إجراءات من استشارة من دراسات، وشنو اللي باش يكون المشروع اللي باش يتم إنجازه، هو الأكثر باش يكون في إطار حماية من الانجراف البحري والترمل. وحاليا في إطار إعداد دراسة ويلزم يتحول للجانب الإيطالي باش ناخذوا في المواقع باش يتم تحويل الاعتمادات والانطلاق في الأشغال.
1: وطنيا، شاركت تونس كضيف شرف في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بوليفيست انترناشونال التي انتظمت يومي 14 و15 من ماي الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. جامعة جابس التي مثلت الجامعات التونسية في هذه التظاهرة الدولية تمكنت من إبرام وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة بوخارست، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية بوليتكنيكا، وجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري، وجامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، والجامعة الوطنية للمسرح والسينما، والجامعة التقنية للهندسة المدنية ببوخارست، والجامعة الوطنية للموسيقى في بوخارست. وتهدف هذه الاتفاقيات وفق ما نشرت جامعة جابس على صفحتها الرسمية إلى فتح آفاق واعدة لفائدة الطلبة وإطار التدريس والبحث من خلال تبادل الخبرات خبرات وتطوير مشاريع بحثية وعلمية مشتركة وتفعيل برامج حركية وتبادل الطلبة والأساتذة من خلال برنامج إيراسموس بلاس وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الأكاديمية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الاثنين 18 من مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو 2026. في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الساعة 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية 261 و262 والفصل 264 ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 من مايو 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وكذلك من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا الثلاثاء في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم حسب ما أفاد به النائب فخري عبد الخالق، الذي أشار إلى أن اللجنة ستستمع في مرحلة أولى إلى جهة المبادرة وكل المتدخلين من وزارات وصناديق اجتماعية في مرحلة ثانية، موضحا أن مقترح القانون يشمل متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى 2 جوان المقبل. أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم الاثنين 18 من مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف. وأضافت وكالة إحياء التراث في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. دوليا، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفذ تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسيا. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق أمس الأحد. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر اليوم الاثنين باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة سلسلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من أفريل الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما أي حتى مطلع شهري المقبل. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل شمال، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: العصر البرمي يعد آخر عصور حقبة الحياة القديمة، توصل لنحو 50 مليون سنة خلال الفترة من 299 إلى 252 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بيرم في روسيا، حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة، وشهد العصر البرمي تحولات جيولوجية ومناخية وإحيائية عميقة مهدت لظهور أنماط الحياة في العصور اللاحقة. من أبرز سماته الجيولوجية تكون القارة العظمى المسماة بانجيا، التي جمعت معظم كتل اليابسة في قارة واحدة ضخمة، وأحاط بها محيط واسع قبل أن تنقسم إلى قارات كما هو الحال اليوم. وأدى تجمع اليابسة على كوكب الأرض في كتلة واحدة إلى مناخ قاري جاف في مساحات شاسعة، فانتشرت الصحارى وقلت البيئات الرطبة مقارنة بالعصور السابقة. إحيائيا تميز العصر البرمي بازدهار الزواحف البدائية وتطور أسلاف الثدييات، كما تنوعت البرمائيات وظهرت نباتات تتحمل الجفاف، بينما تراجعت الغابات الكثيفة التي كانت سائدة من قبل. وفي البحار ازدهرت الرخويات والشعاب المرجانية القديمة، إضافة إلى تنوع كبير في الأسماك. انتهى العصر البرمي بأكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، إذ اختفى نحو 90% من الأنواع البحرية وقرابة 70% من الأنواع البرية. ويرجح أن سبب هذا الانقراض نشاط بركاني هائل في سيبيريا الحالية أدى إلى تغيرات مناخية حادة وارتفاع كبير في درجات الحرارة ونقص الأكسجين في المحيطات. وبذلك يعد العصر البرمي مرحلة مفصلية في تاريخ الأرض، إذ أنهى حقبة كاملة ومهد لبداية حقبة الحياة الوسطى وعصر الديناصورات.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

مساءيل ورزق على الله عفيف راديو صنابيحة الليلة 7:23 دقيقة على إذاعة التطوير. نرجع معكم في ساعتنا الثانية مسامين. خليني ذكركم مرة أخرى بالطقس بالنسبة لليوم، لأنه طقس اليوم بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع دور خلايا رعدية بش يكون محلية مصحوبة بأمطار غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبش يشمل زادة بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دوير رملية محلية، والبحر يكون قليل اضطراب. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف نجم نقوله، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الشرقي. اليوم تطاوين ومدنين 25 درجة و 24 درجة بجبس في أقصى الجنوب، في برج الخضرة توصل حتى ل 34 درجة. ناخذ أكثر معطيات على الطقس بالنسبة حتى الأيامات الجاية وحتى نهاية الأسبوع. نجم ناخذ فكرة إن شاء الله بعد شوية قدموه لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله مع 8 درجين كالعادة الموعد. بعد شوية نذكركم تجيكم ربيب في أخبار الرياضة في 7:30 الموعد كالعادة، ونرجعنا بطبيعة نواصل مع بقية فقرات الصباح حتى للتسعة. نهاركم زينة.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: إشهار. إنفاسبار.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. لبداية بكأس تونس لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي فاز البارح وتأهل إلى الدورة ربع نهائي لكأس تونس بعد الفوز أمام النجم المتلوي بثلاثة أهداف لهدف في إطار الدورة الثمنة النهائي. نذكر فريق النجم المتلوي باش يوصل التجربة مع عماد بن يونس للموسم القادم. برنامج الدورة الربع النهائي سيكون كالتالي: يوم 24 مايو انطلاقا من الساعة 3:30 النادي الرياضي الصفاقسي يلتقي الملعب الجابسي، الترجي الرياضي الجرجيس يلتقي النادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو بعد بحجر يلتقي الترجي الرياضي وتقدم ساقيد الدائر يلتقي شبيبة العمران. الموعد اليوم مع اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وممثلي رؤساء ممثلي رباعي فرق البراج المتكون من النادي الرياضي لحمام الأنف، الاتحاد الرياضي بتطاوين، الملعب الجبسي والمستقبل الرياضي بالقصرين. الاجتماع بشقت في إطار الحرص على توفير كافة الظروف التنظيمية الملائمة لنجاح دورة البراج من أجل صعود الفريق الأجدر. رابط الهواة المستوى الأول فوز في جولة 13، إذن فوز مارث الرياضية أمام أولمبيك مدين 1-0، فوز جمعية جربة أمام تهذيب أسخيرة 3-0، اتحاد جيم تعادل مع جيدة توزر 2-2. اليوم اكتمال نصاب الجولة، فجر الكتار يلتقي الملعب القفصي نادي المظلة، أمل جربة بلبو الرياضية تلتقي أمل الرقبة، والواحة الرياضية بقبلي تلتقي كوكب دقاش. رابط الهواة المستوى الثاني ذكر دورة البراج بعد هزيمة زيتون شماخ أمام نادي الرياضي البنبلي 2-0، وفوز الاتحاد الرياضي برج السدرية أمام نصر الرياضية 5-3 بضربات الجزاء. ذكر نادي البنبلي الاتحاد الرياضي برج السدرية الثنائي ضمن البقاء. الجولة القادمة باش تلعب يوم الأحد 24 مايو، زيتون شماخ النادي الرياضي ببير الحفي، واتحاد شبيكة يلتقي نصر الله الرياضية. نذكر ثنائي الفائز باش يضمن البقاء وثنائي المنهزم باش ينزل إلى الرابطة الجهوية. الملاعب الافريقيه البارح حقق فريق ماميلودي سان داونز جنوب افريقي فوز مهم على ضيف الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في لقاء الجمع الزوزة فرق على ملعب لوفيتوس بمدينه بيروتريا. نذكر ضمن ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم 2025-2026 بطبيعه ليؤجل حسم لمباراه الاياب في المغرب. هذه اخبارنا في الرياضه.
4: ورود الصباح مع نادية سلموك.

0: تابعنا نبنيو الدنيا زينة. نرجع معكم بالغنية هذه في 7:38 دقيقة هذه جويني بصبيعة سمعنيها بصوته. نرجع نواصل معكم ورد الصباح حتى للتسعة على إذاعة تطاوين. تونس والعالم العربي وكل دول العالم سنويا يحتفلوا بعيد الأم اللي هو بتبع يعتبر مناسبة سنوية لتكريم الأمهات وتقدير دورهم ومجهودهم زيادة كبير في الأسرة والمجتمع، وهو زاد فرصة للتعبير عن الحب والامتنان لكل أم على تضحياتها وجهودها اليومية في تربية الأبناء ورعاية العائلة بصفة عامة ودورها الكبير كما قلت زاد في المجتمع. خاطرش نركزوا برشا على النقطة هذه، هذيك علاش اليوم باش نحكيوا على دور الأم بالمناسبة هذه في طال احتفالات بعيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير يا ربي. حاضر معنا بالهاتف سي إبراهيم الريحاني، خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، باش نتحدثوا معه بأكثر تفاصيل في الموضوع هذي. صباح النور سي إبراهيم، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات مدام نادية ليك ولكل أوفياء نادي ذا التطاوين.
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك سي إبراهيم. الأم وما أدراك ما الأم، واليوم نحكو على دور الأم في إطار احتفالات بعيد الأمهات.
1: بالضبط صح مدام نادية، اليوم ما فما حتى شك معنا اليوم على دور الأم سواء كان على العديد من المستويات. اليوم الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم والله عز وجل من يرفع منزلة الأم، وقال في تنزيله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهات. وبالتالي مكانة الأم مكانة كبيرة برشا. الأم تلعب دور محوري وأساسي في بناء الأسرة وتربية الأبناء وصناعة المجتمع المتوازن، وديما تبقى المثل الأول اللي يتعلم منها الصغيرات تاعنا وأطفالهم القيم والسلوك والمشاعر الإنسانية، ويظهر ذايا في عدة مستويات. المستوى الأول دور الأم في تربية الأبناء، في كيفاش يكون ذلك في غرس القيم والأخلاق مثل الاحترام والصدق والتعاون وتحمل المسؤولية. الأم اللي توفر الحنان والأمان النفسي اللي هو من أقوى الاحتياجات النفسية للصغير متاعنا، اللي هو الإحساس بالأمان بعيد كل البعد على كل الممارسات نجم نلقاها كما الصراخ كما العياد كما المقارنة كما التهديد. وبالتالي الأم هي الحصن الأول للأمان النفسي لصغيراتنا. الأم هي نفسها اللي تتابع الصغير في التعليم تاعه وتشجعه على التعلم والاستكشاف وتنمي مهارات التواصل والانضباط والسلوك الإيجابي. مهم برشا الهوني ونحكيه على الأم زادة اللي تراقب مراحل النمو متاع صغير في مختلف المراحل متاعه. أكيد الأم زادة له عندها دور أساسي وأساسي جدا داخل الأسرة، اللي هي من خلالها يتم الترابط الأسري ونشر روح المحبة والتفاهم داخل الدار، كيفاش تنظم الحياة اليومية وتحقق الاستقرار، كيفاش دعم الزوج متاعها والأبناء نفسانيا ومعنويين في أوقات الفرح وأوقات الصعوبات. هي نفس الأم اللي تخلق البيئة الأسرية الدافئة وتساعد على الحوار والتوازن والمساهمات في اتخاذ القرارات الأسرية بحكمة ووعي. وبالتالي الهوية ونحن قاعدين نسردوا في دور الأم سواء على مستوى تربية الأبناء ولا في الأسرة، أكيد يجرنا الحديث إلى دور الأم في المجتمع اللي من خلالها الجيل الصالح اللي نأمل به والانتظارات متاعنا ما ينجم يكون كمن خلال الأم، كيفاش هي بدها المشاركة في العمل التطوعي والتربوي الاجتماعي، وهي نفسها الأم اللي تنشر في قيم التسامح والتعاون والاحترام بين الناس. وبالتالي ونحن نحكيه وطوه ونسرد ونعرض في دور الأم مهم برشا، ونحن نحكيه على دورها لازم نوفر كل الآليات وكل البيئة اللي مش تخلي الأم تقوم بدورها. يعني الأم تشوف معناه يكفينا كي نستعرض معناه صلاح الدين الأيوبي وقت يحب يفتتح القدس وقالوا له يا أخي جاء الوقت باش يفتتح القدس، قالهم أنا توا من الجمش نفتح القدس، إلا ما نعتنيه بالأم اللي باش تجيب لنا الجيل اللي باش يفتح القدس في تربيتها في تنشئتها في توفير كل الظروف الملائمة اللي باش نجم تقوم دورها سواء على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي أو على مستوى تربية غيرات متاعنا. الأم هي عمود المجتمع متاعنا، هذاك علاش معناها القرآن الكريم رفع قيمة الأم وقيمة المرأة بصفة عامة، وسمى سورة من سور القرآن باسم سورة النساء، وبالتالي مهم برشا ونحن نحكيه على الأدوار هذه. إن شاء الله كل عام والأم بخير، إن شاء الله ديما أمنا نقولوا لها كل عام وهي حية بخير وحية بخير وسعادة للغيرات، إن شاء الله وربي يحفظهم ويبقى عليهم الستر، وإن شاء الله ربي يبقي الستر على صغيراتنا وعلى أطفالنا وعلى أمهاتنا، ونحيي كل أم وكل زوجة وربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يحفظ الميمات الكل، ربي يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله كل عام هم حيين بألف خير. يعطيك صحة ربي يبارك لك، هذه من أحلى ما نجمو نسمعوا معناها الكلام هذي على الأم. معك سي إبراهيم، مشكور مرة أخرى، خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قاضي أطفال، كنت معنا اليوم كالعادة في التوقيت هذي كل صباحية أربعة. فقدها بذكر اللي في العالم العربي تحديدا في مصر تم الاحتفال به رسميا عام 1956 لتكريم الأمهات والاعتراف بدورهم في المجتمع. في أمريكا تم الاحتفال به كبادرة عام 1872 وتم إقراره عام 1914. ثمانية غير بوع على موجاتنا حتى للتسعة، متواصلين معكم في ورد الصباح على إذاعة تطاوين.

شروق اليوم تفاصيل مقترح قانون جديد للمتقاعدين، امتيازات وتخفيضات. في نفس السياق تقرو زيدا إجراء مناظرات انتداب أساذة واستئناف حركة القطارات على خط الساحل بين المنستير وسوسة ببجديد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالة بفيروس هانتا في تونس حسب بلاغ لوزارة الصحة أمس. وفي عنوان آخر نقرو زيدا كيف ارتفاع احتياطي العملة في تونس اللي سجل ارتفاع ب او الى 25.6 مليار دينار. ونمشوا معاكم لذا كيف في عناوين اخرى من الجمهورية اللي كانت كتبت اليوم بخصوص انتخاب تونسية علا العمروني كعضو أساسي في اللجنة العلمية باليونسكو. ومعهد الأحصاء يتوقع نمو سكاني ضعيف في تونس خلال السنوات المقبلة. باش نقرأ في عنوان آخر زادة، المدينة الجديدة الحرس الوطني يتيح بوفاق إجرامي خطير لترويج المخدرات وإيقاف 6 عناصر. صريحة اليوم كتبت بخصوص 66 ألف مترشح اجتازوا مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني، وحجز 2,153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في عدد من ولايات الجمهورية. باش نقرأ زادا كيف انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث اللي تنطلق اليوم. الامتحانات هذه للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026. رسميا 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى حسب مفتي الجمهورية في بلاغ أصدره نهار السبت. وفي عنوان آخر، بداية من اليوم صرف حوالات مالية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل حسب ما أعلن عليه البريد التونسي. نختم معكم بالعنوان هذايا من الصريح اليوم، تونس ونقل تونس تغيير انطلاق الحافلات من محطة تونس البحرية وتوقف جوانين الخط 347 حسب ما أعلنت عليه الشركة. باش نمشي معاكم العناوين اخرى زاد نقروها اليوم من الصباح نيوز اللي كانت كتبت بخصوص مشاركه 66 و125 الف مترشح ب 67 مركز اختبار مناظره انتداب اساتذه الثانوي والفني والتقني. وبكلفه فاقت 295 الف دينار وزيره المراه تسلم 35 اشعار المدافعات ببرنامج رائدات بنابل. وابتداء من اليوم بيع الاضاحي بسعر مرجعي في عدد من النقاط. في عنوان آخر زاد انطلاق حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي، ووزير الدفاع يعطي إشارة انطلاق سباق نصف الماراثون العسكري. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. ونقروا عناوين أخرى نكملوها من الصباح نيوز لليوم، يا وزيرة المالية اللي كانت أشرفت على الاحتفال بيوم المتقاعد. تنظمها الصحة العالمية بجنيف، وزير الصحة يشارك في التظاهرة الرياضية Walk the Talk. وزاد كيف وزارة الصحة زاد كيف تأكد في بلاغ لها لا إصابات بالفيروس الجديد في تونس، وعلى المسافرين الالتزام بالتوصيات الصحية. رئيس جمعية أمراض الكلى، 40% فقط من مرضى ضغط الدم يتلقون العلاج. بشخنا معاكم بالعنوان هذية في الذكرى 40 لتأسيسها وكالة التحكم في الطاقة تنظم المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي. هذه أهم العناوين اللي قريناها اليوم من مختلف الجرائد التونسية. نرجعكم بعد موجز أخبار 8 نواصل معاكم حتى للتسعة.

0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهني على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال التونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطلين.
4: موجز الأخبار.
5: الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أسعد أوقاتكم مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري قد يصل إلى حوالي 40,000 هكتار لفائدة مشاريع الزراعة الكبرى بالجهة. انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجوية للتربية و26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربلة في تصريح إعلامي أمس أن القانون عدد 18 المتعلق بمنطلق بطالتهم سوف ينفذ، موضحا أن المسألة من الناحية الفنية تحتاج إلى عدد أوامر تتبية وتحتاج إلى عدد المنصة الرقمية حتى لا يظلم أي شخص ولا تكون هناك محسوبية حسب تقديره. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم المحاكم بداية من اليوم الاثنين، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات صونية جديدة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قال مسؤولون إماراتيون أمس أن غارة جوية بطائرات مسيرة أدت إلى اندلاع حريق في محطة براكل الطاقة النووية في الإمارات، في حين أعلنت السعودية اعتراض 3 طائرات مسيرة، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران التحرك سريعا بعد أن توقف فيما يبدو تقدم الجهود الرامية لإنهاء الحرب على إيران. الموجز في أمان الله.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار.
7: الدورة الثانية من جمار. لبنان عمان.

0: آدم فتحي.
1: آدم فتحي.
2: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
3: هذاك قانون اللعبة لجليلة.
4: نصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمار. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: خنمشي معاكم مستمعين نعرف طقسنا بالنسبه لليوم وحتى الايامات الجايه. طقس باش يبرد باش يكون فما انخفاض في درجه الحراره والا طقس باش يبقى في استقرار. مدام سعيده بن صالح حاضر معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي تقدم لنا اكثر تفاصيل. مدام سعيده صباح النور، مرحبا.
1: بخير اخت ناديه، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي ذات تطاوين.
0: خنبدو باليوم كيفاش باش يكون طقس عموما؟
1: يوم طقسنا عموما في استقرار، يعني طقس مغيم جزئيا في اغلب الجهات. ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار يعني في المناطق الغربيه هما ميز طقسنا اليوم، خاصه في جهه القاصرين سيدي بوزيد القيروان تكون خلايا رعديه، يعني خاصه في بدايه فتره بعد الظهر. وفي بقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى آخر النهار في أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، والبحر قليل الاضطراب. اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وبقية الجهات تكون بين 27 و 31 درجة. في تطاوين ينتظر تقريبا 24 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة ليوم الغد، بداية من يوم الغد يعني حتكشي تقريبا نهاية الأسبوع، يكون طقسنا في استقرار، سحب عابر على كامل البلاد، ريح ضعيفة إلى معتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة هي اللي بتكون في ارتفاع طفيف وتدريجي كل يوم، يعني باش نمشيو في نسق تصاعدي من هنا لآخر الأسبوع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك الصحة ربي يبارك لك، مشكورة جدا مدام سعيدة ونهارك من أسعد الأيام.

هنرجع معكم بعد شوية مسامين. حابب أذكركم اللي بيش نعملوا إطلالة اليوم كالعادة كل صبحية اثنين على الأسواق يعني والأسعار الموجودة في ولاية مدنين. واليوم إذا تكفي بش نذكرها بنقاط البيع اللي موجودة، نقاط البيع خاصة بعيد الأضحى الأضاحي على مستوى مختلف معتمدية ولاية مدنين، وإذا كيف كيف نحاول ناخذ فكرة زادة على الأسعار. بعد شوية تفاصيل الكل ناخذوها مع بعضنا ونكمل زادة كيف كيف مع بقية متابعتنا حتى للتسعة.

0: نرجو نواصل معكم 8:17 دقيقة على موجاتنا باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على الأسعار اليوم في ولاية مدين وتحديدا من سيدي مخلوف. وزاد كيف كيف بما أن الجمعة هذه شغل واحد بالنسبة للمواطنين هو علوش العيد. الأسعار ريقة البيع فكرة شاملة على الموضوع هذا. حاضر معنا زميلنا كيلاني يقدم لنا أكثر معطيات. صباح النور كيلاني, نهارك زين إن شاء الله.
1: يومك جميل, صباح الفل, صباح الياسمين, صباح الورد ليك نادي لكل السادة المستمعين. نحب تحية كذلك صباحية أجيكم من سيدي مخلوف تحديد من مدين. ما تعرف سوق لحد هو سوق مدين, سوق السبت وسوق سيدي مخلوف. هكا علاش معنا عمل جولة بالكواليس أمس وشفت عديد الأسعار وركزت شوي على الأضاحي كما تعرف في تو وقت معنا علوش وقت متاع بقري وغيره وغيره وغيره الأضحية الموجودة. نحب كما قلت لك تحية هي لكل زملاء التقنيين اللي معك. بالنسبة خلنا نبدأ بنقاط
0: البيع. أي ميسي شو بدو نقاط البيع والأسوان زادة متاع الأضاحي كيفاش ومن وين وين؟
1: نقاط البيع هذه موجودة عديدة في سيدي مخلوف, خاصة على مستوى الشركة الأهلية الرقوبة الشرقية. كيف لما نخطط بيع كيف على مستوى مدين وسط مدين نقاط البيع في الواد موجودة بكثرة. نمشي معاك حتى شفت حتى على التواصل الاجتماعي معنا حتى في أجيم كيف على طريق عمت السوق موجودة معنا كيف في جرديس معنا نصفح في نشوف التواصل الاجتماعي حتى في جرديس موجودة. يعني نقاط البيع موجودة في أي بقعة. زيد على ذلك من ثم ظاهرة أخرى نادية موجودة تمو هي معنا اللي نقوله احنا الجريشيات. تلقاه فلاح كبير جاي برشو عامل جريشية على جنب في وسط البلاد في وسط سوق على جنب وعامل زي نقطة بيع قارة ميش. أما هو كفى لا ليل ونهار تلقاه باي تم معناه يبيع. بالنسبة لي الأسعار ما زالت حقة غالية.
0: من وين الوين؟ أعطينا فكرة اللي شفته أمس في سوق لحد في مدينة.
1: لأن علاش غالي؟ أولا هو بداية الناس في فترة الناس بتشتغل وربما وقتلطابة الشهريات كما يقال تنقص شوي على مستوى معناها على مستوى حتى نقاط البيع. بالنسبة للسوق الأسبوعية أن نأخذ مثلا مدينة أمس سوق لحد نجم تأخذ 900 دينار 800 دينار ياخذوا لك حاجة منطقية نتاع ثلاثة من الناس عائلة. أما كي تفكر خمسة من الناس عائلة ستة من الناس يلزمك تمشي 1,300,000 1,200,000 وانت ماشي كذا. ولكن تم زاد حتى 4,500,000 أمس موجود. لعلوش 4,000,000 كبش معناه 4,500,000 موجود معناه هذية. أما يعتبر توكي تحكي بالكواليس مع الناس التشري قليل تلقاه خذي يقول لك لا خزيد شوي فمش ما ينقص كتابة الشهريات ممكن ينقص شوي والله أعلم يزيد ولا ينقص. أما راو موجود لأنواع كل ليش واع معنا الاختيارات موجودة تأخذ من 600,000 وانت ماشي نجم تأخذ راو 600,000 صغير شوي أما متعزوز من الناس ثلاثة من الناس صغير معناها في الوقت. أما الحاجة اللي هي منطقية ومعناها وبالتي راي 1,300,000 1,400,000 ياخذوا حاجة منطقية عادية معناها نجم نقولك بكم باعتبار أنا نتبع في الأسعار عن الأول ومعاك نادي وحتى سنين تم زيادة 150 دينار 200 دينار معناها مش معناها معناها عم الأول نتاع مليون راس سنين تو حاليا مليون زاش 150 زوز مليون و200 نتاع 800 عم الأول راقر ب 950 مليون هكاك معناها فهمتي تم زيادة. أما ربما وقت لطيح الشهريات ومازال هو ومازال جي مش عارف 10 أيام 8 أيام 7 أيام ربما يرخص إن شاء الله. شوي أو يغلى أما مازال أقول في الرخص هذه معناها على مستوى الأضحية مستوى وكذا
0: هنأخذ فكرة على أسعار
1: وناس روا ناس تو تتساءل والله صراحة نادي تسأل يقول لك ما حتى بالكويت بلا يصير يعني ينجموا زوزي يضحوا مع بعضهم في واحد ينجموا يمشوا الحاجات هذيك. بالنسبة للأسعار على مستوى المنتجات الفلاحية سلق معدنوس بسباس 500 مليم البطاطا دينارين و200 الفلفل 3,500 البصل دينار و800 حتى 2000 الطماطم 3,500 حتى 4,000 الخس 2000 القرع 2000 الثوم 10,000 الفول 2000 الجلبانة 5,000 الفراز 5,000 المشمش 5,000 البطيخ 6,500 التفاح 6,500 التمسد 3,000 الدكلة من 3,000 إلى 7,000 بالنسبة للحوم الجود 34 دينار مخلط 38 دينار ربر العجل 37 دينار مخلط 40 دينار. بالنسبة لي الأسماك، الأسماك خاصة هني مأخوذة من صراحة جاية من بغرار بالتحديد بالقرب البحرية 60 دينار، المربي 30 دينار، المعزوز 36، القرنيط 47 دينار، الشوباي 27 دينار، البوغا 9000، السردينة 7000، بالنسبة لي أجزاء 7800، والبلاتو العظام 6000، 6000 كاليبر صغير 7500، كاليبر كبير معناها الحجم. هذه مختلف الأسعار، هذه مأخوذة من مدين وسيدي مخلوف سبت وحد، لأن كما تعرف هم أسواق مدين وسيدي مخلوف.
0: يعطيك الصحة.
1: ولكن قبل ديما نكمل برجائي، رجائي هو المحافظة على نظافة المكان. شكرا
0: شكرا لك أنت يا كيان، يعطيك الصحة، نهارك زين، تحياتنا لك.

0: طول العشاق سمير المشتاق الورد الورد الورد الورد.
1: نوصلوا معاكم للثمانية 28 دقيقة باش نمشوا نتعرفوا على الخيمة الخاصة بالخيمة المنتج المستهلك اللي تم إقرارها على مستوى أو اعتمد على مستوى ولايات مدن. الأسعار اللي فيها كيفاش؟ أكيد باش تكون أقل شوية من الأسعار اللي خذيناها لبرا. وزيدة باش نتعرفوا على مختلف نقاط البيع اللي موجودة على ولاية مدن. حاضر معنا المسؤول عن الخيمة سي مراد بوعبيد يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور سي مراد، مرحبا بك.
2: صباح النور أختي، كيف مستمعين إذاعة التوقيت؟
1: يعيش
2: والله معنا العشر الأواخر بالحجة، إن شاء الله مبروكين على الناس كل.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله.
2: نبدأ بال
1: إن شاء الله نبدأ بالخيمة، بما أنه ماذا بينا نعرفوا الأسعار إذا كان أقل من البر.
2: الأسعار هي داخل الخيمة، هو تم أنا اجتهاد وتضعاف المجهود. أمس قمت بالزيارة أنا والسيد دائرة الشؤون الاقتصادية بلاي مدير الجهة والتجارة، حبينا نشوف الأسعار اللي هي موجودة داخل السوق الأسبوعية نقولوا احنا الوقت بمقارنة بداخل الخيمة. أنا حبينا باش نلخص كثرة التساؤلات علاش الأسعار وعلاش الأسعار، وهي الأسعار صعيبة ياسر والسلعة قاعدة على مستوى في نفس المنوار الأساس، راهي غالية شوي وحتى المزودين في حد ذاته معناها طلعت بصفة غريبة، معناها من سوق الخميس وتعالي جاي حتى الفلاحة طلع في السوم شوي. أنا شفنا عملنا قلنا نعملوا زيارة على مستوى الواد كامل للمنتصبين كذا بمقارنة بدنا احنا.
1: فلا
2: نجيك للبطاطا، لقينا زوز أسوام اللي هي من 2218% والخيمة تلقاها ب 15%.
1: باهي برشا.
2: طماطم من 3200 ل 2800 في الخيمة 15%. بحار 3500 ل 2700 في الخيمة كيف كيف 15%، مشكورين الفلاحة أظن كي يتكلم. الخيار من 3500 في الخيمة ب 2000. الذراع الأحمر ب 2800 في الخيمة ب 2000، اللفت 2800 هو الخضرة 2800 كيف كيف الخيمة 2500، السلطة خاصة 2800 بالنسبة للخيمة ب 2000، البصل 18% في الخيمة 15%، الكرنب الأحمر ب 2500 كيف كيف، حتى الكرنب الأبيض 2500 في الخيمة 2900 2000، البتراف 2000 في الخيمة 18%، البجل كيف كيف دينار، الغلال المشماش ب 4000 حتى ل 4500 في الخيمة، من 3000 حتى 2500 زوج انواع عندنا في الخيمة. البطيخ كيف كيف عندنا بطيخ ممتاز ممتاز جدا، هذا معناه على مستوى اسمه ثاني تاجر معناه فلاح في بلعوطة، 4000 3500 في السوق بالنسبة نحن ب 2000 و2500 هذا في الخيمة. كيف كيف بالنسبة للوز 5000 حتى ل 4500 حتى 5200 امس كيف جاب اللوز حتو كيف كيف الفلاح حضر اللوز 3500، العظام البازو ب 5000، الدقله ب 3000 و5000، البره ب 7000. عندنا 6 انواع نتاع اسماك موجوده، معناها ضخ احد التجار الاسماك معناها هو زود تاجر جمله. ديما السوم اللي موجود البره اللي معروض للبيع في المحلات اللي بيع الاسماك تلقاه اقل قدنا احنا من 2015 100، هذا شروط راه نخرج ونعملوا دور على الاسماك اللي موجوده كيف يعرضوا البيع يعطينا شنو الاسماك اللي موجوده ديما ينقص 15 100 دينار، هذا هو اللي موجود داخل الخيمة.
1: واضح. والخيمة بدت العمل معناها موجودة
2: بدت الخيمة. الصعوبات أختي ما نكذبش عليك، راه ثمة صعوبات اليوم بركة تو هي خالص، ثمة تجار جملة على أساس باش يعاونونا، خاطر هي التسمية الجديدة بتاعها اسمها سوق التضامن. شو معناها سوق التضامن؟ معناها ماهوش محتكرة كان على المنتجين بركة، حتى التجار اللي يرى نفسه أنه باش ينقص حتى 500 فرنك دينار مرحبا بيه. فهمتي معناها اللي محلولة الناس كل تفضل حتى مشكلة ما عندنا حتى ما حد اللي نجم ان يعمل اضافه هو راهو حابين احنا نضغط السوق. هي كما صارت في رمضان عملت فارق وفارق كبير ياسر معناها نتاع اسعار، حبينا نجتهدوا ونحاول نجتهدوا بزايد اجتهاد. ثم تجار ابدوا رغبتهم اليوم على اساس انا باش نشوفهم باش يضخوا السلع نتاعهم بدايه من غدوه معناها. حتى اليوم السنين الاغلبيه السلع تلقاها الناس كلها تسافرت مش تجيب السلع.
1: صحيح.
2: وهنا قاعدين نجتهدوا على مستوى تجار الفلاحه نتاع مدنين كيف كيف قاعدين نجتهدوا على المدنين الجنوبيه والشماليه. نحاولوا نجتهدوا ان شاء الله ما نجتهدوا اصابر واجران ما نجتهدوا لاجل واحد.
1: اكيد
2: بالنسبه للنزول لنقاط البيع نتاع بيع الاضاحي
1: ناديه
2: عندنا نقطة بيع اللي هي معناها تو عندها حكاية 4 أيام تخدم، هي كيلومتر 2 تخدم طويل اللي هي موجودة بالميزانة. تم معناها إحداث 3 نقاط بيع، هم كل جملة 9 نقاط على مستوى قران حلام اللبة موجودين، أمس 3 بيخدموا منهم واحد بالميزانة زوز فلاحة. كيف كيف نقطة تم التمر حتية المنتج المستهلك لبيع الأضاحي بالميزان، نورمالمون نهزوا لهم الحواجز اليوم ينطلقوا اليوم العشيه، لان انا اخترت وكان في مطمد موجود معي اتصال على المستوى الشماليه مع الفلاحه. اليوم العشيه تنطلق، ممكن اكثر حاجه اليوم العشيه غدوه كانت تصبح موجوده نتاع المؤتمر. بالنسبه للامس قامت لجنه مراقبه على مستوى سوق الدواء بمدنين مكونه من حرس البلدي والبلديه والهيئه الوطنيه للمراقبه الصحيه والمناهج والاداره الفلاحه الممثله في البيطري، للشوفوا معناها للجودة الأسعار اللي هي موجودة والكاليتي بتاع اللحوم الحمراء اللي هي كذا، فهمت الأغنام معناها ثم حاجات باهية والأسعار ما تلبش عليك، الأسعار غالية شوي معناها طول الأسعار هي المقررة بالميزان اللي هي من أقل من 45 كيلو 27 دينار 800، من 45 حتى 65 كيلو 25 دينار، فوق ال 65 كيلو 23 دينار. أمس لقينا الأسعار معناها تتراوح ما بين 30 و 33 دينار للكيلو حسب الأسعار اللي موجودة في السوق. هذا حبيت نعطيك معناها شنو اللي موجود على مستوى النشاط داخل بلدية مدينة جنوبية وشمالية على مستوى الخضر والظلال والبيع الأضاحي. إن شاء الله أنا مستمرين نتعرف عليه ونعطيك أي معلومة.
1: ديما في متابعة باش نقدم المعلومة اللي مستمرين كلها، وكعطيناهم فكرة على النقاط البيع وين موجود على مستوى المدينة، بما أنه الولاية اللي يجوها معناها حتى من معتمديات أخرين ومدن أخرى. إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمنى أن الأسعار تكون أقل شوية حتى قبل العيد بشوية تنقص شوية، خاطر نتصور حتى أمس الناس كل مش تاخذ في فكرة ما زالت ما بدتش تشتري بما أن الأسعار ما زالت مرتفعة شوية.
2: أمس نهار السبت موجودة السلعة مهيش بكثرة، أمس السلعة ناقصة خلاص، اليوم قاعدين نشتهدوا إن شاء الله نحضروا السوق غدوة إن شاء الله. أنا كما قلت لك
1: إن شاء الله
2: التجارة في الحكمة وثم اللي شيء انتصب معنا حتى لأساس يضخ السلع الليلة في الليل، نحاولوا نجتهدوا ومعناه هي راي موجودة في كامل الولاية نقاط هذه معناها القرى الإجمالية على أساس نقاط البلع على مستوى البلديات متعهدة بالتعاون تحت شرف السيد الوالي هو المشرف المعتمدين في كامل حال الولاية، ونجتهدوا نحاولوا نجتهدوا كما قلت لك معناها ما نش مقصرين، هذا شيء معناها كل طرف كله معناها نحاولوا نجتهدوا أن باش ننجح في الخيمة هذه
1: إن شاء الله. أكيد في المواطن في الخلاط
2: يعني صح واحد يقول يا راني الزوالي نحب نسترزق بلا خليه ينصب، لا هي راي للزوالي المستهلك
1: المستهلك يعطيك صح سي مراد، احنا ديما في متابعة معك هذه الكل، مشكور جدا على تواصلك ديما معنا ومدنا بالمعلومات الكل، نهارك زين.

0: الأصوات مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كنوفيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على متصفح اسمه أرك، أطلق رسميا نظام اسمه براوزينج أكت، وهو تحديث قلب موازين البحار أو البحث على الانترنت. المبدأ بسيط برش، ما عادش أنت اللي تدخل تلوج على المواقع وتلوج على الحاجات اللي تستحقها، أو تسأل الذكاء الاصطناعي هو اللي يلخص لك برش حاجات، ولكن تعطيه مهمة هو اللي يمشي يلوج على حاجة معينة. الفكرة شنو؟ كونه Browsing Act ما عادش مجرد متصفح، هو AI Agent، وكيل ذكاء اصطناعي نجم يقوم بمهم. مثلا تطلب منه كونه باش تشتري امبريمونت، مثلا تقول له اعطيني في السوق التونسية شكون اللي يبيع في احسن جودة، الخصائص كذا وكذا، وفي نفس الوقت قارنها لي بالاسوام واعطيني الارقام متاعهم وكيفاش النجم نجيبها. يعطيك تلخيص كامل للمعطيات الموجودة في مختلف المواقع الرسمية للناس اللي يبيعوا المنتج هذا، ويقدم لك احسن حل بالنسبة ليك بأقل تكلفة ممكن وبأقل مجهود ممكن. اليوم الشركات الناشئة والناس اللي تلوج على ربح الوقت، هذا الوكيل الذكاء الاصطناعي باش يسهل لهم برشا عملية البحث والتدقيق بأقل مجهود ممكن، وفي نفس الوقت ينجم يحل لهم أفاق جديدة.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو، طور عالمك.
3: اشهار

0: نرجع ونواصل معك بتوقيت 8:09 غير بوع حتى للتسعة، والتوقيت هذا لكل عادة باش نتعرفوا على مشاريع جديدة في فقرة مشاريع مع خميس. صباح النور خميس، نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور، تحية ليك يا نادي، كل متابعينا الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح. نادي،
0: أهم المشاريع اليوم باش نتحدثوا عليها ومن وين بالضبط؟
1: اليوم نحكي على معتمدية بن قردان. في الحقيقة في متابعة هي في جزء من زيارة كاتب الدولة للموارد المائية إلى معتمدية بن قردان لمتابعة مشروع محطة تطهير واستغلال هذه المحطة والمياه المعالجة التي تفرزها هذه المحطة التي أنجزت منذ سنوات تقريبا ب 40 مليون دينار. هذه المحطة تفرز مواد وتعالج المياه بطريقة ثلاثية ذات قيمة صحية عالية. بطبيعة الحال الإشكال الآن في استغلال المياه المعالجة عن طريق هذه المحطة. الجهات المعنية تعمل على إحداث منطقة سقوية تستفيد من هذه المياه المعالجة اللي هي بكميات كبيرة خلال اليوم الواحد، وكذلك استغلال هذه المياه المعالجة لغراسة الزيتين باعتبار أن المنطقة المحاذية أو المتاخمة لهذه المحطة معروفة بإنتاج الزيتين والآلاف من أشجار الزيتين اللي موجودة في هذه المنطقة. هذاك علاش الآن يتم العمل على إحداث منطقة سقوية في منطقة الكركاتا في هذه المنطقة المحاذية لمحطة التطهير، والاعتمادات الآن بصدد الرصد بعد الإتمام للدراسات الخاصة بإنجاز هذه المنطقة السقوية. ولكن في انتظار ذلك وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والسلطات الجهوية اتفقوا جميعا على إنجاز مشروع للاستغلال المباشر الآن للمياه المتأتية من عملية المعالجة من محطة التطهير بمد قنوات على امتداد تقريبا 6 كيلومترات لغراسة أشجار لري الزيتين في هذه المنطقة المحادية للمحطة التطهير. وهذا مهم برشا بالنسبة للفلاحين باعتبار أن معتمدية بن قردان نادية معروفة بإنتاج الزيتين، وكذلك خاصة تربية الماشية والمنطقة السقوية تكون مختصة خاصة في إنتاج الأعلاف والمواد العلفية والأخشاب كذلك، وهذا مهم برشا بالنسبة لاستغلال الرشيد والتوظيف السليم للمياه المعالجة بطريقة علمية وبمواصفات دولية، خاصة أنها بطريقة هي المعتمدة الآن في هذه المحطة بما يعرف بثلاثية الأبعاد المعالجة للمياه المستعملة. في انتظار بطبيعة الحال ربط هذه المحطة محطة التطهير كذلك بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية، منطقة لوجستية للأنشطة التجارية الحرة بمعتمدية بن قردان، اللي في الحقيقة محطة التطهير بس تكون زادة حل كبير للإشكال على مستوى التطهير في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية في بن قردان. إن شاء الله بطبيعة الحال المشروع هذا زاد ينطلقها قريبا على مستوى ربط هذه المنطقة بمحطة التطهير.
0: واضح، يعطيك الصحة يا خميس على الجولة اللي قمت بها اليوم في مختلف المشاريع اللي هذه تحدثنا عليها اليوم من بن قردان. هارك زينة.

هكذا نوصل معكم لختام مشوارنا في ورود صباح اليوم مستمعينا. بدينا معكم كالعادة من الستة، تحية لكم الكل، شكرا لكم اللي سمعتونا تبعتونا، كنتوا معنا كالعادة في الموعد كيما كل يوم. شكرا لك حبيب بهدية، هادي الغريبي، فيصل شوشاني دي كانت معكم من أمام الميكرو، بعد شوية عمر يقدم لكم موجز أخبار التسعة وتتواصل بقية برامج إذاعة تطاوين. شكرا لكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهني على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وإنترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا بسين جيجا إنترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات. من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا الثلاثاء في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم حسب ما أفاد به النائب فخري عبد الخالق. تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى 2 من جوان المقبل. سيكون اليوم الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون مجانيا اليوم الموافق لليوم العالمي للمتاحف. دوليا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات صهيونية جديدة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
4: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عبد النور بسنون. إليك عبد النور.
5: شكرا عمر. نبدأ بصحيفة العرب الدولية وبعنوان بالونات اختبار في مضيق هرمز. يرى محمد الهوني في مقاله أنه سيعاد فتح المضيق في نهاية المطاف بصفقة تنقض ماء وجه الجانبين أو بعملية عسكرية، لكن ما لم يحدث هو تحويل هرمز إلى واقع سيادي معترف به دوليا. أما لعبة تبادل الأدوار الاستراتيجية فهي قديمة في السياسة الإيرانية، الغاية منها رفع في المطالب ثم تراجع التكتيكي عند الضرورة مع الإبقاء على الورقة نفسها حية للجولة القادمة. واعتبر الكاتب أن الابتزاز صلاحية انتهاء وإيران تقترب من حدودها. الشرق الأوسط اللندنية بعنوان إيران ترفض الهزيمة وواشنطن لا تحسم. نقرأ في صحيفة أن إيران ربما تكون مقتنعة بأن عامل الوقت لصالحها على عكس الإدارة الأمريكية التي تواجه أكثر من معضلة واستحقاق، ومن المرجح ألا تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية، وحتى ولو ساومت على بعضها فإن الكيان بحكومته الحالية أو أي حكومة أخرى لن يوافق عليها. وما واشنطن خيارات كلها مكلفة، إما الخروج من الحرب باتفاق يراعي بعض الخطوط الحمراء الإيرانية، وإما تجنب التصعيد العسكري مقابل شديد العقوبات والعزل الاقتصادي، وهو خيار بطيء وغير مضمون النتائج، وإما المضي نحو ما تعتبره نصرا استراتيجيا عبر استكمال المواجهة التي بدأت عمليا منذ طوفان الأقصى وتكرست مع حرب 2025. القدس العربي وبعنوان نتائج متواضعة لزيارة ترامب إلى الصين. حسب كاتب المقال يصعب الحكم على نتائج زيارة ترامب للصين بشكل حاسم، وقد لا تتجاوز نتائجها مجال العلاقات العامة برغم محاولاته استغلالها كدليل على براعته السياسية لمنافسة بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين مثل جورج واشنطن. ويرى الكاتب أن رئيس دونالد ترامب مارس على ضيفه الصيني ضغوطا للدفع لزيادة مشتريات الصين من الولايات المتحدة، كما ضغط عليه ليقنع إيران بفتح مضيق هرمز. الخلاصة هذه المرة جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين محاولة أخرى على طريق التعاون بين البلدين في أجواء سياسية وإيديولوجية مختلفة. مع ذلك هناك قدر من امتعاض الأمريكي من الصين ناجم عن توسع نفوذها الاقتصادي الذي تراه أمريكا تهديدا لنفوذها الاقتصادي في العالم. صحيفة الجارديان البريطانية ومقال بعنوان هناك أمل يروح الأفق وترامب ونتنياهو وبوتين بدأت تهور، بقلم سايمون تيسدال المختص في الشؤون الخارجية في الصحيفة. ورصد الكاتب حالة عامة من الأحباط والقلق تسود بين شعوب الدول الغربية بشأن السياسات السائدة وصعود التيارات المتطرفة سواء في اليمين أو اليسار، وبشأن الصراعات القائمة على سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، وما أدت إليه تلك الأحوال من ركود اقتصادي وفساد وإرهاب وعنصرية وأزمة مناخية وغير ذلك من الكوابيس الجماعية. وبحسب الكاتب فإن التشاؤم الحاد أصبح طابعا يسود الشعور السياسي في أوروبا وبدرجة أقل حدة في أمريكا الشمالية، تجمعهم في ذلك خيبة الأمل في الديمقراطية وسخط على السياسة والسياسات. ورأى صاحب المقال في كل من بوتين ونتنياهو وترامب فرسانا ثلاثة رئيسيين لهذه العاصفة، معتبرا أن تهميشهم كفيل بأن يقطع شوطا بعيدا في تغيير هذه الروح التي تسود العصر الحالي. وخلص الكاتب إلى القول إن تهميش هؤلاء القادة الثلاثة من شأنه أن يفتح الباب أمام الأمل مجددا ليتنفس العالم الصعداء. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
1: إن شاء الله تكونوا لباس في كل مكان. صباح النور مستمعينا، مرحبا بكم وبداية أسبوع موفقة لكم الكل وين ما يوصل بث موجة الإذاعة التونسية من تطاوين كالعادة معكم في فضاء لباس، الفضاء الطبي الصحي اللي من خلاله بطبيعة نسعى لنشر التوعية الصحية سواء على الجانب الصحي بطبيعة بامتياز كل ما يخص الجانب الطبي أو على المستوى الغذائي، وإن شاء الله ديما تكونوا تتمتعوا بالصحة والعافية. كالعادة حصتنا في الفضاء ذي حتى العشرة متاع الصباح، خبر طبية بعد شوية نرجع فيها على آخر المستجدات الطبية الصحية في تونس وشاركتها بتبيع الطبية مع بعض الدول من أجل تطوير المنظومة الطبية، وقاعدين نشوفوا في أنشطة كبيرة برشا في الجانب هذي، إن شاء الله نرجع لها تباعا جملة الأخبار هذي لتهمكم بتبيع وتهم الرأي العام بشكل كبير. فقرة مع الطبيب فقرتنا الرئيسية الحوارية نرجع فيها اليوم على متابعة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا وتعزيز منظومة اليقظة الصحية في تونس. نعرفوا الفيروس بعيد على تونس وإن شاء الله بتبيع كل احتياطات تنجي تونس من دخول هذا الفيروس، ولكن مهم زادة أنه تكون فما توعية بخطورة هذا الفيروس وأهمية التعامل السريع مع أي تطورات محتملة لا قدر الله. إذن باش نتعرف في الفقرة هذه ما هو فيروس هانتا وما مدى خطورته على الجهاز التنفسي خاصة، وكيف نحمي بلادنا إن شاء الله من دخول الحالات الحاملة لهذا الفيروس، وبتبيع نتحدث بصفة عامة كما ذكرنا في الجانب التوعوي بمثل هذه المستجدات الطبية. وأكبر تجربة كانت يعني في السياق هذه هو فيروس كورونا وكيفاش كان بعيد علينا برشا بتبيعة، ثم لقينا روحنا نتعامل معاه اليوم، التعامل أو المعرفة الاستباقية لمثل هذه الأخبار وال المستجدات الفيروسية في العالم بصفة عامة نجم تمس أي نقطة من الأرض، فمهم أنه نكونوا على دراية بكل التفاصيل بكل الموضوعات هذه. ضيفنا في الإطار هذا إن شاء الله يكون الدكتور الباحث محمد هيثم بالحاج الصالح، واللي أيضا باش يحدثنا اليوم على موضوع مهم يطرح في تونس هو تجمع الجمعيات حول توزيع الدواء، منظومة الدواء كيفاش يقع توزيعها بعجالة، إن شاء الله باش نأتي على هذه النقطة من خلال ضيفنا كما ذكرنا الدكتور محمد هيثم بالحاج الصالح. في نفس السياق اليوم في التغذية الصحية الجزء الأخير من حصتنا تتغيب علينا أخصائية البرنامج عايشة الملومي، تحضر معنا أخصائية التغذية وأعشاب العلاجية مريم هيوة، نتحدث معها اليوم على استهلاك خبز الشير والفرق بينه وبين خبز القمح، أكيد برشا فوائد غذائية في السياق هذا ونصائح غذائية نأخذها من خلال ضيفتنا. تحيات هذه الغريبة على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية، خليكم معنا بعد شوية نبدأ بالأخبار الطبية.

0: طبية، أخبار طبية.
1: ننطلق معكم بالأخبار الطبية، مرحبا بكم، ونتحدث عن إنجاز جديد للقطاع الصحي التونسي. أعلنت منظمة الصحة العالمية نهار 14 ماي المصادقة رسميا على أنه تونس قضت على مرض التراخوما الرمد الحبيبي كمشكلة صحية عامة. الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وصف النجاح هذي بالإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة، وهنأ تونس على التتويج هذي. وفي نفس السياق كان فما استبشار بهذا التصنيف وتتويج. الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أكدت أنه الاعتراف هذا يعكس التزاما وطنيا ثابتا ومتواصلا على مدى سنوات في مكافحة أسباب العماء القابل للوقاية. أكيد الإنجاز هذايا هو ثمرة عقود من العمل الهادئ والميداني، من بينه الكشف المبكر، العلاج، طب العيون، الصحة المدرسية، الرعاية الصحية الأساسية، تحسين الماء والتطهير، ونشر ثقافة النظافة والوقاية داخل العائلة والمدرسة والمجتمع. المعطيات هذه تحدثت عليها منظمة الصحة العالمية في رصدها بتبيعة لهذه المسألة، وتوجهت بالشكر لوزارة الصحة وإلى كل أجيال مهنية الصحة والإطارات الجهوية المحلية والشركاء والمواطنين اللي ساهموا في هذا النجاح الوطني، لأنه نجاح بالقيمة هذه وبالثقل هذه من نجم يكون إلا وليد ثمرة لسنوات وقع العمل عليها. إذن تونس اليوم تطوي صفحة مرض كان يهدد البصر، وتواصل إصلاح المنظومة الصحية وتفتح صفحة جديدة نجم نقول من اليقظة والترصد وحماية صحة العيون للأجيال القادمة. ويبقى الإنجاز التونسي هذايا هو اعتراف عالمي بأن الوقاية عندما تكون قريبة من المواطن تصنع تميز صحي عالمي. وإن شاء الله كما نجحنا بتبيعة في إطار يعني مرض العيون بصفة عامة في التتويج هذايا، ننجح تقريبا في كل الاختصاصات الطبية، وفما برشا كفاءات في السياق هذايا، وهذايا نتبعوه من خلال بطبيعة التطورات اللي نشوفوها صحيا على مستوى العالم، وشنو تنجم تعمل تونس في الإطار هذايا. إن شاء الله ديما إطاراتنا الصحية وإطاراتنا الشبه طبية تكون متميزة متوفقة. نوصل في الاعترافات والنجاحات الطبية التونسية، وفي اعتراف عربي جديد بمكانتها وكفاءتها الطبية تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية اللي يتبع جميع الدول العربية. الاختيار هذا يجسد ثقة العرب في المدرسة الطبية التونسية، ونعرف أنه برشا اعتماد على الكفاءات التونسية في العديد من الدول العربية، وهذه ثقة في خبرتها بتبيعة في التكوين والتأطير وتطوير خاصة الاختصاصات الطبية. إذن الاعتراف هذا ومن خلاله تأكد وزارة الصحة أن المسؤولية تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل، جودة أعلى، خدمات صحية أرقى، وهذا الكل بتبيع لفائدة المواطن. وإن شاء الله نلقوه في واقعنا اليومي في كل المستشفيات الداخلية في تونس بتبيعها، وتنجح تونس في سياسة إيصال العدالة الصحية الاجتماعية في كامل تراب الجمهورية. نتحدث الآن عن جودة المخابر الطبية في السياق هذايا. الدكتورة سلمى لشهب خبيرة في الجودة داخل المخابر الطبية والمجازة في البيولوجيا الطبية أكدت مؤخرا أنه انضمام تونس رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية يمثل اعتراف دولي بالكفاءات التونسية في مجال البيولوجيا الطبية، كيف نجم يفتح أفاق كبيرة واسعة أمام الباحثين والأخصائيين التونسيين للتفاعل مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم. وفي إطار الأخبار هذية أوضحت الدكتورة لشهب أن الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين اللي تأسست سنة 1987 تعد من أعرق الجمعيات العلمية في تونس، تعمل على تطوير المعارف والمهارات المهنية في مجال المختبرات الطبية إلى جانب مواكبتها للمستجدات العلمية في مجال البيولوجيا الطبية. وأضافت أن المخابر الطبية هذية أصبحت اليوم عنصر أساسي في المنظومة الصحية باعتبارها تمثل إحدى أهم مراحل التشخيص الطبي، وهذا اللي برز بشكل واضح خلال جائحة كوفيد 19 اللي عشنا على وقعها بتبيعة في كل العالم وفي تونس في السنوات الماضية، واللي أثبتت خلالها الكفاءة التونسية قدرتها على إدارة الأزمة بكفاءة عالية. في نفس الإطار أيضا بينت الدكتورة أشهب أنه الانضمام للاتحاد الدولي جاء بعد إعداد ملف علمي متكامل تم تقديمه خلال مؤتمر دولي انعقد بمدينة ستوكهولم في سبتمبر 2025، وحظيت تونس بدعم أكثر من 30 دولة عضو في الاتحاد. مش من السهل أنه يتم الدعم هذايا للكفاءات التونسية، ومن بينها طبعا كانت الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للجهود التونسية في السياق هذايا لتصبح أول دولة من شمال أفريقيا تنضم رسميا إلى هذا الهيكل العلمي العالمي. أكد هذا الإنجاز أنه الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية بطبيعة يشهد بكفاءات تونس، واللي هو يضم أكثر من 38 دولة، يمثل ما يزيد عن 240 ألف مختبر طبي حول العالم، ويهدف إلى دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات والبحوث. أيضا حتى نعرف أكثر تفاصيل حول علوم المختبرات الطبية، والاتحاد الدولي هذايا يسعى إلى تطوير آليات التكوين المستمر والاطلاع على أحدث البروتوكولات المتعلقة بالتشخيص والوقاية من الأمراض والفيروسات المستجدة، وذلك علاش نقوله الاختصاص هذايا مهم جدا في تشخيص المبكر لكل الأمراض اللي عندها علاقة بالفيروسات المستجدة، عفانا وعف الله الجميع. وأشارت الدكتورة إلى أنه هذا الانضمام باش يفتح المجال إن شاء الله أمام الباحثين التونسيين خاصة الشباب للمشاركة في المؤتمرات الدولية وتقديم بحوثهم العلمية في فضاءات عالمية، وهذا باش يعزز إشعاع تونس في مجال البيولوجيا الطبية ويمنح كفاءاتنا التونسية فرص إن شاء الله أكبر للتعاون العلمي الدولي. في تونس تضم طبعا حاليا الاختصاص هذا حوالي 15 ألف أخصائي في البيولوجيا الطبية موزعين على كامل تراب الجمهورية. القطاع هذا مازال بحاجة إلى مزيد من الكفاءات والتجهيزات خاصة في المناطق الداخلية، وتم التأكيد على أنه الهدف الأساسي يتمثل في ضمان نفس مستوى الجودة التقنية والعلمية داخل مختلف المخابر التونسية. وتم التأكيد زاد على أنه الكفاءات التونسية هي قادرة على المنافسة عالميا، والدعوة بتبيع إلى مزيد الاستثمار في التكوين والبحث العلمي حتى تواصل تونس تعزيز مكانتها كوجهة علمية وطبية رائدة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية. نختم معكم بآخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي مبرمج نهار السبت الجاي إن شاء الله، باش يكون نهار 23 ماي بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. تهدف المبادرة الوطنية هذه إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء بالطبيعة الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وباش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية، 20 مؤسسة صحية خاصة، وبش يتم توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية إن شاء الله، وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. في السياق هذايا وزير الصحة الدكتور فرجاني أكد أن المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة، وباش يتم الإعلان إن شاء الله في بحر الأسبوع هذايا عن تفاصيل التوجيه والتنسيق عبر الهيكل الصحية الجهوية. إذا خليكم على اطلاع بكل التفاصيل الخاصة بتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي باش يمس كل نقاط الجمهورية التونسية، وإن شاء الله أكيد كل جهة باش يكون عندها نصيب من إجراء هذه العمليات، وإن شاء الله لا بأس الناس الكل.

0: مع الطبيب. وفقرة مع الطبيب اليوم نرجع فيها على متابعة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، عافانا وعافى الله للجميع، وفما تعزيز بالطبيعة لمنظومة اليقظة الصحية في تونس، خاصة عند نقاط الدخول والمصالح المختصة واللي يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطور محتمل لا قدر الله في سياق المتابعة هذه. نتحدث شنو هذا الفيروس، ما مدى خطورته على الجهاز التنفسي خاصة، وكيفاش نحمي بلادنا من دخول الحالات الحامة لهذا الفيروس، وأكيد هذه باش يجرنا الحديث عن بعض النقاط والتفاصيل الخاصة بالأعراض والوقاية ما فيها بس في إطار التحسيس والتوعية بأهمية الاطلاع على مثل المستجدات الطبية هذه اللي في العالم، والعالم قرية صغيرة برشا، وشفنا أكبر تجربة ودليل على هذية شنو صار في فيروس كورونا في السنوات الماضية. ضيفنا في السياق هذية دكتور الباحث محمد هيثم بالحاج صالح، حاضر معنا على خط البرنامج. دكتور صباح النور وشكرا ليك على قبول دعوتنا وبداية أسبوع موافقة ليك إن شاء الله. شكرا، يعطيك صحة. إذا في البداية بشبدا معك بطمأنة الرأي العام والوضع الحالي في تونس اللي هو صفر إصابات، من خلال تأكيد وزارة الصحة التونسية بصفة رسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا أو المعروف بهانتا فيروس في تونس، وأنه الوضع تحت السيطرة تماما. يعني خلينا نقوله طمأنة هذه مهمة جدا، ولكن يقابلها زادة توعية مهمة جدا للمواطن التونسي. تفضل دكتور.
1: بل نحكيه على انه وفيتيفمون كما تفضلت وقلت ما فماش حد الان اصابات في تونس، ما فماش اصابات حتى على المستوى الاقليمي، معناتها شمال حوض البحر الابيض المتوسط هذاك اللي كان ما فيش اصابات، من مصر حتى للمغرب ما فماش اصابات، ثم حاله معزوله في مصر مازالت مشتبه فيها الى حتى الان ما وقعش التاكيد بتاعها. وعلى مستوى القارة الإفريقية كلها ثم زاد كيف حالة أخرى مشبوهة في جنوب إفريقيا، الباقي إلى حد الآن نجم نقوله مش كان تونس، حتى القارة الإفريقية كلها ما فيهاش إصابة.
0: نعم.
1: أما نحب نعرج لأنه معناتها 70-80% من التخوف اللي صاير على مستوى الناس هو تخوف زي نتيجة الإكسبيريونس اللي تعدينا به بالكوفيد.
0: أكيد جدا.
1: والإكسبرينس ما هي دي ما تعلم.
0: أكيد.
1: دونك يلزم الناس تطمئن شوية إنه مش كما صار لا قدر الله كوفيد، كما إنه معرض يصير في الحكاية بتاع هانتا، وخاصة إنه الفرق ما بين كوفيد وهانتا كونه كوفيد كان فيروس مستجد، معناته ما هوش معروف. وقع برشا معناتها سواء على المستوى العلمي ولا الطبي ولا الأكاديمي، كان ميزان المعلومات كل يوم تطلع معلومات جديدة، ميزان مش معروف مثلا في الإزولاسيون تاعو. فالكونتر هذا فيروس عمره فوق 70 عام ومعروف، وإلى حد معناتها إلى حد ما معروف التعامل معه. دونك نطمنوا الناس كونوا لباس، ما نخليوش الذاكرة الخائبة تطغى على الباهي.
0: اي صحيح.
1: وانساو شوية اللي صار في كوفيد، وان شاء الله ان شاء الله حالة الوعي اللي موجودة على مستوى السلطة وعلى مستوى الكادر الطبي والشبه الطبي خلينا ان شاء الله اقل عرضة للمشاكل نتاع الفيروس هذا.
0: واضح. كما ذكرت فما احتياطات طبية واستراتيجية وطنية للتصدي بطبيعة، وهذا يخلي فما تمنى صحيح في الرأي العام، ولكن زاد مهم أنه نكونوا على دراية ببعض التفاصيل حتى لقدر الله نقولوا احنا توصل بعض الحالات يقع التعامل معها جيدا، والسيطرة مهمة في الجانب هذايا دكتور، ديما في إطار التوعية والتحسيس.
1: بس في إطار التوعية والتحسيس ثم كيش نقوله ثم موديل جنرال، معناتها منظومة عامة يلزمنا نتبعه سواء مع هانتا ولا مع كوفيد ولا مع أي ولا حتى مع الجريب سيزونيير تاع الجريب العادي،
0: كل ما عنده علاقة بالفيروسات اللي تنجم تكون الموسمية دكتور.
1: صحيح. اللي هي انضافة ثم انضافة ثم انضافة،
0: أهم عنصر
1: ديما يتفقد روحه وديما يغسل، يحاول يغسل يديه أكثر مرة، مش لازم إلا ما يغسل يديه معناتها بعد الماكلة، راهو غسلان يدين قبل الماكلة أهم من غسلان يدين بعد الماكلة.
0: أكيد.
1: دي فكرة راهي مهمة علق، قبل ندخل حاجة الفم يغسل يديه قبل، هذاك أهم من غسلان يدين بعد الماكلة.
0: أكيد جدا.
1: خاصة كونه الفيروس هذا ينتقل عن طريق معناتها لمسان سطح ملوث بالفيروس بيدك ومن بعد ايدك هذيك تستعملها في ماكل، والا عن طريق استنشاق معناتها غبره تبدا ملوثه بالفضلات حشاكم تاع القوارض. يعني خلينا نرجع شويه عن الفيروس.
0: هذا هو يعني نعرف مهم جدا انه نعرف شنو هو الفيروس هذايا، مصدر نتاعه، كيفاش ربما يقع انتقال العدوى من الحيوان للانسان في الحاله هذه في فيروس هانتا.
1: هو بالاساس خلينا نرجع شويه للتالي.
0: تفضل دكتور.
1: الفيروس هذايا معناتها اول ملاحظه صارت على اللي هو ولا على الأعراض اللي تسبب فيها كانت في حرب الكوريتين هذه تقريبا في الستينات.
0: في الستينات
1: حرب لما بين كوريا الشمالية والجنوبية، وقتها صارت إصابة الجنود بتاع الأمم المتحدة حالات كبيرة، كانت تبدأ بسندروم جريباي معناها تبدأ بحاجة متاع جريب، كان ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، زيق نفس، الأعراض المعروفة متاع الجريب، ولكنهم أقوى شوية يقربوا شوية الكوفيد، وكانت نسبة الوفيات بتاعه عالية شوية معناتها كانت تتجاوز 20% على كل 100 مصاب، فما 20 مصاب عمل الكلام هذا في الستينات، ما كانتش وسائل الوقاية كما تو، ما كانتش وسائل التدخل كما تو. بعد تقريبا يجي 4 أو 5 سنين ثم عالم كوري بتاع فيروسات هو اكتشف الفيروس في الجهاز التنفسي بتاع فار حشاك وسماه بالفيروس، سماه هانتا نسبة النهر، كان معناتها فما ريفيات تتعدى هانتا ريفر ولا حاجة كده هيك هو البلاصة اللي اكتشفتها الفيروس هذا. الفيروس هذا ينتقل عن طريق القوارض اسونسيلمون الفئران ولا احنا نسميهم في الفار الصغير والكبير نسميه جربوع، وينتقل للبشر. ينتقل للبشر عن طريق تراب نتاع اللي تعدى فيه القوارض هذيك، ولا عن طريق الماكلة معناتها كما نقولوا الخضرة التي تتربى في القاع تعدى عليها الفيران هذه واحدة وتخلي عليها أثار الفيروس هذا. هذا يزيد يذكرنا بالنظافة، إنه في الأخر راهو يلزمنا نغسلوا خضرتنا مليح، يلزمنا نغسلوا إيدينا مليح. وينتقل من البشر للبشر عن طريق الكونتاكت، أما الكونتاكت لينتين معناها فريمو يلزم يكون قريب ليه برشا، لأنه يعني انتقاله من الحيوان للبشر أسهل من انتقاله من البشر للبشر.
0: واضح.
1: لذلك الأساس هو في كونه سواء غبرة من تراب متعدي عليها الفيران هذه حشاك معناها حاجة عن قرب برشا، وإلا مسان حوايج معناتها أرضيات ولا تراب ومن بعد بنادم بيده هذيك ياكل من غير ما يكون غسلها. وفي نفس الوقت هذا كيف تنجم تكون جينا الحكايه عن طريق ما يعني فلفل ولا كعبه طماطم ما غسلناهاش بالبيت. دونك الوقايه دو زاكس، لاكس الاولاني يخص بدناتنا اللي هو كيما قلت لك النظاف، واللاكس الثاني يخص ان تنظيف الارضيات وتنظيف الخضره قبل لا ناخذوها وقبل لا نستعملوها سواء النيه ولا طايبه، وان كان اني توا في وضعية كما هيك نقول دي مرة بينا نقص شوية من ني مع نمشي أكثر للطاي أكثر درجة الحرارة الفيروس هذا ما يتحملهاش. وفما عكس آخر في لاحية لا يخص الناس اللي عندها الفلاحة ولا رغي من فايدة كذا، يحاولوا يداويوا لماكسيموم وين فما بلايص فيها برشا فيران حشاك برشا جرذان ولا كذا، يحاولوا كونهم يداويوا لماكسيموم يقضيوا عليهم. هي اكثر الحالات نادرا جدا عن طريق العضه، معناتها اذا كان بريمو صدفه انه صار عض بنادم وهو مصاب نادره جدا الحكايه دي، اما هذا كيفاش ينتقل الفيروس.
0: واضح هذه ربما طرق الانتقال الفيروس، لكن مهم زادا نعرفوا طرق العدوى كيفاش نجم تكون، خاصة هل انه فما امكانية العدوى بين شخص وشخص والا فقط راهي تنجم تكون بين الحيوان والانسان مباشرة.
1: هي الاكثر انتشارا بين الانسان والحيوان. يبقى توا هما يحكيوا على السفينة اللي هي السفينة معناتها ضرط وفيها برشا فيران. لكن المصابين زاد برشا، يقولوا يعني نرى كل الناس تصابت من الفيران والا تصاب عدد منهم من الفيران ومن بعد عداوة بعضهم. هو انا معروف على الفيروس الا وقعت ليزولاسيون تاعه في الستينات من القرن الماضي معناتها ولا في السبعينات. انه الانتقال من انسان لانسان يصير بالكونتاكت، معناها بالمخالطه القريبه والمطوله. أنا الريمو عندهم يبداوا في شومبر صغيرة وقراب لبعضهم وقراب لبعضهم برشا،
0: فما برشا
1: أسباب ماهيش كي الكورونا، معناتها العدوى ما تصيرش كيما الكوفي، ماهيش ماهوش فيروس سريع الانتشار بين البشر، أما سريع الانتشار وقت اللي يبداوا حاجات عندنا برشا فيران مصابين والكونتاكت مع بنادم قريب. لذلك قسام العدوى لهنا أسهل من الكورونا. هني النظافة نتاع اليدين والنظافة نتاع الخضرة نجم تمنع برشا، لأنه يقعد لنا طريقة العدوى الأخرى هي الاستنشاق نتاع الغبرة نتاع التراب اللي متعدية منه الفيران هذي، اللي هي حاجة ماهيش بارجة برشا.
0: نعم واضح دكتور. ربما جملة التوصيات الطبية للمسافرين خاصة وإحنا قادمين على فصل الصيف وعندنا برشا بتبيع زوار لتونس سواء سياح وإلا أولاد تونس اللي يرجعوا في الصيف وخاصة في فترة عيد الأضحى، زادا نعرفوا أنه برشا يرجعوا لتونس للمعايدة لهنا، فمهم أنه يقع الحديث عن جملة التوصيات هذه اللي يتسلح بها كل مواطن يدخل للتراب التونسي.
1: هو أي مواطن مش يدخل للتراب التونسي احنا عندنا زوز توا إلى حد الآن نجم نقوله الأماكن اللي نسبيا ظهر فيها الفيروس لما حاله مازال تحت السيطرة لكنه نسبيا موجود فيه هما الأمريكيتين الشرقية والجنوبية. حالة ترافور أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى حد الآن مطمنة برش أكثر عباد يجبهم يأخذوا حذرهم هم الناس اللي جايين من أمريكا سواء الشمالية ولا من أمريكا الجنوبية. النصيحة اللي نتوجه بها لهم هم يأخذوا الاحتياطات اللي كنا نأخذ فيها في الكوفيد، البغات يحاول يدخل الوقت اللي يجي تونس إذا كان عنده أعراض متاع غريب ولا متاع ولا متاع سخان ولا يأجل رجوعه ولا يأجل سفرته. إذا كان ظهرت له الأعراض وهو في السنية نقولوا احنا في الطيارة ولا في الباخرة ولا كذا بكلاري على روحه زبا اللي يدخل يقراني مريض رفلة في السخانة بس يصير التعامل معاه معناتها بسرعة وراه التعامل فيه له إيزولاسيون كما كان قبل لأنه الفيروس معروف مش يقعد شوي في داره ياخذ دواياته يخرج على روحه بحول الله لباس
0: إن شاء الله لباس.
1: حالات أن الخوف ولا حالات مخترع، الحالات اللي موجودة توا ويقولوا دخلت للعاش والوفيات وكذا هو نتيجة الرتاح في الديرنوستيك اللي صار لأنه من الأول ما كانوش متصورين كونه مش يكون هانتا فيروس.
0: واضح دكتور، واضح جدا بتبيع النقاط المطروحة في الجانب هذايا، وديما ذكروا احنا في إطار التوعية والتحسيس بأهمية الوقاية قبل كل شيء، والوقاية خير من العلاج. هذاك علاش دكتور اعطانا فكرة شافية وضافية ان شاء الله تكون في السياق هذايا. يعطيك صحة دكتور. نمشي معاك مباشرة النقطة الثانية اللي اتفقنا انه نتحدث عليها وهي في إطار عملكم بتبيع الطبي اللي يتواصل من خلال الجمعيات الطبية، وسعداء جدا بالمجهودات اللي تقام فعلا في السياق هذايا. اليوم كل الجمعيات تقريبا تعمل حول توزيع الدواء أو إيجاد ربما سلسلة توزيع دواء آمنة وتنجم توصل لكافة النقاط في الجمهورية التونسية حتى نتلافى أي نقص نجم يأثر على صحة أي مواطن في البلاد. تفضل دكتور.
1: والله شوف خليني نقول نوضح للمستمعين حاجة. النقص اللي قاعد يصير في الدواء راهو يلزمنا نعرف كونه نقص قاعد يصير على مستوى العالم.
0: صحيح.
1: كونه تونس ماهيش استثناء. وخليني نقول لكم حاجة على مستوى القارة الأفريقية. المواطن التونسي هو أكثر مواطن عنده أكسسبيليتي للدواء على مستوى القارة. يعني تونس في توفير للدواء ربور المواطنين كل كي. سواء الدوايات بتاع الحالات المزمنة ولا بتاع الحالات الطارئة ولا بتاع الأمراض السرطانية أنه المواطن التونسي يسمى رقم واحد في القارة الأفريقية، حتى ترى فور دول الغنية في القارة كما جنوب أفريقيا وكما المغرب وكما أراه المواطن التونسي هو أكثر مواطن عنده أكسسبيليتي للدواء.
0: النفاذ للأدوية في تونس. ولكن هذا ما يخفيش مشكل، فما إشكالية صارت ربما في الفترة الحالية مع نشتلع كبير برشا على مستوى الخدمات في الجانب هذا، ولكن في فترة من الفترات تم تسجيل نقص حاد دكتور، وأثر شوية على صحة بعض المواطنين اللي نتمنوا لهم الصحة والعافية في كل مكان.
1: همش نتسلط على النقص الحاد، راهو مشكل عالمي، وهذا المشكل هذا بداياته بدات من كورونا ومن بعد قعد يعرف معناتها في نقولوا ديوي دابا معناتها طلع صعود ونزول.
0: اي
1: وقت النزول في فترات بتاع النزول احنا في تونس نحسوها برشا، يعني لانه تصير مالوريزمون حاجه كيما النوع كيما المال ديستريبيسيون، معناها يبدا في بلاصه موجود وصاير وفي بلاصه اخرى ماهوش موجود. دي وشنو الاشكال اللي صار؟ في وقت كورونا ما الدنيا الكل كاي وقت. ثم مغلب المافيات الريمير جينا معناتها تجي شركات الدوائيات العالميه سواء من الهند ولا من الصين.
0: اي
1: في الفتره هذيك صارت ربتور. صارت ربتور نتيجه كونو ثم وقفت التجاره العالميه الكل كاي وقت. في الفترة هذيك قعد العالم يقاسي في تبعاتها لتو، شركات الدويات وقتها تصنع الدويات وعندها كيما نقولوا احنا برنامج مش تفرق، كيما نقولوا لافريقيا 1000 كونتينر، لاسيا 2000 كونتينر، ولا تصير ريبارتيسيون اخرى، افريقيا تقدر مش يعطوها 1000 يعطوها 800، اسيا اوروبا مش تاخذ 1000 تاخذ 1200، قاعده تصير كل ريبارتيسيون هذيك، دونك هذيك تاثر على مستوى الدول. والدول اللي اثر لها على مستوى التوزيع في مناطقها الكل كاي. راهو المشاكل اللي صارت سيرتو في الادويه الحياتيه راهي مشاكل على مستوى العالم. واحنا توا في البراتيك كوتيديان تاعنا تلقى زملاء طب يحكوا لي ساعات احنا نكتب دوايات باش المريض يمشي يجيبهم من الجزائر ولا يمشي يجيبهم من فرنسا. وساعات تجينا دي دوردونونس من الجزائر ولا من فرنسا على دوايات ناقص.
0: نفس الوضعية تقريبا. نفس الوضعية تقريبا مش بعد برشا.
1: نفس الوضعية تقريبا.
0: به لحنا شنو هو المطلوب انتوما كجمعيات، شنو هو المطلوب حتى تنقص الإشكالية هذية وحتى كل مواطن يلقى الأدوية اللي يستحقها، وخاصة الأدوية الحياتية دكتور كما ذكرت مهم جدا، وباختصار شديد حتى نكمل معك. تفضل دكتور.
1: احنا توا اللي قاعدين نخدموا عليه نخدموا على دو زاكس. لكس زولاني هو قرابور الزملاء الأطباء وزملاء صياد له هو الترشيد قد ما نكتره في استعمال الدواء. الدواء بالنسبة للمريض يلزمه يتعطيه على حسب الجرية على حسب كل يوم شنو يستحق. ومش لازم ياخذ الكونتيتين تاع 3 شهور نتاع الفرد ضربه باش ما يضيعش، باش ما ياخذ بالشهر ومن بعد يعاود يرجع ياخذ بالشهر ومن بعد يعاود ياخذ بالشهر. مش لازم يقوم بتخزين الدواء. بالنسبه للطبيب بالنسبه للمريض الاستعمال الابيوزيف نتاع الدواء انه معناتها جار ونصحه قالوا اني استعملت الدواء هذا الحاجه هذه ونفعني، راي هذه طريقه غلطه. كان جار يقول له راني استعملت الماكله هذه وقيتها باهيه وسمع كلامه ما يسالش.
0: اي الماكله يعني مش كيما الدواء بالطبيعه.
1: صحيح. اما اذا مش ياخذ الدواء يجب يكون كان عن طريق
0: استشاره طبيه
1: ولا حتى استشاره طبيه معناتها حتى الصيدلي نجم يعاود.
0: صحيح.
1: ولهنا كيف الرساله زاد موجهه للصيدلي ما نستجيبوش للاعراض نتاع المرضى اوتوماتيكمون اي راسي وجعني هاو حربوشه، لا هي ثم نصائح اخرى نجم نعطيوها في ماكلتنا في الكومبورتمون تاعنا تنجم تخفف علينا من الالام، ما نستعجلوش في ماخذ الدواء، خليو الدواء كان وقت لا تصير الكونسلتاسيون ميديكال، الطبيب يقعد ويفهم متطلبات المريض هذاك بالباهي بالباهي.
0: واضح. دكتور نقطة أخيرة نختم بها، وأنت تحدثت على أهمية أنه ناخذوا الكمية المسموح بها لمدة شهر على الأقل حتى ما يصيرش نفاذ للأدوية. لهنا زاد نتحدثوا عن علبة الدواء، في أي دواء بعض الأمراض ما تتطلبش جرعات كبيرة برشا وإلا عدد الحبوب يكون كبير برشا في الباكو، لكن نلقوا أعداد كبيرة في نفس العلبة، وهذا يخلي الأدوية يعني تكون موجودة بعد حتى إتمام العلاج في السياق هذا، علاش ما يقعش التخفيض على الأقل، وهذا ينجر حتى على السعر للأدوية اللي هو من بين النقاط المطروحة اليوم.
1: الأمراض الحادة مغلق الدويات ولات معناتها سياسة لابوراتوارات وسياسة حتى الدولة يقدموا لك الجرعات متاعها 5 أيام وسبع أيام وعشر أيام وخمستاش يوم وشهر وتبقاها موجودة البقوات بالتفصيل هذا. بالنسبة للأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة الدويات اللي قاعدة تسمع في تونس فيها البقوات اللي متاع شهر وفيها البقوات متاع 3 شهور على أساس كون مغلب الدويات اللي قاعدة تسمع في تونس بحول الله ما تصير شهر بكي فالكونتر الدويات المستوردة مغلبها بقوات متاع شهر. هو المريض ساعات نتفهموه احنا يقول به يعني بعد شهر تنجي الفرنسية ويقول لي الدواء ما مقطوع خليه ناخذ الدواية متاع 3 شهور بس على ما يأتي. في هذه متفهموه معناتها ساعات صحيح يقول أني كان مش نقعد ناخذ بالشهر ينجم يجيني الشهر من بعد يقول لي لا الدواء راه ما فماش.
0: صحيح.
1: أما احنا نقولوا مثال في الحالات هذه ما هيش بكثرة كثير مش ما تصيرش لكن نلقاو فيها الحلول. يرجع للطبيب وينجم الطبيب ويلقى له حل. مش الدواء هذا يقول له الدواء الآخر لين نلقاو الحل للمريض.
0: واضح. إن شاء الله تكون فما توعية طبية فعلا في السياق هذيرة وحتى الطبيب نجم يقدمها خلال عياداته اللي يعملها مع المواطنين. يعطيك صحة يا دكتور، بارك الله فيك على كل معطيات هذيرة.
1: نختم حاجة أحمد، الجمعية التونسية لطب العائلة وطب الأسرة أنا قاعدين نقوم بحملات توعوية سواء على مستوى الجهات سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في الصنف هذايا انه الانتيبيوتيك سيبا اوتوماتيك الدواء سيبا اوتوماتيك راه الدواء يخص حالة طارئة لبنادم ماهيش حالة عادية لبنادم ماذا بيه ما يلتجئ للدواء الا عن طريق الدواء بتاعه وكيف يصير ترشيد الدواء ترشيد استعماله ونقعد ديما عنا في الريزيرف استراتيجيك حتى وقت اللي تصير مشاكل كيما توا الحرب اللي قاعده صايره وما في قرمز وهو الى اخره حتى وقت اللي تصير نقص
0: ما تاثرش
1: الجد العالمي نلقاو احنا رواحنا في اريحيه لازم نخلي مربطنا لاباس عليه
0: نلقى رواحنا في اريحيه بفضل وجودكم دكاترتنا وانشطتكم اللي تقوموا بها في السياق هذايا. بارك الله فيك دكتور الباحث محمد هيثم بن الحاج صالح، شكرا ليك وان شاء الله في استضافه اخرى دكتور، ويعطيك الصحه على حضورك معنا وكل المعطيات اللي اديت بها. نهارك طيب دكتور، خليكم معنا. بعد شويه نمشي للجانب الغذائي، اليوم نتحدث في فوائد الشعير بتبيه على صحه الانسان. الشعير اللي يعتبر من اقدم واقوى الحبوب التغذويه، خليكم معنا بعد شوي نستقبل ضيفتنا في السياق هذه.

0: التغذية الصحية.
1: ونختم معكم فضالة بيس بالتغذية الصحية كما تعودتوا. اليوم باش نتحدث في موضوع يهمكم الناس الكل بطبيعة، نتحدث عن أهمية استهلاك الشعير وفوائد الشعير على صحة الإنسان، ونجموا نتحدث حتى على الفرق بين خبز الشعير مثلا وخبز القمح. مهم جدا التفاصيل الغذائية هذية، وكل التفاصيل باش تجينا من خلال أخصائية التغذية والأعشاب العلاجية مريم الزهوة، حاضرة معنا على خط البرنامج. سيدة مريم صباح النور، وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
2: صباح النور مدام نيمة، عشرح فيلك لبيس إن شاء الله تكونوا بخير وعافية.
1: يعطيك صحة. إذا نتحدث اليوم على الفوائد الصحية، خلينا نقوله الخارقة بين ظفرين للشعير على صحة الإنسان. سيدة ماري
2: شوف لي بالنسبة للشعير، نعرفه اللي هو غني بالألياف، معناتها أهم خاصية فيه يمكن اللي تميزه على القمح إنه فيه أكثر ألياف قابلة للذوبان، اللي هي تسهل في الإمساك، تنقص من السكر في الدم، تنقص من الكوليسترول، بيها زيادة للكلاوي، في أقل نسبة من البروتين، أما من نوع البروتين الجلوتين اللي هو يعطي للخبز القمح أكثر التراوة متاعه، لذلك علاش الشعير دي نجي الخبز كاسح، خاطر فيه أقل من البروتين الجلوتين. لكن الجلوتين أغلبية الناس حتى اللي ما عندهمش حساسية عندهم يسميوها انتوليرانس، معناتها ماهوش كيش يقولوا بدنه ما يتقبلوش ياسر، يهلك الأمعاء. الجلوتين كثرة الجلوتين في الخبز اللي في الخبز القمح يعني تزيد في حساسية الأمعاء، وبيان سور كي نقولوا حساسية الأمعاء تولي برشا حاجات ينجم يترتب عليها برشا أمراض أخرى. نوع بالنسبة للشعير في أقل جلوتين من القمح. زيدا بالنسبة للشعير، الحاجة الباهية فيه إنه غني بالعناصر اللي احنا نقوله اللي ما تلقاهاش ديما، يعني فما معادن قليلة يسميوها ليزوليغو إليمو كيما السيلينيوم، فيه نسبة أكبر من القمح من السيلينيوم. المنغانيز فيه نسبة أكثر زيادة من الفيتامين بي 2 بنسبة 102%، فيه برشا زيادة الفيتامينات بي اللي هما احنا نعرفوا باهين للأعصاب. وخاطر دونك هذاك هو اللي يخلي الشعير حتى يمكن معناتها نزيدوه في مذبي أنا حتى يدعموه أنا ساعات نقول كي مدعمين ده القمح علاش مدعبونيش زيادة خبز الشعير مديمو في ثقافة فتنا هكا
1: ولا ليه؟ اكيد جدا مطلوب اليوم، خاصه حتى الثقافه الغذائيه تغيرت ماشيه في الاتجاه الايجابي اكثر حتى من سنوات فرطه، هذه حاجه مهمه في حياتنا. تفضل.
2: بالضبط. دونك انا بالنسبه ديما احنا نشوف بالنسبه للخبز بصفه عامه ابيض والا خطر الشعير ولا القمح الاثنين فيهم الجلوتين، ديما احنا نخافوا ان معناتها ديما نعطيوها كيفاش معناتها قيمه للجلوتين مش باهي للصحه الكافي، وننساو انه فما بروتين اخرى موجوده في الحبوب اللي اسمها اللاكتينز، وقليل من نحكيوا عليه لكنها هي ضاره للبدن، خاصه تلقاها في الحبوب الكامله سواء قمح ولا شعير. يعني احنا ريت حتى النخالة كي زدناه في القمح فيه عندها منافع وعندها مضار زيادة، لكن فين يفرق انها تضرك ولا ما تضركش ليه؟ معه في طريقة تحضير الخبز.
1: بالضبط، يعني مهم
2: قمح ولا شعير.
1: كيفاش نجم تعاوننا في النقطة هذه يا دكتورة؟
2: في النقطة هذه أكثر طريقة معناها واحدة، مش عطيك واحدة من الطرق اللي تنقص هذه اللاكتينز هذه من الحبوب، وتنقص الجلوتين والحبوب، وتنقص زيادة السكر، خاطر ريتا وربح الخبز الفارينة ولا خبز القمح في أكثر سكر راهو من الخبز الشعير، فهمت؟

0: فيه أكثر سكر.
1: فوالا دونك الأخرى ألياف معناتها في ساعة تتحول السكر أكثر من خبز الشعير. خد خبز الشعير فيه أكثر ألياف فذاك نقص امتصاص السكر. دونك احنا الطريقة التحضير اللي هو الخبز العربي نتاع بكري، الخميرة العربي نتاع بكري. بكري كانوش يخرجوا العطار يشريوا خميرة، كانوا يصنعوا الخميرة في الدار. هيك الخميرة هذيك اللي يصنعوها في الدار هذيك هي الحل باش تنحي المضار نتاع الخبز، كيف سواء ابيض ولا خبز شيك. فهمت؟ دونك الخبز اما شنو في خبز الشعير حتى كان تاخذه بلاش الطريقه هذه يقعد خير من خبز القمح. علاش؟ خاطر كما نقولوا منافع تفوت المضار نتاعو.
0: واضح واضح النقاط هذه. فقط اعطينا الطريقه اللي تقلل بطبيعه من نسبه السكر في خبز الشعير وهيك يكون صحي 100%. سيده ماري
1: هاي قلت لك الطريقه هي الخميره تاع بكري هذيك الخميره اللي يخليه باغ اكزومبل ياخذوا شويه قمح فرينه قمح ويحطوا فيها الماء ويقعدوا كل يوم يغذيوها على 5-7 أيام وبعد ذلك ينجموا يخليوها في الفريجيدير. واسمعوا في اليوتيوب تدخل راهو تلقى 20,000 طريقة معناتها مسهلة لكلهم
0: ممشو للصحي
1: الكلهم معناتها مش حاجة تتطلب موجودين في ديارنا معناها. فهمت؟ هذيك الطريقة هذيك الفرمونتاسيون احنا نسميوها تنقص من نسبة اللاكتين في الخبز القمح والشعير، نقص من نسبة الجلوتين اللي هو قلت لك يعمل الحساسية. أغلبية الناس عنده يتحسوا منه وحتى كلمة يتحسش منه بطريقة ظاهرية يعملوا برشا مشاكل أخرى. ونقص نسبة السكر اللي في الخبز، يعني سكتوا لك تك الخبز ويطلع لك شو السكر كيما الخبز ليخ كيما الخبز النورمال.
0: واضح واضح. المهم انه حتى في صورة ما وقع استعمال الخميرة العادية الخميرة الفورية المخصصة للخبز ديما تبقى فوائد الشعير هي مهمة جدا ونبقى نلتجؤ للشعير أفضل برشا من بقية أنواع الفرينة الأخرى.
1: بالضبط.
0: خليلي كلمة الختام سيدة مريم باختصار في السياق هذا.
1: يعيشك. اسمعني مدام ليما انا والله الحق حبيت من يمكن كانت تنفعنا اكثر من زياده النخاله في الخبز كانت تنفعنا اكثر طريقه تحضير الخبز. كان يبدلوها ويولي هذا الخبز متوفر في الكوش خاطر توا لو الواحد ولا يخدم وكذا معناتها المراه عامله ما عندهاش الوقت باش تعمل لك الخميره الطبيعيه والواحد ماذا بينا حتى في الكوش يولي يعطيونا اوبسيون تاع خبز خبز معمول بالطريقه التراديسيونيل يعني الطريقه
0: التقليديه. ان شاء الله ان شاء الله نوصل للمرحله هذه. سيده مريم يعطيك صحه على كل التوضيحات هذه. اخصائيه التغذيه واعشاب العلاجيه مريم زهيوه بارك الله فيك وان شاء الله في لقاءات قادمه. شكرا نهارك طيب. هيك نكمل معكم حصه لباس ان شاء الله حصلت الاضافه على مستوى المواضيع اللي تناولناهم. ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت ديما في متابعه كل المواضيع والمستجدات الطبيه اللي تنجمتهمكم بتبيع على مستوى صحتكم وديما كنوا لبس. نهاركم طيب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. عقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل تحضيرية خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بتوفير رصيد عقاري قد يصل إلى حوالي 40,000 هكتار لإفادة مشاريع الزراعة الكبرى. قررت لجنة المالية والميزانية مؤخرا مواصلة تعميق النظر في مقترح مجلة الصرف واستكمال الاستماعات والتشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة في مشروع المجلة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل ومتوازن يستجيب لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي ويحافظ في الآن ذاته على المصالح العليا للدولة والتوازنات المالية الوطنية. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من ماي الحالي المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات سنية جديدة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قال مصدر باكستاني لرويترز اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لنهاية الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ فيها أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى توقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. الموجز بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميل عمر المستيسر.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني موعد رياضي معكم. البداية برتلوات المستوى الأول للمجموعة الرابعة وبرنامج الدفعة الثانية والأخيرة من مباراة الجولة الختامية لرتلوات المستوى الأول. جولة أكيد باش تعرفوا من خلالها على اسم الفريق اللي باش يلعب مباراة البراج لضمان البقاء في المجموعة الرابعة بين الثلاثي أمل جربة الملعب القبسي وتبولبو الرياضي. أعطيكم البرنامج تاع اليوم والفرضيات تاع ضمان البقاء. نادي المدير لأمل جربة، فريق أمل جربة يكفيه تعادل أول انتصار دون انتظار نتيجة لقاء القطار والملعب القبسي، أول هزيمة مع هزيمة فريق الملعب القبسي ضد فجر القطار. فجر القطار يستضيف الملعب القبسي، الملعب القبسي ما عندوش خيار سوى الانتصار مع هزيمة أمل جربة. طبول الرياضية اللي تلعب من أجل تفادي النزول تستضيف أمل رقبة، طبول الانتصار أو التعادل يضمن الفريق بقاؤه في الرابط هوية المستوى الأول. والمباراة الأخيرة هي مباراة شكلية باش تجمع وحدك باللي كوكب دقيش. نذكر ثلاث لقاءات لعبوا أمس لنفس الجولة، مارث الرياضية فازت على أولمبيك مدين 1-0، 3-1 لجمعية جربة أمام تهذيب السخيرة، و2-2 في لقاء اتحاد الجيم وجريدة تونس. اجتماع منتظر مساء اليوم انطلاقا من نمضي 3 بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور رؤساء وممثلي رباعي البراج المتكون من نادي حمل أنف اتحاد تطاوين الملعب القبسي ومستقبل قاسرين تحت إشراف وزير الشباب والرياضة. وطبعا الاجتماع هذا يدخل في إطار الحرص على توفير كافة الظروف التنظيمية الملائمة لإنجاح دورة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على اثر التدوين الاخير على حسابه الخاص، قدم خليل ساسي اعتذاراته لجماهير الملعب القبسي والهيئه المديره للفريق. طبعا هذا وسيلتحق اللاعب بالمجموعه المتواجده حاليا بمقر التربص بالضاحيه الشماليه بالعاصمه، كما انه رئيس الجمعيه في اتصال هاتفي بزميلنا محمد الحمروني اكد لانه حريص على تنقيط الاجواء ولم الشمل وتطبيق ازمه النتائج اللي يعرفها الفريق في الجولات الاخيره من البطوله، وايضا على توفير كل سبل ومهادات النجاح في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة استعدادا أولا لمقابلة الدور الرمانيائي لكأس تونس ضد نادي الصفاقسي نهار الأربعاء، وخاصة دورة البراج ضد فريق اتحاد تطاوين في انتظار تعيين موعد مباراة هذه. نبقوا مع اتحاد تطاوين إلى أخبار الفريق. ولاعبي أمس أضربوا عن التمارين ويطالبوا بتسديد مستحقاتهم المالية المتبقية مع نهاية الموسم. مسؤول بفريق اتحاد تطاوين أكد أن المستحقات المالية اللي طالبوا بها اللاعبية ما تتعداش جزء من إمضاء عقود الإنتاج الأخيرة وأجرة شهر أبريل، ولي المديرة ساعية رغم هذا لتجاوز هذا الإشكال وإيجاد صيغة تفاهم مع اللاعبية من أجل موصل تحضيراتهم من الموعد المرتقب والأهم هذا الموسم مباراة البراز ضد الملعب القدسي. تدور يوم الأربعاء 20 مايو والخميس 21 مايو 2026 انطلاقا من 3:30 مباراة الدور الرمانية. ها ونعطيكم البرنامج هالتربع زوز لقاءات نادي الصفاقسي في طايل الميري يستضيف الملعب الجبسي, وفي ملعب جرجيس المعاشر بترجي جرجيس يلتقي نادي بنزرتي. الدفعة الثانية نهار الخميس 21 مايو انطلاقا من 3:30 بعد محاجلة الترجي التونسي, وتقدم سقيد الدير يستضيف شبيبة العمران. كي العادة نختمو بالكرة خارج تونس, واليوم وأبرز اللقاءات طبعا موجودة الليلة في الدوري الإنجليزي انطلاقا من 8 لحساب الجولة 37 باش تجمع الأرسنال ببيرلي. نهاية أخبارنا الرياضية, موعدكم القادم انطلاقا من 3 حتى 6 نتاع العشية في متابعة ببرنامج ملعب وأهداف مع كريم حمدي للقاءات المهمة من أجل تفادي النزول. نادي المضيلة أمل الرقبة في المتابعة والنقل عادل البدوي, فجر الكتار الملعب القبسي رؤوف العياري في المتابعة, والتغطية ستكون أيضا وستشمل لقاء بلبل الرياضية أمل الرقبة بصوت زميلنا رؤوف عسيس. بعد شوية اللقاء يتواصل لفترة الضحى مع كريم حمدي وذوق بن سالم, والكلمة ليك.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا, فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها, وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه, تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه, دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين, تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn, منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الكلمة ليك.
6: أنا هذا رأي, والرأي لا يلزم اللي صاحبه, قالك واللي يفرض على الآخرين
7: دائما احترام الذوق العام.
8: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
9: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
5: الكلمة ليك, الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

محيطا صباحية طيبة لكم جميعا ومستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه الإطلالة الصباحية الثانية على موجاتنا في هذه المساحة الجديدة من البث المباشر بتاريخ اليوم الاثنين 18 من شهر مايو، يوافقوا أول أيام شهر ذو الحجة. هذا هو الأسبوع عدد 20 من سنة 2026. تحية لكم جميعا، أحب تحية لكل الأسر، تحية لكل العائلات التونسية، سيما لأمهاتنا لأول من يقوم بك الصباح ويتشن حركة في البيوت باعتبار اليوم الانطلاق اليوم الأول من الأسبوع المغلق لتلاميذ المراحل الإعدادية والثانوية. حظ سعيد لكم جميعا في كل امتحاناتكم. توا كبدوا تقريبا العشرة ومنذ الساعة العاشرة صباحا كما قلت اليوم الأول في الامتحانات، فهذا يتطلب معنا جهد كبير وتركيز كبير خاصة الأولياء الحقيقة اللي تحيا اليوم الكل يحاولوا ورغم كل الضغوطات ورغم كل منها تعب الحياة اليومية يحاولوا يوفروا الظروف المناسبة والملائمة لصغيراتهم معناها باش نجموا يعدوا امتحاناتهم في ظروف طيبة. يعني ربي معكم ومعنا ومع الناس كل إن شاء الله، وكما قلت حظ سعيد وموفق لكل التلمذات وربي ينجح الناس الكل في انتظار الفرحة الكبرى امتحانات الوطنية إن شاء الله اللي تنطلق مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. توقيتنا العشرة ودرجين على موجاتنا والمشوار يتواصل معكم إلى منتصف النهار بحول الله. أجمل تحيات فريق الإنتاج معي اليوم في الكلمة ليك، تحية كبيرة لصديقي وزميلي ضو بن سالم في هندسة المباشر وفيصل شوشان في قاعة الهاتف، ورقم تليفونه 75 870 900. هذا هو رقم التليفون اللي تنجموا تكونوا فيه معنا على المباشر. بعد التحية والغنية هذه ننطلق معكم في تقديم موضوع حصة اليوم.

بقيتنا 10:13 دقيقة على مواجهتنا هنا في استوديوهات إذاعة تطاوين. اليوم في كلمة ليك حبيبي الحقيقة نعرض معاكم ونتناقش معاكم قلت في موضوع هكا قلنا لي ملا معناها اش قولكم يعني إنسان لكن صفة عامة حاجة يفتخر أنه أنجزها أنه قدمها أنه قام بها. ما نحبين ربما نشوف أشياء إنجازات بحق أنك تفتخر أنك عملتها مهما كانت صغيرة. الإنجازات هذه نجاحات شخصية ثم شكون ربما تغلب على عادات سيئة كالتدخين كالإدمان كغيرها، بناء شخصية قوية وتجاوز نقاط الضعف، نجاحات علمية ومعرفية، تحمل المسؤولية مبكرا في العائلة ثم شكون الظروف تخليه هو يكون معناها رب العائلة وهو مسؤول على عائلة كبيرة معناها هيك، وربما رغم صغر سنه معناها حاجة أخرى نجمت توفق في الحصول على وظيفة والمغامرة في أعمال حرة ونجحت والحمد لله. يعني برشا أشياء كي تتفكرها بينك بروحك تقول أي فلا والله بالحق عملت، أنا فخور برشا فرحان برشا اللي عملت الحاجة هذيك واللي معناها نشوف التو الحمد لله معناها النتائج متاعها عايش في بحبوحة والحمد لله. وإلا نشوف شخصك اللي ساعدته وعملته في وقت ما ما ندمتش عليه معناها وثمر فيه الخير، ولا انسان معناها صالح وانسان معناها متحمل المسؤوليه. تقريبا برشا الحقيقه كي باش نشوفوا الانجازات راهي لا تحصى ولا تعد، هو في بعض الاحيان حتى انك تحافظ على انسان يبقى هيك ب معناها شخصيه قويه وبعادات وصفات انسانيه جميله، ربما في زخم الحياه اللي فيها برشا تناقضات، فيها برشا صراعات، في برشا إغراءات، أيضا يبقى إنسان محافظ على مبادئ متاعه وعلى الدين وعلى الهوية متاعه، أيضا يعتبر إنجاز كبير برشا. هذا هو تقريبا اليوم نحكي على النجاحات الشخصية، نحكي على الإنجازات اللي نجم نستخروا بها مهما كانت صغيرة مهما كانت بسيطة، لكنها أشياء الحقيقة خلت منا من البعض منا على الأقل إنسان بالرسمي إنسان معناه إيجابي وإنسان فعال وإنسان معناه متحمل المسؤولية متاعه كما يجب. مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاركاتكم، مرحبا بأصواتكم، نحب نسمع تجاربكم، مواقفكم، تعليقكم، شنية الشيء، شنية الأشياء اللي أنجزتها في حياتك وأنك فرحان أنك تتذكرها معناها بالحق تفتخر بها وتقول فوالا أنا عملت حاجة بها معناها حاجة اللي برسمي تخليني وين نتذكرها. إلا نقول يعطي الصحة نفسي معناها ساعة إنسان رو مش بينساهر، ونحكو ديما في الإنسان كي يبدأ لقدر الله هيك نعرف برشا إدمان خاصة في التدخين وبرشا أشياء إنسان كي معناها يعفيه ربي بالحق منها ويبتلى من ويتعافى من المسألة هذه تعتبر إنجاز بالحق، تعتبر إنجاز كبير معناها حاجة باهية برشا يجب يفتخر بها. كيف إنسان ساعة في عمر ربما مؤخر شوية في حاجة كما في ظروف قاسية وينجم ينجح وينجم يخرج وينجم يكون روحه، راهو بالرسمي أشياء كلها تخلينا نفتخر به وتخلينا ربما نحب نتقاسم التجارب هذه اليوم مع بعضنا على الهواء هكا باش نستفادوا من بعضنا باش نجموا نمروا هالطاقة الإيجابية اللي احنا اليوم في أمس الحاجة لها. مرحبا بكم 75 870 900، فيصل في انتظار أصواتكم ومشاركتكم.

0: هذا صوت الفنان العراقي الهام مدفع يوصل بنا الدقيقة 21 بعد العاشرة صباحا. نرجع معكم مستمعينا الكرام إلى فضاء الكلمة ليكم والكلمة ليك. اليوم كما قلت أطرح موضوع هو الحقيقة سؤال شنو ربما الحاجة مهما كانت بسيطة صغيرة لأنك تفتخر أنك بحق قمت بها وأنجزتها معناها وكحققت برشا نجاحات لكتي شخصية، تغلب على عادات سيئة، بناء شخصية قوية، نجاحات علمية، تحمل المسؤولية. الحقيقة برشا برشا برشا معناها أشياء لتخلي الإنسان برسمي يقول أنا فخور جدا بأني وصلت ونجحت وعملت رغم كل الظروف اللي كانت قاسية بالمنجد، وأني عملت حاجة باهية أفتخر بها. طيب أول تليفون معنا نصوب، شكون من مطوية؟ أمل صباح النور، مرحبا بك
1: أمل. عايشة تحية لكم. عايشك
0: شكرا.
1: تحية للتقنين بلاغي في البارورامة دي موجي قدم تحية والتقني والكل حسيوا لك.
0: شكرا لك معي ضو فيصل اليوم فريق
1: الكاش في أحلى مواضيعكم دي ما شاء الله عليكم كل الحق.
0: شكرا لك عايشك
1: موضوع أحلى موضوع.
0: شكرا.
1: أما يعطيك صحة تركت الموضوع هذا أني تصورتك في الموضوع الحق هذا يجيب على العيد والله نحمد ربي حتى واحد ما ضحاش
0: هو بلاسبي
1: ربي صحته لبيس
0: عايشك. هو عمل الانسان كيدبر على لوش يسمع عمل انجاز يفتخر بيه وقت هذا راه
1: الحمد لله نعمه ربي. يا سيدي والله مش عارفه من نبدا، انا عندي برشا مغرومه بحاجات في بالي. انت عندك فكره حتى شنو بالصدفه كي جيت مطويه كي جيتك وقتك جيت فكره ما كملتش يمكن انت ليه تخدم
0: صناعات تقليدية ولا هكا؟
1: هاي وحاجات ابتكار. أنا أكثر مغرومة بالرسم من اللي مازلت صغيرة صدق ولا تقعد. أنا مازلت ما نعرفش نكتب ونبدأ مازلت ما قريتش نبدأ نكتب بالفرنسية ومش عارفة طبعا نبدأ نحاول نكتب إي آل إي آل فرحانة بها هذه وتخلص نقرأ في الواقع ولا معناها حقيقة طلعت زعمنا روحي نكتب بالفرنسية فهمت؟
0: هاي
1: وكنت لما حالة بداية حياتي من الأوائل نبدأ فرحانة بشهادتي. أول مرة جيت نجيش الأولى أنا ديما نجي الثانية الثالثة على خاطر ممكن حبيت معلمتي تحية ليها مدام سعيدة نافي هي في الواقع شقيرة ما بقى برازيلها هي والله تحبها لتو وتبعث لي ولد مديرة وتطورت في التأسيس يسمح لها المدام هيك.
0: أمل معناها أنت حسبك أنت معناها الشيء تفتخر به كالخربشات الصغيرة معناها اللي كنت في الطفولة متاعك أصبحت بعتلي موهبة معناها وحولت معك إلى مهنة هكا حسب ما فهمت تقريبا.
1: وبعد أمي دخلتني صنع يعني ما كملت قرايتي إلا غالب نجيش استجام وجيني معلم تحية لي من الكل. أما تحدش هكا من طبيعي واحد يكون فوق راسي تشتت أفكاري نحب ديما مركزة فهمتني ونعرف روحي ما نغشش اللي فما فما من الواقع وديما نمشي بنية نقول احنا نقول لك امشي بنية وارقد في ثنية ويستحيل قليح حاجة خايبة باش نعملها تقلبني من عند نقول عند ربي خير
0: الحمد لله
1: وربي يتعب العبد أما عند ربي. وأول ما قريت في الخياطة في التكوين كنت في الأول مش بايس بعد وقت نجيب حسن جدا في انتهاء التدريب المهني اللي نخدم هذا أول ما خليت شهادتي قلت بابا تو تزي نخدم فرحانة باش نمشي نخدم شركة يا حصر عام 97 نتذكرها وأول شهرية لي العبد صدقني إحساس معنا نحكي في الجوانب كل محلية محلية تعب الخاص فهمت بالزراعة خدمة بعرك بجبينة ونشجع كل واحد يخدم بعرق جبينة بالكتب ومش عيب راه الخدمة اللي جي يخدمها باللي
0: يقدر
1: كما تعرف الموضوع السابق كنت قلت لكم خدمت برشا حاجات لحدي دلوح تجقلت عن جارة ما شاء الله محلي الإنسان يعيش ويتعلم فهمت وفخورة تو نخدم في الخدمة هيك يعني بيدي تو نخدم فيها حتى ننجزها وعلى ربي
0: صحيح
1: حاجات شكري موضوع كبير محلي
0: شكرا
1: ومن طولت معاكم ان شاء الله في الخير
0: عايشك شكرا لك شكرا لك امل اللي انطلقت ربما بجنب مهني من خربشات بسيطه في الطفوله المبكره نتاعها الخربشات هذه الموهبه صغيره تكتشف وانها فخوره انها طورت المساله هذه واصبحت عندها مورد رزق دخلت مجال الاعتراف بعتيلي وتخدم معناها في مسائلك دي برودوي ارتيزانا تقليديه معناها فرحانه برشا انها انطلقت معها الموهبه هذه وحافظت عليها شكرا لك أمل بعد المطوية ونمشي ألو
2: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا بك لالا
2: اليوم سبقوني يا شكري
0: أهلا وسهلا أهلا لا عادية عادية شكرا لك سي شريف مرحبا بك يا عايزك
2: اليوم سبقوني في التليفون
0: لا مرحبا بك سي شريف تفضل لا
2: بس ليك والله برامجك سمع ياسف ديما بدينا البرامج بتاعك معاش ما شربين عليه
0: الحكم. سيدي مرحبا بك. اعطيني الكلمه لكم سي شريف راهي فهمت. ها الكلمه لكم راهي ديما. الحمد لله يعيشك مرحبا بك تفضل سيدي.
2: برنامج نتاعك اليوم راهي المهنه باهيه راهي خدمه النهار ما فيها عار نسلاو.
0: لا خليني فقط نوضح لك شريف الحقيقه اليوم الموضوع مش المهنه العمل ديما مقدس وديما باهي في كل الاوقات. اليوم موضوعنا طرحنا سؤال شنو ربما الحاجه اللي تفتخر انك عملتها في حياتك مهما كانت الحاجه هذه صغيره حملت مسؤوليه نجاحات علميه معرفيه دبرت خدمه نجاح انسان باش يربي صغيرات حاجه كي تفكرها هكا سي شريف رسمي يقول انا عملت حاجه باهيه معناها.
2: هو أخويا شكرا لك سيدي هو راهو كي تربي صغارك على المبدا والكلام الطيب والحاجه هذه العائله نتاعك انت تكون القائد تزميم العائله
0: صحيح
2: وترضي والديك امك وباك ترضيهم ربي يتحلك بباب الشركه والحاجه
0: صحيح.
2: وثاني حاجه الثقه وثاني حاجه الكلمه الطيبه وثاني حاجه انت تبدا مهنتك في ديك ما تخافش يبدا عنده مهنتك في ديك راه ما يخاف حتى من شيء
0: يعيش بين في الإدارة. دائما جدا صحيح إنسان ديما كي يبدأ عنده مهنة يتقن مهنة ويتقن حرفة يبدأ إنسان هيك برسمي عايش مرتاح.
2: يتقن خير شكرا الخدمة والخدمة على قاعدة صحيحة وما تبدأش فيها الغش وما تبدأش فيها وما تبدأش فيها حاجة
0: صحيح.
2: يقول لك
0: نسان ضيقتها بيس شريف
2: ديما هو الحرق الثقة والشارك تقول لك الكلمة يجب كلامتك تكون على قادة صحيح تبدأ مهنتك نظيفة وكل شيء تفضل تخدم لحام ولا صفاء ولا نجار ولا أي حاجة تخدمها حتى ميكانيكا بتاع كهرباء يجيب لك حد كهرباء يجيب كهرباء تبدأ ينصر لحركة قادة صحيحة معاش ما تطور بعليه دي ما تجيني
0: بطبيعة
2: بغشك المرة لا ولا معاش
0: تجيني لا لا مغشنا فليس من شريف كي يسلك ربما وانت في العمر هذا يعني شنية أكثر حاجة كي تفكرها تحس بروحك هكا تفتخر بنا وتضحك وتتفرهد وتقول ايه برسني على الحاجة اللي عملتها وانا فرحان برشا اللي عملتها والحمد لله ربي وفقني ربي فيها حسب رأيك شنية
2: والله انا يا اخوي مرضت على صغري عندي 11 عام من شوغش مشيت مني حاجات حب صحيح برشا حاجات ومني ما درتش مهنه في يدي والحمد لله نحمد ربنا
0: الحمد لله
2: وادخلت في رضاه امي الله يرحمها راضي لي الحمد لله ما والحمد لله
0: الحمد لله. طيب شكرا لك سي شريف من بنغردان اللي ربما اللي اكثر شيء ربما هو تحمل المسؤوليه كما ذكر منذ قليل وحرص انه باش يكون معناها قريب الام والعائلته معناها رغم صغر سنه ورغم ربما معناها فقدان وكل البصر له برشا مشاكل اجتماعيه لان الحقيقه نجح وانه فخور في انه ديما تحمل المسؤوليه. شكرا لك سي شريف تحيه لك وربي معك ان شاء الله وتحيه لكل مستمعينا في بنغردان. قبل ما نمشيو للتليفونات فقط على السريع أنا هذه بلاغ من الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع العالمية إقليم مدنين يبعثوا يقولوا تعلم الشركة أنه نظرا للعطب الطارة على منشآت الإنتاج التابعة للشركة بمدنين معناها بير عبد الملك هذا فيه الترافو البير هذا على إثر عملية تخريب وسرقة فأنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطراب اليوم الاثنين 18 ماي على بعض المناطق التابعة لمعتمديتي جرجيس وبنغردان ومعناه من المنتظر إعادة توزيع المياه بطريقة تدريجية اليوم الاثنين انطلاقا من الساعة 10 مساء 10 متاع الليل. فمستمعينا ومواطنين في الجهات هذه يردوا بالهم شوية معناها ويأخذوا احتياطاتهم أنه الماء بيرجع ليلة تدريجيا انطلاقا من الساعة 10 متاع الليل. الحقيقة اللي لفت انتباهي في البلاغ هذه ديما تجي البلاغات متاع الماء والضوء والقصان أن المرة هذه معناها قال لك عملية تخريب وسرقة في مستوى بير عبد الملك هذه في إقليم الشركة في مدني. الحقيقة برسمي معناها شيء أسف برشا معناها وهذا مكسب عمومي وهذا معناها مذبين عقلية البليك هذه ونظر لمنجزات الدولة بالطريقة هذه رأي حاجة عندنا فيها جانب قانوني جانب إجرامي لا جدا في ذلك ولكن قبل ما نصبح حتى القانون مذبين نتحلو معناها بالروح الوطنية والمسؤولية رأي بير انتع السوناد والبوتو انتع استيك ولا حاجة رأي هذيك اللي كنت ولي أنا وللمجموعة الوطنية وربي يهدي معلق بيه نرجع نسكر الموضوع نرجع بعد شوية نذكر بالموضوع مرة أخرى ونرجع للتليفونات ونرجع لمستمعينا في كلمة أليك أكثر شيء ربما أنك فرحان أنك أنجزته وتفتخر بتحقيقه مهما كان الحاجة هذه صغيرة ربما لكنها البعتيري معناها خلتك مصدر افتخار لك أنت. ألو
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيد محمد، مرحبا بك.
2: أهلا يا سيد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
2: المواضيع الجيدة.
0: شكرا لك، عايشك.
2: أنا باختصار شديد دابا نحس نطول على المستمعين. الجزء الأول هو اللي يكون معناته الحمد لله يا ربي، وأنا فخر قريت أولادي وبناتي ووصلتها بالمبتغى.
0: الحمد لله.
2: هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية مني مدمن حاليا على المطالعة والكتابة، بالرغم
0: هذا إدمان إيجابي عاد بالعكس.
2: بالرغم من المستوى التعليمي السنة السادسة ابتدائي.
0: هذا بس.
2: وشرعت فيه كتاب سميته الحياكة وما أثيرها.
0: شو اسمه الكتاب سامحني؟ الحياكة؟
2: إيه. ألو؟
0: معك سي محمد. الكتاب شو اسمه الكتاب؟ الحياكة، الخياطة بنهاكة ولا شنو؟
2: لا الحياكة، الحياكة والنسيج.
0: النسيج سامحني. إيه.
2: خاطر بقيت تقريبا 25 عام في المهنة هذه.
0: إي جيد.
2: والكتابة صعبة شوي ولكن عاد بحكم المطالعة والقراءة بديت في الكتاب إن شاء الله. يعاوني فيه الوقت.
0: بيه خليني فقط
2: واخيرا نطول على اولاداتنا اللي يقروا تو امتحانات وتعليم وكل شيء، نقول لهم العلم العلم العلم.
0: قلنا
2: فيلسوف قالوا له لا تسمع فسد اذنيه، وقيل له لا تنظر فاغمض عينيه، وقيل له لا تتكلم فاغلق فمه، وقالوا له لا تتعلم فقال لا اقدر. تعبير مجازي.
0: اي وليش المجازي؟ احنا اول كلمه في ديننا اقرا، اول كلمه في القران الكريم معناها اقرا، باهميه القراءه والتعليم والتربيه. سي محمد، فقط سي محمد حاب نرجع معك، ربما اللي انت جاوبتنا على السؤال في انك برسمي انك فخور انك نجمت معناها صيراتك ربي يوفقهم ويتخرجوا كل في القرايه ويخرجوا كل عناصر ناجحه في المجتمع، هذا تستحق عليه معناها تحيه تقدير وشكر. وبرسمي معناها محمد نعرف
2: هذا واجب.
0: لا بالعكس،
2: فيه مزيه.
0: طيب.
2: وربي امرنا هكاك، عندنا عليها ان شاء الله اجر من قدر
0: ان شاء الله حول الله. ان شاء الله. شكرا. رغم نعرف تعبوك برشا، ربما ماديا ومعنويا وسهر ليل ومتابعه والنصائح وتوجيه وارشاد، ونعرف يد كل هذه ما كانش بالامر الهين وحاجه سهله سي محمد، حاجه برسمي تخلينا تخليك تفتخر سي محمد وكي تفكر بينك بروحك وتشوف صغيراتك ما شاء الله. ها
2: الو
0: اسمع فيك سمع. معك الو
2: نسمع فيك.
0: تو قلت لك سي محمد ابدا سنك يفتخر كي يشوف صغيرات ناجحين معناها وما شاء الله.
2: أكيد أكيد, اكيد اكيد الحمد لله. يعني وقت ساعه يجيني حد يقول لي يخلف على هكا الدراريه، تقول ان هذه خير من مال الدنيا.
0: والله صحيح صحيح. يا سيدي ربي ينسك بيهم ان شاء الله.
2: يعيشك،
0: بارك الله فيك. شكرا عليك، ما شاء الله عليك. نمشوا للتليفونات. الو اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: بيك شكرا.
0: شكرا. الحمد لله.
3: أنا معك فتيحة بديتي حرفية.
0: مرحبا أخت فتيحة، مرحبا بيك ومرحبا بكل الحرفيات والصناعية في كل موين يسمعوا فينا. تفضل، مرحبا بيك.
3: أنا فخورة برشا بنفسي،
0: خاطر
3: ما تنافش وتعلمت نقرأ ونكتب وما تحصل على الجهوية الأولى في الناسي والتكريم الأول في الناسي، وأنا فخورة فرحي برشا، فرحانة اللي أنا صلت حاجة اللي نصور روحي نوصلها.
0: والله برافو، فتحياتك صحة. معناها بالمستوى هذا وبالتحدي هذا وبالرغبة هذه في التميز وتوصل تنجح وتخوي جوائز وتكريمات على مستوى جهوي وتتحفظ معناها مهنة وحرفة تعيش بها، وهذا يعتبر إنجاز كبير. يعطيك الصحة بالحق، شيء خليك تفتخر بنفسك.
3: كنت ساكنة في الريف، كنت مخمم كيفاش باش نوصل، باش
0: يجي
3: نهار وهاك المجتمع باش نوصل هاك المجتمع لازم
0: بإذن خاطر الإنسان عريض
3: نمشي في المجتمع وش ولي
0: بالتقوى ولي قارية
3: ولي ما دخلت في ميدان. الحمد لله يا
0: رب
3: تذكر هذا كل فضل عند ربي سبحانه.
0: أكيد. جاتك الفكرة وحدك في الحياة هكا، فكرت وحدك باش تقتحم المجال هذا معناها وتشوف ما تعمل من الضعف قوة وتقتحم المهن ومجال المهن والحرف ولا
3: دي وحدك من صغر هيك نحب روحي نوصل القمة العالية. وصلت القمة العالية الحمد لله،
0: ونخدم
3: مع تحد وربي والحمد لله. بدوني حتى القوة يبحوا بي قالوا لي انت فنانة، قلت لهم صحيح انا فنانة
0: بالحق. فنانة فعلا في حياتك صح. برافو. بلي فتحية سامحني، شنو بالضبط انت التخصص نتاعك؟
3: انا اختصاصي ما احنا في غمراس بحكم مهمة التأجيرة، طورتها برجع حاجات عملت منها.
0: هاي
3: درت منها الشاربة، درت منها ما نقولك اسمو سكان تاع هاك بنات صغار محترم تاع رجال
0: صورتها
3: اسمها تعجرت تاع غمرس.
0: برافو عليك برافو. عندكم مجمع حرفي تصور في غمرس هكا ولا
3: لا؟ لا وحدي
0: وحدك وحدك وحدك
3: معي اختي. عندي اختي تخدم معايا تعاون فيه بكا
0: تعلم عايبه جيد جدا. المهم
3: شفت مع بكرم ومشيت للمعرض برا.
0: ياك صح
3: الحمد لله.
0: ياك صح يا فتحية ربي معك بون كوراج كل التشجيع والتوفيق ليك معناها.
3: والله ما تشجع فينا حتى انت في الاذاعه تبارك الله ديما اللي مهرجون بحذاي ديما هاك ما نسني الاذاعه ديما ما نسيتني
0: بالعكس
3: القوه في الناس وكل نخدم.
0: ربي معاك يا فتحية يعطيك الصحة دار داركم وصوت صوتكم وتفضلوا في كل وقت في مشاغلكم. هذا هو تقريبا بالحق تخلينا برسمي إنسان يفتخر كما ذكرت الحرفية دي فتحية من غمراس من لا شيء تقريبا أصبحت اسم ونجمة كون تتحدى الظروف كل معناها وتعمل روحها اسم وتعمل روحها وتحفظ مهنة وحرفة معناها هي والعائلة متاحة وتوصل حتى على مستوى الدولي معناها. والله ما شاء الله شيء خلينا بالحق نفرح برشا ونفتخر برشا بهكذا إنجازات وهكذا كتحديات وهكا المرأة التونسية ولا بلاش. توقيتنا 10:37 نسمع شوية موسيقى ضو من عندك ولا تليفون موسيقى تليفون تفضل يلا. ألو
4: ألو صباح الخير
0: فايزة. صباح النور مرحبا بك يا فايزة.
4: صباح الخير لكل مستمعي إذاعة التطوير وشكرا للحرفية فتحية مداخلة
0: يعطيها الصحة
4: والشجاعة وباهية ونقولها إن شاء الله ربي يوفقك وربي يعاونها
0: إن شاء الله يا ربي. فايزة شنو أكثر شيء سؤال مباشر لك أنت أكثر شيء ربما يخليك تفتخر أنك قمت بتحقيقه منها في حياتك إنجاز مهما كان معناها؟
4: حتى أنا كما قال المستمعين أفتخر أني عملت مجهود وصبرت على هم الزمان وكل أني بنات حوش الحمد لله بالصبر بدعوة ميمتي لي معناها باللي يجي الواحد الإنسان راوي إذا كان يبغي يعزم على حاجة أن يحققها راي تتحقق سهل تحقيق الأمنيات أخونا الشكري.
0: أكيد أكيد
4: زاد الحاجة اللي أفتخر بها أني ربيت أولادي أعز تربية أني معناها خليتهم يشدوا الطريق المستقيم أفتخر أنهم أولادي معناها بالتربية هيك بالمهنة متاحهم اللي قاعدين توا يخدموا الحمد لله كله فضل من عند ربي سبحانه وتعالى بدعوات الوالدين بالصبر بأي حاجة تنجم معناها تخليك قوية أنك تزود بالنصائح شيء جميل شيء معناه خلي الإنسان فرحان بروحه في النهاية إن دار حاجة تفرحه وتفرح العائلة
0: أكيد.
4: وتهز نقول إحنا فلان هكا رفع راسه.
0: أكيد أكيد أكيد يعني صح فيزا شكرا لك
4: تحية لو سمحت.
0: تفضل هاي تفضل
4: نحي المخرجة سلمى بكار عجبتني برشا نشكرها نقولها التحية هي تعجبها برشا نقولها التحية تجيك من قندور كل وعجرد كل تحياتنا لزميلتكم سماح والمجموعة كل زميلتكم سماح قصدلي من إذاعة تونس الثقافية كل المجموعة إن شاء الله فرحانين دائما بتطوين وإحنا زادة فرحانين بهم مرحبتين بهم في الجنوب.
0: شكرا لك فايزة صحة نجاح كما قلت فايزة تجربة اجتماعية قلت أن ربما في ظروف صعبة نجمت أن تعمل دار وتربي صغيراتها معناها وتتحدى برشا الظروف معناها فهمت وتعمل حاجة معناها. يعطي الصحة فايزة شكرا لك فايزة ومرحبا بكل ضيوف جمار في دورته الثانية في تطوير.

0: نوصل مع حضراتكم في الكلمة ليك في توقيتنا 11 غير ربع على موجاتنا هنا في استوديوهات إذاعة تطاوين. شكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام على التواصل معنا على تليفوناتكم على إرسالياتكم على ملاحظاتكم على المواضيع أيضا اللي يتم تحبوا يتم إدراجها واقتراحها في الكلمة ليك اليوم. نحكيه على إنجازات تفتخر بتحقيقها مهما كانت صغيرة. برشا تليفونات جاوا البرامج وبرشا حقيقة معناها تجارب في الحياة معناها مهما كانت بسيطة في تقدير البعض إلا أن الحقيقة مهمة برشا كإنسان. الظروف تخليه يتحمل المسؤولية في دار عائلة كاملة تلقاها صغير في العمر لكن هو رب العائلة هو المسؤول معناها عليها. الإنسان يضحي بمستقبله وبقرايته باش ينجم معناها يرهب العائلة هذيك مو حاجة سهلة. الإنسان برسمي يتغلب على عادات سيئة جدا كما التدخين والإدمان بصفة عامة. الإنسان نجاحات علمية ومعرفية وما لا شيء كما قلت يولي معناها اسم كبير يولي معناها صناعي يولي حرفي ينجح في قرايته حتى بعد مدة كبيرة من القطاع يعاود يرجع مرة أخرى يتحمل المسؤولية منها الحقيقة برشا برشا مجالات وبرشا معناها طرق تخلي الإنسان يفتخر بنفسه. وسمعنا منذ قليل على الهواء في المباشر شهادات حياة معناها ومشاركات معناها من المستمعين الكرام من كل مكان في الجنوب الشرقي اللي تخليك بالحق تفتخر وتفرح برشا معناها أنه ثم عزيمة وأنه ثم إرادة وأنه ثم إنسان بالحق عنده شخصية قوية وعنده القدرة على تجاوز نقاط الضعف. باش نوصل معكم في الفكرة هذه وفي الموضوع هذه من توا حتى منتصف النهار مازال عندنا برشا وقت باش نجموا نستعرضوا برشا تجارب وبرشا نماذج من النجاح من التحدي من الإنسان اللي يخلي ربما كما قلت إنسان يفتخر معناها برشا برشا نقاط وبرشا أشياء يعملها في حياته. 75 78 900 ثم التليفونات نرجع لأصواتكم اللي هي رسمان في الأمر والكلمة لكم والمساحة لكم. ألو
1: وي أسلام
0: يا صباح النور مرحبا بك.
1: أنا مش باش نقول اسمي شكون أما نحكي شوية على السيفي بتاعي حتى نعطي جرعة إيجابية للمستمعين وخاصة للشباب الصغار. باختصار شديد جدا أنا قريت السنة الابتدائية سنوات الابتدائية في بن قردان نسكن في غرفة دارنا 25 كيلومتر على بن قردان في الصحراء. لكن جي العطلة نسو نفرحوا بالغنم كنت راعي غنم في العطل بتاعي كل بيخدم عمري 12 سنة والحمد لله قريت في مدنين وخريت البكالوريا في فرنسا وتخرجت مهندس في فرنسا. أفتخر أني عملت حاجات لبلادي من فرنسا ما بينهم التجارة الإلكترونية. أنا أب الكوميرس الإلكتروني في تونس يخلصوا حاجة بالكارت بنكير اليوم في الستاج ولا صناد ولا وتيل ولا طيارة ولا أي حاجة رأيت تعدوا بمنظومة عملها الشخص هذايا. عائلتي عندي أربعة صغار زوج مهندسين ومحامي وأستاذ رياضة. ولذا الإنسان مدام يمشي على وجه الأرض رأى كل شيء لازم يعمله المهم ما يشيدش على الطريق متاعه على أهدافه على غايته ويتعلم. وأكبر أكبر مدرسة في الحياة هي هو الحياة نفسها هي اللي يتعلموا منها ما يلزمش الإنسان يشيد وخاصة للشباب الصغير وقالوا يبعدوا على المخدرات وعلى الدكان وعلى الفساد ويشد الواحد يستقيم ويوصل وينجم يكون معناها شخصية عالمية. أنا اليوم إكسبير انترناسيونال في ميدان معين في وسائل الدفع معترف به عالميا وإن شاء الله معناها نحب الناس يسمعوا فيه وخاصة الشباب نحبهم ياخذوا من هالتجربة. سيد هذا كان راعي غنم كان ممكن ما يخرجش للدنيا أصلا اليوم هو خبير معترف به عالميا. هذا
0: اللي حبيت نقول والله الحقيقه شكرا لك وعليكم السلام سعدتنا برشا فرحتنا برشا وخلتنا احنا بدنا فخورين معك بالتجربه هذه وبالانجازات العلميه هذه الكبيره. شكرا لك من راعي غنم من ظروف اجتماعيه واقتصاديه صعبه في اقصى الجنوب الى خبير دولي معترف به في مجال المحاسبه الى شخصيه علميه بنجاحات علميه تونسي وعلي الكلام في الخارج. هذا هو تقريبا اللي نحب عليه وهذه هي التونسي الاصيل التونسي الحر الأصيل فعلا الإنسان. برشا كلام مهم جدا جاء في مداخلتك. مدرسة الحياة هذه معناها رايب الحق مدرسة كبيرة مدرسة تعلم معناها برشا أشياء ومعناها خاصة النصايح لينا احنا الشباب والصغارنا معناها تعلقوا بالعمل وبالتحدي وبالمغالبة وبالشخصية القوية. ما ثم حد شيء سيون فيو اون بو كما يقول المثل الفرنسي معناها كل شيء ممكن كل شيء معناها متاح فقط ثم مسؤولية تم عزيمة، تم إرادة، تم رغبة، تم قرار تخليك تفتخر به. معنا شفته إنسان كينش معنا يكتفي برأي الأغنام، معنا مع احترامنا كل رعاة معنا، ويكتفي معنا والقناعة كنز ليفنى ويبقى في المستوى هذاك. لا بالعكس، تحدى الظروف كل معنا وخلاه يدخل معنا رغم 25 كيلومتر، 25 كيلومتر بين مقر السكن بتاعه أو أقرب مدرسة ليه، هم ومع ذلك تحمل الصعاب الكل هذه وقرا ونجح وخذ بكالوريا ومشى بعد تالي صلحت معه معنا الأمور حتى أصبح اليوم خبير دولي معنا في وسائل الدفع، حاجة ما هيش بالبساطة اللي يتخيلها البعض. بالحق إنجاز نفتخر به، نفتخر به أنت صحيح، وأيضا نفتخر به إحنا، وهذا الشيء يعمل استوستين. كيف شكرا لك صديقنا، يعطيك صحة. ألو تليفون آخر. ألو
2: أرتنس، شكري لباس.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: تنيت برشا يا أخوي والله.
0: والله يبقيت شوية. سامحني عندك الفق. يلا تفضل. عايشك.
2: والله عجبني اليوم برنامجك، وحتى الحصة اللي فاتت ما شاركتش ما شاء الله.
0: فقط ذكرني بالاسم، كنا نسمع بلي
2: أختك عايشة بن قردين.
0: عايشة، سامحني عايشة، مرحبا بك عايشة.
2: والله الموضوع اليوم بالحق صراحة، ونشكر أخت فايزة حتي
0: صحة لبرافو
2: كما قصتي.
0: برافو
2: والله، وعزيمة هي العبد تكون عزيم. أنا قوة هيك شخصيتي معنا لازم قوي، يكون قوي معنا.
0: صحيح
2: ما يتيحش معنا. حتى أنا خديت راجلي ما عندهش دار، وكنت ماشية بين وتحملت معنا حتى المشاكل تحملت، وما درتش مشاكل معنا تميت هكاك اللي بنت داري، بعث ذهبي، بعث حواجي، وهم نعاون فيه هو. والحمد لله هو خاصة هو كان يدخن وكان معنا قهوة هذه ما يبطلش منها. بطلها وبطل الدخان عم تجيته معنا. شوف الحرف فيه حتى عينته معنا.
0: وجهك وجهك مبروك عليه.
2: والله أقسم بالله يا أخويا، والله الصلاة تفوتها تو
0: ما شاء الله. بي زيد
2: ودرت عائلة، وإن شاء الله ربي يحل بنياتي، عندي بنياتي يقروا كلهم إن شاء الله، نقولهم ربي عجبني تو اللي

0: لا معناها من غير دار، حبت تستقل بدار معناها، ونجحت في انها بالحق معناها ضحي بذهبها معناها اغلى ما تملك المرأة تصور معناها، وتمشي وتعمل تعمل دويرة معناها وتستقر والحمد لله، وتخلي الرجل التعاون وباش يبتعد عن عادات تدخين ولا القهوة معناها. وربي ان شاء الله يبارك فيك صديقتنا عائشة وفي نجاحك صغيراتك، يعطيك الصحة وشكرا عليك بالحق، هذه برشا اشياء تخليك تفتخر في حياتك. بعد عائشة من بنقردان ونمشي وضوء. ألو
1: السلام.
0: أهلا وسهلا أخويا، مرحبا بك.
1: معك صاحبي العرب المطوية.
0: أخويا صاحبي مرحبا بك ومرحبا بالمطوية. مرحبا يا غالي. هيا صاحبي
1: لو أنت بتستني شوية تقول لي
0: هذا هو أكثر شيء تخليك صاحبي تفتخر.
1: طيب روحي أنا قال آخر مخاضرة بين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين نلقى روحي يا أخويا شكر يا رقم من الأرقام للأمانة معناها.
0: أي تفضل. أي
1: معناها ما عملت حتى إضافة. الحاجة الوحيدة اللي افتخر بها اني لسرقت لخطفت
0: الحمد لله
1: لخلت
0: تعبت الحمد لله رب. هاي شوية هي
1: بلكس هاي شمية ساعات هي ظروف عادية للحياة شمية يوم حلو يوم مرة
0: صحيح.
1: اما برش عباد اقل عاثرة تصير لا يعمل منها موضوع يقول لك عشت المشاكل وعشت الفقر وعشت شنو الاحتياج واحد كل حد منظورة للحياة كيفاش يعيش. انا عشت ربما نقول انا السنوات الاجاب لكن قلت لك الحاجة الوحيدة الحمد لله نفتخر بها القلب لا نفتك الفلوس غيري ولا مثال باش نسرق ولا باش
0: نحشك
1: الحاجة الكثيرة اللي نفتخر بها اللي زي ما عنديش مزية واجب علي أني بريت بقلبي
0: الحمد لله يعني هذا واجب
1: هذا واجب وتك الحاجة اللي ضميري مرتاح باقي حاجات أخرى حتى خدمة شديتها عبارة فات فيها الفوت 40 سنة عرست عمري 45 سنة أنا الأمانة أقول
0: عليك
1: يجيه من مقيم وشخص سمحني مش موجود سلبية ولا حاجة لكن ساعات كما الأخ اللي كان يتكلم ما شاء الله عليه ورب يزيده جل الآخر ورب يعاونه وإن شاء الله يكون قدوة البرشا
0: والله يا صحيح يا صاحبي حتى الكلام اللي قلت راه كلام مهم برشا تو انسان كما قلت في عمر
1: اي واحد يعيش حتى في مجتمع
0: ربما لك
1: بلك عندي زي عقليه نتاعك المعارض وكل حكيت هذيك تعرف النظام السابق بن علي الله يرحمه تو كان روحه وكانت الحاشيه نتاع الشعب الواحد ديما يحطوك في القائمه الحمراء تطلب خدمه يقول لك لا ووصل يقول لك طالما المهل ويجربوني جربوني تنرقد حلفه قال الاخر ونركب على الموجه حتى لا لا لا اعطوني فرصه ولا خدموني يعني ساعات قلت لك برايم تاع انسان متعصب في حزب ولا حاجه ربما يدمر بشر ولا يضيع ولا يخليه لا يفهم موضوع اخويا شكري نحب نقترح عليك
0: تفضل اي تفضل
1: اما ظاهره كبيره استفحلت في المجتمع الا وهي الاقمار
0: شنو
1: هي؟ الاقمار
0: القمار
1: القمار راهو بصفه غريبه راهو الشعب قلت له يخرج من الملعب منا ماك المخدر البطحه اللي يخدروا فيها الشعوب سمحني راهو صريح شويه لا في اللغه وكلمه حق نقولها
0: طيب
1: ويمشي ديريكت لك البؤرك اللي قاعدين يعمروا في الواحد مسميه انا يدخل يعمل له زريقه حقنه ويخرج راهي ظاهره غريبه راهي حتى الدوله المفروض جاب بالرغم التحرك نتاعها لكن اللي يصرف يصرف باللي حاحي اجبد عليها موضوع
0: واحد
1: الشعوب على الاقل راهو ديار والله يخلف نشوف فيها سامحوني في الكلمه يعطيك الصحه اخويا
0: شكرا ليك اخويا صاحبي قال ما عنديش ربما حاجه اللي نفتخر بها لكن الحقيقه اني في العمر هذايا تقريبا وما زلت نحافظ على المبادئ نتاعي معناها ما حاشاكم لا نسرق لا نكذب لا نحط شيء معناها هذه تعتبر انجاز فعلا بالحق الشيء من هذه اساسيات الحقيقه هذه من الاشياء اللي تخلي الانسان برسمي يفتخر بنفسه انه في المجتمع اللي فيه برشا تقاطعات وفيه برشا مشاكل يبقى محافظ على القيم الانسانيه هذه. شكرا لك صاحبي يعطيك الصحه بارك الله فيك ونواصل معكم ان شاء الله بعد موجز الحادي عشر صباحا في الكلمه ليك في الموضوع هذا. موسيقى على محمد الحلو

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. نفذت بلدية جابس منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي، انطلقت بالمدخل الشمالي لمدينة جابس وصولا إلى الحي التجاري بجارة، حيث تم رفع كل مظاهر الانتصاب المخالفة للقانون والتي تسببت في عدة إشكالات. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من هذا الشهر المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة يكون اليوم بصفة مجانية، وهو اليوم الموافق لليوم العالمي للمتاحف في العالم. أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم بأن وحدات النخبة في البحرية الصهيونية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة. قال مصدر باكستاني لرويترز اليوم أن إسلاماباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلة أمس، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع شكري في الكلمة ليك.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمار،
2: الدورة الثانية من جمار، لبنان عمان.

0: فتحي. آدم فتحي.
1: أنا نور نقش الحديدة على ساعد البشرية.
0: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
2: هذاك قانون اللعبة يا شديدة.
3: يتصيب يتخيب.
0: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش. الكلمة ليك.
4: أنا هذا رأي والرأي لا يلزم اللي صاحبه. قالك وليفرض على الآخرين
5: دائما احترام الذوق العام.
6: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
7: أنا باختصار ونقولهم مين ترسموا في أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.

0: على قاعدة الشاب عماد نوصل معاكم في الكلمة ليك في الجزء الثاني 11.7 دقائق معاكم حتى منتصف النهار اليوم في البرنامج التفاعلي هذا الكلمة ليكم. طرحنا موضوع إنجازات تفتخر بتحقيقها رغم مهما كانت صغيرة، نجاحات شخصية، تغلب على عادات سيئة، بناء شخصية قوية، نجاحات علمية ومعرفية، تحمل مسؤولية على بكري في العائلة، التوفيق أنك تأخذ خدمة معناها وتغامر في أعمال حرة معناها بالحق وتمشي معك كما يقال معناها الأمور والحمد لله يا ربي. برشة تليفونات، برشة مواضيع الحقيقة برسني معناها شهادات حياة اليوم. مستمعين الكرام يعطيهم الصحة، برافو اللي يشاركوا معنا وتكلموا معنا في المباشر هكا معناها، وبرسني شفنا معناها برشة شهادات وبرشة أشياء تخليك بالحق تفتخر أنه ما ثمش حاجة أكبر وأهم من مدرسة الحياة وإنسان كي يتسلح بسلاح الصبر والإيمان معناها والتحدي وروح المغامرة ينجم يوصل ونجم يعمل وينجم يعمل برشة برشة إنجازات. طيب شكرا لكم كل ما زلنا معكم في انتظار تليفوناتكم وأصواتكم اللي يعني نفرح باستقبالها بكل ود على 75-870-900. قبل هذا نمشي على صديقنا، شكرا لك صديقي عادل بلطيف، يقول صباح الخير صديقي شكري، يعطيك الصحة على المساحة الحرة المباشرة، موضوع ممتاز جدا. نحب نسلم على الوالدة برشا اللي تحملت المسؤولية بعد وفاة الوالد ربي يرحمه، رغم صعوبة المناخ في جبال المطماطة والتضاريس القوية الصعبة، غادي صحيح ما زلنا صغار، كانت مجاهدة بيتم معنى الكلمة. اليوم الحمد لله هي معزة مكرمة من أبنائها وأحفادها والحياة محطات وتجارب. شكرا لك صديقي عادل وتحية كبيرة للوالدة الحبيب ربي يفضلها إن شاء الله. وبرسمي إنسان كما ذكرت صاحبي رأي ماهيش مزيب إنسان، والواجب عليه باش يبر والديه معناها وتلابيه، هذا واجب وهذه مقدسات معناها أمرنا بها دينا. فشكرا نعرف الأمهات عادل اللي أنا أول كلمة تبدي اليوم بديت بها في برنامجي تحية للأمهات اللي في المناسبات كما هكا مع انطلاق الأسبوع المغلق مع تحضيرات العيد مع برشا مناسبات معناها الحقيقة نلقوم هم يتحملوا المسؤولية، هم ديما في طليعة من يقوم بالمسؤولية دي. فتحية لكل أمهاتنا. نرجع للتليفونات، يلا ألو. عسلامة. مرحبا بك لله
1: مدام خديجة مجابس.
0: مدام شكرا لك سيدتي خديجة، مرحبا بك تفضلي.
1: شكرا كازي شكري، مرحبا بك وبرنامج ديما هادف ويعجبني برشا. تحيه لكل التلامذه واللي عدوا تو في الامتحان ومقلوبنا معاهم، وتعرف المربين ديما قلوبهم مع تلامذتهم ومع اصحابهم. ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله بنجاح لكل البكالوريا والمناظرات الكل ان شاء الله والتوفيق. بالنسبه لي الفرحه اللي بقت عندي معنى الذاكره اللي بقت في الذاكره عملت يعني والله تجربتي مع اذاعه كانت عندنا تجربة صغيرة وشجعتني وقتها مدام بسمة من نوبي تحية لها، وزدتنا الإذاعة متاع الوزير كابس مع تحية الشكر ذات لكل إطارات إذاعة غادي
0: تحية
1: الحق بقيت أثر في نفسي خاصة أني كفريت العباد توا برش عبدين يقولوا لي هم قاعد ساعات يتعاود البرنامج يقول لي علاش بكم وينكم وينكم كذا، ورغم أني عامين توا سنين معنا التجربة أما الحق بقت في ذاكرتي معناها بقت تجربة متاع تنشيط ووقتها متاع التراث بين أختي بسمة وقتها التراث واني في اللغة العربية بحكم يعني اختصاصي اللغة العربية كسرت اللغة العربية كنا ناخذ في أمثال شعبية وناخذ في التاريخ العربي وكان ثم تفاعل الحق إيجابي برشا. التجربة بقت فيه كفي إطار قلت التجارب الناجحة اللي معناها نجمه في التوازي معناها مع المهنة بتاعنا نجمه نخدمه ونجمه نعمله فرحة كبيرة في في التنشيط ولا في أي خدمة معناها موازية. وهذا باش حبيت نشارك به معناها حبيت بقي بصمة في وإن شاء الله إن شاء الله كان لقينا تفرغ بعد من كم مسيرتنا إن شاء الله يكون ثم نشاط إذاعي. أنا ما الحق ما كانش ما كنتش مصور أني باش يعني يكون عندي أثر في الإذاعة كما كان كما تو معناها كما نشوف فيه معناها موجود الحمد لله حصل هي تجربة كانت بسيطة وهي غير بقت معناها تجربة نجاح وحبيت
0: بالضبط. طيب. نعم. سيدة خديجة يعني تجربتك صغيرة في التنشيط وفي التجربة الإعلامية قصيرة مع وزير أفهم معناها في الإذاعة شفتها حاجة معناها مزيانة أضافت لك أنت كثير معناها
1: أضافت باش خاصة في علاقة الإنسانية
0: طبعا طبعا كل حال نصور المجال مازال مفتوح. نعرف ان اصدقائنا في التربيه والثقافه ولا هم اقرب ناس للاعلام وهذه موهبه في الاساس, فمجال مفتوح لك حتى
1: الحمد لله. عايشك بارك الله فيكم, عايشك ان شاء الله ان شاء الله. احنا تو معكم تعرف ان مسؤوليه التعليم خاصه البكالوريا تاخذ وقت برشا هكا علاش يعني توفيق سيب برشا باش نوفق ان شاء الله في المستقبل اذا كان هذا الفرق.
0: سيدة خديجة
1: نحب مازال موجود ان شاء الله.
0: ان شاء الله وتو كنحب على الهواء معاك في عبر اذاعه طويل, مرحبا بك. تحب مجال التعاون معنا الدردرك اللي في كل وقت.
1: بارك الله فيك والله حسني برمجك خاصه معنا
0: عايشة.
1: بارك الله فيكم الكل برامجكم
0: كل
1: برامجكم قاعده تتقدم ونضج الحمد لله. ونسلم على صاحبتي غادي معكم سعاد مدام سيدة سعاد شادي ان شاء الله
0: حنجي
1: الى اخر. وتحيه للجميع وكلكم راه غير معنا استثناء بكل المنشطين حق ما شاء الله عليكم. معكم من بدايتي مع صاحبتي معنا بالبداياتكم معنا مع سعاد وقاعده نتبع فيكم ما شاء الله عليكم قاعده في من حسن لاحسن ان شاء الله.
0: شكرا لك ملك زميلتي خديجه, شكرا لك يعطيك صحه, شكرا لك بالتوفيق لك ومرحبا بك خديجه في كل وقت. فقط قبل من التليفونات هيك بلاغ شويه من اداره البرمجه يقولوا لنا بلاغ ضياع بطاقه تعريف وطنيه باسم مسعوده الزردابي من تطاويل, اللي بطاقه ذي بربي يلقاها يحطها في اقرب مركز شرطه ولا حرس في ثنيته هكا. مسعوده الزردابي بطاقه تعريف وطنيه ضيعتها المراه, واستحفظوا برب شويه البطاقه نتاعكم عايشكم ديما تردوا بك بشويه تمشوا للبوسطه ولا البنك باش تخرجوا باندا ولا حاجه كيماك ولا فوتوكوبي. حاولوا ديما تفقدوا الوثائق هذه, راهي وثائق معنا شخصيه, وثائق استخراجها صعيب وفيها مسؤوليه وفيها برشا مشاكل. فرجاء معنا حاولوا باش تستحفظوا قدر الامكان الوثائق هذه, وتعمل حتى فوتوكوبي نجم تقضي بها برشا امور, مش لازم بتقطيف تخرجها في كل مره. على كل حال نعاود نذكر بالبلاغ مسعوده الزردابي من تطاويل, المرأة دي ضيعت بطاقة تعريف وطنية متاعها, رجاء لمن يعثر على البطاقة دي يوصلها لأقرب مركز أمن في ثنيته. طيب نرجع للتليفونات. ألو ألو
2: ألو تحية لك, شكرا تحية لفريق العمل معك.
0: شكرا لك, مرحبا بك سيدي.
2: يعيشك أمك الحربي من بغداش.
0: وين الحربي؟ مرحبا بك ومرحبا بكل أهلنا في بغداش.
2: الله يبارك لك. ما هو المشكلة هو أن لين يحل الراديو يلقى في شكري مواضيعك للأمانة الواحد يهز أهلي التليفون يطلب ولا بالحق ولا.
0: شكرا لك سيدي الحبيبي مرحبا بك
2: تفضل. يعيشك وبارك الله فيك.
0: شكرا.
2: وإذا كان ثم حاجة اليوم باش نفتخر به هي العائلة متاعي للأمانة, مش افتخار افتخار إنما البابا اللي ربى والأخوة المتماسكة وأكبر دليل فيها الدكتورة ولله الحمد والشكر.
0: ولله الحمد. ها ولا برسمي الإجازات.
2: هذا فضل كبير ياسر.
0: طبعا طبعا طبعا.
2: عائلة متماسكة.
0: جيد.
2: وأكبر بارع عن قناعة وأخوة على الاحترام وهنا الثمرة إيش لقينا؟ غرس الشجرة لقينا ثمرة.
0: صحيح.
2: وتمشي مع الأجيال. وبارك الله فيك.
0: شكرا لك سي حبيبي يعطيك الصحه بارك الله فيك على المشاركه. هذا هو تقريبا النجاحات الاجتماعيه راهي مهم جدا كما قلت في الوقت هذا باش الانسان ينجم بالحق يحافظ على تماسك وتضامن افراد العائله, ولانه برسمي معناها يساهم في تحمل المسؤوليه نتاعه وينجم يقدر باش يعمل عائله ناجحه. هذا يعتبر انجاز تاريخي بكل المقاييس في توقيت كما هكا. نوصل ديما معكم حتى منتصف النهار في الكلمه ليك. برشا تليفونات ما زالت في الانتظار, ونحب ربما فقط نرجع لعادل بالطيف. تحية ليك عادل مرة أخرى, ويقول لكم الصحة في طرح المواضيع المميزة هذه اللي تنجم تعاون بالحق وتنجم معناها مع بعضنا هكا ديما عائلة واحدة تقريبا في الإذاعة معناها على الهواء في المباشر بصوت مرتفع وبصوت عالي. كنت حاب نتكلموا معناها في المواضيع الاجتماعية هذه باش نجموا هكا نعاونوا بعضنا ونحاولوا ناخذوا من تجربة بعضنا من كل مكان في الجنوب الشرقي. وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الثقة وعلى هذا التفاعل الكبير مع إذاعة تطاوين, صوتكم وداركم. هذا موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب في هذا النغم الجميل.

0: طيب نواصل مع حضراتكم في الكلماليك في توقيت 11:23 على موجاتنا هنا في تطاوين. كما قلت اليوم نطرح في البرامج التفاعل الرياضية مع حضراتكم موضوع إنجازات تفتخر بتحقيقها مهما كانت صغيرة. الإنجازات هذه تبدو صغيرة في تقديرك لكنها الحقيقة مهمة برشا وحاجة باية برشا برشا. كما قلت أنا في نجاحات شخصية معناها تحس أنك برسمي سعيد وفرحان بيك بروحك معناها أنك عملت الحكاية هذه وأنك ربما غامرت ومشيت في الاتجاه الصحيح اللي حبيت عليه في ظروف قاسية في ظروف مش مواتية بالكل. كما ذكر صديقنا من بنقردان معناها 25 كيلومتر تصوروا 25 كيلومتر تبعد المدرسة على الدار كان في محيط فلاحي تقليدي كل شيء يخليك تبخل يمشجكش ومع ذلك كان بسلاح التحدي والإرادة وصل اليوم باش يكمل القراية نتاعه وهو توا خبير دولي معتمد معناها في أنحاء العالم في الدفع الإلكتروني. تحياتنا ليه. كيف صديقتنا من غمرسن من فتحية من غمرسن اللي بل ما نجد معناها ملا شيء معناها تحدث الظروف كل واليوم أصبحت حرفية تشارك في أكبر المعارض وفي مستوى التعاون الدولي وأصبحت معناها باترون في مسائل حرفية تهدم فيها في غمرسن وبرشا الحقيقة نجاحات فايزة عايشة خديجة غيرهم في برشا مجالات اجتماعية معناها سي الحرابي مستمعين الكل يعطيهم الصحة معناها كما قلت شهادات كبيرة وحية تخلي برسم الإنسان يفتخر بهذه الإنجازات. 75-870-900 نوصل ديما معاكم مع أصواتكم مع تليفوناتكم. ثم بلاغ ضبط شوي نعود نذكر به فيما يتعلق من قطاع الماء الصلاح للشراب. بلاغ جاء من سناد مدنين تقول البلاغ هذا اليوم 2/18 ماي ان شاء الله في مواطنين اللي في بنقردان وجرجيس في بعض المناطق التابعة للمعتمدين هم الزوز مدنين بيشرجع الماء انطلاقا من الساعة 10 ليلا. البير هذا بير عبد الملك اللي تعرض الى عملية تخريب وسرقة معناها صوروا معناها بدون تعليق دقيقة معناها منشئات عمومية معناها ناس شنو ربي مصلحتك باش تخرب بئر متاع صح ما صح للشراب وتطلف التجهيزات متاعه معناها مال مجموعة وطنية علاش الله أعلم ولا نقاط استفهام الحقيقة توضع معناها على كل حال. طيب المهم الماء باش يرجع الليلة إن شاء الله انطلاق من الساعة 10 ليلا. نرجع للتليفونات في الكلمة ليك ونمشوا لتليفون آخر مع تحية كبيرة ليك فيصل. ألو
1: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
1: يعيشك آه. هو الغرام والعزيمة زادة والإتقان في العمل
0: طبعا
1: يعني يعيشك وحبيت نذكري شو نقول لك تحية زادة الأمهات عيد الأمهات وربي حي كل أم تحت وبابا يرب صغارهم أحسن تربية ما مش يقول لك قول سلام ولدي صغير ما يعرفش قدامه لين يشجع حاجة أخرى خاطر نهار آخر باش يتحاسب قدام ربي شو يعمل اللي عليه ويقول لك شو سوى ما تجيش الكلمة يلزم الواحد يربي صغيره ويعلمه الاحترام فرق يعني فازة نقول مثلا المرأة قالت لي يعني هكا تعبت فيه صحيح كلهم تعبت وكلهم جاب صغيرة يعلم بها ربي أما التربية يلزمك باش نهار آخر يرجع عليك هكا أكيد. على كل أنا طلبتك على حاجة أخرى ريت أنا صغيرة أمي اسمها خديجة الله يرحمها ويسامحها ويرحم كل أم هاي. حتى بنسبة تعيد له ويخلي كل أم وبابا عندك أنا صغيرة الأم تخليني صغيرة في الدار دارنا برنا يخوف خاطر كان نقول شيرت الديسة حني مثلا ما كانش برشا بني وكذا تخليني إخواتي صغار أخويا بيبي قول لي بنتي جبالك على روحك حملتني المسؤولية من الصغرى وعلى أخواتك فهمت وصارت لنا مرة فازني ياسر مغرومة قبل بالمطالعة نشد كتاب ونبدأ نقرأ منهم حشيك مرة حشمة سنتين فهمتني صارت لي ورحمني يا ربي وخياتي حشيك عقرب من تالي نقرأ على عقرب في الكتاب حشيكم وحشمة سنت نهز أخواتي هكا مخي يعني قال لي هزيت أخواتي كله دستهم في الحمام هكا حد مخي فهمتي صغيرة وقت جت أمي تصرفت معناها تصرفت بلي نفهمانين قولاني وهذيك المسؤولية مصغرة باهي حتى ناخذ يلقاها تو لقيتها وتبدا سهلة باش تحملي مسؤولية عبد مثلا
0: أكيد.
1: ولا شخص
0: أكيد هذا شكرا لك عملتك صح نعبونا عطوا فرصة ربما بأكثر عدد ممكن من المستمعين صديقتنا عمل المنطوية اللي مرة أخرى ترجع بتأكد على أهمية تحمل المسؤولية وأنها فخورة بتحملها مسؤولية معناها مهم جدا جدا إنسان رو ساعة ظروف تخليه تخليه في الواجهة، معناها تخليه هو معناها اللي باش تحمل المسؤولية نتاع العائلة اثر وفاة انفصال في العائلة. مشكلة تلقى انسان روحها ولا تلقى روحها امرأة، معناها هي ربة البيت، هي الأب، هي الأم، هي كل شيء تقريبا، وتنجح بالحق معناها في انها تعمل، وهذا يعتبر انجاز، وبالحق هو انجاز يفتخر به. طيب تليفون تفضل. الو.
2: اهلا وسهلا
0: سي عبد الله، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: راك صحيت يا ودي.
0: شكرا لك، يعيشك.
2: حييك.
0: شكرا لك،
2: عامل معاك الخد التليفون.
0: يعيشك سي عبد الله.
2: موضوع موضوع مهم ياسر، موضوع ال
0: اي
2: عمل وما ادراك ما العمل.
0: العمل وال كما قلت الانجاز اللي يخلي الانسان يفتخر بانه عمله سي عبد الله، حققه معناها، فهمت؟
2: اي ما هو كل مثابره وكل اجتهاد وكل تنجيز وكل أمل في النهاية وفرحة ونتيجة. أنا والله زي المجموع الكل عارف الله، أنا متقلب شوي، معناتي خدمت برشة كل. ها؟
0: ألو؟
2: إيه نسمع فيك.
0: تفضل سعد الله تفضل.
2: خدمت اللي تواتيني معناتي نخدمها. ولكن منين يواتي بنبدل بالأخرى؟ ما عنديش هاك التردد ولا حاجة، لكن نتوكل على الله ونعمل عزيمة واستقريت عندي.
0: بي سي عبد الله باش نعطيك الفرصة نوصل معاك في أن توصل فكرتك، فقط وقفة لثواني مع فصل الشريط تفضل.
3: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعة جنسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: شكرا وفارس شارضو. بيه شكرا سي عبد الله، مرحبا بك من جديد.
2: وبيك اكثر. المهم اللي عند الامل ديما وعند الغرام بخدمته يقول لك اللي يخدم خدمه ياكل منفعه.
0: اي كي صحيح،
2: ماش حاجه تجاهد عليها وتعملها في بالك ومن يوصلك ربي توصل. تو استقريت في الفلاحه عندي سنين تو في الحاضر نكلم فيكم بكري. دخلت الشياء وتو نسقي في الزيتونات.
0: برافو عليك.
2: اول ما يمشي ونسقي في الزيتونات ونرقد مشوار ونوض العشية نمد وديما هكاك، معناتي الميزة اللي عندي اني ما نكلش، عرفت ولا؟
0: الحمد لله
2: وما نملش. وحتى هوك الجماعة هوك نعطيها من الجماعة السادة المستمعين وكل هاك اللي يجيك يقول لك برنامجك هذا ممكن مش ناجح وكل شيء، هوك أوك الطاقة اللي مهيش بها ياسر، أوك بعد عليهم ديما ما حتى ما بتعملوش معاهم، ما تعتبر ما ديما خلوهم على جهة رافض كان اللي يقول لك يخدم ويشجعك، عرفت ولا؟
0: الطاقة السلبية سي عبد الله، ما عندك كنت توصل وسيب عليك ومش لازم وخلي ما نعاش.
2: هم ما هم مثال ما يبغوش يخدموا
0: شيء مميزك.
2: مثال زي الصرار والنملة، هي تلمت في الشعير وهو يغني. نهارة اللي جاء الشتاء وطب الصقة قال أعطيني شعيرات، قلت له ساكن تتغني. ما يبغوش يخدموا هم توا الخدمة ما يبغوهاش، وما يبغوش يتعبوا ويبغوه خبازة باردة، وحتى اللي يخدم يعطلوا فيه. هذا موجودين، ولكن إن شاء الله مش موجودين ياسر. نحيي السادة اللي شاركوا كلهم، اللي ربط صغار وقرتهم ووصلتهم، والسيد هاك اللي معناته من ضواحي معتمدية بن قردان ويقرأ في غرفة كل شيء أصبح. نحييه معناته ونبغوا أمثال ياسر. وهو الشاعر معناتي تعرف ما وش قال، العمر ما خلدت من ذكراك لا ما قوست من ظهرك الأيام، والمجد ما سطرت من صحف علالة رتبة بها وتزهى بها ووسامه. فمن الحياة فل الحياة خلقت فاعمل فلن إن القعود حرام. السابقون السابقون تسنموا هام العلا والقاعدون رغموا. نجي مع إن نبغي ما أحسن موضوع معناتي جبتهن اليوم ودائما نقول لهم الجد والاجتهاد والإنتاج منتي أن يوصل اقتصادنا 7 و8 و9 و10 فاصل ومبكر يحكي الصبح في إذاعة عندنا 115 يوم استيراد لاش ما يبداش عندنا الاستيراد 200 يوم وأكثر فهمت ولا
0: طيب بالعمل بالعمل سعب الله وبالإرادة
2: بالعمل يعني
0: وبالعزيمة
2: اقتصادنا ونتحرر
0: أكيد هذا هو. شكرا لك شكرا لك شكرا لك سعد الله موفق لك موفق موفق انت موفق كل سادة المستمعين يعني فقط مرة أخرى تأكيد على قدسية العمل وأهمية العمل مهم جدا. سعد الله قال ملاحظة أنه ربما بعض الناس اللي هكا يعني تحب ربما تعطي طاقة سلبية في بعض الأحيان تجيك معناها باش تفشلك باش تخليك ربما تثنيك عن فكرتك راه ثم فرق بين ينصحك وفرق بين يمشي عطلك باش نكونوا واضحين. أما فقط خلينا على الأقل في المعنى اللي بشأن سي عبد الله سان ديما يكون عنده عزيمة وعنده إرادة وعنده شنو الحياة ما هي مغامرة إنسان طالما يرضي في المولى عز وجل وطالما يرضي في ضميره معناه يمشي في اتجاه صحيح قلت ربي يوصل لباس وبرشة تجارب ناجحة انطلقت بهكذا أفكار. كنت باش نتفكر تطول الجمعة الجاية الجمعة الجاية الجمعة الجاية في 25 ماي للثين الجايب قلت ربي معنا قبل العيد بيامات الكلمة ليك باش تكون موضوعنا على عيد الأضحى وأجواء العيد بصفة عامة نعيش أجواء الحقيقة روحانية بامتياز المدة هذه معناها مع وصول حجاجنا الميامين الكل إلى بيت الله الحرام معناها في ظروف طيبة وفي ظروف آمنة ربي يتقبل منهم باش نعيشوا الأجواء هذه. قلت ربي كما قلت الجمعة الجاية في الكلمة ليك في أجواء علوس العيد وأجواء العيد بصفة عامة ديما خلينا في الجو الروحاني الجو الإيماني أكثر من الجوانب الحسية هذه. على كل نرجع للتليفونات. ألو
2: ألو شكري
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: ألو شكري السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. فقط كان تسمح تنقصنا شوية في جهاز الراديو اسمعنا بالتليفون أفضل بكثير هكا يولي صوتك وصلنا 5 على 5 سيدي. ألو
2: ألو
0: نسمع فيك تفضل. مرحبا بك.
2: شكري
0: مرحبا بك تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بالله مواطن من مغرارة بالله عندنا مشكلة تعطيته وإحنا جامين.
0: فقط اسمح لي فقط خليني أنت تكلم فينا من مغرارة هكا
2: عندنا مشكلة نتاع الماء.
0: باهي.
2: يعني عندنا عاملين المنزل كان ما بساعة ساعتين في الليل، وساعة ما يجيش خلاص.
0: وين في بغرارة؟ في بغرارة الكل ولا في بلاصة معينة؟
2: حي حي فريزيطة وحي بالخير وحي الربايع. احنا ما تعليل شوي ولا ما يجيش خلاص، الماء ضعيف خلاص ما يجيش.
0: باهي. أنت
2: شايل المسايد المعتمدة وشايل الفلاحة.
0: باهي.
2: تودي عام مشيت نبوح بخياري. والله تو شو المشكلة؟
0: باهي.
2: يوم نهار
0: اسمعني اسمعني فقط اسمعني فقط كان تسمح يعيشك الموضوع هذا خارج موضوع برنامجنا. لا تفضل. باي باي تبعني بركة ان شاء الله مع زميلتي الهام في صوت الناس نهار الخميس الاحيانية سجلتها عندي حي البيع وبعض الاحياء في منطقة بغرارة اللي الماء عنده مدة يجي كان في الليل فقط معناه في النهار كل قاسية احياء متعالية شوي
2: باي
0: جيد. طيب طيب شكرا لك على الصحه واضح جدا هو حقيقه ثم ربما شويه في البرنامج ثم برنامجنا يطلب فيه باش يوصل المشغل. على كل حال ان شاء الله المشغل نتاعك وصل نعاود نذكر به مره اخرى ووحيد للملف هذا البرنامج هذا مضمون تليفونك قلت ربي الى زميلك الهام المتخصص في البرامج الخدماتيه نهار الخميس الجاي ان شاء الله تابع الموضوع هذا على انقطاع الماء الصالح للشراب في بعض الاحياء في جهه بغراره سيما الأحياء اللي جاية في منطقة متعلية شوية كما قال هو معناها فيها إشكال في الماء اللي يجي كان في الليل بركة معناها النهار كامل الماء مقصوص يرجع شوية في الليل كي ثم بلايس ما فيهش بالكل لا في الليل لا في النهار. على كل حال طيب نشوف الموسيقى نرجع معاك ضول سمع أغنية من عندك بعد نرجع معاكم في الكلمة ليك.

0: هذا الايقاعات الموسيقيه قديمه شويه الاغنيه هذه، لكن الاغنيه قريبه شويه من موضوعنا تقريبا. ديما نحاول الحقيقه في الماده الموسيقيه انه ننتقي بعناية الموسيقى. انا شخصيا ما نحبش الاغاني اللي من غير موضوع ومن غير فكرة ومن غير موسيقى ومن غير لحن. كذا ديما نحرص وذوق العام دقيقة كإذاعة كمرفق عام في برامجنا نحاول ديما نقدمه ونحكي بصفة عامة كإذاعة مادة موسيقية محترمة، في مادة محترمة ومادة فيها مضمون وفيها هدفة هكا، وتخلي ربما تشنف الأذن وتعمل كيف إنسان كي يسمعها على الأقل. طيب قلت الموضوع القادم موضوع القدم مو بش يكون في العيد، علاش علاش موضوع اخر باعتبار 25 مايو الاثنين الجاي، دونك احنا امام عيد الاضحى المبارك، فباش يكون فرصه نسترجع شويه الاجواء الروحانيه والايمانيه نتاع العواشر ديا عيد الاضحى واجواء الحجاج معناها، ونحكوا شويه على تفاصيل طبعا الجانب الاقتصادي والجانب بالذات في الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي تتزين بصور العلالش معناها، وكيف كيف تشكيات العباد من الاسعار الغاليه برشا ديا نتاع العيد معناها. خذينا علوش بجوز مليان وركب من قدام ركبنا من تالي، هذه يعني نماذج تقريبا من يعلق ما معناها في الأسعار هذه اللي ربما إن شاء الله الجمعة الجاية نسبقوش الأحداث الجمعة الجاية نحكيه بالتفاصيل الكل في المسألة هذه. طيب نرجع اليوم لموضوعنا في الكلمة ليك، ربع ساعة مازال في عمر البرنامج، أكثر شيء ربما خليك فرحان بإنجازات تفتخر بتحقيقها مهما كانت تصغيرة، نجاحات تغلب على عادات سيئة بناء شخصية قوية، نجاحات علمية معرفية تحمل مسؤوليات، يعني إنسان تغامر باش تاخو عمل أو تتميز في عمل حر. طيب نرجع للتليفونات. ضو ألو ألو
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: زينة من مارف
0: أختي زينة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: تحية حصلت عليكم.
0: شكرا لك، مرحبا بك يا زينة، تفضل.
1: تحية لك وتحية للفريق العامل معاك، تحية لي بعض تطوين ديما.
0: شكرا.
1: دونك موضوع مهم برشا، أنا عندي كلمة واحدة نحب نقولها هي تلخص النجاح، نجاح الحياة عمرها لا تكون الشهيد معيار نجاح الإنسان.
0: صحيح.
1: نجاح الحياة في التعامل، في السلاسة، في المرونة، في المواقف. يبني إنسان قوة ذاته وقوة شخصيته بالحاجات، القيم والمبادئ والأخلاق.
0: صحيح. مدرسة الحياة.
1: رغم اللي مفاهيم الحياة حاليا اختلف شوية على سابق السنين، ولكن مع الإصرار ومع السعي ومع الإنسان اللي يكون ثابت الخطى وثابت الإرادة وثابت العزيمة ما ينهزمش. صحيح إنجازاتي صغيرة ولكن نشوفها كبيرة. قريت وعملت مشروع صغيرون في الدار، وبعت شوية كالإكسسوار، وحاليا نخدم، لكن الكل نتاج موروث من العائلة. هو البابا قدوة، وفيما بالك في الأخوة من بعد. الحمد لله العائلة بتاعي هي أكبر قدوة، وبعد ربي والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غرسوا فينا الحب الحياة، غرسوا فينا السعي، غرسوا فينا العدم عدم عدم الاستسلام. فقوة شخصية الإنسان اللي يوصلها المرحلة هذه في المرحلة هذه من العمر هي نتاج إنسان واثق نفسه، حتى كان إنجازاتها بسيطة يعتدي بها ويفتخر بها. ليش؟ لأن لا يؤذي ويبقى ديما يتعامل بأخلاق الرسول وبأخلاق الإنسان السمح. فصحيح راه الحياة فيها مكبلات ومطبات، فيها عديد من العوائق، لكن كي نشوف والدي وصل لمرحلة أو وصل المنصب اللي هو كان يعني
0: يحلم به، معناها
1: بشرف شرف هذيك اللي نسطر عليها، وخوتي كيفاش هما قدوة، واخواتي ما شاء الله، والأزواج اخواتي ذات كيف
0: العائلة كل تقريبا معناها زينب، العائلة كل ما شاء الله معناها
1: الحمد لله
0: عندها شغف بالعمل.
1: الحمد لله
0: جيد
1: الشغف، ما نعرفوش ما نعرفوش الضعف،
0: روح انتصارية ولا روح قتالية بقوسين، معناها تحدي كبير،
1: تحارب محاربين، احنا محاربين كبار
0: بالضبط. هذا تقريبا معنى زينب بالنسبه لك انت تعتبر معناها انك اكبر انجاز ربما تفتخر به هو انك اقتحامك مجال العمل معناها، وورثت معناها الاشياء هذه الجميله من العائله، من الاب، من الاخوه. في معنى هذا تقريبا هكا.
1: صحيت خويا شكري. تعرف هاو انت تو تخدم وزملائك وكل تعرف ديما الخدمة نقول ديما يخلي فيها الأثر الإنسان الأثر الطيب لا يتزول بزوالها.
0: أكيد.
1: الأثر الطيب والعلاقات عندي صديقات عملتهم في من خلال العمل بتاعي والحمد لله يعني من البسيط إلى الإنسان اللي عنده معناه وظيفة ثانية وظيفة عالية. يعني صدقني إنسان ولازم يكون متواضع راه ما يكونش يختار العلاقات كم الشهيد والمناصب لأن تزول راه الإنسان ماهوش ألقاب وماهيش شهيد.
0: لا لا لا لا إنسان هو الكل. هي كما ذكر صديقنا من بنغلاديش مدرسة الحياة اللي هي أكبر مدرسة تقريبا تنجم تعلم الإنسان أشياء ما تعلمهاش حتى في أكبر الجامعات.
1: صحيح والله.
0: أي الأم مدرسة الحياة مدرسة الإذاعة مدرسة كل مدرسة كل شيء كلها مدارس وكلها تعليم. المهم في الأخير نخرج ناجحين. قلت ربي بهالروح الانتصارية هذه وروح التحدي تعجبني برشا زينب فيك. تحية الوالد تحية العائلة الكل عائلة الكل ربي يرحمه إن شاء الله ونعمه.
1: الوالد متوفي وصدقني حتى بربي نحب نقدم هي ديما يلوموني يقولي زينب منحاز بنت باباي يعني رو بنت علي لحيشين راني ديما نحايل مع باباي. أمي برغم معناها المستوى التعليمي كان بسيط جدا ولكن أنجبت عائلة ما شاء الله من الأخلاق كانت قدوة. أمي وما زالت قدوة والحمد لله ديما ندخل للدار يا سي شكري ولا يا أمي ركوني متهني علينا البرا رانا رافعين لك راسك
0: الحمد لله. ربي يفضلك ست الحبايب زينب. تحياتنا للوالدة تحياتنا للعائلة الكل عائلة العيش هيك الكل
1: عائلة وحيش.
0: طيب شكرا لك زينب صحة. تحية لك تحية لكل المستمعين الكرام اللي شاركوا معنا. الحقيقة فرحنا برشا بأصواتكم بتدخلاتكم بكل تلقائية وبكل محبة وبكل ود هكا على الهواء درشة معناها جلسة عائلية ودية معناها مع بعضنا. المهم الإنسان كما ذكرنا يكون الإنجازات هذه اللي يفتخر بها بالحق من حقه باش يفتخر بأشياء كما هكا لأن الحقيقة تعتبر نقاط مضيئة جدا في حياته وفي مسيرته. الإنسان شنو أثر شي نهار مش كل شنو خلى الإنسان شنو ماذا ترك في نهاية الأمر معناها من بصمة في حياته. إنجاز ينجم يكون بسيط لكن غير به مسار حياة كاملة أنقذ به شخص بكل المعاني نجاحات كبيرة في كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وفي كل تقريبا أشياء برشا أشياء معناها ينجم تكون بالحق مدعات وتكون الإنسان ينجم يفتخر بها. فالحقيقة اليوم سمعنا كلام جميل كلام مزيان برشا كلام فيه برشا تحدي فيه برشا حب الحياة في برشا معناها إنسان واثق من نفسه. فقط نرجع لبعض الملاحظات نرجع سترت عليها خطر مهمة برشا شفتها وقتها سي صاحبي من المطوية شكرا لك اللي قال معناها إنسان في الوقت هذا في الوقت الصليب هذا كي إنسان يحافظ على أنه إنسان صاحب كلمة إنسان حشيكم ما يسرقش ما يكذبش ما يعملش حوايج خايبة فصاحب مبدأ ولا ذو صاحب مبدأ هذا يعتبر أيضا بالحق إنسان نموذج يفتخر به منها وينجم يبيه بنفسه إنسان في ظل هالتقاطعات كل هذه تعتبر حاجة مهمة برشا برشا برشا. شكرا لك أيضا صديقنا من بنغلاديش من حبش الحقيقة برشا أسماء وبرشا تجارب ناجحة وكلها ناجحة الحقيقة وكلها فيها حب وفيها افتخار بكل ما أنجز وتحقق. شكرا لكم الكل يعطيكم الصحة. نتصور مش نسمع أغنية توا ما عندك ضوء صوت أصالة يلا

على صوت وإيقاع الأغنية دي أصلا لو تعرفوا. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة على المشاركة. تفاعل نتقابلوا نهار الخميس في إيقاع الجنوب والأثنين الجاي إن شاء الله في الكلمة ليك. شكرا لكم جميعا, يعطيكم الصحة كل. بعد قليل الأخبار على موجاتنا. إلى اللقاء, مع أجمل تحياتي أنا شكري ضوء وفيصل في قاعة الهاتف. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار. منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: جلسة عمل حول توفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية في تطاوين، حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي في مدينة جابس، في مدنين نواكب أسعار الأضاحي قبل 10 أيام من العيد، وفي العالم باكستان تنقل مقترحا معدلا لإنهاء الحرب في إيران. نبدأ النشر بشأن الوطني. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس إلى منطقة دوار هيشر بولاية منوبة، والتقى رئيس الدولة عددا من المواطنين حيث استمع إلى مشاغلهم. تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم بداية من 2 ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة اليوم مجانيا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. جهويا وتبعا لإعلان وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، عقدت بولاية تطاوين نهاية الأسبوع جلسة عمل تحضيرية حول توفير رصيد عقاري لفائدة مشاريع الزراعات الكبرى والمروية بالجهة. تقرير الزميل سعيد العكروت.
1: الجلسة تناولت إمكانية تخصيص مساحات قد تصل إلى 40,000 هكتار لإقامة مشاريع فلاحية كبرى بهدف دعم إنتاج الحبوب المروية وتوفير البذور التونسية الممتازة بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في رفع الإنتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم التنمية في ولاية تطاوين. ويأتي هذا التوجه بعد النتائج الإيجابية التي سجلتها تجارب الزراعات الكبرى والمروية، خاصة بكل من معتمديتي ذهيبة ورمادة، ما يعزز الأمل في تحقيق نقلة تنموية وفلاحية نوعية بالجهة خلال السنوات القادمة.
0: على خلفية تزايد تشكيات مستعملي الطريق الجهوية عدد 1014 الرابطة بين تطاوين ورمادة وذهيبة عبر رمثة بسبب تردي البنية التحتية وضيق الطريق في ظل التضاريس الوعرة، دعا عضو المجلس المحلي بتطاوين الشمالية خالد ضفالة في تصريح للزميل سعيد العكروت إلى إدراج مشروع تهيئة هذه الطريق ضمن مخطط التنمية القادم نظرا لما تمثله من خطر على مستعمليها وفق قوله.
2: وصلتنا عديد التشكيات من أهالي أو مستعملي الطريق 1014 الرابط بين تطاوين ورمادة ذهيبة عبر رمثة. هذا الطريق الذي أصبح اليوم يمثل عبئا كبيرا على كل مستعمليه، خاصة بتضاريسه وانحناءاته. كنا سابقا في سنوات خلت قدمناه في مخطط تنمية 23-24 و 24-25، واليوم نعيد الكرة مرة أخرى لعل نجد صدى من السلطة المركزية للتدخل العاجل لتسوية هذا الطريق وإدراجه ضمن المخطط 26-30، لأنه أصبح اليوم يمثل خطرا على كل مستعمليه.
0: نفذت بلدية جابس حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي، وهذا الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية محمد الشريف الطاهر تحدث للزميل هندرزي.
3: تم تدخل انطلاقا من المدخل الشمالي لمدينة جابس من تقريبا مفترق اللي هز للنحال وصولا إلى الحي التجاري في جارة. تم إزالة مجموعة من الأكشاك العشوائية، تم إزالة معناتها مظاهر متاع انتصاب حتى مخل لجمالية المشهد العام. معناتها تم تدخل في أكثر من 40 موقع وتم إزالة المخالفات، وما زلت متواصلة إن شاء الله الأسابيع القادمة التدخلات هذه إلى غاية أن نحرر معناتها الأرصفة من الأشكال المخل بالسلامة المرورية وبجمالية المشهد العام، وماذا بينا إن شاء الله نحرر الأرصفة وتكون فعلا يعني المدينة للمترجل، حتى الاستغلال يكون في شكل قانوني ومحدد بشكل يسمح بمرور المترجلين. تم تنبيههم منذ أسابيع بالنسبة للفريق الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية رفقة الشرطة البلدية، تم التنبيه في عديد المناسبات وفي الحال حريصين على إنفاذ القانون. بالنسبة للناس اللي ما التزمتش الكل قلنا برفع المخالفات وبحجز النصاب هذه المخالفة القانونية.
0: ما مدى إقبال العائلات على شراء الأضاحي قبل 10 أيام من العيد؟ سؤال يجيب عنها الريبورتاج التالي في مدني للزميلة هادية قريصويعي.
4: زال غالي شوية، الباهي راهو غالي، والمتوسط كيف أما كل واحد والاستطاعة متاعه، الزوالي حتى المليون ياسر عليه، الدنيا راهي غالية كلها مركحة، لا شراء لا بيع. أول حاجة مازال يستنى في الشهريات، ثاني حاجة البايع يقول عطا نصفق والشاري يقول تو نصفق ويحليلها من الزوج. الله ربي سهل وكولي فالخير ياتي بالله.
5: غالي شنو؟ مشيت للسوق وغالي من 900 اللوش من كل شهرين عمر من 900 الفوق، مش معقول غالي. حتى العنز غالي، العنز الخايبة من 700
6: خضيت خطيب بنعيد عليه لكن مش متعسومها 800. هبطت للسوق أنا ولدي وعملنا دورة وحبيت عيد باهي، معناتها مش كبير خلاص مش صغير، من مليون و200 للمليون و400 لكن همش متاع حتى طرف، معناتها بصراحة معناتها السنين العياد غالية برشا.
7: مزاد جمعة عليه تو ما شريتش شيء، أغلى هو كل حد يحلل راهو شاري حليلة والبائع حليلة وكله، والألفة غالية وبيسهر إن شاء الله. الظروف اللي تمر به الناس يعني والغلاء المعيشة كل غالي الحل شوال ما يقدر عليه كان إلا بسريه، وهو في النهاية راه سنة مش فرض. كان اللي يستطيع ما نقولوش نقاطعه على خطر هيك شريعة من عند الله سبحانه وتعالى ما يلزمش نقاطعه، أما يخوي اللي يستطيع يقد يأيد يأيد، والمن قدش راه مضحي للرسول صلى الله عليه وسلم ما غير ما يتعب روحه ما غير ما وكل الحمد لله كل عام وقسمه كل عام مش نعيد على خروف واحد ولا شهوان ما خمناش فيه الموضوع ما هيش مرة قدام.
0: هذا وقال مراد بوعبيد المسؤول عن نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك في مدنين في تصريح للزميلة عفاف الودرني إنه تم التركيز عدد من النقاط التي ستكون أسعارها تفاضلية مقارنة بسوق القارة والتي سينطلق العمل بها بداية من يوم غد.
8: على مستوى كيلومتر 2 3 طويل ثم نقطة حاضرة موجودة، ثم زوج 3 نقاط بيع الأضاحي على مستوى درة الحلام اللبة، وثم نقطة في أم التمر اللي هي إن شاء الله باتفاق مع الفلاحة العشية المموم أنا يجيبوا السلع نتاعهم الفلاحة اللي هي بيع الأضاحي نقطة أم التمر. وسوق الواد نقولوا احنا اللي هو السوق الوادي اللي معروف هو السوق الرسمي تاع بيع الأضاحي يبدا ان شاء الله نقولوا من نهار الثلاثاء، عاد الفلاحين والتجار يبدا من نهار الثلاثاء حتى الاربعاء الجاي. اكيد هو راه كي نقولوا منتج المستهلك في بيع الأضاحي ما هو صنف فلاح ما مش قشاره ولا تجار. عملنا دور على اساس هو ثم الاسوام اللي متعهد بها اللي 27 دينار 800 من اقل من 45 كيلو ومن 45 كيلو 65 كيلو كيف تقريبا 23 دينار. لقينا الأسوام أمس 33 دينار معناها وأكثر بشوي. كي نقولوا على أساس باش نقولوا سوق نقاط البيع يعني بيع الأضاحي باش نلقوا أسعار منخفضة، يتعهد الفلاحة يوم اختصاص بيع الأضاحي يقولوا راهو ثم لأن ثم أسعار منخفضة خير من السوق الدواب.
0: وبخصوص السوق التضامنية في مدينة مدنين لتوفير السلع بأسعار الجملة يضيف بوعبيد في هذا السياق.
8: السوق التضامنية نفس البلاصة في شهر رمضان المبارك، السلع المتوفرة بالنسبة الحالية اللي موجودة هو العظام عندنا من 7000 لخشينة والبلاطو من 5000، الدقلة تتراوح ما بين 3000 5000، الفلفل 1500، طماطم 2500، بطاطا دينار، غلال بطيخ 2000، خيار 2500، خضر الورقية كيف كيف 400 لبعضها كل الأسماك اللي موجودة حاليا معروضة للبيع 5 أنواع من الأسماك. عندنا الجاروس يمشي يتراوح السوم تاعها 30، الوراطة 23، الشور 18، البوري 18، الوراطة البحرية 10000. السوق التضامنية دائما شنو معناها؟ معناها احنا بأكثر وقت ممكن نمددوها إذا كان ثم تجار ولا ثم فلاحة أن يروا في نفسهم أنه باش يجوا وينجموا يقدموا الإضافة على مستوى السوق التضامنية هذه. السوق الموجودة خطرت وهي فترة قريبة شوية في الإنتاج تقريباً، تتوفر الإنتاج إن شاء الله بعد العيد الكبير.
0: تم تدشين مكتب البريد بالرياض حمت سوق جربة بعد إعادة تهيئته بإشراف ولي مدنين وليد الطبوبي. إصلاح الخضراوي رئيس المكتب تحدث للزميلة لمياء بنغالي.
9: الأشغال اللي صارت هي توسعة على مستوى البناية، تدعيمة بموزع آلي، تدعيمة بزوز نوافذ أخرين، الأرشيتكتير متاعه تحسن بالقداء بالقداء، دعمناه كما قلت بموزع آلي اللي نأمل أن المواطنين يحافظوا عليه. تم اليوم تدشين المكتب هذايا والخدمات البريدية الأساسية كل، وزدنا خدمة الصرف شانج، زدنا ديستريبيتير اللي هو باش يسهل بارشة خدمة. والنقطة الوحيدة المضبية نترجع من الإدارة الجهوية والإدارة المركزية هو أنه المكتب حاليا فيه عون نافذة وحيد، نأمل وأنه يتم تدعيم المكتب بعون قار ثاني باش ينقصنا الاكتظاظ ويحسن من جودة الخدمة على مستوى النافذة إن شاء الله.
0: بمناسبة اليوم العالمي لمرض ارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم غد، ينظم مستشفى مارث حملة تقصي مجانية لقياس ضغط الدم والكشف عن السكري بمارث المدينة. الدكتورة بمستشفى مارث وفاء بحوش تحدثت للزميلة هند رزق.
10: قمنا بالحملة هذه علاش؟ على خاطر ضغط الدم مرض مزمن موجود بكثرة. ضغط الدم نجم يكون ما عندوش حتى علامات، إنسان تلقاه مريض ما في بالوش بروحه، ينجم يكتشفوا على كازون دون كومبليكاسيون معناها في سير التعقدات على قدر ما يخش حتى دقيقة قسم ضغط الدم، من منعنا من الجلطة القلبية، من الجلطة الدماغية، من تعكرات فجائية، حتى توصل حتى للسكتة القلبية، عافينا عافيكم الله، معناها واحد نجم يتوفى جرة ارتفاع الدم في بالوش بروحه. ضغط الدم معناه نجمو نتفاديوه بيان سور مع تقصي نقيسوه، ونحاولوا باش نقصوا الملح، نعملوا اكتيفيتي سبورتيف، نعملوا مشي كل يوم على الاقل نص ساعة، ناكلوا غذاء متوازن غني بالالياف، ماذا بين نبعدوا على الدهون، نبعدوا على الملح، نحاولوا باش المريض اللي عنده الدم ياخذ الدواء بانتظام باش هكاك يقي نفسه من التعكرات نتاع امراض ضغط الدم. اللي يحب يقيس ضغط الدم والسكر فيه رجال انساء كبار صغار الحوامل الكل كل كل.
0: في خبر دولي نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين امريكيين ان ترامب يرغب في التوصل الى اتفاق لانهاء الحرب مع إيران، ومن المتوقع أن يعقد ترامب غدا اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران بحسب الموقع. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن. في ختام جولة الظهيرة للأنباء شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، بعد قليل بعد موسوعة الأخبار المشوار مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر، إلى اللقاء.
11: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. العصر البرمي يعد آخر عصور حقبة الحياة القديمة، تواصل لنحو 50 مليون سنة خلال الفترة من 299 إلى 252 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بيرم في روسيا حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة، وشهد العصر البرمي تحولات جيولوجية ومناخية وإحيائية عميقة مهدت لظهور أنماط الحياة في العصور اللاحقة. من أبرز سماته الجيولوجية تكون القارة العظمى المسماة بانجيا التي جمعت معظم كتل اليابسة في قارة واحدة ضخمة وأحاط بها محيط واسع قبل أن تنقسم إلى قارات كما هو الحال اليوم. وأدى تجمع اليابسة على كوكب الأرض في كتلة واحدة إلى مناخ قاري جاف في مساحات شاسعة، فانتشرت الصحارى وقلت البيئات الرطبة مقارنة بالعصور السابقة. إحيائيا تميز العصر البرمي بازدهار الزواحف البدائية وتطور أسلاف الثدييات، كما تنوعت البرمائيات وظهرت نباتات تتحمل الجفاف، بينما تراجعت الغابات الكثيفة التي كانت سائدة من قبل. وفي البحار ازدهرت الرخويات والشعاب المرجانية القديمة إضافة إلى تنوع كبير في الأسماك. انتهى العصر البرمي بأكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، إذ اختفى نحو 90% من الأنواع البحرية وقرابة 70% من الأنواع البرية. ويرجح أن سبب هذا الانقراض نشاط بركاني هائل في سيبيريا الحالية أدى إلى تغيرات مناخية حادة وارتفاع كبير في درجات الحرارة ونقص الأكسجين في المحيطات. وبذلك يعد العصر البرمي مرحلة مفصلية في تاريخ الأرض،
12: إذ أنهى حقبة كاملة ومهد لبداية حقبة الحياة الوسطى وعصر الديناصورات.
11: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
13: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في ذاعة الطويل معكم من توا حتى للساعتين كما كن نهار اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة من الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي تابعوها على المستوى الجهوي الوطني والعالمي مع فريق كامل يأثث مختلف هذه الفقرات. ضو بن سالم في هندسة الهواء، مرحبا ضو معنا. بعد شوية في الافتتاحية وفي القراءة التحليلية سمير خرشاني، سعاد شلبي في تأمين أخبار اليوم الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. أضيفنا اليوم في الشأن العام الخبير في قانون الشغل سي حافظ العموري، ومعاه باش نتحدثوا على مجلة الشغل سنة بعد التنقيح الأخير، ماذا تحقق من يعني مجلة الشغل، كيف خدم أو كيف تم يعني الاستفادة من التنقيح الأخير على المستوى الواقعي، وخاصة يعني وزير الشؤون الخارجية كان وزير الشؤون الاجتماعية عفوا كان تحدث على انه هناك يعني مراجعه لبعض الفصول في هذه المجله. نتحدث على الدواعي والاليات كما كالعاده قبل البدء، والرساله مضمونه الوصول الى من يهمه الامر. ساعه والحاجه نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ربي ان شاء الله يوصلنا بالسلام للعيد ونعيد الناس الكل، واضحى مبارك على الجميع. اليوم الحديث في العائله التونسيه في الشارع التونسي على العيد، على الاضحيه، على الاسعار خاصه اللي اليوم العلوش بدا معناتها في مستوى يعني عالي جدا. برشا ناس متنجمش تخلط ممكن باش تشري عيد، برشا ناس تعمل المستحيلات باش تدبر سوم العلوش. الفلاح يشكي، المواطن يشكي، الدولة من ناحيتها لازم تقوم بالدور متاعها في معناتها يعني تعديل الأسعار بطريقة أو بأخرى، لأنه الغلاء هذايا اللي موجود اللي قاعد من عام لعام يزيد يرتفع من نجم يكون ضحيته إلا المواطن. مواطن يعني بكل فئة متاعه، الفلاح في نهاية الأمر هو مواطن، لأنه هو بيده عنده برشا مشاكل وإشكاليات في القطاع الفلاحي. المواطن زادة بمختلف الشرائح والفئات متاعه. على كل سيسر، وإحنا أروا ديننا دين يسر ماهوش دين عسر، اللي معناتها ما ينجمش يشري علوش غالي يشري علوش صغير، اللي ما ينجمش يشري بالكل معناتها تم يعني ديننا يسمح برشا حاجات إنه واحد يتصرف على أساسها. ولكن زادة إحنا زادة كتوانسة نعاون بعضنا، نودوا بعضنا، نترحم مع سلة الرحم وإلا سلة القرابة ولا الجيران، وك التضامن بينات بعضنا ديما يكون حاضر في المناسبات الدينية وحتى في غير المناسبات الدينية. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله تعيدوا بالصحة وبالخير. مش نسمع أغنية وبعدها نكونوا مع سمير في الافتتاحية، وقبل هذه نكونوا عن إن شاء الله بعد شوية مع أذان صلاة الظهر.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: ومعها أيضا سمير خرشاني، سعاد شلبي، ذو بن سالم، زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. مواصلين احنا وياكم مستمعينا في زوايا الخبر حتى للساعتين. نذكر أنه مضي ساعة وربع في الشأن العام. ضيفنا باش يكون الخبير في قانون الشغل حافظ العموري، باش تحدث معه سنة على تنقيح الأخير لمجلة الشغل، ماذا تحقق من هذا التنقيح وكيف يعني استفاد سوق الشغل والمواطن التونسي من هذا التنقيح، وأيضا في آليات تطوير هذه المجلة. رحب بسمير. مرحبا سمير.
2: مرحبا سعاد. مرحبا بيك. مرحبا بالأخت سعاد وخونا ذو وكل من يسمع فينا على موجزة التطوير.
1: مرحبا سعاد، صباح النور.
3: نهارك زين سعاد. مرحبا بخونا سمير ومرحبا بكل السادة المستمعين.
1: في الافتتاحية كالعادة واللي هي أولى فقراتنا، سمير اليوم اختار لها عنوان قراءة في سياقات وأفاق القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، إفريقيا إلى الأمام.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
4: مثلت القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة مؤخرا في نيروبي حدثا دبلوماسيا واقتصاديا مهما يعكس الدور المتنامي للفرنكوفونية الفرنسية في الساحة الإفريقية. وتأتي هذه القمة في سياق عالمي يتميز بتقلبات اقتصادية وسياسية في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتحديات بيئية واجتماعية متزايدة، ما يجعل التعاون الدولي بين الدول الصناعية والدول الإفريقية أمرا محوريا لتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف القمة أساساً إلى تعزيز مكانة إفريقيا في النظام الدولي وزيادة تمثيليتها في المؤسسات العالمية، مع بناء شراكة أكثر توازناً بين إفريقيا وفرنسا تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، هذا فضلاً على إبراز القدرات الابتكارية للقارة الإفريقية وتأكيد الالتزام المشترك بتطوير حلول مشتركة ومتبادلة المنفعة ترتكز أساساً على التعددية الفعالة وروح الشراكة التحويلية. ويأتي انعقاد قمة إفريقيا فرنسا في نيروبي في ظل مجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، أهمها تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا أمام تصاعد التنافس الدولي عليها، خاصة مع ازدياد اهتمام القوى الكبرى والدول الصاعدة بالقارة لما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وموقع استراتيجي مهم. فلقد أصبحت إفريقيا ساحة للتنافس الاقتصادي والسياسي والعسكري بين دول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والهند، حيث تسعى كل دولة لتوسيع نفوذها من خلال الاستثمار في البنية التحتية وعقد الاتفاقيات التجارية وتقديم المساعدات التنموية والعسكرية. كما تتزامن هذه القمة مع سياق اقتصادي عالمي متسم بالأزمات المتلاحقة، حيث أدت تداعيات جائحة الكوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب إيران إلى تراجع كبير في معدل النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون على الدول النامية خاصة الإفريقية منها. وتعتبر المشاركة التونسية في هذه القمة بلغة الأهمية، فهي تتعدى مجرد الحضور الدبلوماسي الشكلي إلى السعي لإعادة تموقع تونس في إفريقيا في السوق الإفريقية عامة، هذا بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والتي قد تبلغها هذه المشاركة، خصوصا في ظل حاجة الاقتصاد الوطني إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى أسواق جديدة خارج الفضاء الأوروبي التقليدي، وهو ما قد يساهم في اندماج الاقتصاد التونسي داخل الاقتصاد الإفريقي، سيما أن الأسواق الإفريقية تمثل الأسواق الأقرب والأقل كلفة. ولنا في السوق الإيفوارية أحسن مثال، حيث تمثل الشركات التونسية المنتصبة في الكوديفوار نسبة لا يستهان بها من النسيج الاقتصادي لهذه الدولة الصاعدة في الساحل الإفريقي. وباختصار فأن تونس اليوم هي بوابة إفريقيا، وهو ما يستوجب بالأساس النهوض بالاستثمارات الخارجية لتكون تونس منصة منتجة للعالم، خصوصا بعد تحسن مؤشرات الاعتماد على الطاقات المتجددة والضغط على كلفة الإنتاج، زيادة على تخفيض نسبة الكربون في مستوى القطاع الصناعي والتصدير ودفع الصناعات الميكانيكية وتحسين مراكز الخدمات الرقمية والصناعات الدوائية والتي تمثل بدورها ميزة هامة لتونس ومجالا رحبا لاكتساح الأسواق الإفريقية، هذا إضافة إلى مجال اللوجستيك والذي يمثل الأقل كلفة من أي دولة أخرى تتعامل مع إفريقيا بفضل موقع تونس الاستراتيجي والمحوري كنقطة تقاطع رئيسية بعمقها الإفريقي وأفقها المتوسطي من جهة وامتدادها المشرقي وتواصلها الأطلسي الغربي من جهة أخرى.
0: الافتتاحية.
5: الافتتاحية.
0: البعد الآخر للأحداث.
5: البعد الآخر للأحداث.
1: يعطيك الصحة سمير، عملت بنا جولة هكا إفريقية فرنسية تونسية، قراءة في سياقات وأفاق القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي إفري اللي جت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام. الحقيقة القمة هذه نجم نعتها واحد يتناولها على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو العلاقات الإفريقية الفرنسية، المستوى الثاني أهمية الأسواق الإفريقية في الاقتصاد العالمي، والمستوى الثالث اللي همنا احنا طبعا الحضور التونسي ومدى استفادة الاقتصاد التونسي من مثل هذه القمم.
2: من مثل هذه القمم، وهي دونك معناها كما حكيت انت شعار توا ثلاثة مؤشرات هذوما هما معناها العصب الرئيسي لهذه مثل هذه المنتديات الاقتصادية اللي تتنظم في العالم، وخاصة في الأوضاع العالمية الجديدة. معناها يعني السياقات، علاش احنا ركزنا على السياقات انتظام هذه القمة؟ لأنه العالم الكل الآن معناها يعيش فترات مخاض، خاصة مع الحرب الأخيرة الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
1: صحيح.
2: وما حكينا فيها برشا
1: في
2: تداعيات معناها عطالة الحركة خاصة الاقتصادية في مضيق هرمز. دونك مثل هذه القمم هي معناها البحث عن شريان آخر لمعناها تنفيس الاقتصاد العالمي، وتونس معناها من بين الدول اللي موقعها الاستراتيجي خوللها باش تاخذ مكانة.
1: صحيح.
2: مثل هذه التكتلات الجديدة. هكا علاش مشاركتنا في القمة هذه كانت على معناها مشاركة مهمة جدا بشهادة الخبراء، وكانت مثل برئيس الحكومة، ولأنه مكانتنا في السوق الإفريقية ومعناها المكانة اللي تعطيها تونس في سياستها الاستراتيجية في الانفتاح على الأسواق الجديدة والبحث عن بدائل، معناها الخروج من بوتقة الاقتصار على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فقط، والبحث عن أسواق جديدة، لأنه عندنا كل المقومات الاقتصادية للاستفادة من مثل هذه التكتلات الاقتصادية العالمية.
1: هو النسخة الأخيرة لهذه القمة اللي كانت 11 و 12 ماي 2026 في العاصمة الكينية نيروبي تعتبر حدث في حد ذاتها سمير. علاش؟ لأنه أول مرة تعقد هذه القمة في دولة إفريقية غير ناطقة بالفرنسية. القمة هذه اللي بدت من عام 73، وفي كل يعني مرة كانت تطرح فيها مثل القضايا هذه الاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. النسخة الأخيرة ركزت على استعزيز السيادة الصحية، ركزت على الجانب الفلاحي وتطوير القيمة في القطاع الفلاحي، على التصنيع الأخضر، واليوم الملف الكبير هذايا اللي مطروح على الجانب البيئي وما أدراك من الجانب البيئي، والتحولات والتغيرات المناخية.
2: التغيرات المناخية اللي عندها دور كبير، وهذه هي السياقات العالمية اللي تفرض نفسها الآن في كل معناها السياسات الاقتصادية للعالم. معناها كل الدول اللي تحب تكون عندها موقع في السنوات المقبلة وفي العشريات المقبلة لابد أن تأخذ مثل هذه المؤشرات بعين الاعتبار. الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، التعامل مع التغيرات المناخية، التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كلهم هذوما هما معناها الأفاق الاقتصادية الواعدة، والسوق الإفريقية تمثل من أبرز معناها المجالات اللي يمكن باش تزدهر فيها مثل هذه الصناعات، مثل هذه المكاسب الاقتصادية. وهكذا تونس معناها لابد أن تتجه إلى عمقها الإفريقي الآن، ومعناها تبحث عن موقع، عن موقع يخول لها الاستفادة من ثراء هذه السوق. نتائج هذه القمة معناها استثمارات كبرى أعلن عليها الرئيس الفرنسي مثلا بقيمة 23 مليار يورو، تم أعلان عن استثمارات في الأسواق الإفريقية أكيد من بينها تونس. دونك معناها ثم بحث على إعادة إفريقيا إلى موقعها الطبيعي في الاقتصاديات العالمية.
1: أنت ذكرت ماكرون الرئيس الفرنسي، علاقة ماكرون والقارة الإفريقية توا وعود أغلبها لا يتم تحقيقه، أزمات سياسية، أزمات عسكرية، اتهامات للدولة الفرنسية بنهب الثروات الأمريكية الإفريقية.
2: هو عقدها سعاد في دولة غير ناطقة معناها بالفرنسية، معناها خارج الإطار الفرنكوفوني، معناها حسب الخبراء بينسير حسب محللين يراه كونه ثم تغير حتى في السياسة الفرنسية في رؤيتها للمجال الإفريقي، لأن فرنسا تراجع نفوذها وفاق معناها بدت في كونه سياستها السابقة الكلاسيكية لابد أن تتغير ولابد أن تغير أنواع شركاتها في اتجاه معناها التعامل الند لند، فهمني ولا، كما مثلا في علاقتها مع الجزائر، في علاقتها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. دونك حتى الموقف الفرنسي تحسه ثم فيه تغيير، لأنه ثم ضغوطات أخرى
1: أبار الضغوط يعني
2: ثم دول أخرى حتى عنا على إفريقيا.
1: إلى جانب الضغوطات الأخرى وهذا أكيد يعني موجود، فرنسا تشعر أنه هناك تراجع نفوذها في مستعمراتها السابقة، معناتها هذاك علاش تحب يعني تدارك المسألة هذية، لأنه ثم دول إفريقية ناطقة بالإنجليزية اللي فرنسا معناتها كانت بعيدة عليها نوعا ما، والاستراتيجية اللي تحكي عليها أنت هذية سمير، ونيروبي يمكن الفاتحة افتتاح العملية الجديدة هذية هي لتقريب فرنسا من بقية الدول، لأن اليوم الواقع العالمي الاقتصادي وأسواق المال العالمية تفرض التوجه هذا نحو إفريقيا بالنظر للي صاير في بقية الدول.
2: بالضبط، وتفرض النظر إلى إفريقيا وتفرض زادة التموقع، لأنه كما قلنا ثم رهانات كبرى وثم معناها قوة عالمية صاعدة أخرى وعلى رأسها الصين اللي قاعدة تستثمر في برشة في العمق الإفريقي. هكذا معناها نسموها الشركاء التقليديين قاعدين يحاولوا باش يتموقعوا كيف كيف وينقصوا شوية من الهيمنة معناها متاع القوة الصاعدة، يبقى في الأخر رهان اقتصادي، ومعناها الدول الإفريقية هي بيدها يلزمها تاخذ على عاتقها معناها مصلحتها الرئيسية، ولابد أن تأخذ الباهي بينسير وتخلي الخايب في الشراكة هذه على أساس السيادة على أساس السيادة الوطنية والانتفاع من هذه المؤشرات الاقتصادية
1: وتبقى منطقة الساحل هي النقطة السوداء بين إفريقيا وفرنسا، خاصة في ظل حكم ماكرون لأنه هو القطيعة هذه مع دول الساحل الفرنكوفونية، معناتها حس ماكرون حاليا أنه هذا خطأ استراتيجي قام به هو تحديدا وضرت به المصالح الفرنسية في الدول هذه. شكرا سمير،
2: شكرا،
1: يعطيك الصحة. كانت هذه متابعتنا بطريقتنا للقمة الفرنسية الإفريقية اللي صارت في نيروبي واللي كانت حضرتها رئيسة الحكومة التونسية. نمشوا للأخبار اليوم ضو، تفضل.
6: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس، والتعليق حر.
1: كما العادة القاعدة الصحفية، الخبر مقدس والتعليق حر، الخبر من عند سعاد ل 24 ساعة ولنهاية الأسبوع خلينا نقول، والتعليق طبعا فيما بعد مع سمير. تفضل سعاد. شعن،
3: انطلقت اليوم امتحانات الأسبوع المغلق الثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 التي تتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى 2 من جوان المقبل.
1: نعيش فترة حصاد
2: فترة حساد
1: ويوم الامتحان ويوم الامتحان
2: الحساد الاخر ما زال ما بدا شوي موسم الحساد الفلاحي
1: لا نحكي العلمي لا نحكي الدراسي تحديدا
2: الحساد الدراسي
1: بعد البكالوريا بيضاء
2: في المستويات معناها الثانويه والجامعيه بيان سور الجامعه كيف
1: تم كملت في الجامعه الامتحانات
2: تم مؤسسه كملت الدوره الرئيسيه معناها الان في انتظار اعلان
1: نتائج في الاصلاح انتما
2: في الاصلاح على المستوى الثانوي الاسبوع المغلق يبدا معناها بالنسبه للخارج البكالوريا الاسبوع المغلق يبدا هذا الاسبوع جاي مع العيد بالضبط باهي وخاص في المستويات الابتدائيه ثم كل الاشكال نتاع ما بين البنين يبدو قبل العيد
1: كيفاش معناتها يقص عليهم العيد
2: يقص عليهم العيد يعدوا اثنين وثلاثه لا ظهر لي يعدوا اثنين ويرتاحوا ثلاثه واربعه وخميس يعدوا جمعه وسبت ومن بعد الاثنين
1: القصه معناتها تعمل فراسه شويه
2: ما فماش حل اخر بالنسبه للمستوى الابتدائي. بالنسبه للمستوى الثانوي دونك جمعه هذه يكملوا معناها مع تمنياتنا لابناء التلاميذ معناها بكل النجاح والتوفيق وتبقى ديما الثلاثي الثالث هو ثلاثي
1: المحدد
2: الحصاد ثلاثي الحصاد ان شاء الله معناها تعب عام كامل ما يمشيش خساره.
1: العائله التونسيه في وقت الامتحانات تعيش حاله طوارئ
2: خاصه كي يبدا عنده برشا مستويات مختلفه تعب كبير تعب كبير لانه المهنه معناها يحب ولا نكره الامتحان ديما يبقى هو المحدد الرئيسي ولو انه بعض الخبراء الان في علوم التربيه يحبوا ينقصوا معناها حتى في نظرة الإصلاح التربوي الجديد من هالهالة اللي نعطيوها للامتحانات يقولوا راهو التقييم ولادي راهو ماهوش هو المؤشر ماهوش هو المحدد للمستوى وخاصة مع معناها كثافة المواد الآن وكثافة الواحد لكن هذا هو نظامنا التعليمي
1: لكن ساعات سمير وسعاد للأسف ثم عائلات تضغط أكثر من لازم على صغارها تكون النتيجة عكسية راهو شوف والله قصة واقعية حكيت لي من جهة رسمية إنه وليد معناتها في الابتدائي أم واللي هو في الإعدادي أمه قلت له معناتها ما تحت 18 ما تجيبش جاب تحت 18 ما حبش يروح وصارت مشكلة في المدرسة وما حبش يروح للدار إلا ما تدخل مدير المدرسة والمعلمة باش هزوه للعائلة وحاولوا معناتها شوف إلى أي حد نجم نوصل
2: لا هذا خطأ استراتيجي وهذا دور الأولياء معناها راهو يلزم دعوة لكل الأولياء تخفيف الضغط على التلامذة راهو قد ما تخفف الضغط قد ما تكون النتيجة أكثر راهو التلميذ يحسب قديش عمره خاصة في المراحل الابتدائية
1: خاصة
2: في المراحل الابتدائية راهو ماهوش نتاع ضغط امتحان مازال حتى بسيكولوجيا أنت تمشي تسأل حتى طبيب نفسي أنت
1: لم يكتمل معناتها هو
2: الضغط شنو 18 مجيب 18 متر ما فيها حتى ما يقبلها حتى مخ فهمتني دونك دعوة إلى كل الأولياء إلى معناها التحكم في الأعصاب لأن نعرف الأم هي رأي والله ساعات الأمهات تعذرهم فهمني لأن هم يحضروا
1: هم يقروا في عذا أولادهم
2: هم يقروا يحفظوا المحفوظات وكل التربية الإسلامية والواحد
1: كل مرة تكلمني أم تقول لي أنا حافظة مدروس ولدي ومحفوظات ولدي حفظتهم أنا معناها
2: فهمتني
1: ما تقول ما نقصني كانش نعدي
2: يلزمها تحضر يلزمها تحفظ لانه مع معناها كثره المواد في فتره محدده تلقى روحك انت معناها كانك باش تعدي معناها النتيجه كانها للولي مش للتلميذ فهمتني
1: ربي ينجح الناس كلهم ربي ينجحهم اي سعاد.
3: انتظمت امس المناظره الخارجيه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي واساتذه التعليم الفني واساتذه التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركه 66125 مترشح ومترشحه من مختلف الاختصاصات تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهويه للتربيه 26 وبلغ عدد الاختصاصات المعنيه بالمناظره 14 اختصاص.
1: الكابيس
3: أي الكابيس
1: الغول هذايا اللي عانى منه برشا متخرجين معناتها نعرف شكون عدى 10 واكثر حتى من 10 مرات والكابيس
2: كابيس عام 98 تم اطلاقها اول مره مناظرة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي هي مناظرة في الأخر لأنك ما عندكش حل آخر يعني 66 ألف مترشح كيفاش باش تفصل وعندك 1500 خطة دونك لابد من امتحان
1: الرهان كيفاش نضمن شفافية هذه المناظرة كيفاش نضمن عدالة هذه المناظرة وأنه اللي ينجح في المناظرة يستحق النجاح ينجح مؤهلاته بكفاءته ما ينجحش بطرق أخرى
2: هذا هو دونك لهنا دور معناها سال ولا صيغه الامتحان ومختلف مراحل الامتحان والحوكمه في الامتحان. هي والله ساعات انت دو احنا هذوما 66,000 راهو فيهم برشا نتصور ان عباد عندهم 15 و16 وممكن حتى 20 سنه فهمني. دونك حتى معناها ما يسمى بالميزاجور هذيك التحيين نتاع المعلومات راهو معناها باش يكون.
1: امس نحكي مع وحده اجتازت المناظره هذه في العربيه يظهر لي في العربيه قلت لك الاسئله اللي جاوهم هم 66 سؤال يظهر لي
2: 60
1: سؤال قلت لك الاسئله اللي جابوهم معناتها اللي موجودين كلهم من برامج الابتدائي والثانوي. قلت لي ما ثم حد شيء جانا من اللي قروا قرو في الجامعة كأنه قلت لي حسيت أنه سنوات الجامعة ما قرينا فيهم شيء. يعني الأسلك السهل الممتنع والبعيد اللي حتى معناتها ما يجيهمش حتى معناتها تفكير باش يرجعوا ويشوفوا ويذكروهم الكل.
2: خاصنا اللي ما تبعش معناها واللي بعد شويه باش يلقى شويه صعوبه اكيد صار معناها بالنسبه للفئه هذه هي ممكن صارت حتى شويه لغط في الفضائيه هي حكايه العمر معناها
1: 40 عام
2: 45 عام
1: لا 40
2: عام قانون الوظيفه العموميه لانه معناها تخضع الى القانون الوظيفه العموميه اللي ما عملش معناها خدمات مدنيه وتجاوز السن القانونيه ما نجمش يجتاز هذه المناظره. دونك الفئه هذه هي فئه اخرى سعاد معناها حكينا عليه برشا ويحكيوا عليه برشا وان شاء الله يشملها القانون 18 نتاع تشغيل منطقه
1: ان شاء الله هذاك القانون اللي في انتظار المنصه الى حد الان التي لم تفعل حتى التو
2: في انتظار المنصه ان شاء الله على غرار الاستاذ النواب و
1: طاقة تسوية ملفك. أما هدوما 66 ألف في قداش اختصاص سعادة؟
3: في 14 اختصاص.
2: 14 اختصاص. مش
1: ومش نقص. ومش طالبين برشا معناها.
2: إيه حسب النقص. إيه. حسب النقص لأنه زادهم ممكن هي خسنارة وقت خرجت خدت ثم شوية نقص في السنوات في العامين الأخرين خرجوا برشا في التقاعد المبكر من من التعليم الثانوي كل الفورميل 35-55 فهمني معناها صارت برشا بعض الشغلات لابد من تلافيها.
1: هاي سعاد ايش عندنا؟
3: تنطلق اليوم عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي البيع المنظمة في منطقة الصعيدة بولاية منوب ومعتمدية الرادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. وحسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فقد تم تحديد سعر الكيلوغرام على النحو التالي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار و 800 مليم الكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 مليم الكيلوغرام حي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نطاق أو في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط الخاضعة للمراقبة.
1: توا عاد الشغل الشاغل هدايا العيد وعلوش العيد وكيلو اللحم معناتها الأسعار اللي كانت تقدم فيهم سمير في قراءتك ليه؟
2: والله الأسعار مشاهدة الجميع الأسعار منذ سنة الفرطة وعنده سنوات أنا أكثر من سنتين الآن أسعار الأضاحي في ارتفاع في علاقة بارتفاع سعر اللحوم الحمراء يعني مدة عامين وثلاثة الارتفاع متواصل في سعر اللحوم الحمراء. ومعناها ان شاء الله انا بالنسبه للخبر معناها نقاط البيع هذه من المنتج المستهلك ممكن تنقص شويه زاد من وطئه الاسعار ومن وطئه معناها خاصه الوسطاء اللي يربحوا برشا فهمني ولا في معناها في عمليه الوساطه بين المنتج والمستهلك. الاسعار غاليه بعد احنا نحكوا على الجنوب لهنا حسب ما شفنا معناها غاليه ما ثماش تحت
1: الغلاء هذا نقول لك العلف فلس هاو تم ربيع تاخير
2: السنه
1: هاي المطر موجوده هو ربيع تاخيره معناتها علاش مازالت العلف غاليه؟
2: هذه هي الاسباب مازالت ماهيش واضحه وتفسير وحيد هو كونه منظومه اللحوم الحمراء تشهد معناها بعض الإشكاليات الكبرى وإشكاليات أنا نتصورها هيكلية زادة لأنه كما قلت أنت سناء قبل ممكن نقوله جفاف وثم ارتفاع سعر معناها سعر الأعلاف. الدولة دخلت وحاولت بس تنقص في سعر الأعلاف بشهادة المربين تقول الأعلاف نقصت شوية بين عامين خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية. الخير سناء كيف كيف الشمال معناها سدود معبية الغطاء النباتي تبارك الله فهمتني علاش السعر ما طاحش هنا دونك ثم خلل في المنظومه
1: ثم حاجه في الوسط ثم ان
2: ثم حسب المخبراء الاقتصاديين ثم زوز اسباب رئيسيه
1: اللي هم
2: معناها هالوسطاء هذوما دورهم معناها دور الرقابه هنا ضروري وضروري جدا
1: اللي هم يتحكموا في السوق
2: يتحكموا في قاعده العرض والطلب فهمني ولا وهم اللي يتحكموا في السعر فهمني ولا لهنا دور الرقابه مهم جدا. اثنين هو معناها ضعف القطيع لأنه ثم معنا بعض الخبراء في الفلاحين الآن يقول لك
1: شنو يعني العدد
2: القطيع متلاشى برشا في تونس في السنوات الأخيرة بالأسباب ممكن ذبح
1: الإناث
2: هو ذنين والتهريب زادة ممكن كان عنده دور دونك تراجع الفلاحين الصغار المربين الصغار خاصة في الجنوب لهناك الناس اللي عندها معناها 100 راس و 200 راس وكذا وكذا ما عادش الصغار كل ولد معناها كلهم باعوا لسبب أو لآخر
1: ثم حتى ظروس ثلاثة روس ما يربون في الدار ويربوا عيدهم عندهم والكل
2: ذوكم كان برشا يعدي السوق وما كما قلت انت يرتاح من عيده يقول لك احنا في الجنوب
1: يربيه اللي هو صغير
2: يعني ما عادش دونك هذا اللي يخلي سعر الخرفان يطلع برشا. ثم شكون يراه في الحل هو في تدخل الدولة لهنا في توريد الإناث ممكن لضخها في القطيع وإعادة ترميم القطيع يسموه ريستوراسيون دو شابتال فهمني يتحاولوا كيفاش يلزم معناها رمم القطيع باش معناها نرجعوا شويه فهمتني ولا
1: حتى ما تعطيش اكل عام واثنين
2: على المدى المتوسط نجموا
1: لازم نبدو
2: لانه على المناعة في الاتجاه هذا
1: العام اذا كان باش نكملوا هكا كل عام اغلى من عام والقطيع عماله ينقص والاشكالات عماله تزيد
2: والاسواق باش تولي وتطلع دونك لهنا لابد من حل جذري هيكلي لمنظومه اللحوم الحمراء في تونس.
1: اي سعاد
3: سجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ارتفاع ب 18.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 محققة بذلك ما قيمته 838.6 مليون دينار أي بزيادات تقدر ب 133.3 مليون دينار وهما ساهم في إحداث 3500 موطن شغل إضافي. ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي ومزيد من التفاصيل.
7: حوافز الحقيقة تسميه حوافز قيمة الحقيقة يعني فيهم يعني نجم يوصل الاستثمار الدعم في الاستثمار يوصل ثلث قيمة الاستثمار كبريم دانسيتاسيون نجم فما زادة تجم توصل الاكزونوراسيون تاع الامبو توصل حتى العشر سنوات بريز ان شارج كونتريبيسيون باترونال كيف كيف توصل حتى العشر سنوات الحقيقة يتسميه تشجيعات محفزة للاستثمارات الأجنبية. تقعد اللجوء التحفيزات هذوما قعدوا فيهم شوية هكا يلزم نلقاو ميكانيزم في أكثر سلاسة ديسبونيبيليتي ولا كاليتي دي مان دوفر بوزيسيونمون جيوغرافيك الستابيليتي ايكونوميك ستابيليتي بوليتيك بطبيعة الحال هذو أهم حاجات اللي معناش اللي حاجات شنو اللي يكونوا خير ويعطيوا أكثر نجاعة للاستثمار الأجنبي ويشجعوا المستثمرين باش يستثمروا أكثر أكثر سهولة ما ياخذوش أكثر وقت هو الحقيقة الليجمون تاع البروسيدور

0: ذك علاش سي حاتم السنوسي يتحدث على أنه ثم حوافز للاستثمارات الأجنبية كما توفير ثلث يعني الدعم من ثلث قيمة المشروع يكون دعم كما 10 سنوات توصل حتى 10 سنوات أعفاء من الضرائب كما اللجوء إلى يعني استراتيجية كاملة لتنقيص من التعقيدات والإجراءات الإدارية خاصة مع إحداث المنصة هذه اللي تحدث عليها سي حاتم. يقول الإجراءات هذه النجم بالمنصة تنقص خاصة أنه بدأت تونس فيها منذ سنوات تعملت كل إدارة وحدها منصة في الديوانة منصة في اللارانو منصة في اللابي اللي ناقصة وشنو هو التشبيك بين الخطوط هذه الكل
1: بين الخطوط هذه الكل باش تكون منصة أكثر فاعلية وأكثر نجاح
0: لأنه المشكل في التنسيق
1: دونك هي هذا هو دور الدولة معناها باش تحاول تعمل حوافز لتشجيع الاستثمار لأنه الناس كل مجمعة خبراء اقتصاديين كل مجمعين على دور الاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية الضخمة في توفير مواطن الشغل لأنه الهدف من الاستثمار احنا نستثمر لتحسين البنية التحتية لأنه فما انفراستركتور باش تصير وللتشغيل فهمني إذا كان الاستثمار ما يجيب تشغيل ما عندي من عم فيه
0: هو يقول لك مثلا من أهم الحاجات اللي تساعد على أنه المستثمر يجي يعني ويستثمر يعمل مشاريع وينتصب لهنا أول حاجة يقول لك احنا في تونس قلنا عندنا يد عاملة مستقر ولكن زاد المناخ السياسي والاجتماعي المستقر عنده دور كبير
1: ونجم يساعد في عملية استثمار دونك شنو اللي ناقص كما قلتي هو حسب تحليل الخبير اللي كان يحكي معنا توا هو معناها بعض التشريعات اللي تساهل خاصة على مستوى
0: إجراءات إدارية
1: على مستوى قانون الشغل وهذا وهذه صار معناها في العملية هذه اثنين هالتشبيك في المنصة ورقمنة الإجراءات لأنه هما خاصة الاستثمارات الأجنبية الآن تو في العالم كله راه بالتليفون كل شيء يصير معناها مع هالورق وهالوحد كلها تجاوزوه فهمني وكل يحسبوه وقت معناها وقت ضايع يدخلوه في رأس المال
0: بكل صراحة الإدارة التونسية ما زالت تعتمد برشا على الوراق حتى وكان ثم يعني في التوازي التمشي الرقمي لكن يقول لك الورق جيب لي حاجة ورقية
1: هي تو حتى الإمضاءات تو الإمضاءات ما نقول الإمضاءات رقمية ما معناها ومحمية وكل شيء وفيها دي بلاتفورم معناها تكون محمية معناها من طرف شركات عالمية دوك التحفيز على مستوى الإجراءات وعلى مستوى الامتيازات الجبائية وعلى مستوى التشريعات بالنسبة لقوانين الشغل وكل شيء جيد جدا لكن لابد أن ترافقه ثورة رقمية أخرى لأنه الآن في 2026 وحتى 2050 فهمتني ولا الاستثمارات الأجنبية وحتى الوطنية حتى الوطنية لأنه الاستثمارات الوطنية باش تكون في النوع هذا نتاع اللي صارت معناها الستارت اب والذكاء الاصطناعي وشركات الناشئه كلها معناها راس مالها الرمزي هي الرقمنه ولا ديجيتاليزاسيون اللي قالك عليها دونك احنا عندنا بعض المؤسسات الان سي رايد وهذا يتسمى ناتو معناها حافز لانه رقمنا الكل
0: الديوانه
1: كلها يبقى معناها تشبيكها في منصه واحده تساعد المستثمر وتربحه برشا وقت مش وقت بركز هذا حتى حوكمة وشفافية
0: صحيح أي صح
2: أكدت وزارة الصحة في بلاغ أمس أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تقرر رصده مؤخرا لدى عدد أو من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوب
0: اللهم عافينا وادلين تفجعوا كي يسمعوا فيريس معناتها موجود فيريس هانتا معناتها هو حتى المنظمة الصحة العالمية تقول انه مش الفيريس الخطير معناتها ولكن يا خويا واحد يحتاط
1: ديما الاحتياط واجب والاستباق واجب ولأن عندنا تجربة مع كورونا تو الناس كل اي وباء يخرج في العالم تكون معناها الناس كلها على اهبة الاستعداد وهذا جيد حسب تحليل معناها تو حتى منظمة الصحة العالمية وما يصير في العالم ما ثماش الجائحة الآن معناها بعض الحالات المعزولة لكن هذا ما ينفيش كونه لابد أن معناها المصالح الصحية ومصالح المراقبة خاصة في المعابر الحدودية سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لأخذ الاحتياطات اللازمة لمعناها لوقاية
0: هو ما هو في الحالات كما هكا احنا كما قلت انت اخذين التجربة من الكورونا والكورونا علمتنا انه نعملوا معناتها

0: سائق للاستشراف نسبقوها يعني لخد الفيروسات ما تعرفش وقت اللي تنتشر معناتها تعرفش عليها
1: خاصة انت وجاي صيف موسم سياحي وعودة ابننا من الخارج ودونك المنا عدد السكان يزيدوا بس يزيدوا 8 ملايين و 6 ملايين سائح مهام مواطنين بالخارج دونك لابد من الاستباق وان شاء الله لباس حسنوا ربي
0: ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله لباس ديم الاحتياط واجبة. شكرا سعاد، شكرا يعطيك الصحة، شكرا سمير، شكرا. احنا بنرجع بعد موجز الأخبار ان شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الواحدة للأنباء. نفذت بلدية جابس اليوم حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي، انطلقت بالمدخل الشمالي لمدينة جابس وصولا إلى الحي التجاري بجهرة. تم تدشين بالبريد بالرياض حومة السوق جربة اليوم بعد إعادة تهيئته وتجهيزه للموزع الآلي ونافذة للصرف. تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون متعلق بمكافحة جرائم المخدرات. بمناسبة اليوم العالمي لمرض ارتفاع ضغط الدم الموافق للتاسع عشر من ماي من كل سنة، ينظم مستشفى مارث غدا حملة تقصي مجانية لقياس ضغط الدم والكشف عن السكري وذلك بمارث المدينة. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: من 16 ل 19 ماي الدورة الثانية من جمارة،
5: الدورة الثانية من جمارة، لبنان عمان.

0: شديدا على ساعد البشرية.
1: فيلم النافورة لسلمى بكارة.
2: هذاك قانون اللعبة يا شديدة.
3: يصيب يتخيب.
1: مسرحية الهاربات. ندوة النقد الفني. وأمسيات شعرية أبرز محطات جمارة. من 16 ل19 ماي في جمار لا يعرض الفن بل يعاش. لا يعرض الفن بل يعاش.
4: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيدادي.

0: Yesterday when I was young, بالأمس عندما كنت صغيرة كنا نسمع فيها من عند شارلز نافور الأغنية اللي تخلطنا حتى الماضي ساعة وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس كل هذا زوايا الخبر في ذاعة تطاوين مواصلين نحن وياكم حتى الساعتين بعد شوية ماضي ساعة وربع تقريبا. ضيفنا باش يكون خبير في قانون الشغل حافظ العموري تحطوا معاه على مجلة الشغل عام بعد التنقيح الأخير. لكن أكيد البداية كالعادة في الساعة الثانية مع الأحداث المنتظرة. لما خلينا نعاود نرحب سمير. مرحبا سمير.
1: مرحبا سعاد. مرحبا بك
0: سعاد. مرحبا. شكرا. ضو مرحبا. نمشوا مباشرة للأحداث المنتظرة.

0: هاي سعاد، شو عندنا؟
1: بمناسبة احتفالها بمرور 40 سنة على تأسيسها، تستعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتنظيم المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي يومي 20 و21 من مايو الجاري بمدينة الثقافة بتونس، في محطة مفصلية تؤكد من خلالها دورها الريادي والمساهمة في قيادة الانتقال الطاقي في تونس وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ويأتي هذا الحدث الوطني الهام تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، ليشكل فضاء استراتيجيا لتقييم 4 عقود من العمل في مجال التحكم في الطاقة واستشراف آفاق المراحل المقبلة في غضون سنوات 2030 و2035 و2050. يتضمن المؤتمر 6 أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في تقييم أثر السياسات الطاقية منذ سنة 1985 وبناء رؤية مستقبلية للانتقال الطاقي وتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع وتعبئة التمويلات المبتكرة للمشاريع الطاقية ودعم الابتكار التكنولوجي في مجالات الشبكة الذكية والتنقل الكهربائي، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتموقع الإقليمي لتونس في الفضاء المتوسط والإفريقي. كما يشهد مشاركة واسعة لخبراء وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ينتظر حضور أكثر من 1000 مشارك وعشرة الخبراء والمتدخلين ضمن جلسات علمية وورشات نقاش متخصصة حول مستقبل الطاقة في تونس.
0: الانتقال الطاقي، وما أدراك ما الانتقال الطاقي؟ مؤتمر في الأيام القليلة القادمة يتحدث عن الانتقال الطاقي في تونس العادل المستدام والمبتكر. هذا يا سمير يعتبر طبعا تحدث عن الانتقال الطاقي خيار استراتيجي، خيار حيوي للدولة التونسية، والهدف هو الحد من التبعية للخارج وتجاوز خاصة العجز اللي موجود اليوم. عندنا عجز هيكلي في قطاع المحروقات، ذك علاش تتبع الدولة التونسية استراتيجية واضحة هدفها هو إنتاج 35 إلى 50% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.
2: هو ولاي في البداية هو الخبر عن مؤتمر تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمناسبة مرور 40 عام على تأسيسها. هي معناها هي 40 عام مش في 4 عقود كما قلت، كما كنت تحكي سواء توا. وهي الوكالة هذه معناها عندها دول، ولا عندها دول، أنا نذكر توا في المؤتمر في الاسبري بتاع التاريخ ديما، وكل سبوت اللي تعدوا في التلفزه اللي احنا صغار ترشيد الاستهلاك الطاقه نتاعك الضوء ما تستعملوش تطفيه. ما انا كان ثم خدمه قبل حتى وقت اللي كانت الطاقه رخيصه، فورما انا كان ثم عمل على ترشيد الاستهلاك في الطاقه، لانه ثم وعي بكونها راهي طاقه نابضه، فهمتني؟ وراهي باش تكون في معناها في الاستشراف بعد سنوات معناها مشكل حقيقي في الاقتصاد الوطني. دونك مثل هذه المؤسسات اللي نفتخر بها في تونس، وتوجه معناها الانتقال الطاقي هذا من الطاقات التقليدية إلى الطاقات البديلة، واللي تونس لابد أن تكون فيه معناها رائدة، لأنه عندنا كل المقومات باش نحققوا سيادتنا وأمننا القومي الطاقي، خاصة على المستوى الطاقة الشمسية والطاقة البحرية
0: عاتها ربي هذي معناتها والحمد لله
2: معناها المعطيات الطبيعية كما قلت لك عطانا ربي، وموقع الاستراتيجي لتونس في قلب المتوسط ومعناها المعطيات الطبيعية اللي تزخر اللي تزخر به. دونك لهنا عندنا معناها مستوى الطاقة الشمسية اللي بدأت تونس معناها
0: بدأت تدخل بشوية في العقلية التونسية،
2: بدأت في العقلية التونسية حتى معناها تعدينا توا من المؤسسات ومن
0: إلى المنازل
2: من معناها من المؤسسات الصناعية إلى الاستغلال الشخصي
0: مع ارتفاع الكلفة،
2: مع ارتفاع الكلفة
0: اللي ماهيش متداولة للجميع.
2: حكاية الكلفة اللي نصور أنا معناها بحكم هالتوجه الجديد اللي والمراهنة على معناها الفالور اجوتي، القيمة المضافة الكبيرة اللي باش يحققها الانتقال الطاقي من الطاقة الكلاسيكية إلى الطاقة البديلة، نتصور باش تكون ثمة تشجيعات أكثر وباش تتوسع دائرة الاعتماد على الطاقة الشمسية. مثلا نحن في الجنوب لهنا حتى في مستوى معناها المنازل والاستعمال الشخصي، كيف على مستوى الاستثمارات. دونك معناها لاحظنا حتى في الفترة الأخيرة كانوا ثمة بعض الاستثمارات في معناها في مستوى الطاقات البديلة واللي باش تخلي تونس مثلا حتى في فترة معينة في عشرية أخرى معناها تستفيد من معناها من هالإنتاج متاع الطاقة البديلة باش تنقص من العجز، وهذا كله باش يكون معناها عنده تداعيات على الميزانية العامة للدولة، لأنه اللي كان يمشي للفيول ويمشي للطاقة الكلاسيكية باش يضخ ما يصير في ميزانية.
0: ومع ذلك ثم تحديات اليوم توجهها تونس، محديات كبيرة، بالرغم أنه طبعا حطينا استراتيجية معناتها وطنية ولا طاقية، وبالرغم الخدمة الكبيرة اللي كنت تحكي عليها يعني منذ سنوات للوكالة، ثم التحدي معناتها خاصة في معناتها تسريع نسق الإنجاز في المشاريع الكبرى. عندنا بطء، معناتها من وين البطء؟ شنو السبب؟ هذا يلزم يتحط الأصبع على الداء باش، لأنه احنا في صراع مع الوقت مع الزمن.
2: كما كنا نحكي في مستوى
0: أيضا كما حكي انت توا، تحدي اخر لجلب الاستثمارات الاجنبية باش ما نخلوش شركات تخرج من تونس وتمشي لدول اخرى،
2: لانه عندنا منافسه،
0: باش ما نخلوش مشاريع معطله. هاو في تطاوين عندنا، معناتها تحدثوا عنا على برشا مرات، عندنا محطات هنا تعملت، محطه الطاقه الفوتوضوئيه تعملت وتخدم، ولكن عندنا مشاريع اخرى معطله ومشاريع اخرى حبست ايضا الانجاز فيها. لكن هذه هي التحديات اللي تروح اليوم،
2: هذه التحديات وهذه لابد من الاشتغال عليها، والحل كما قلنا كما بالنسبة للاستثمارات الخارجية هو العمل الجاد على تقليص البيروقراطية الإدارية، تقليص تسهيل الإجراءات، والعمل على رقمنة معناها كل العمليات الإدارية وتشبيكها. لأنه المستثمر كما قلنا، المستثمر سواء كان أجنبي أو وطني، يراه هو بيدو راه فهمني ديما رأس المال هو معناها الوقت، معناها الفاكتور تون يدخل في رأس المال، يدخل في معناها حتى في الربح بعد المجاني. دونك ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتنقيس من هيك معناها تداخل معناها الهياكل اللي عندها علاقة بالموضوع. دونك نتصور أنا تكون معناها قاطرة لتنمية مثل هذه المشاريع وتحقيق الهدف المنشود اللي هو تقليص العجز الطاقي وتحقيق الأمن القومي.
0: لانه اللي صاير في العالم توا ما يطمنش،
2: بيصير ما يطمنش يعني ثم يصير على الطاقه.
0: انت علاش الصين ما تضرتش توا برشا من ازمه البترول واغلاق مناطق
2: برشا طاقه بديله؟
0: تمشي حتى توا الكراهه في الصين
2: كلها كهربائية.
0: ما قلقهاش برشا مضيق هرمز واغلاق مضيق هرمز. فاحنا زاد بومنش باش نعملوا نقارنوا روحنا بالصين، ولو علاش ليه معناتها نهايه الامر، لكن لازم تكون عندنا رؤيه معناتها واضحه واستشرافيه باش ما نهار يصير لا قدر الله اي ازمه عالميه نلقوا الشروه هذاك. شكرا سعاد، ترجع لنا في زوايا العالم ان شاء الله بعد شويه. خلينا نسمع غنيه وبعد نمشي للشان العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مرحبا بكم واصلين احنا وياكم في زوايا الخبر وفي الشأن العام. اليوم نتحدث على مجلة الشغل. اليوم المجلة دي اللي عرفت في تاريخها العديد من التنقيحات والمراجعات. المجلة تم إصدارها في عام 1966 ومرت بالعديد من محطات الإصلاح والتعديل منذ الاستقلال، وكان الهدف هو ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وأيضا كان الهدف هو مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. نذكر عام التنقيح صار عام 1994، تنقيح عام 1996، تنقيح صار سنة 2006، ثم صارت عدد من التنقيحات بعد 2011 في 2017 و2018، وآخر تنقيح كان في ماي 2025 اللي توا عنده عام. التنقيح الأخير هذه بعد سنة من هذا التنقيح الذي أراد تنقيح هذا أنه يكون في صلب دور الدولة الاجتماعية وفي توفير مناطق الشغل وفي ضمان حقوق الشغالين المادية والمعنوية. هل أنه التنقيح الأخير أعطى أكله؟ نتسألوا على جدوى التنقيح هذا على أرض الواقع. كل هذا أكيد، وخاصة نحن الأسبوع هذا وزير الشؤون الاجتماعية كان تحدث على أنه هناك مراجعة لعدد من الفصول في مجلة الشغل لضمان طبعا حقوق العمال وحقوق الموظفين وكل يعني الشغيلة من الناحية المادية وخاصة النفسية. معنا يوصل معي ساعة سمير. مرحبا سمير مرة أخرى. ومعنا على الخط الهاتفي الأستاذ حافظ العموري الخبير في قانون الشغل. سي حافظ أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم.
1: مرحبا. طبعا معاك اليوم سي حافظ باش نعمل قراءة في هذه المجلة، في جدوى يعني هذه المجلة على أرض الواقع وانعكاساتها على المواطن التونسي، على الموظف التونسي، على الشغيل التونسي، وكان في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. آخر تعديل عنده عام توا بعد عام من هذا التنقيح. السي حافظ كيفاش تقرأ واقع هذه المجلة؟
2: أول حاجة حاب أقول لكم اللي مجلة الشغل في 30 أفريل 2026 عملت 60 سنة.
1: أيوة.
2: ولكن ما يش باش تخرج للتقاعد. لأنه ديما قاعدة تتجدد. طيب هو كما كنت تذكر أنت مجلة الشغل من عام 1966 إلى حد الآن تنقحت 21 مرة.
1: 21 مرة.
2: أهم التنقيحات في الحقيقة هي أربعة سنة 1994، 96 و2005. طيب إحنا ما المجال ما يسمح لناش ناخذ آخر تنقيح تاع 2005. آخر تنقيح 2005 هو تنقيح حقيقة تاريخي هام ويختلف.
1: تقصد 2025 سيسي؟
2: 2025 21 ماي 2025 هو تنقيح تاريخي لأن يختلف عن باقي التنقيحات القديمة، لأنها كانت تنقيحات القديمة معناه ماشية في نفس الخط، الخط الاقتصادي الليبرالي اللي معناها فيه مرونة كبيرة، ولكن التنقيح هذا راهو زادة ما نحاش حتى مرونة، وإنما جاب حماية. جاب حماية، قال راهو وقت ما عمل قار يجب أن نعمله عقد قار، معناها عقد غير محدد المدة. ما يجيش في عمل قار بس نعمله عقد محدد المدة ونعمله كما قبل 4 سنين وتصير 4 سنين ونخرجوه، أما نخرجوه ولا ناخذوه على شركة المناولة ولا ناخذوه طول على المناولة، هذا ما ما ما معناها وهذا طبيعي جدا وما هيش معناها وموجودة في عديد الدول، حتى الدول الأوروبية والمتقدمة راهي موجود فيها المبدأ هذا. وبطبيعة الحال اتنحت مناولة اليد العاملة.
1: أيوة.
2: مش مناولة العمل. شوف القانون هذايا راهو اتطبق معناها بنسبة كبيرة برشا، ولكن مازالوا فما صعوبات
1: التطبيق. احنا حكينا فيه وقتها معاك ومع غيرك من الخبراء حول التنقيح هذايا اللي كان تعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. بعد عام توا سي حافظ، هل كان هذا التنقيح استجاب للهدف اللي كان يعني مرسوم له؟ هل خلق صعوبات؟ هل كيفاش جاء القانون هذا؟
2: صحيح. شوف يلزمنا نقولوا اللي القانون هذا راهو لقى صعوبات، ما صعوبات تطبيقية، ومن بين الصعوبات في ولاية تطاوين في الشركات البترولية وواحد وكل شيء راهو فما صعوبات، فما صعوبات خاصة في زادة في المنشآت العمومية. معناها فيها صعوبات تخلقت هذه الصعوبات هو في تحديد يلندرى هذه مناولة يد عاملة ونحيوها ويترسموا، وإلا راهي وليت أجزاء خدمات. هذا هو هذه الصعوبة الأساسية اللي مطروحة حاليا مثلا في اللي كونتين متاعها كاللي سوسيتي بترولير واحد وكل شيء اللي يعملوا الماكلة. يعني في عدة مجالات راه ما زالوا عندنا بعض الصعوبات التطبيقية، ولكن القانون راه بنسبة كبيرة الطبق. وان كان زاد نحبوا باش نكونوا صراحة، راهو فما بعض المؤسسات نقصت بعض،
1: صار تسريح.
2: شوف ايش نقول لك، احنا نعملوا قانون راه ما فماش قانون ما فيش سلبيات ولا ولا ولا ولا معناها مش نقص، وانما التبعات سلبيه. مش قانون راهو يرضي الناس كل، راهو كل قانون فيه الإيجابيات ولكن فيه التبعات السلبية. وهذا القانون كيف كيف فيه تسريح، لأنه نقول لك أنا ما نجمش نرسم الناس كل، فما شكون خرجوا، ولكن أنا أقول الإيجابيات بتاع القانون هذا تتجاوز في الحقيقة أكثر كثير هل التبعات السلبية بتاع الصعوبات بتاع التطبيق ولا التسريح بعض العمال. دونك هذا صحيح، وقلنا هذا بالنسبة للقانون هذا.
1: نعم. أيوة تفضل كمل الفكرة ومن بعد نتفاعلوا معك.
2: ولكن شوف احنا مجلة الشغل راهو تستحق مراجعة عميقة وشاملة.
1: وين بالضبط؟
2: في عديد المجالات. راهو اسمع، مجلة الشغل راهو احنا وقت صارت عام 1966 معناها مش صارت بقوانين متاع 1966، لا احنا برشا قوانين اخذيناها على فرنسا ولميناها. مجلة الشغل وقت جات 66 لمت هيك القوانين اللي كانت مطبقة الكل، قوانين على فرنسا وقوانين عملها البيمن هيك الاوامر العالية، معناها ما عاد صالحة تماما، وفما قوانين تزادت شوية واحد وكل شيء. ولهذا يلزمها مراجعة جذرية. اول حاجة الشغل، مجلة الشغل متاعنا فيها جانب كبير تكلم عن التشغيل. راهو في البلدان الكل راهو عندهم مجال التشغيل. إذا كان نحبوا هات نلموا هيك النصوص الكل، احنا عندنا راهو عديد النصوص ما يفوت ما يعمل قد مجال الشغل مرتين اللي النصوص تتعلق بالتشغيل. اللي لازم نخرجوا كل ما هو يتعلق بالتشغيل نخليوه نلموهم هيك النصوص الكل ونلموهم وشبيه ونعملوا مجال التشغيل في عديد البلدان، ونخليه مجال الشغل خاصة للشغل، خاصة للعلاقات الشغلية المهنية بين الأجراء والمؤجرين. احنا عندنا حوايج كيفين جوزة زمن. شوف احنا بالله تولى وقت قوله 66 وكانت مؤسسات صغيرة، احنا عندنا توا شركات تخدم بال5000 وال10000. يقول لك اعمل دفتر وراهو اللي يلزم وقت ياخذ بطاقة خلاص يصحح في البطاقة نتاعو ويصحح فيك الدفتر. تخدم 5000 6000، مازال واحد عنده دفتر ويجي للمؤجرين الأجراء ويشدوا الصف، ولا وقت يكون جيد يصحح تلك السجل، وهذا كان متراقب وتفقدية الشغل. عندنا العديد من المسائل اللي انتهت ويلزم مراجعتها. واحنا
1: يعني قدم التشريعات وعدم مواكبتها لتطورات سوق العمل كما تحكي سي حافظ من اكثر ومن اكبر العراقيل اللي تنجم تواجه معناتها سوق الشغل في تونس.
2: شوف هو تو وزير الشؤون الاجتماعية جبد زاد على المواكبة للانماط العمل الجديدة. احنا حقيقة راهو ما واكبناش بكرة. احنا ما فقنا باللي فما عمل عن بعد كتليترافاي
1: في الكورونا اي
2: ما رفق. انا العمل عن بعد انا ريته في بعض الدول عام 2008
1: اي
2: احنا ما فقنا به كش عام 2020 وقت جهة الكورونا. تعرف باللي ما عنا حتى نص قانوني في القطاع الخاص ينظم التليترافاي بينما هو ولا موجود وموجود بكثرة
1: وضرورة ولا تو يفرض نفسه علينا الكل.
2: هو شوف هو احنا عنا امر عنا نص وحيد امر ينظم العمل عن بعد في القطاع العمومي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
1: ايش يقول النص
2: هذا؟ شوف هذا النص كان والله نقول دي معناه لو كان مخرج شقيق بكل شوف بكل اجراءات
1: زاد عقدها الحكايه ما
2: بكل تراخيص بكل تعقيدات. وجاء وتعرف شو وقت جاء
1: إيه؟
2: جاء بعد موفاة الكورونا جاء عام 2022 معناها مش حتى في وقت الكورونا 2019-2020 معناها هو جاء راه باش ينظم الامور معناها حوايج اجرائيه في القطاع العمومي. لا مش هذا راه احنا ولينا تو في تونس يلزم الواحد يخدم في التليترافاي يخدم الصباح هو قاعد في تونس
1: إيه؟
2: يصبح يخدم الصباح في روسيا والعشية في أمريكا
1: إيه؟
2: معناه هذا اللي يخدم بالفريلانس ولا مع شركة أخرى معناه هيك المنصات المنصات الرقمية ثم منصات تخدم بالملايين معناها تعطيك أهم الخدمة أهم لي زوفر دون في الوقت وهذا راك باش تعمل لي سيت هذا راهو طالبته شركة في روسيا وهذا طالبته شركة في أمريكا وهذا كذا. هذوما احنا حتى في العربية ولينا نستعملوا هالكلمة هي باللونجليه فريلانس ولينا نستعملوها نقولوا الفريلانسر باش نقول
1: دخلت في القاموس نتاعنا
2: دخلت في القاموس نتاعنا. الفريلانسر هو اللي يخدم لحسابه الخاص في المجال الرقمي هذا هو اللي معناه الفريلانسر. ويلزم زادة شوف ومع مجلة الشغل أما يلزم قانون الصرف أو قاعد يتراجع هذا ما الفريلانس بطبيعة ما بيجيه ما عملة من برا وهم نفسهم يلزمهم زادة انفون دو اون ديفيز باش ياخذوا دي زابليكاسيون.
1: يعني تقول انت مجلة الشغل وقانون الصرف مربوطين ببعضهم؟
2: مربوطين شيء طبيعي.
1: عاد قانون الصرف عام نسمع عنده برشا باش يتراجعوا باش يتعمل شيء ما تعمل
2: بعد في المراجعة يلزم ياخذوا بعين شوف يلزم قانون الصرف ياخذ بعين الاعتبار تطور انماط العمل الجديدة.
1: أيوة.
2: احنا عندنا شوف انا ديما نقول ما احنا باش مرينا بالثورة الصناعية الثورة التكنولوجية الثورة الرقمية وتوا هذم الكل هذا ما يتسميه حتى شيء قدام ثورة الذكاء الاصطناعي
1: صحيح
2: راهي باش تقلب العالم
1: توا حروب تدار بالذكاء الاصطناعي
2: شيء طبيعي راهو باش تقلب العالم. والمشكلة انا علاش نقول هالثلاثة ثورات ما يعتبروا شيء لانه ثلاثة ثورات هذوما ثم خدمنا نحاو طالوا بالثلاثة ثورات هذوما لكن خلقت خدم اخرين في الذكاء الاصطناعي الخدم اللي باش تتنحى يمكن اكثر ب 50 ب 60 مره من الخدم اللي باش تطلع جديده.
1: ايوه
2: معناها الخدمه اللي كان يعملها 50 واحد راه هو اللي يجمع يعملها 10 وفي وقت اقل برشا
1: ونجم حتى حد ما يعملها الذكاء الاصطناعي وحده.
2: هذا شو معناه انت ايش معناه من الذكاء الاصطناعي يلزم شكون بطبيعه يبرمج ويعمل
1: ايه.
2: ويمانيبيلي معناها هذوما العشرة ولا الخمسة هذوما باش يعملوا لي معناها يدخلوا المعطيات وهو يعطيهم الحلول الكل ثم مهن باش تنحى. شوف أنا ننصح ربما باش يقراوا العام الجاي ولا باش ياخذوا الباك انا ننصح باش ما يبعدوا على الديزاين هذه لي برونش نتاع البودار والديزاين يبعدوا على الماركتينغ راهو كل شيء باش تولي راهو ذكاء اصطناعي راهو عديد المهن باش تندثر مش حتى حاشتنا من انتهت توا هي الثورة هذه الكبيرة احنا قاعدين مكتفين يدينا
1: صحيح
2: على الأقل احنا خلينا في تونس في مجال نرجع لمجلة الشغل
1: ايه
2: مجلة الشغل معناها توا بلي شركات راهو عديد الشركات قاعدين يخدموا بالتيليترافاي يخدموا نهارين ثلاثه فما اللي صار لهم توا عامين يخدموا بالتيليترافاي. فما شركات سلموا هيك المحلات نتاعهم هيك اللي كارينهم معناها تلقى باتيمون كبير وفي دي سالاري ولا يخدموا التيليترافاي معناها من الدار
1: نقصوا الكلفة على رواحهم ويكسبوا ويربحوا وقت وكل شيء
2: واللي يخدموا يربحوا وقت ويربحوا ترانسبور الدولة تربح هكا الليسانس وتربح المصاريف معناها راهو حاجة باهية برشا وإنما ما فما حد شيء في القانون أو كل شركة قاعدة تدبر راسها وحدها وقاعدة تعمل بيها
1: سيحافظ بالطريقة هذه ما هو بالحديث اللي كنت تحكي فيه وبالشيء اللي قدمين عليه مجلة الشغل ما عادش تسحق تنقيحات واللي هدم الغاء ونعملوا مجلة جديدة هل هذا ممكن اليوم هل هو ما تروح هذا
2: لا أنا الحق
1: عاد هاو قلت لي داخلين على عالم جديد وعلى كل شيء جديد شنو اللي يمنع باش نعملوا مجلة جديدة جملة واحدة
2: كما هو اسمع لكن هيك المهن التقليدية راهي تبقى مزالت ديما مزالت هيك الشركات الصغيرة مزالت كل شيء مزال إذا احنا ندخلوا على الأقل نواكبوا الجديد ونعملوا إطار قانوني جديد والإطار القانوني أنا ننصح لقطوة قاعدة ثم مراجعة بتاع مجلة الشغل باش الإطار القانوني يلزم إطار عام معناها إيش معنى إطار عام ما نعملوش بديتاي مفصل خاطر كان نعملوه مفصل طول اللي نعملوه السنة طول عام جيد بدل لأنه راه بسرعة قاعدة ثورة سريعة جدا قاعدة تصير واللي ما عرف صالح ولهذا احنا نعملوا إطار عام مبادئ عامة اللي تتعلق بالنظام العام وما يلزمش باش الواحد يخالفها وقتها الشركات تاخذ هيك الفصول اللي هي إطار كادر جنرال نتاع لو تيلي ترافاي وقتها تعمل في الاتفاقيات نتاعها ولا في النصوص الداخلية نتاعها تاخذ هيك الإطار القانوني وتخلي الخصوصيات نتاعها في وسط هيك الإطار القانوني ويولي مقنن اش معنى ما مثلا هل نعطيكم مثال توا اللي يخدم في داره ويعمل حادث شغل ولا مش حادث شغل هذا يجب أن يكون حادث شغل أنا من أول واحد كتاب على حوادث الشغل والأمراض المهنية
1: والله المشكلة هذه بالحق تحسب حادث شغل ولا لا
2: لا لا حادث أنا كتبته عام 2020 يطول لي الكتاب هذا شوف هذا انا قلت يلزم هكا اللوتي اللي ترافاي الدار اللي يخدم فيها هيك راهي تعتبر مقر عمل وكل حاجه تصير في الواحد بطبيعه بعلاقه بالعمل
1: يلزم اثبات يلزم اثبات هنا
2: شوف بس نجيو للاثبات زاد مش يمشي يعمل قهوه ويتحرق يده ويقول هذا الشغل لا مش هذا يلزم يكون بعلاقه مباشره بالعمل هوني يعني ديما هوني راهو الكلام قاعد تلقى في صعوبات نتاع لانه من مراقبه صعيبه وانما فما حوايج لازمها تكون هما كيفاش يعملوا تنقل اهم نعطيك انا التجربه في اوروبا وامريكا في التيلي ترافاي خاصه هذا في مجال حوادث الشغل يخليك تخدم تيلي ترافاي اما يبعث شكون يراقب لونفيرونمون وين تخدم يندرى الامور نتاع الضوء سيكيوريزي ولا لا باش ما يضربكش الضوء يندرى عندك وين تخدم معناها حاجه بيئه العمل مناسبه في دارك ولا مش مناسبه
1: ها خلقنا معناتها عمل جديد يعني هذا نتاع المراقبه هذا يعمل اعمل من المهن اللي تتخلق هذا
2: لا لا عاد احنا بالله احنا ما عندناش حق ندخلوا للديار
3: اي سريت المعطيات
2: اي باش الشغل ما عندوش حق
1: نصطدموا بالجدار نتاع المعطيات الشخصيه ايوه
2: اي لا ما عندوش حق لا الترخيص ونقول جمهوريه لا لا ما عندوش حق يعني معناها باش نقول لك وان ما يلزم توا حتى على الاقل الكلام يلزمها تتاقلم راهو كل حادث راهو مقر الدار اللي يخدم فيها راهو يلزم يعتبر مقر عمل راهو وقت يخرج حتى يخرج من الدار ويمشي ياخذ فطور ولا باش يفطر راهو ويرجع ولا من الدار للريستوران ولا يمشي راهو هذاك راهو حادث شغل ما هو ما هوش ما هوش عمل شخصي معناه يلزم الامور تتاقلم وهذا شنو هذا يلزمنا نعملوا لها اطار قانوني ما نخليوهاش سايبه باش تولي تكثر كل واحد ايش يقول وتكثر التاويلات وكل شيء مساله اخرى مش خاطر انا نخدم تيلي ترافاي انت شركه تتكلمني في نصف الليل ولا ساعتين نتاع الصباح لا لا اللي تغير خاضع الوقت
1: عند وقت معين اي
2: بالطبيعة الحال خاضع الوقت معين واجر لك اللي يخدم لحسابه الخاص كما مثلا تخصه هو واللي يخدم له فهمت احنا نحكي على العمل التيلي ترافاي المؤجر معناها هذوك واحنا عندنا راهو شركات راهو تخدم معناها الاف الكفاءات والمهندسين ونتاع الانفورماتيك وغيرهم هي شنو شركات راهي تخدم في تونس وانما ما تخدمش لتونس تخدم الشركات في امريكا وشركات في بلدان اخرى ولكن عن طريق مهندسين تونسيين سواء في مقر الشركة الموجودة في تونس وإلا في الديار نتاعهم معناها تيلي ترافاي وقلنا هذاك الفريلانس هكا يخدم لحسابه الخاص وهذا راهو مرشي كبير اللي يخدم لحسابه الخاص وما تتصورش المنافسة لأنه باش يجي هكا المهندس التونسي ولا في أي شيء مش لازم يكون انفورماتيك يعمل أي حاجة فهمت يعمل حتى الترجمة يا سيدي راهو باش يلقى روحه في منافسة مع الهندي ومع الباكستاني ومع
1: منافسة عالمية مفتوحة عاد
2: شيء طبيعي راهي منصات عالمية توه مفتوحة قلت لك فما منصات تخدم في الملايين وتاخذ كوميسيون زادة المنصات هذه انت باش تخدم عن طريقي انا وتاخذ كوميسيون من الواحد من الاجر من المقابل هذاك
1: هاي اللي لحد من الهجره هذه تولي ما انت في طريقه اخرى
2: شيء طبيعي معناها تنجم انت تخدم هوني وانت مهاجر انت انا مهاجرك الدور تعدي الصباح في دوله ولا العشيه في بلاد اخرى
1: وانت في بلاستك
2: وانت قاعد في تونس
1: في دارك
2: هذا هو معناه يلزم مجال الشغل تواكب شو زاد مساله اخرى لو احكي عليها وزير الشؤون الاجتماعيه بيئه العمل
1: هذا هو اللي كنت باش نسالك اما قبل ما نمشي لبيئه العمل سي حافظ سمير يتفاعل معاك في الكلام القيم برشا اللي كنت تحكي فيه تفضل سمير
4: مرحبا بك سي حافظ هو كلام قيم بالفعل وخاصه في تاريخيه التنقيحات اللي شبنتها اللي شهدتها مجله الشغل في تونس انا في الاطار هذا حبيت نفعل معك سي حافظ في نقطتين هو معناها دور تنقيح او تحيين مجله الشغل في علاقه بتحسين مناخ الاستثمار وخاصه الاستثمار الخارجي اللي يطلب معناها قوانين شغليه معناها
1: مرينه
4: والا مطابقه للقوانين اللي تخدم بها في البلدان نتاعهم وخاصه لهنا نحبك تركز لي على موضوع قانون المناولة هل معناها عنده علاقة بمعناها تحسين مناخ الاستثمار أم لا اثنين هل العمل عن بعد معناها وعلاقته خاصة بمجلة الصرف لأنه نعرفه كونه حتى إذا كانت تحسنت التشريعات في ما يخص مجلة الشغل يبقى معناها مجلة الصرف عندها زادة تأثير كبير على سلاسة معناها تطوير هذا القطاع اللي هو كما كنت تحكي انت والناس كل مجمعة كونه قطاع واعد وواعد جدا خاصة في تونس لما تزخر به خاصة على مستوى الطاقات الشابة اللي الآن كلها معناها إذا ما نكونش كلها مغرمها ومجملها ونسبة كبيرة منها متجهة في هذا الاتجاه
1: تفضل سي حافظ
2: طيب يعطيك الصحة بارك الله فيك على الملاحظات هذوما لأن ما صحيح شوف أول حاجة الناس كل كانت تقول راهو هذا القانون نتاع 2025 باش يهلك الاستثمار راهو الشركات باش تخرج راهو كذا انا اكد لك ما فما حتى حسب علمي انا ما فما حتى شركه خرجت على خاطر هالقانون هذا المساله الثانيه اللي يقولوا هالي وانا استدعوني في مجلس النواب عديد المرات على القانون هذا اللي يقولوا هالي يا اخي توا كيفاش توا احنا في اوروبا في امريكا في البلدان الاخرى فما هالمناوله اللي نسميوها انتريم غادي في اوروبا مثلا الاتحاد الاوروبي باه واحنا علاش نحيوا وانا حتى مع في محاضره للمستثمرين اجانب في تونس زاد كيفاش احنا عندنا في بلداننا الانتريم لا مش هذا هو هذا كلام غلط شوف الانتريم انا جبت عليه واقترحته وكل شيء ولكن ما يمشيش في المناولة ما يمشي الانتريم راهو شوف الانتريم لا في الاتحاد الأوروبي تعرف كيفاش يجيب واحد كما المناولة هو يخدم في بقعة واحد آخر أول حاجة لمدة معينة وفي الاتحاد الأوروبي المدة من بين 18 و 36 شهر حد مريض حد كذا، المهم جاء باش يخدم يعمل الانتريم. تعرف هذا اللي يجي يخدم الانتريم اول حاجه ياخذ قد الاجير المترسم اللي كان يخدم الخدمه هذيك نفس الاجر.
4: وإحنا كان على التعويض زاد سي حافظ لهنا
2: والتعويض زي كيف كيف في التعويض في التعويض مثلا امراه مشات ماتيرنيتي ديكو ما مشى شكون مريض ولا بلدي مشى للتعويض ياخذ قد الاجير المترسم اول حاجه. ثاني حاجه يزيدوه اندمنيتي دو بريكاريتي دو لومبلوا منحه هشاشه التشغيل. معناها وقت باش تجيك انتريمير راهو باش الشهريه نتاعو اعلى وخير من الاخر المترسم. على خاطر به يا ندرا احنا المؤجرين تاعنا قابلين المساله هذه، احنا راهو ياخذوا في المناوله باش يخلصوهم اقل، ياخذوا في المناوله باش ما يرسموهمش وما ما يدفعوش عليهم ضمان اجتماعي. هذا هو الانتريم يندرا. لو كان انا نقول لو كان قبلوا انه باش نعملوا الانتريم كما نعملوا في اوروبا هذه المناوله، حد المشكل ما يطرحش. هو المشكل يطرح لانه فيه استغلال، يجيبوهم يخدموا سوايع اكثر اجر اقل ضمان اجتماعي، اذا كان خلصوا ساعات ما يخلصوش ولا يخلصوا اجر اقل. هذا هذا هذا هذا ما عندوش علاقه بالانتريم الموجود في اوروبا، ولهذا هذه الحق مغالطه عن قصد ولا عن غير قصد. المهم راهو اللي عندنا احنا ما هوش المناوله، ما هيش انتريم. هذا وسيله صارت خرجت عام 2096 باش بعض المؤجرين يقول لك انا ما نجمش نرسم الناس الكل اللي يكملوا اربع سنين، ولهذا فما فراغ قانوني. راهو احنا شوف المناولات اللي عامله ما عندها حتى اساس قانوني كما جاده الشكر. هذا فما فراغ قانوني، الفراغ القانوني وقع استغلاله، طلعت شركات مناولة وليت مناولة العاملة وتنحط عام 2025 وأنا من عام 90 وأنا نكتب أنه يلزم هذه مناولة اليد العاملة راهي استغلال. رغم ما معناه شركة سورية، شركة المناولة راهي شركة سورية. المؤجر الحقيقي هو اللي قاعد ياخذ في اللي قاعد يعطي في الخدمة. إذا معناها هذا نتاع حد جاوب سي سمير على المسألة هذه،
4: لأنه وصلنا حتى القطاع العام يستعمل في المناولة. كان هذا هو
2: القطاع العام، شوف القطاع العام راهو كان فما مناولة، هو هي من عام 96 قطاع عام وخاص. وأن عام 2012 حسب ما نتذكر وقع خرج قرار في القطاع المنشآت العمومية والقطاع العام تنحات المناولة. راهي تنحات المناولة قعدت تقريب عامين ثلاثة. وشكون رجعها؟ الشركات العمومية والوظيفة العمومية، لأنه ما نجموش ما عندهمش باش يعملوا الانتدابات ويلزم في قانون المالية، وهما حاشتهم رجعوا للمناولة ورجعت كما كانت، لأنه ما فماش قانون وقتها. أول حاجة قانون معناه ما خرج كاش القطاع العمومي، وتوا معناه هذا قانون
1: وزيد صار تجميد الانتدابات يعني في القطاع العمومي.
2: هذا هو معناها توا هالقانون هذا راهو خرج باش ينطبق على الوظيفة العمومية. هاك تشوفوا الحظاير توا آخر دفعة باش تتوا.
1: صحيح
2: فما عديد الأساتذة والمعلمين النواب وكل شيء قاعدين الكل يترسموا. معناها يلزم، شوف أنا ديما نقول في وسائل الإعلام يلزم الدولة تعطي المثال. يلزم الدولة تعطي المثال بالقضاء على العمل الهش، هي تعطي المثال
4: مش ما تعطيش الحجة للقطاع الخاص كانوا يتعلل لك بكون الدولة
2: شيء طبيعي. أما قاعدة وكهك تشوف شوف وديما برامة العدد كبير، راهو عملت الحظائر وصلوا 60,000 معناه العدد كبير. معناه قول المعلمين ولا سيد يزم راهو الترسيم نتاعهم
1: على دفعات على دفعات
2: الميزانية ما تسمحش على دفعات.
1: باهي مازال عندي أربع دقائق تقريبا، نمشوا لبيئة العمل سي حافظ.
2: بيئة العمل توا احنا نحكيوا على العمل اللائق ووزير الشؤون الاجتماعية تعرض العمل. العمل اللائق شو؟ العمل اللائق هو وقت الواحد يخدم في بيئة عمل مرتاحة. مرتاحة معناها ياخو أجر يكفيه أول حاجة.
1: أيوة.
2: ثاني حاجة عنده هيك الضمانات، معناها ما يكون ما يكونش بيئة عمل معناها الصحة والسلامة المهنية زي يكون محترمة في الشركات. يلزم وقت يصير له حادث الشغل راهو يعرف روحه متغطي عنده تغطية اجتماعية وما واش باش يتلوح وباش ياخذ جراية نتاع حادث الشغل وقت يمرض باش ياخذ راهو مصرح عليه في الضمان الاجتماعي ومصرح عليه بالأجر الكامل باش وحده كيف كيف وقت يخرج للتقاعد معناها العمل كيف كيف راهو عنده حق باش ينتخب الممثلين نتاعه في المؤسسة بكل حرية يلزم فما مفاوضات كيف كيف معناها هذا هو العمل اللائق راهو فيه عديد المعايير باش تكون مجتمع باش نقولوا هذا عمل لائق وهو في الحقيقة شوف احنا في الشركات الكبيرة راهو العمل اللائق موجود بنسبة كبيرة ولكن احنا النسيج الاقتصادي في تونس راهو متكون اكثر من 80% من الشركات اقل من تخدم اقل من 20 اجير وخاصة هالشركات متاع ما نحكيوش على الشركات متاع السيرفيس سيرفيس كل ما كيكا واحد نحكيو على الشركات الأخرى زادة رغم هذوما من الشركات صحيح العمل ما يكونش فيه معناها بنسبة كبيرة العمل اللائق متواجد فما مسألة أخرى زادة إن شاء الله يقع إدخالها في مجلة الشغل وجبد عليها يدخل لي ولا هو في ورشة عمل تجبدها فما محاضرة عليها التحرش في العمل
1: واحدة من المشاكل المسكوت عليها
2: واحدة مشاكل المسكوت عليها تكسحها التحرص في العمل احنا راهو عندنا قانون وعندنا القانون الجزائي العام راهو يجرم ويعاقب التحرش ولكن راهو ما فيها باس هذا يخطوا الناس قاعدين يقراوا مجلة المجلة الجزائية قاعدين يقراوا القوانين الخاصة لا وقت تخليها في مجلة الشغل وبعد تجيها زادا نلقاوها في الاتفاقية المشتركة ونخليوها التفصيل شنو هو التحرش وإلى آخره وهو شنو تعمل فهمت وقت فما تحرش إلى آخره راهو هذا كضمان للخدامة معناها ما فيها باس وقت ندخلوها وفي عديد راه في اكثر البدر راه فما في مجلة الشغل فما فصول تتكلم على التحرش احنا ما عندناش قاعدة مثلا مسكوت عليها وانا حسب علمي وساعات نسمع انه تلقى وانا ما قلت ما عنديش انا حتى فصل يحميني ومن الناس ما تعرفش القانون الجزائي وباش تشكي واحد لا يلزم شو يلزم فصل يتلائموا التحرش يتلائم مع بيئة العمل مستفصل عام على التحرش الجنسي اللي هو ينطبق من جملة ما ينطبق عليها بيئة العمل لا ثم حوايج خصوصية في بيئة العمل يلزم يكون هيك الفصول خاصة وزيد حتى علاش انا قلت في مجال الشغل يكون فصل هكاك خاص يلزم زاد الاتفاقيات المشتركه ان شاء الله يقع يرجع التفاوض في الاتفاقيات المشتركه راه كل قطاع عنده خصوصيته
1: نعم.
2: وناخذوا هيك الفصل العام وندخلوا فيه الخصوصيات نتاع القطاع هذاك هذا كيفاش اذا كان نحبوا حقيقه نطوروا قانون الشغل نتاعنا هذا كيفاش يمكن
1: لانه الجانب النفسي والعامل النفسي مهم جدا في المردوديه فيما بعد يعني في الاستقرار النفسي ينجم يعطيك معناتها عامل او خدام يعطي معناتها وقته الكل وجهده الكل للوظيفه وللمهنه نتاعو
2: اهم شيء
1: شكرا لك سي حافظ العموري الخبير في قانون الشغل يعطيك الصحه على كل المعطيات شكرا. اللي قدمتها لنا وان شاء الله في موعد اخر تجمعنا معك في اذاعه التطوير نمشي مباشرة لزوايا العالم.

0: أي سعاد.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام زيارته للصين يوم الجمعة الماضي أن العلاقات بين القوتين العظميين في العالم جيدة وتزداد تحسنا، مشيدا بصفقات تجارية رائعة، فيما أشارت بكين إلى تفاهمات جديدة. ورغم الخلافات العميقة بين الجانبين بشأن قضايا التجارة وحرب إيران وتايوان، يسعى البلدان لاعتبار هذه الزيارة انتصارا لهما، ويهدفان للحفاظ على استقرار علاقتهما بعد الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. وفي تصريحات قصيرة أمام الصحفيين، وصف ترامب الرحلة بأنها زيارة رائعة، وقال لقد كان حقا يومين رائعين، وأضاف لقد نتج عنها الكثير من الخير. ولم يعلن ترامب تفاصيل عن أي اتفاقيات تجارية توصل إليها بين البلدين، لكنه قال في اليوم السابق إن الصين وافقت على شراء طائرات ومنتجات زراعية أمريكية، وليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلي اتفاقات أوسع نطاقا، بما في ذلك إنشاء مجلس تجاري أمريكي صيني، وما طرحه بعض مسؤولي إدارة ترامب. وبعيدا عن التجارة، قال ترامب إن الجانبين يتفقان بشكل كبير بشأن إيران، وأشار إلى أن البلدين يريدان إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يمر عبر 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
0: أنا عندي سؤال سمير، فبعد زيارة
2: الشملي على المغرب،
0: والله ليس أي صحيح حتى هذا كما أنا سؤال اللي جاءت والبالي وسعادة تقرأ في الأخبار، هل عادة ترامب من قمته مع تشي في بكين بخفي حنين؟
2: لا، لم يعد بخفي حنين، لكن هو اللقاء هذا يا سعاد يعطينا فكرة. أنا واحد الناس نقراه كتجلي واضح لمفهوم السياسة من عهد سقراط.

0: بيانات لابد لها من من من من تدخل سياسي. وفي هذا الإطار تجي هالقمة هذه نتائجها ما حشمش بالنتائج هم
1: ما خرجتش للعلن حتى كان ثم نتائج ما خرجتش ما شفناش
0: هي انشورت معناها هو هي خروج حسب ما نشوفه تحليل ما راش تحليل صحيح ولا لانه اكبر خبراء العالم معناها كل واحد يقرا قرايته تو معناها خبراء سواء سياسيين او اقتصاديين او الجيو سياسيين في العالم يراو كونه ذهاب ترامب الى الصين هي نوع من المخرج من الهزيمة في حربه
1: ونحطوها في التوقيت صحيح نحطوها في التوقيت الحالي الحرب في إيران ورهانات ترامب في هالخضم اللي صاير ذي الكل وأنه من نفسه بانتصار يعني كبير في الحرب هذه رغم سمير مظاهر الفخامة اللي شفناها في الزيارة والترحيب الكبير لكن يبدو أنا ما نعرفش يبدو أنه ترامب ما نجمش ينتزع من نظيره الصيني مكاسب كبيرة كسب ملموسة لا اقتصادية ولا سياسية
0: ولا سياسية وحتى تصريحاته معناها كانت مقتضبة ومحتشمة على كونه معناها خذا تعهد من الصين بأن لا تساعد إيران في الحصول على معناها الأسلحة النووية اللي هو الرهان الرئيسي اللي أعلن عليه حربه ضد إيران لكن معناها ديما حتى البهر اللي صار للقمة سعاد ومرافقة ترامب لي معناها 10 من اغنى اغنياء العالم والقمه هي راهو القمه هذه اللي خصوها في اللقاء اللي صار ما بين اقوى الشركات الصينيه واقوى الشركات معناها الامريكيه وكان تشوف في المستوى في الاعلام الغربي مثلا وخاصه في الاعلام الامريكي تم التركيز على هذا اللقاء بالذات وتم روايات وسرديات واساطير وكيفاش ثم معناها كان ثم نوع من الاحتراز ومن الوقايه الكبيره اللي عملتها على عدم استعمال بعض الكاميرات ومنع التصوير وخذوا
1: أولون ماسك وحتى الهدايا كلها ما طلعوهاش للطيارة
0: أولون ماسك خذوا له فيديو كيفاش يصور شوية في الصورة الجماعية واحد استحابه لابنه إكس معناه اللي هو مسمي عليه إمبراطوريته بتاع الأقمار الصناعية وحضوره القمة هذه دونك كلها تحسها معناها إنوركستراسيون لعب على الصورة نوع من البروباغندا اللي معناها كسب بعض النتائج معناها الحوافز على المستوى السياسي على مستوى اقناع الرأي العام الأمريكي لأنه نعرف ثم معاداة كبيرة الآن
1: لتوجه ترامب وهو زيارته اللي فاتت كانت في 2017 للصين من 2017 ل 2026 جرت في النهر كيفاش يقولوا فيها كلمة مياه حاجة بلا يثبت لي فيه المثل لا موجودة منسيت الحصير معناتها صارت برشا حاجات صارت برشا حاجات وبرشا متغيرات
0: بين 2017
1: في ولايته الأولى بين 2017 وبين 2026 ثم برشا تغيرات وأكثر محدد للعلاقات خطر شوف أمريكا تعتبر الصين معناتها المنافس الاستراتيجي الاقتصادي الرئيسي لها
0: هو ترامب معناها حتى في تصريحاته في معناها في عدم فوزه في ولاية بولاية ثانية اتهم مباشرة الصين بابتداع فيروس كورونا ما يسميش كورونا
1: حرب الفيروسات
0: كانت شوف ترامب ما يقولش كورونا ترامب يقول ذا تشاينا فيروس معناه يقول هذا الفيروس الصيني فهمني معناه كأنه
1: تحميل المسؤولية
0: بالضبط لأنه كان هو معناه سبب من أسباب اللي عملتها الصين اللي طاحت هو إزالته
1: ضو يسعفني بالمثال يقول لي جرت في النهر مياههم كثيرة أعطيك الصحة يا ضو ذك هو
0: معناها تغيرت الأوضاع ما بين 2017 و2026 خلاصة الأمر لقاء الأضداد هذا نسميه هنا هو في إطار معناها الهدنة هالتوازن هالهدوء النسبي هالهدوء الحذر في الصراع الأمريكي الإيراني لأنه يعني نعرفه كون
1: زوز محددين في الصراع هذايا اللي ممكن معناتها يراهن عليهم ترامب مع اتفاقية مع الصين اللي هم مضيق هرمز والبرنامج النووي وخاصة النفط اليوم اللي يمر عبر المضيق هذايا ونعرف احنا الصين بعدها الجغرافي او حتى امكانياتها التقنيه والكل تخليها ما تتقلقش برشا من المساله هذه
0: برشا ولكن حاجه اخرى لانه زاد ايران بالنسبه للصين ورقه رابحه
1: صحيح
0: ورقه رابحه في معناها في مواجهه معناها التواجد ولا الهيمنه الامريكيه في الشرق الاوسط وفي معناها لانه الشرق الاوسط كيف يمثل معناها شريان حيوي للتجارة وخاصة الصناعة الصينية دونك هي صراع

0: ممكنك علاش الجانب الأمريكي حب يحث الصين على إنها تاخو يعني تحث طهران أو تجعل طهران تعطي اتفاق أو تضرب اتفاق مع أمريكا
1: باش نحوصلوها. هي حرب باردة
0: هذاك هي من الأخر.
1: هي حرب باردة بطريقة جديدة بطريقة العالم المعاصر اللي نعيشوا اليوم.
0: وشكون المتصرف باش يكون؟
1: ما نعرفش المتصرف مازال
0: من يحسن إدارة
1: الصراع هذا وديما ثم نوع نحب نخمن وانت نوع من التخمين تو فهمتني ولا ثم برشا عباد وبرشا ناس تخمن تقول لك القوة الصاعدة هي تكون معناها عندها الأفضلية إن شاء الله. معناها الصين ممكن هي عندها الأفضلية لأنه بما أنها قوة صاعدة والتاريخ أثبت كونه القوة الصاعدة ديما هي اللي.
0: شكرا سمير، شكرا سعاد، شكرا ضو. هكا نوصلوا لنهاية زوايا الخبر في من الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثانية هنا في تطاوين، تحية طيبة. من المنتظر أن تنظر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا في مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم. نفذت بلدية جابس اليوم حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي، انطلقت بالمدخل الشمالي لمدينة جابس وصولا إلى الحي التجاري بجارة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض ارتفاع ضغط الدم الموافق للتاسع عشر من ماي من كل سنة، ينظم مستشفى مارث غدا حملة تقصي مجانية لقياس ضغط الدم والكشف عن السكري. قال مصدر باكستاني لوكالة رويترز للأنباء إن إسلام أباد أطلعت الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب. إسرائيل استولت منذ قليل على سفن أسطول الصمود واعتقلت 100 مشارك. إلى اللقاء.

0: الشماعية أم المدارس.
1: سلام. مرحبا، تفضل.
2: عسلامة مدام جميلة. هذه هي الشماعية؟
3: هذه هي، هكا وصلت لها بسهولة، يعطيك الصحة.
4: مش وصلنا للشماعية، خلينا أسهل طريق وصلنا لها. طلقنا من قصر الحكومة في القصبة في اتجاه جامع حمودة باشا، فتنا الجامع ودرنا على اليمين على نهج جلود اللي خرج على سوق البلاغجية. في مدخل السوق فما زنقة على اليمين اسمها زنقة الشماعية، واللي خدت اسمها من اسم أول مدرسة في المغرب الإسلامي. مدرسة الشماعية على الأرجح تبنيت ما بين 634 و 647 هجري، معناها في الفترة الثانية من حكم مؤسسها أبو زكريا الحفصي، لأنها فترة اتسمت بالاستقرار والسلم والرخاء. الشماعية تتعرف من بعيد، درجاتها التسعة اللي وصلتنا للباب، وفي الدخول عرضتنا سقيفة وعلي صار دكانة. غديكا كانت تستنى فينا السيدة جميلة بينوس، من أهم المؤرخين اللي اشتغلوا على مدينة تونس وخصائصها المعمارية. وأول سؤال سألناه، علاش اسمها الشماعية؟
3: يقولوا اللي كانت سوق يصنعوا فيه الشمع، وفما فيرسيون أخرى يقولوا كانوا يعملوا ياخذوا الشمع اللي يشمعوا به الخيط، يقولوا يقويوا الخيط، يشمعوا الخيط اللي باش يخيطوا به البلغة والكنترة والحذاء. الاثنين نجمو نعتمدوهم، خاطر سوق البلاغجية كما شفت خطوة قبل كي تجي من نهج جلود. نهج جلود معناها معناها كله تبع الحذاء والبلغة، والشماعية نجمو يكونوا أما يصنعوا الشمع ولا يقويوا الخيط متاع خياطة الجلود.
4: مدرسة رجعنا القرن الثالث عشر ميلادي، السابع هجري،
3: صحيح،
4: وترجع للعادة.

0: الحفصي.
1: هذا هو بداية العهد الحفصي، كيف الحفاصة بداوا معناتها رجعوا تونس عاصمة متاعهم، تلهيوا بالمنشآت الدفاعية والتعليم والقصور إلى آخره.
0: الحفاصة أو بني حفص هما العائلة اللي خلفت الدولة الموحدية في حكم إفريقية من عام 625 حتى العام 982 هجري، الموافق لعام 1227 حتى العام 1574 ميلادي. وإفريقية في الفترة هذيك هي المنطقة اللي تشمل البلاد التونسية ومعها شمال غرب ليبيا وشمال شرق الجزائر. مؤسس الدولة الحفصية هو أبو زكريا يحيى بن حفص. بعد ما أعلن استقلاله عن الدولة الموحدية اللي كان خاض عليها، بقى محافظ على المذهب الموحدي، فحاول تثبيته في بداية بناء الدولة وحاول نشره، وهذا كان أحد أسباب إنشاء المدارس وأولها الشماعية. الهدف منها إعطاء صبغة رسمية للتعليم يكون فيها نظام الحكم مسيطر على التدريس.
1: قبل كان التعليم موجود، كان معناتها أما في الديار ولا في المساجد ولا، وما فماش عليه رقابة، معناتها كل واحد ينجم يقري يختار هو الموضوع اللي يحبه البرنامج اللي يحبه. هنية تأسست المدرسة ولا الشيء عنده قوانين وعنده برامج وعنده، معناتها الطفل الصغير 7 سنين 6 سنين يدخل الكتاب، ومن الكتاب بيجي للمدرسة كيف تنجم دوم 7 سنين، فماش تحديد سن، يتخرج من المدرسة يمشي للجامعة كما نقولوا التعليم العالي. المدرسة أصلا المؤسسة جات من إيران، بعد العراق سوريا مصر، وإحنا دخلتنا على طريق مصر. والعهد الحفصي على بدايته حاجتهم بناس أولا يعرفوا الدين كما يلزم، خاصة هما في الأصل كانوا موحدين، وثانيا يلزمهم زادا موظفين باش يخدموا في الدولة، يعرفوا دولي بالدولة، يقرأوا يعرفوا يكتبوا يعرفوا يراسلوا. المدرسة من المراكز اللي تسهل على الحاكم دولاب الدولة وتسيير الدولة.
0: خرجنا من السقيفة وطلعنا درجة نلقاو وسط الدار، نلقاو طابق سفلي وطابق علوي مختلفين في الشكل والمعمار، ولكن الزوز فيهم بيوت على اليمين وعلى اليسار، وفي التقين فما مسجد. المسجد كان مكان الصلاة والدرس.
1: توا احنا في المسجد ياخو تقريبا ساعات جانب كامل من وسط الدار، بقابل الباب فما محراب، وعادة إذا كان المدرسة مثلا كانت تشتغل راهو فما أماكن وين يبدأوا يحطوا القنادل باش ينجموا يقرأوا، والكتب متاع اللي على ذمة الطلبة يقعد الشيخ ويتلموا حلقة به، وإذا كان فما برشا دروس ينجموا في كل بقعة معناتها من الصدار يجي الشيخ يتك على السارية ودور به حلقة. الدروس كانت شفوية، كلام ذا يسمعوا تعتمد على الذاكرة، يتعلموا طبعا الكتابة أما ما يكتبوش الدروس، الدروس يسمهم يحفظوهم. فشنو ياخو كتاب مثلا ويبدأ من الأول الكتاب تاع عالم العلماء ويحفظوا لهم وهكاك عن فلان عن فلان عن فلان، ما فماش معناتها اللي نسميوه احنا توا ليسبري كريتيك. الشمعية بما انها هي الأولى كانت منهج التعليم فيها تقليدي،
0: طلبة في الشماعية يقرأوا المسائل الدينية والفقهية وتفسير القرآن والحديث، ويتحصلوا بعد 5 سنين على إجازة من شيوخهم مكنهم باش يدرسوا أو يخدموا وظائف عليا في الدولة. الشماعية كانت معروفة بمستواها العلمي الجيد لأن المدرسين كانوا من أشهر الشيوخ والعلماء، وكانت عندهم خطط دينية كبرى كما قاضي الجماعة أو إمامة جامع الزيتونة. نذكر منهم مثلا ابن البراء التنوخي المهدوي، والفقيه أبو القاسم ابن زيتون، والعالم محمد ابن عبد السلام اللي تلمذ عليه الإمام ابن عرفة. والشيوخ كانوا يحبوا يقريوا في الشماعية بسبب قيمتها العلمية وبسبب الرواتب السخية اللي يتحصلوا عليها، لأنه أبو زكريا الحفصي ما خلاها نقص شيء. حبسل عدد كبير من الأوقاف اللي يتمكن مسيري المدرسة إنهم يخلصوا المدرسين ويشريوا كل ما تستحق له المدرسة من زيت وقنادل وشمع وحصر وأسرة، ويقوموا بصيانة كل المرافق اللي كانت على ذمة الطلبة المقيمين، لأنه الشماعية كانت تتوفر التعليم والسكن. وهذاك علاش موجودة 16 غرفة في الطابق السفلي و19 غرفة في الطابق العلوي.
1: هذه تعطيك فكرة بالبداية. هذه بيت مثلا تبدأ مسقفة بقبو، ثم سدة وكيف سلوم صغير، هذاك الفرش والأرضي يخدم فيه يقعد، وتلقى ريتها الطاقة هذيك يحط فيها القنديل اللي يضويه وقت اللي ولا اكتظاظ ولا ساعات زوز طلب فرد بيت. والمدرسة كما شفت ما كانش فيها كما توا فين يفطروا، علاش؟ على خاطر من العادة كانوا العائلات هما اللي يتكفلوا بمكلة الطلبة. مثال أنا لبس عليا نجي للمدرسة نقول نحب ثلاثة أربعة قد ما تسمح لي ميزانيتي، كالطلبة هذوك يمشيوا مرة في النهار للدار اللي باش ياخذوا منها المونة متاعهم، يجيبوا قفة فيها مكتب تاع النهار، من غدوة يهزوا كل ما هو تاع البارح ويجيبوا فطورهم مرة في النهار، يوصلوا يلقاوا في السقيفة قفتهم يهزوها ويخليوا الأخرى إلى آخره. معناتها تصور الطالب يلقى مسكن، يلقى مونة، يلقى تعليم، الكل مجانا.
0: مع المسجد والغرف نلقاو فضاءات أخرى في الشماعية، كما بيوت الاستحمام، الميضة، الماجل، البير، واللي ما زالت الآثار متاعهم موجودة لتوا في وسط الدار. وسط الدار اللي السيدة جميلة بنوس تعتبره من روائع المعمار الحفصي.
1: حاجة معنتها مزيانة برشا، ساعة الرخام موجود في السواري، العرس والتاج متاع السواري هذاك نمط الحفصي، أوراق قريتهم كل شوكة فيها ورقة خارجة من اللوطة والطوفة، وبينك الأوراق الأربعة اللي في الشوك فما ورقة صغيرة تربط بيناتهم، هذا الشكل الحفصي. بينما الأرضية كذال، معناتها تبليد بالكذال، نوع من الحجارة الموجود عندنا في تونس صحيحة برشا، تصلح للتبليد وتصلح كادر للوجهات، وإذا كان المعلم كيما هذا عنده قيمة تلقاها زادة في الحيوت. هذا يدل على ثراء متاع المعلم.
2: شكل ما فيش برشا لمنمات أو تزويق.
1: صحيح صحيح، خاصة في بداية العهد الحفصي كانوا شوية فما شوية غلاظة متاع الموحدين، ما كانش عندهم كالتفنن متاع الأندلس وكالتقش حديدة المزخرفة ياسر، وكال الموحدين كانوا عندهم نوع من الزهد ومن الصلابة، تلقاها حتى في الهنسة. تهز عينيك الفوق تلقى طبق علوي، طبق العلوي يختلف تماما عن الطبق السفلي، السقوفات مهزوزين مش سواري، هذوما عرس معمولين من حجرة اسمها الحرش. الحرش هي حجرة رملية هكاية يخدموا بها من وقت الرومان، حجرة الهوارية هذه الصفرة عاملين بها العرس. شفت ما فماش سواري رخام، والدربوز حديد أكيد قبل كان لوح، خاطر كانوا يعملوا أكيد دربوز بالعصافر لوح، بتسليل لوطة عملوا بتسليل فوق منها قد قد، وباقي الصدار داير بالبيوت.
2: الطبق العلوي مختلف على الطبق السفلي في المعمار، علاش؟
1: على خاطر تبنين بعد وما عطاوش معناها نفس القيمة الأثرية متاع اللوطاني، يعني بنوه باش حاشتهم أكثر بيوت للطلبة زيدوا طاق. غالبا ما تلقى في المدارس تقلو الأصلي ويزيدوا طاق الفوق التوسع. هاي
0: الشماعية عمرها توا فوق 7 قرون، عرفوا التغييرات وإضافات في شكلها في فترة العثمانيين، ثم في أواخر الثمانينات وقت اللي وقع ترميمها وتحولت إلى مركز للتكوين في المهن والصناعات التقليدية، وتوا هي تابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. هكيك حافظ المعلم على صبغته التعليمية وبقام تناغم مع محيطه في أسواق مدينة تونس العتيقة.
3: الشماعية أم المدارس، وثائقي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إنجاز ريم المدب، باستشارة المؤرخين الأستاذ محمد الباجي بن مامي والأستاذ إبراهيم جدلية. الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالأحسن الغربي. إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: امرأة اسمها رحمن حرمتني من الحب من الحنان، سخرت مني على خاطر ما وريتهاش حر ايديا.
1: ما خص عقلك يا ندوسي، اقرب اقرب شوية لهنا، اقرب اقرب، وانتي تتميل كيف القصبة في الريح.
0: نعم أنا قربت، مش تحب عندي عندك ما تحكي لي كيف العادة. أنا توا تعبان، حب نرتاح، كان عندك حكاية أخرت علي البيتي.

0: شنو اللي هبط عليك هالليل؟ عشان هذا وجايبت لي أنا مش تصلي سقية. تصلي سقية يا رحمن.
1: ما تحبش تبرد ترفق سقيك؟
0: سخانة سخانة يا رحمن، مش في سقية، سخانة في قلبي يا بنت ربط ما يطفيهاش الماء.
1: ظهر لي فيك ثقلت لها وما عادش تعرف حتى اش تقول.
0: انت البريق المذهب، البريق المذهب اللي فيه الماء اللي يطفي لي نار يا رحمن.
1: وليد تشعر فرد المرة ان شاء الله ديما هكا.
0: رحمن يا رحمن صاحبي قال لي كلمة عجبتني ياسر.
1: شنية؟ إن شاء الله خير.
0: مثل تونسي عندكم يقول ألف عصا ولا أغلب امرأة، وأنا تو هكا في هالحال نحس في الغلب متاعك ونستاهل ألف عصا. لخاطر سمعت كلامك وخليتك تلعب بعقلي وبروحي وبقلبي.
1: سيدي شوف يا سيدي، شوف كيف تطلق لسانه ولا يتكلم كيفنا. هيت هيت هيت نغسل لك ساقيك احسن. هيت هم انتي توا في حاله مش متعنيس عندها عقول.
0: نحبك نحبك يا رحمن.
1: نعرف يا حمدان، نعرف نعرف حتى انا نحبك. هما قولي لي كلام هذا نهار اخر، نهار اللي حشتي بيه.
0: زيت زيت المعلم فهمكش، والكلام هذا عنده وقت يتقال فيه ووقت ما يتقالش فيه. اش بيكم يا ناس؟ اش بيكم تخافوا من الكلام؟ علاش اش قعدني انا بحذاكم؟ اش جابني ليكم؟ علاش ما روحتش بلادي؟ علاش ما تحتش بوحدة تفهمني وتحبني؟ علاش يا ربي؟ علاش هكا؟

0: بعدين.
1: نعم.
0: طوت 3 أشهر وليش ما رجعش؟
1: واللي يصفر تحب له 6 أشهر على الأقل باش يرجع.
0: لا لا لا لا، ما قال لي شك، قال لي إذا بتيت ما نطولش أكثر من 2 شهر، نقضي حاجتي ونروح.
1: وانتي شبيك عليه؟ يما هو نساه كيف ما اتفقنا يا رحمن.
0: مش على حاجة، سخفتني حالة الحاج عمار. توا 2 شهر ملي هربت من دارو، لا أنا قعدت بحذاه ولا ولدو روح.
1: قال لي الغير اللي شفته توا عنده 2 نهار وطمنتو على رجوع الهاشمي، أما أنتي مش بدش عليك جملة، ما عادش يحب اسمك.
0: عنده الحق، عنده الحق، عنده الحق، حتى أنا مرة ما نستاهل حتى شيء. ما تقوليش شبيك اللي تعد في فلوسك كل يوم يا اخي؟ شفما
1: ظهر لي القعد في بلادكم ما عادش ينفع يا رحمانة، الشيء ولا خطر في خطر. مش مازال حتى التجار الكبار نقلوا من تونس ومشاو لسوانيهم وهزوا معاهم اهلهم وموالهم يا رحمانة.
0: اهلهم وموالهم شقاع يا حمدين، تي شقاع وانا ما علنيش.
1: ظهر لي فيها باش تدخل بعضها يا رحمانة. سبانيور يحضروا في رواحهم باش يهجموا على تونس.
0: سبانيور؟
1: اي نعم.
0: اش دخل سبانيور فينا؟ الوش دخلين لتونس؟
1: ما هو نادالهم سلطانكم القديم الحسن الحفصي، وعدهم باش يقف معاهم ويحاربوا خير الدين بربروس، وخير الدين من جهته قوم الدنيا وقعدها وبعث السلطان التركي باش يساعده، وهو كحال الجعفرية في حلق الواد يكركر في الرمل والشكاير واللوح والحديد وندخلها بعضها.
0: ما لقولي باش تخلع على روسنا فيها الصيف. يا ربي ما يزينش اللي صار فينا، ما يزينش اللي صار فينا عم ناول حكا يا ربي عليه. شعملنا
1: الدين بعث العيان متاع تونس الكل واجتمع بالأيمة والكبارات وطلب منهم باش يقنعوا الناس اللي سبانيور جايين باش يردوها تحت حكمهم.
0: وانا فين؟ هنا فين يا حمدان؟ عليك هذا كل وقع في تونس وانت ما تقوليش ساكت عليا؟
1: مازال ما وقع شيء يا رحمن.
0: حتى يدهموا علينا ونمشيو تحت الساقين. شبيك يا حمدان؟ مش حاس باللي باش يجري يا اخي؟
1: انا حكيت لك على اللي صاير في حلق الواد وفي بقايا بعيد علينا، مازال ما ظهر شيء. الرجل اللي حاضر في روحه هذاك هو، اما الناس في تونس كيف العاده عايشين ويحضروا في رواحهم لعروسات الصيف.
0: عروسات الصيف وين يا حمدان؟ واحنا
1: انت ضيعت الفرصه على روحك وعليا انا زاده، خليتني معلق. عشنا ايام وليالي مع بعضنا يا رحمن. كيفك العطشان اللي راه في الماء قدامه ما ينجمش يمد يده باش ياخو شربه واحده؟ انا ماشي يا رحمن، ماشي بعد ما أيست منك، ماشي على روحي، راح لبلادي ولا لبلاد أخرى، أرض ربي واسعة. كان قاعدي في تونس على جالك، على خاطرك، على خاطر حبي ليك رحمن. توا ماشي على خاطر ما عاش النجم نزيد نقعد حتى طرف.
0: حليش ما عاش النجم نزيد تقعد؟
1: على خاطر خايف من الأسبان، خايف منهم، نعرفهم وعشت معاهم وقت الحرب، ربي ما يعرفوش. عاملوا اللي ما يتعملش في الأندلس، وعاملوا حتى في إخوانهم، دخلوا للكنائس وداسوها وعبثوا بها ووصلوا حتى الفاتيكان. خلي كان يدخلوا للبلاد الإسلام والله العظيم ما يخليوا فيها شيء.
0: ما يهمنيش هالكلام هذا الكل، لا يهمني لا في سبان ولا في ترك، يهمني كان انتي حمدان، انتي الرجل اللي نحبه هو اللي زدت خسرت على خاطره ناس حبيتهم وحبوني. فهمت توا؟ فهمت يا حمدان؟ فهمت شنو اللي يهمني؟ ولهذا نحب نعرف الكلام اللي قاعد تقول فيه صحيح ولا لا، ناوي تمشي ولا ناوي تقعد؟
1: علاش هالسؤال؟ انتي قررت حاجة يا رحمانة؟
0: هي نعم قررت.
1: الحمد لله عليك. ترى هات سمعني اش قررت.
0: نعرسوا يا حمدان، نعرسوا في اقرب وقت.
1: نعم نعرسوا توا في هالظروف؟
0: هنا ما شفت شيء، ما شفت شيء، عايشه في دار مسكر عليا، لا شفت ولا سمعت. ما يهمنيش الصير البرا يا حمدان، ما يهمنيش. نعرسوا نعرسوا ونعيشوا مع بعضنا، نعيشوا كما توا عايشين. ولا ما تحبش؟ ما تحبش يا حمدان؟
1: كيفاش كيفاش ما نحبش يا رحمانة؟ بالله وكان تنطبق السماء على الارض نعرسوا نعرسوا. تحبش في هالليله يا رحمانة؟
0: لا لا
1: تحبش توا.
0: لا مشك مش استنيت ونتلفي لحظه. نحب نعرس على بسو معناه بيامه وليليه بكل شيء. نحب الحومه بكلها تسمع وتحضر وتشوف. نحب تونس بكلها تشوف عرسي.
1: هذا اللي بيك، هذا اللي بيك يا رحمانة.
0: خطوة نروح لداري في حومة باب سويقة. غادي نحضر روحي، نحني، نمشي للحمام، يزينولي، ياخذوني من داري من باب سويقة لدارك هذي في حومة باب العلوش. نحب كروسة يا حمدان، نحب كروسة كيف كروسة السلطان.
1: رحمانة فيق فيق يا رحمانة. غدوة هكا دق وشق، تحب تروح وتحب تعمل هذا كل. دارك في باب سويقة ناقصة ألف حاجة وحاجة، ويلزمها تتصلح وتتبيض. عرس راهو يا رحمانة، عرس كامل مش حفلة هكاك وبرا.
0: البركة فيك، البركة فيك يا حمدان. نعرفك تقدر على كل شيء.

بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني.

الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفيري بمساعدة محمد المد. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

السجيدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الثالثة ظهرا يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر في تصريح للزميلة تبرى الشيباني أن حجيج ولايتي مدين وتطاوين يقيمون في ظروف طيبة بعد أن تم أداء طواف القدوم ومناسك العمرة. بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية سنة 2025 نحو 72%، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4000 هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40% منها في إطار توسع عمراني عشوائي، وفق ما أكدته الأستاذة الباحثة والخبيرة في التنمية الترابية الدكتورة أسماء الغربي في ندوة حوارية بعنوان أية رؤية استراتيجية وأية ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. سجل الإنتاج الوطني للنفط لموفى شهر مارس 2026 انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. في الشأن الدولي، أعلن اليوم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعليا، وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره في أعقاب شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربا على طهران. أعلنت باكستان أنها مررت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا جديدا في إطار الجهود والوساطة المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن النص الجديد مكون من 14 بندا يركز على المفاوضات وإنهاء الحرب وتدبير بناء الثقة من الجانب الأمريكي. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال قائد الجهاد الإسلامي الفلسطيني وائل محمود عبد الحليم في منطقة البقاعة في لبنان، وقال إنه قائد انضمام عناصر الجهاد الإسلامي للقتال إلى جانب عناصر حزب الله في لبنان. انتهى الموجز. بعد قليل عبد الكريم في ملاعب وأهداف.

الابتدائي أو التاسع أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا جميعا إلى ملاعب وأهداف. يهم اليوم دفعة ثانية وأخيرة من جولة ختامية لبطولة رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة. تعرفنا على البطل ولا الصاعد نادي أولمبيك مدنين، تعرفنا على الفريق النازل اللي هو أمل للركبة، يبقى فقط أو تبقى فقط بطاقة من سيلعب مباراة البراج. اليوم ثلاث لقاءات مهمة تهم نادي المظلة، أمل جربة بلبل الرياضية والملعب القفسي، ثلاث مواجهات باش نتابعوها انطلاقا من الساعة 33 دقيقة. المباراة المنتظرة بين نادي المظلة وأمل جربة مع عادل البدوي، لقاءة بلبل الرياضية أمل الركبة مع رؤوف عزيز، ومواجهة فجر القطار الملعب القفسي مع رؤوف العياري. قبل عشر دقائق من انطلاقة المباريات نشوف الأجواء في ملعب المظلة مع عادل البدوي، يعطينا فكرة عن الحضور، عن الطقس وعن تشكيلة الفريقين. عادل مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عبد الكريم، تحية ليك، تحية كل السادة المستمعين، كل الزملاء في مختلف الملاعب. طبعا أجواء رياضية بحتة اليوم، مباراة تنتظر زوج فرق أبرزها بطبيعة الحال أمل جربة يبحث عن الانتصار ولما لا التعادل حتى يبتعد عن مؤخرة الترتيب، وبين ظفرين يمنع من مباراة البراج في هذا هذه الأمسية. بعض الجماهير حاضرة هنا تتابع مباراة نادي المظلة بطبيعة الحال، يتابعوا في فريقهم ماذا سيفعل في هذا اللقاء، وهو مطالب على الأقل بالتعادل بعيد عن كوكبة مؤخرة الترتيب بنقطة صح التعبير. تعرف حسابات في آخر الموسم فيها حسابات برشا، وإن شاء الله تكون المباريات في تابعة الميثاق الرياضي. خلنا نعطيك تشكيل الفريقين، ما نطولش عليك برشا. اليوم الجولة الأخيرة كما ذكرت رابطة الهواة المستوى الأول، المباراة تجمع أمل جربة صاحب مرتبة 12 ب 28 من النقاط، ونادي المظلة صاحب مرتبة 9 ب 31 نقطة. في تشكيلة أمل جربة في حرس المرمى وسيم السعدي، محمد الحبيب الكعبي، محمد ثلاث الحاج يحيى، مالك بحر، خليل الجاسمي كابتن الفريق، لسعد الرقيق، خليل ريان الزردابي، تحية من أخونا الحبيب الزردابي اللي موجود هنا على أرضية الميدان وتابع في هذه المباراة. محمد أمين الهداجي، أمان الله الشابي، وسام الهداجي، مهند بوشامية، هذه تشكيلة محمد أمين البيباني مدرب الفريق، عماد بشر، منتصر بالله الحكيري، آدم العمدوني، حسام الفريق، رامي بريش، أنيس الجاسمي، صهيب بن محمد، وبسام بالخير. هذه بالنسبة للتشكيلة الأساسية لأمل جربة. بالنسبة لتشكيلة نادي المظلة، رامي سالم يحرس المرمى، يحيى الجزيري، زيدان إبراهيمية، أشرف سالم، منتصر قمرة، وسيم يحياوي، سيف الدين خليل، محمد حوامدية، عرسلان حركات، بسام قمرة، عبد الناصر إبراهيمية. هذه التشكيلة اختارها اليوم عمار الزواري لتكون على أرضية الميدان في هذه الجولة الأخيرة. بالنسبة لدكت البدلاء، ريان الديواني، وديع الهنشيري، بشير سليماني، زكريا بن سعيد، إلياس نصيد، سامر الحكيري، فاروق بن أحمد، ذيا ساعي، وريان يحياوي. بالنسبة لتشكيلة الحكام، الحكم الرئيسي سمير العيادي، المساعد الأول محمود بوشعالة، المساعد الثاني محمد النيفر، الحكم الرابع اليوم موجود على أرضية الميدان آدم شوشان، مراقب المباراة محمد الغرسلي، وجنيد الخليفي هو المنسق العام. ننتظر انطلاقة اللقاء بعد حوالي 9 دقائق من الآن. الأجواء الرياضية ممتازة، ننتظر فقط انطلاقة هذه المباراة. عبد الكريم
0: شكرا لك. عادل البدوي، مباراة مهمة في انتظار الانطلاقة وتفاصيل اللقاءات اللي باش تعطينا معنياتها. من سيلعب براج رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة؟ أذكر جولة انطلقت يوم الأمس من خلال مباريات شكلية فقط، ثلاثة لقاءات. الجمعية الرياضية بجربة تنتصر أمام تثيب الصخيرة 3-1، اتحاد جيم وجريدة توزر التعادل الإيجابي 2-2. اليوم كما حكيت فجر القطار الملعب القفسي، المظلة ضد أمل جربة، بلبل الرياضية ضد الأمل الرياضي بالرقبة، واحد كبلي ضد الكوكب الرياضي بيدقاش، أولمبيك مدنين 54 نقطة في الصدارة، واحد كبلي في المركز الثاني ب 50 نقطة. أولمبيك مدنين غدوة انطلاقا من الساعة الرابعة بملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين، احتفالات كبيرة وتسلم رمز البطولة بحضور السيد ولي مدنين وأعضاء المكتب الجامعي، بيكونوا حاضرين للفرحة فرحة جماهير وأحباء ولاعبين ومسؤولين لنادي أولمبيك مدين. بعد شوية يكونوا حاضرين إن شاء الله معنا كل من رؤوف عزيز ورؤوف العياري ويعطونا يعني الأجواء والورقات الفنية للقاء بلبل الرياضية بالرقبة وفجر القطار الملعب القفصي. بالنسبة لرابطة الهوات المستوى الثاني لقاءات البراج عن مختلف المجموعات يوم الأحد القادم زوز لقاءات نصر الله الرياضية ضد نادي بير الحفي بملعب عقارب وبملعب وذرف اتحاد الشبيكة ضد الزيتونة الرياضية بشماخ. مباراة مبرمجة في تمام الساعة 33 دقيقة إلى ذلك التوقيت. نعمل استراحة فنية قصيرة ثم نتواصل مع انطلاقة المباريات مع التحية لحسن المحمدي لهندس هذا اللقاء تقنيا وحبيب الخراز من غرفة الهاتف وكالعادة معكم عددا وتقديما عبد الكريم الحمدي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا. نتابع على الدفعه الاخيره للجوله الاخيره لمباريات رابطة طلوات المستوى الأول المجموعة الرابعة، ثلاث لقاءات مهمة. من سيلعب برج هذه المجموعة؟ نتابع لقاءات نادي المظلة أمل جربة مع عادل البدويت بالبريضية، أمل الركبة مع رؤوف عزيز، فجر القطار الملعب القفصي مع رؤوف العياري. رؤوف عزيز يلتحق بنا بعد شوية بسبب التحاق أمل الركبة متأخر بالملعب، وبالتالي يعني ربما تتأخر انطلاقة المباراة. وفجر الاكتر الملعب القفصي في انتظار رؤوف العياري. عادل البدوي وأجواء انطلاقة المباراة معاك عادل، ولا وصف ولا تعليق؟ تفضل. مرحبا.
1: شكرا لك. أربع دقائق لعب منذ انطلاقة هذه المباراة، الحكم أمير العيادي صفر الانطلاقة بالتحديد في الساعة الثالثة وثمانية وعشرين دقيقة. على كل كانوا كل اللاعبين حاضرين على أرضية الميدان، خير الانطلاق هذه المباراة، وانطلقت كما قلت منذ بدايتها سيطرة لنادي المظلة يبحث عن الكرات المرتدة من وسط الميدان عن طريق المدافع الكابتن الفريق سيف الدين خليل، وكذلك عن طريق منتصف قمرة. هذه كرة في وسط الميدان لأمل جربة، توزيعة في العمق، يعترض مرة أولى المدافع وسيد حياوي، لكن الحكم صفر قبل ذلك مخالفة لأمل جربة على جهة اليسار. دفاع أمل جربة باش يقوم بالتنفيذ هذه المخالفة، محمد فراس بالحاج يحيى يخلي كورته لمالك بحر، مالك بحر باش ينفذ ضربة المخالفة. من المؤكد أنه باش يكون داخل المنطقة، كل اللاعبين على أرضية الميدان، لاعبو نادي المظلة في الدفاع باستثناء قلب الهجوم بسام قمرة في محاصرة ثقة من زوج لاعبين تتخذ الكرة مخطرة راسية في مرة أولى ضيع، كاد يكون الهدف الأول يعمل جربة، كاد يكون الهدف الأول. ممتاز العملية، يرجع هجوم عاكس، ياخذ الكرة قلب الهجوم كما قلت موجود كراس حربة ينتظر الكرات المرتدة من الدفاع. بسام قمرة يراوغ في مرة أولى، يرجع مرة ثانية واختلاس الكرة من محمد فراس الحاج يحيى، بزال اختار لفائدة نادي المظلة في وسط الميدان. كرة سيف الدين خليل، سيف الدين خليل تمشي كورته لمنتصر قمرة، منتصر قمرة على اليمين يحاول يراوغ، يعترض الدفاع وتصدم به كرة تخرج رمي التماس لأمل جربة قريبا منطقة ال 18 على جهة اليسار قبالة المدارج المكشوفة. من الجهة المقابلة رمي التماس لفائدة أمل جربة، أمل جربة متخوف من المباراة على اعتبار أنه يلعب في دفاع ويبحث عن المرتدات، وربما تحس كذلك على المخالفات المباشرة. كرة ترجع من جديد من المدافع ملك بحر، ملك بحر باتجاه أمان الله الشابي، أمان الله الشابي كرة بالاثنين ترجع له بعد استدامها بالدفاع، يمشي أمان الله الشابي مرة أخرى وبدأ يقول الحكم هناك مخالفة مرتكبة على أشرف سالم. أشرف سالم مدافع نادي المظلة، اعتراض من ملك بحر أو من لسع الرقيق، لسع الرقيق قام بمخالفة وغير مقصودة بطبيعة الحال، لكن العرقلة واضحة والحكم أمير العيدي قريب يصفر مخالفة لفائدة نادي المظلة. مش يقوم بتنفيذها أشرف سالم نفس اللاعب. من الجهة اليمنى لدفاع نادي المظلة كرة طويلة تمشي لوسيم يحياوي، وسيم يحياوي ياخذ كورته محمد حوامدية، محمد حوامدية يرجع إلى الوراء بسام قمرة، بسام قمرة كورته إلى اليسار يغير في مجرى اللعب نادي المظلة من اليمين إلى اليسار، كرة بالاثنين منتصر قمرة، منتصر قمرة يراوغ بالساق اليسرى محاصرة رصيقة ممتازة من محمد أمين هداجي، ياخذ كورته محمد أمين هداجي كرة طويلة للهجوم تسديدة ممتازة محمد فراس في الحاجة ومن الله الشابي يسدد، لكن كورته لم تكن مؤثرة، كان قبالة المرمى خارج المنطقة بطبيعة الحال، كان أمامه مسافة ينجم يتقدم داخل المنطقة، ما فماش مدافع مقابله، كان ينجم يتقدم ويسدد أكثر وأحسن، لكن الكرة خرجت خارج الميدان بضربة مرمى لفائدة نادي المظلة. مقطوعة الكرة لفائدة أمل جربة تشتيت كرة، لكن الكرة خرجت هذه المرة ضربة مرمى مرة أخرى لفائدة نادي المظلة. كانت كرة ممتازة وأبرز فرصة في بداية اللقاء لفائدة أمل جربة. يلعب نادي المظلة بأريحية على اعتبار أنه بعيد نوعا ما على مؤخرة الترتيب، ويبحث عن التوازن في الدفاع والهجوم برد الكرة من الهجومات المعاكسة والمرتدات لأمل جربة. كرة بين الاثنين بين نادي لاعبي نادي المظلة، مراوغة في مرة أولى، هل تكون مخالفة؟ كانت كرة عند عبد السلام حركات ما تمكنش من المرور، الدفاع لسعد الرقيق ينحي الكرة ويعطي كرة لزميله ملك بحر في هجوم معاكس على اليسار، كرة طويلة لكن غير مؤطرة، ياخذها دفاع نادي المظلة. كانت هجوم ممتاز لكن الكرة لم تكن بالطريقة المثلى. كابتن الفريق خليل القاسمي إلى اليمين، وسام الهداشي خليل القاسمي يوزع في القائم الأول. ماذا يقول الحكم؟ ضربة ركنية، سقوط زوج لاعبين، المدافع أشرف سالم وكذلك المهاجم محمد بن هداجي، لكن الكرة اصطدمت المدافع وخرجت ضربة ركنية. ممتاز للحكم أمير العيادي، قريب من العمليات، ضربة ركنية على الجهة اليسرى لحارس المرمى ربي سالم. قبالة المدارج المكشوفة لمن يعرف ملعب النادي المظلة، ضربة ركنية على الجهة اليسرى لفايت أمل جربة. ممتاز الهجومات المعاكسة لأمل جربة، خاصة أنه هناك كثافة عددية من لاعبي أمل جربة في وسط الميدان، خليل القاسمي، خليل ريان زردابي، لسعد الرقيق، يحاصروا كل من بسام قمرة ووسيم يحيوي وكذلك محمد حوامدية. تقتفل ضربة ركنية في القائم الثاني، راسية في مرة أولى، تزيد العرضة، مازال الخطر لأمل جربة. ممتاز العملية والدفاع واقف كما ينبغي، مازال ما خرجتش الكرة، خرجت الكرة هذه المرة ضربة مرمى، خطير العملية والكرة تصطدم العارضة، كاد يكون الهدف الأول لأمل جربة.
0: في توقيت عادل،
1: في توقيت 11 دقيقة لعب، 0-0 بين نادي المظلة وضيفه أمل جربة.
0: نشوف رؤوف العياري إذا كان حاضر لقاء فجر الكتار الملعب القفصي، ناخذ الأجواء وتشكيلتين الفريقين. رؤوف مساء الخير. رؤوف يظهر لي مش حاضر، رؤوف العياري بعد شوية إن شاء الله يكون جاهز. رؤوف العياري ناخذ منه التشكيلتين والأجواء في ملعب القطار لقاء فجر القطار والملعب القفصي. تفضل عادل، عودة ليك.
1: شكرا لك. المباراة تدور في ملعب الجمودي ولا في القطار
0: كريم؟ يعطينا روف العياري هلا تفاصيل المباراة. أنا عندي فجر القطار الملعب القفصي في ملعب القطار.
1: ملعب القفصي، ملعب والقطار في ملعب القفصي في بيريها.
0: يعطينا بعد شوية روف العياري كل هلا تفاصيل إن شاء الله.
1: ترجع الكورة لفائدة نادي المظلة من الدفاع والجرم التماس.
2: النتيجة هدف لصفر، تقدم الملعب،
1: مالك بحر تخرج له كورة، رمي التماس لفائدة نادي المظلة، تبتفذ سريعة كرة بالاثنين. اللاعب كابتن الفريق سيف الدين خليل لبسام قمرة، قلب الهجوم، يراوغ يوزع في القائم الثاني، يمشي للكرة وسيم يحياوي أو منتصر قمرة كرة طويلة لسيف الدين، رأسية في مرة أولى، تخرج ضربة مرمى ما خرجتش الكرة، يقتنصها المهاجم من نادي المظلة بتسديدة وتوزيع مخطئة، ياخذها الحارس ممتاز وسيم السعدي. كانت كرة خطأ دفاعي، ياخذها المهاجم محمد حوامدية ويوزع، لكن توزيعته لم تكن مؤثرة بالطريقة المثلى، والحارس يقتنص الكرة ويفسخ هدف. كانت الكرة تأتي بهدف لو أحسن التوزيع محمد حوامدية. كرة على الجهة اليمنى لفائدة فجر الكتار، طويلة الكرة، رأسية في مرة أولى بالاثنين، هل يأتي بالجديد هذا الهجوم؟ توزيع مخطئ، توزيع وتسديد مقطع توزيع بشكل تسديد والحكم أمير العيادي يقول هناك تسلل تسلل على اللاعب بسام جمرة. التسديدة كانت غير مؤثرة وفي نفس الوقت كانت الكرة أو كان بسام جمرة في وضعية تسلل ضاعت الكرة وضاع الهدف ربما على هجوم فريق نادي المظلة. للتصحيح فقط زميلي كريم المباراة مباراة الملعب القفصي وفجر الكتار تدور في ملعب قفصي ملعب محمد الجمودي.
0: واضح بعتلي شوية إن شاء الله روف العيار يكون حاضر معنا يعطينا كل التفاصيل اللي تخص هذه المباراة.
1: على ما يبدو خلاص أعطيك ربما سبق على ما يبدو أنه نلعب القفصي متقدم بهدف مقابل صفر والله أعلم ما سمعت نتيجة على ما يبدو تردش كلام خذيناه. على كل إن شاء الله روف يعطينا أكثر تفاصيل على هذا اللقاء وكذلك الأهداف إن كانت هناك أهداف. رمي التماس لفائدة نادي المظيلة على اليمين زيدان البرهمية ينفذ كرة طويلة التركيز اليوم على قلب الهجوم بسام جمرة ومحاصرة لصيقة من زوج لاعبين في الحقيقة الأسعد الرقيق وملك بحر واقفين كما ينبغي لهذا المهاجم. كرة بضربة مخالفة ترجع لفائدة نادي المظيلة في وسط الميدان إلى اليسار ياخذ الكرة أشرف سالم أشرف ترجع من جديد إلى الوراء كابتن الفريق سيف الدين خليل أشرف سالم في وسط الميدان كرة مخطئة كانت باتجاه عبد الناصر البرهمية ما وصلتش ترجع من جديد مخالفة لا يقول الحكم دي وصل اللعب أشرف أشرف عبد الناصر البرهمية عبد الناصر البرهمية محكمش اختناس الكرة تبقى بين اثنين بين مهاجم من أمل جربة وكذلك المدافع ويتحصل مدافع نادي المظيلة على مخالفة على اعتبار رفع الرقيق رفع الساق أمام هذا المدافع اتخذ المخالفة سريعة كرة طويلة على اليمين من الجهة اليمنى باتجاه محمد حوامدية ما خلطش على الكرة طويلة الكرة باتجاه الجهة اليمنى الحقيقة الكرة كانت موجهة لعرض صيب حركات ما خلطش على الكرة خلى كرة محمد حوامدية وبالتالي محمد حوامدية نفسه ما تمكنش من اقتناص هذه الكرة تخسر رمي التماس لفائدة أمل الجربة تتنفذ من اليسار محمد حبيب الكعبي ينفذ رمي التماس مرتدة من جديد لسعد الرقيق لسعد الرقيق كرته مشتتة ترجع في وسط الميدان أمان الله الشابي أمان الله الشابي مخلش هذه الكرة ياخذها مدافع نادي المظيلة أشرف سالم زيدان برهمية طويلة اتجاه بسام جمرة بسام جمرة يرتكب خطأ محاصرة لصيقة من اللاعب الممتاز ملك بحر مدافع صلب وواقف كما ينبغي على هذه الكرات يسقط ويتحصل مخالفة عملية إيقاف أو مساعدة اللاعب على الوقوف من طرف بسام جمرة يظهر فيها جانب كبير من الروح الرياضية بين اللاعبين.
0: وانت باش تساعدني يا عادل تعطيني الخط باش نشوف مباراة بلبو الرياضية مال الرقبة ايضا مهمة على درب من سيلعب البراج ومن سيبقى في ذي الرابطة. روف عزيز حاضر معنا مباشرة من بلبو روف اهلا وسهلا.
3: مرحبا يا كريم اجمل تحيات الرياضية ليك للفريق المرافق لكل السادة والسيدات المستمعين او في اذاعة تطوين. 8 دقائق لعب في زمن الفترة الاولى من مباراة التبلبو الرياضية الأمل الرياضي بالرقبة 1-0 لصالح الفريق المحلي هدف حصل تقريبا منذ دقيقة السابعة تقريبا دقيقة مضت كانت كرة من الجهة اليسرى يتسرب أسامة المكي الكابتن يمرر داخل مناطق الجزاء في اتجاه محمد وجدي المدب ما يجدش حتى عناء باش يغالط الحارس سيف الكوس ويفتتح النتيجة والأسبقية 1-0 للتبلبو كما قلت أمام بعث الرقبة مباراة أكيد إلى جانب المباريات الأخرى كما كنت تحكي كريم بالسبوح بأسرار الفريق اللي ربما بش يلعب البراج والفرق اللي بيستضمن البقاء حظ موفق للجميع بعد ما كانت الجولة الفارطة باحت بأسرار على مستوى الصعود وتتويج الأولمبيك بالارتقاء للرابطة الثانية مبروك لكل أحباء أولمبيك مدلين دون إطالة نمشي لاستعراض الورقة الفنية للمباراة بعد وصول متأخر صراحة لفريق الأمل الرياضي بالركبة تقريبا مع الساعة الثالثة وعشر دقائق وصل إلى أرضية الملعب. سيف الكوف في الكوس في حراسة المرمى، يحيى لطرش، حسين الربيع كابتن الفريق، محمد الضويلع، محمد علي سيدان، أسامة برمات، بلال صندل، محمد حسن محصن، مونس حاج عمار، جمال الدين جليدي، ياسين التايم، يختم الحداش الأساسيين لأبناء علي المتاوى على بنك احتياط الفريق الضيف، عبد الكريم رضا الرجيلي كحارس مرمى ثاني، عبد الكريم بودلاعة، محمد الخزروي، ومحمد حسن الأطرش. بالنسبة لفريق تبلبو، عثمان بن عثمان يحمل خشاب، عماد زعب، خميس العكروت في محور الدفاع، أسامة المكوي صاحب الأسيس منذ قليل يعني في الهدف الوحيد والتمريرة في اتجاه وجد المندب وكابتن الفريق، مهران فايدي، أشرف الشويشي، علاء الطالبي، الطاهر الزريف، أنيس العياري، إصلاح الدين الخليفي، محمد وجد المندب صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة. يدرب الفريق السيد مصطفى كعان، وعلى بنك احتياط تبلبو عبد النور الزعاتر كحارس مرمى ثاني، آدم الحشاني، محمد علي الشناوي، محمد أيوب المصري، طارق حمادي، حازم الجابري، فراس الحبيب، وحسن المرزوقي. طاقم تحكيم المباراة متكون من السادة وائل المصباحي كحكم ساحة، يساعده كل من رمزي بن فرج وسام بوغطاس، الحكم الاحتياطي أمان الله أبو عزيز، ويراقب هذه المباراة السيد مصطفى محفوظ والمرزق العام نوفل بوركبة. نلعب تقريبا في توقيت بالضبط 11 دقيقة لعب في زمن فعالية الفترة الأولى، تقدم حيني وأسبقية لتبلبو أمام الأمل الرياضي بالركبة 1-0.
0: شكرا لك، شكرا رؤوف عزيز، كل مرة نكون بحذاك ونأخذ منك النتيجة ويعني الأجواء في ملعب تبلبو، هدف مقابل صفر إلى لتبلبو الرياضية أمام أمل الركبة. عودة ليك عادل البدوي في لمضيلة، تفضل.
1: شكرا لك. 21 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة، صفر مقابل صفر بين نادي المضيلة وضيف أمل جربة. ضربة مخالفة لفائدة نادي المضيلة، هجومات معاكسة منذ قليل، حنا نذكرك بصور الإذاعية لمختلف الفرص اللي كانت منذ قليل، كانت كرة ممتازة على الجهة اليمنى من طرف خليل ريان الزردابي يعطي كرة لمالك بحر، مالك بحر يوزع باتجاه أمان الله الشامي، لكن كرة مقطوعة من الدفاع، كانت في ظهر الدفاع، لكن الدفاع وقت كما ينبغي وسيم يحيوي يرجع كرة بهجوم عكس على اليمين، بسام قمرة يراوغ يسدد من بعيد تصل ذنب الدفاع. قلت ثلاثة لاعبين مالك بحر وخليل القاسي وكذلك نصر رقيق واقفين كما ينبغي في وسط الدفاع ويصدوا بكل الهجومات المعاكسة. ضربة مخالفة لفائدة نادي المضيلة، كانت هناك عرقلة من أمان الله الشابي على اللاعب أشرف سالم، كان موجود أمام وسيم يحيى، وسيم يحيى تعثر وسقط على أرضية الميدان وقبل بس. ننتظر تنفيذ المخالفة. أمير العيادي في الحال يتحدث مع كابتن الفريق ومع بعض اللاعبين من أمل جربة، ربما يتسألون على إضاعة الوقت لأن الحكم أشار أنه عنده الوقت كامل. تتحط الكرة مكان التنفيذ باش ينفذ من اليمين أشرف سالم، أشرف سالم كرة بين اثنين مع سيف الدين خليل، سيف الدين خليل يراوغ في مرة أولى، تمشي أشرف سالم طويلة إلى اليسار، منتصر قمرة، منتصر قمرة، تغطية ممتازة من كابتن الفريق ويتحصل مكافأة. ممتاز كابتن الفريق خليل القاسمي يغطي على كورته ويتحصل مخالفة، تتنفذ سريعة لفيت تمل جربة، ارجع من جديد الى رامي التماس، رامي التماس تخرج الكرة من زيدان البرهمية، رامي التماس لفائدة امل جربة، رامي التماس على يمين دفاع امل جربة، تتنفذ عن طريق محمد جيرات بالحاج يحيى، نسعد الرقيق يغير الاتجاه الى اليسار، محمد فراس الحاج يحيى، توزيعه وتسديده ممتازه، توزيعه وتسديده ممتازه من وسام الهداجي
0: في توقيت يا عادل،
1: في توقيت 23 دقيقه لعب الى حد الان، صفر مقابل صفر بين نادي المضيله وضيفه أمل جربة.
0: روف العياري مرحبا بك فجر الكتار الملعب القفصي. أهلا وسهلا.
3: شكرا لك كريم المعذرة على هذا التأخير. إذن بلغنا الآن 9 دقائق لعب في الفترة الأولى من لقاء الملعب القفصي فجر الكتار. تقدم الملعب القفصي هدف لصفر منذ الدقيقة الأولى بوسط نجم الدين الكتاري. مباراة هامة خاصة بالنسبة للفريق المحلي الملعب الريدي القفصي اللي بتبع يصارع البقاء بتبع ضمن ربط الهواة المستوى الأول. على كل في إطار هذه الجولة الأخيرة هذه المباراة تديرها طاقم تحكيم يتألف من حمزة المسيليني ويساعد كل من أسامة فشة وفراس روين. الحكم الرابع حمزة الجمودي يراقب اللقاء عبد الكريم الشنطوري والمنسق العام لطفي تليلي. نمشي لتشكيلة الفريق الضيف فجر الكتار اللي احتل المرتبة السابعة برصيد 37 نقطة في حراس المرمى ساجد السماوي أسامة الساحي عمر جبلة محمد بوفحلة قلاعي التومي قائد فريق مروان بوهليل لؤي نويرة محمد طاهر إبراهيم وسيم عثيميني جاسر نعساوي إيهاب تليلي على مقعد بدلاء الفجر طلال درغوثي ومحمد علي يحيى زوج حراس مرمى احتياطيين آمر بن حمد مازن الزاوي ساجد طالب زياد الكريمي أسامة العياري أسامة العياشي ومحمد أمين أحمد المدرب حسام كعباشي. في حين الملعب الرياضي القفصي في حراسة المرمى محمد عقير يحتل المرتبة 13 برصيد 26 نقطة. محمد عقير حارس مرمى أسامة شريتي زياد خملاوي سهيم صمات فهمي أحمد هشام العرير مجد الدين الرباعي هيثم المحمدي وائل حفايد محمد قمرة نجم الدين الكتاري. على مقعد بدلاء الملعب القفصي منصور مهيري حارس احتياطي رضا عثمان حسام النالي شهاب الدلالي محمد أمين المساوي نور الدين نجم الدين الكتاري لؤي صدراوي أشرف قريدة فوزي خميلة والمدرب قيس قروي. التوقيت الآن 11 دقيقة لعب أو 15 دقيقة لعب ربع ساعة لعب كريم من منذ انطلاق الشوط الأول لقاء الملعب القفصي وفجر الكتار.
0: فقط رؤوف ملعب اللي يحتضن المباراة رؤوف
3: ملعب محمد الجمودي بقفصة كريم
0: يعني عبارة الملعب القفصي هو اللي يستضيف في ملعب وهكا
3: فعلا هو الملعب الميدان اللي يخوض فيه غالبا وعادة فريق الملعب الريد القفصي مباريات في ملعب محمد الجمودي.
0: هو فجر الكتار هو الفريق اللي يستضيف
3: لا الملعب القفصي
0: هو اللي يستضيف
3: فريق الضيف هو فجر الكتار هو فريق معناها
0: فجر الكتار هو الضيف.

0: هو المفروض اذا كان تم تاخير المفروض يكون تنسيق بين
1: اي جوله اخيره فيها بالضبط في نفس التوقيت تنطلق المباريات
0: بالضبط. ونعرف وين المباريات
1: حتى مباراه بلبل الرياضيه من الرقبه ما مش في نفس توقيت مباراه المذله ومال الجربه
0: بالضبط. يعني مباريات يعني تلعب والعبره بالنتيجه في اخر المباراه على كل ما لا يهمنا احنا كمعلقين, يهمنا انه نتابعوا اللقاء وننقلوا اجواء المباريات كما هي. على كل كره طويله ترجع مخطئ من الحارس سنادي المذله, اراد ارجاع الكره وكادت تمر الى المهاجم, كره مشتته من الدفاع من الاسعد الرقيق في الحقيقه, وصلت الكره لحارس المرمى اراد ان يسدد خرج جو كاليبيرو, حب يسدد الكره من بعيد ومرت بجانبه كان المدافع اشرف سالم اخر لاعب وخرج الكره رمي التماس. كان بامكان محمد امين الهداجي يلتحق بالكره, لو التحق بها كانت تكون هدف على اعتبار انه الشباك فارغه
1: في توقيت يا عادل
0: 28 دقيقه لعب لحد الان 0 مقابل 0 بين نادي المذله وضيفه أمل.
1: شكرا لك. صفر مقابل صفر بين المذلة وأمل جربة بدون هدف مقابل صفر لتبلبل الرياضية أمام أمل الرقبة بتوقيع محمد وجدي المدهب, وهدف مقابل صفر للملعب القفصي أمام فجر الكتار بتوقيع نجم الدين الكتاري. أذان صلاة العصر موجز الساعة 4:00 ثمان وصل مشوار في برنامج ملاعب وأهداف.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد.

0: قد مثل انطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية إلى جانب ممثلين عن المجموعة المتعهدة بإنجاز هذا المشروع. وقع اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظيره الروسي اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين. أفادت اليوم وزارة العدل بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة. وأوضحت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم وتوجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بدورها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة إلى توقيع اتفاق، لكنه اتهم طهران بتقديم أوراق ومقترحات لا علاقة لها ببنود الاتفاق. في إيران، قال مصدر إيراني إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية معها ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، كما أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة الكيان الصهيوني لهجماته. وأكد عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل في انسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. ونختم من غزة، حيث طلبت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد السواء. انتهى الموجز. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم. توقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس: الريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر يكون متموج ومحليا مضطرب، وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب يصبح مضطرب، وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة إلى متوسطة. خليج جابس هذه الليلة الريح شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة ثم تتقلص حاليا 15 عقدة، البحر يكون مضطرب فمحليا قليل الاضطراب وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة. نمر الآن توقعات الجوية ليوم الغد. شمال تونس الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب فيصبح محليا شديد الاضطراب، سحب عابرة والرؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تتجاوز محليا 25 عقدة مع هبات قد تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب وهناك سحب عابرة والرؤية متوسطة. خليج جابس يوم الغد الريح شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة لتتجاوز محليا 25 عقدة، البحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب يصبح محليا شديد الاضطراب وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
2: ملاعب وأهداف.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا وسهلا مشوار في ملاعب واهداف. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا عادل البدوي روف عزيز روف العياري يعطونا تفاصيل ما تبقى من وقت في الشوط الأولى من ثلاث لقاءات. خلينا نادي المضيلة وعمل جربة بدون التعادل السلبي. تبلبل رياضية عمل الرقبة. تبلبل رياضية متفوق إلى حد الآن 2-0 وفجر الكتار الملعب القفسي هدف مقابل صفر لفريق الملعب القفسي. عادل البدوي إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية. المباراة المهمة بين نادي المضيلة وأمل جربة ميدون. عادل البدوي حاضر وجاهز. عادل مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك. نلعب دقيقة 38 من الشوط الأول 0-0 بين نادي المضيلة وضيف أمل جربة. طبعا أبرز فرصة كانت منذ قليل هذا هجوم. طبعا هذا الهجوم نعطيك الفرصة لكانت نادي المضيلة اللي كانت تأتي بالهدف لولا تسرع بسام قمرة. ترجع من جديد لفائدة أمل جربة. مراوغة في الدفاع تخرج الكرة عن طريق الكابتن سيف الدين خليل. قلت أبرز فرصة كانت توزيعة من محمد حوامدية باتجاه اللاعب بسام قمرة. بسام على خط الستة أمتار يروض كرة عوض التسديد. كانت الشباك قبالته وقبالته الحارس خير الترويض الكرة وسددها بالساق اليسرى فوق المرمى. شباك شبه خالية ضيع الفرصة البارزة في هذا اللقاء بنقطة الرقاب عبد الكريم المفيد أكيد يتابعوا في الحب ولعبته وبعض المعطيات. بهذه النتيجة الحالية أنت تقدم طبلب وقابس تقدم الملعب القرسي والتعادل هنا في ملعب المضيلة. طبلب وقابس أو ملعب المضيلة عنده 32 نقطة. طبلب وقابس 31 29-29 بالنسبة لأمل جربة والملعب القرسي والأفضلية لأمل جربة.
0: أمل جربة بدون عندها الأفضلية في حالة لا تساوي في النقاط.
1: بالضبط. ونتابع نحن 90 دقيقة في كل مباراة.
0: مازال برشا كورة ومازال برشا أهداف بلا تأكيد في كل الملعب.
1: بالطبيعة. نرجع من جديد للوصف والتعليق. هذه كورة من اللاعب محمد حوامدية مقطوعة من الدفاع كما قلت. ليس على الرقيق في المتابعة. ممتاز هذا اللاعب. هذه مخالفة في وسط الميدان مرتكبة من محمد الحبيب الكعبي. محمد الحبيب الكعبي يرتكب خطأ على المدافع وسيم يحياوي في دائرة وسط الميدان لفائدة نادي المضيلة. مخالفة ترجع من جديد لزيد الإبراهيمية طويلة الكرة بالساق اليسرى لمنتصر قمرة. منتصر قمرة ما وصلتش كورته لعبد الناصر إبراهيمية. عبد الناصر إبراهيمية ترجع إلى الوراء لزيدان إبراهيمية لحارس المرمى رامي سالم كرة طويلة على اليمين أشرف سالم لقلب الهجوم بسام قمرة. غريبة هذا اللاعب تقريبا تركيز كلي على هذا اللاعب. أكثر من 9 كرات وصلته ولا فرصة اقتلصها على اعتبار أنه دفاع أمل جربة وقف كما ينبغي خاصة كما قلت لسعد رقيق ومالك بحر زوز لاعبين في وسط الدفاع يحارسوا في هذا اللعب وسدوا كل المنافذ على الكرات اللي وصلت له رغم أن توصلوا كورة لكن ما يتمكنش من المراوغة وإمداد زملاء بهذه الكرات. نلعب في توقيت 42 دقيقة لعب 0-0 بين نادي المضيلة وضيفه أمل جربة.
0: نشوف روف العياري في القمودي اللي قال ملعب القفسي فجر القطار. روف أهلا وسهلا من جديد.
2: نعم كريم نص على في هذه الفترة الأولى بالذات الحد اللي قام تنقى بسبعة ثمانية دقائق تأخير على كل هدف لصفر من زين متقدم الملعب القفسي أمام الفجر القطار. هدف حصل في الدقيقة الأولى من المباراة.
0: هدف مقابل صفر دائما للملعب القفصي أمام فجر الكتار. شكرا لك. شكرا لرؤوف العياري. أيضا بعد شوية التحق بنا رؤوف عزيز ومباراة بلبل رياضية الأمل الرياضي بالرقبة. النتيجة تغيرت بعد هدفه واللي فريق بلبل رياضية يظل أضاف الهدف موجودين أو موجود عادل البدوي في ملعب المضيلة موجود نورمالمون رؤوف عزيز في ملعب تبلبو يعمل حتى رؤوف موجود. رؤوف مرحبا أهلا وسهلا.
3: شكرا لك كريم. نعود في توقيت تقريبا 33 دقيقة لعب في زمن الفترة الأولى 2-0 تغيرت النتيجة كما كنت تحكي تقريبا دقيقة 22 من زمن الشوط الأول. الطاهر الزريف يضيف الهدف الثاني لفريق تبلبو يصبح متقدم 2-0 أمام ضيفه الأمل الرياضي بالرقبة. إن شاء الله عودة سريعة على فكرة لهذا الفريق لهذه الرابطة اللي غادرها منذ جولات. وتبلبو يسير رويدا رويدا طبعا في انتظار صفيرة المباراة النهائية نحو الضمان البقاء. في هذه الجولة الختامية اللعب متوقف مبدئيا باعتبار يعني الحارس عثمان بن عثمان يتلقى في الاسعافات على ارضيه الميدان تقريبا منذ جات 3 أو 4 دقائق. يستانف في هذه اللحظه اللعب كما قلت نلعب في توقيت بالضبط يعني 34 دقيقه لعب في زمن وفعاليات الشوط الاول. 2-0 تقدم تبلبو امام الامل الرياضي بالرقبه.
0: شكرا لك رؤوف عزيز. 2-0 لتبلبو الرياضيه امام امل الرقبه. هدف مقابل 0 الملعب القفصي امام فجر القطار. وننتظر الاهداف في لقاء نادي المذله امل جربه عاد البدوي. مرحبا من جديد.
1: شكرا لك عبد الكريم. 44 دقيقه لعب دقيقه على نهايه الفتره الاولى دون اعتبار الوقت البديل باش يضيفوا حكم الساحه كوقت بديل في هذا اللقاء. ترجع كوره لفايده المظله. زيدان برهميه كورته طويله لقلب الهجوم بسام قمره اسبق منه المدافع لسعد رقيق يرجع كوره. تبادل الادوار بين لاعبي امل جربه بين مالك بحر ولسعد رقيق وخليل القاسمي في محاصره هذا اللاعب. قلب الهجوم ترجع من جديد لفايدة المظيلة. كرة مشتتة من محمد أمين هداجي لاعب أمل جربة يتحصل مخالفة. حاول المراوغة ويتحصل مخالفة. مخالفة لوسام الهداجي. وسام الهداجي يتحصل مخالفة على الجهة اليمنى باش ينفذ كابتن الفريق 26 حامل رقم 26 كابتن الفريق خليل القاسمي. خليل القاسمي ينفذ المخالفة طويلة الكرة في القائم الثاني رأسية في مرة أولى ترجع من الدفاع. مازال الخطر لفائدة أمل جربة. كرة مرتدة من جديد من دفاع أمل جربة ويقص الكرة سيف الدين خليل كابتن الفريق في ربي رمي التماس يخرج الكرة رمي التماس. نهاية الوقت القانوني والحكم سيضيف 3 دقائق كوقت بديل. 3 دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول. كرة تنفذ سريعة مخالفة. مخالفة يقول الحكم. ماذا يقول الحكم؟ سقوط اللاعب خير ريان الزردابي. كانت كرة عنده وتخرج كرة رمي التماس هذه المرة لنادي المظيلة. ترجع في وسط الميدان. بسام قمرة بسام قمرة بسام قمرة يراوغ يعطي كرة طويلة لمن؟ كرة باتجاه حارس المرمى. عام سلام حركات كان على اليمين طليق وحده. بسام قمرة ما اعطاش كرة مؤطرة كما ينبغي. ولو انه
0: لحظة عادل رؤوف عنده جديد في ملعب تبلبو. رؤوف
3: شكرا لك. تقريبا يعني دقيقة 37 من زمن الشوط الأول تأتي بالهدف الثالث لفريق تبلبو. تسرب من الجهة اليسرى لهجوم هذا الأخير عن طريق القائد كالعادة يسعد كثيرا الظهير الأيسر وقائد فريق تبلبو أسامة المكي للهجوم. يتسرب على الجهة اليسرى يتجاوز المدافع يرفع كرة بالرأس. هذه المرة وجدي المدب يمضي 3 أهداف المباراة لفارس صالح تبلبو والهدف الثاني ليه في هذا اللقاء. تصبح النتيجة 3-0 تقدم تبلبو على حساب الأمل الرياضي.
0: رؤوف ذكرنا بصاحب الهدف الثاني في المباراة.
3: الطاهر الزريف.
0: طاهر الزريف هو صاحب الهدف الثاني لتبلبو الرياضية المتقدم 3-0 ثنائية لوجدي المدب و لتبلبو الرياضية لفريق تبلبو. اي وجدي المدب سجل ثنائية وطاهر الزريف سجل هدف 3-0 لحد الآن أمام أمل الرقبة. نكمل معك الشوط عادل البدوي نادي المذيل لأمل جربة.
1: شكرا لك. تبلبو الرياضية في طريق مفتوح هذه النتيجة ومازال ربما هناك أهداف أخرى على اعتبار أنه يبحث عن 3 نقاط والابتعاد عن مؤخرة الترتيب. تتنفذ الكرة برمي التماس لفائدة أمل جربة رأسية في مرة أولى
4: من مالك بحر ترجع إلى اليمين، مراوغه ممتازة من محمد فراس بن حاج يحيى في وسط الميدان، كرة بين اثنين لأسعد الرقيق، محمد الحبيب الكعبي مفتكة من الدفاع وكرة طويلة في ظهر الدفاع، كابتن الفريق يلتحق بالكرة، يلتحق بالكرة، ذيع له كرة، يمشي لاعب المضيلة يرجع، ممتاز اللاعب، ممتاز محمد فراس بالحاج يحيى، يرجع ويعاضد زميله كابتن الفريق خليل القاسمي وينقذ الموقف ويتحصل مخالفة، مخالفة في مناطق أمل جربة، كابتن الفريق على التنفيذ أو في التنفيذ ينفذ الكرة طويلة في وسط الميدان، مر من قلب دفاع نادي المضيلة، ياخذ الكرة خليل ريان الزردابي إلى اليسار، خليل يمشي أمان الله الشابي يحاول ياخذ الكرة ويرتكب مخالفة، مخالفة على المهاجم محمد حوامدية لاعب نادي المضيلة، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم الساحة أمير العيادي عن نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل 0-0 بين نادي المضيلة وأمل جربة. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله. عبد الكريم،
0: ملتقانا في الشوط الثاني، شكرا. عادل البدوي، نتيجة متعادلة سلبيا بين المضيلة أمل جربة مدون، هدف مقابل صفر دائما، الملعب القفصي أمام فجر الكتار يتعادل على مستوى النقاط في النقطة بالنسبة لكل من الملعب القفصي أمل جربة نقطة 29، والأفضلية دائما لأمل جربة مدون في انتظار نهاية المباريات. عودة ليك روف عزيز، بالبرياضية أمل الركبة.
3: الأفضلية هنا لفريق بلبل، انتصار يعني دون انتظار الفريق يضمن بقاءه بقطع النظر على نتائج الفرق لتنافس من أجل نفس الغاية. مباراة لحد الآن في اتجاه واحد، نذكر كما قلت يعني فريق الرقبة اللي قدم في مباراة يعني في حدود الإمكانيات، الفريق كان وصل تقريبا كما قلت ماضي 3 درجين، ما قابش حتى بالحركات الإحمائية مباشرة بعد عملية تثبت من الأرقام وتغيير يعني الملابس، ادخل مباشرة في صلب المباراة، صعوبات كبيرة، ان شاء الله عودة سريعة لهذا الفريق العريق اللي يستحق الصراحة. منذ عامين 3 كنت شاهدت هذا الفريق، كان يقدم في كرة قدم ممتازة، ان شاء الله طبعا كما قلت يدارك ما حصل في اسرع الاوقات. هذه كرة وهجمة جديدة لفريق تبلبو، رغم الثلاثية فريق تبلبو يبحث عن مزيد من الأهداف دور خطورة لحد الآن أمام مرمى الحارس عثمان بن عثمان من جانب فريق الأمل الرياضي بالرقبة، كرة لوجد المدب لمهران في وسط الميدان، أنيس العيساوي تمشي كرة للجهة اليمنى للظهير الأيمن، مهران الفيدي يعمل مراوغة، أنيس العيساوي بزوز لاعبين يعود بالكرة إلى الوراء من جديد، تبقى الكرة في حوزة فريق تبلبو، تبادل للكرة بين لاعبي تبلبو في منطقة وسط الميدان، أكيد تعب في لاعبي الأمل الرياضي بالرقبة، كرة توزع الأنيسة العيساوي لك، الكرة كانت تسبق منه تخرج رمية تماس بإشارة من المساعد الثاني وسام بوغطاس لصالح الأمل الرياضي بالرقبة ولصالح حسين الربيع في أو فعلا يحيى الأطرش على الجهة اليسرى للدفاع، حسين الربيع في محور الدفاع يلعب اليوم، التماس خطأ، يفتك الكرة أنيسة العيساوي يعود بالكرة لزميله طاهر زريف صاحب الهدف الثاني والمخالفة، يقول المساعدة المرة لفريق بلبو مخالفة جانبية لمرمى سيف الكوس، 3 أهداف صراحة يعني من أخطاء على مستوى التمركز بالنسبة للمدافعين، كانوا يعني في وضعية سارحة ما فماش مراقبة، تمكنوا من تسجيل 3 أهداف وكرة على العرض الأفقية، ننتظر تنفيذ المخالفة ثم نعطيك الكلمة للذهاب لملعب آخر أمام الكرة على ما أعتقد ظهير الأيمن مهران الفيدي، ينبه على المساعد على اللاعب أسامة برميت لابتعاد واحترام الأمتار القانونية، الجميع داخل منطقة الجزاء لفريق الأمل الرياضي بالرقبة، كرة ثابتة جديدة في نهاية هذا الشوط الأول باعتبارنا نلعب تقريبا في دقيقة 43، ننتظر التنفيذ، الحكم ينبع اللاعبين لتفادي الاحتكاكات الغير قانونية داخل مناطق الجزاء، من الجانبين اللي تساوي الخطأ بالنسبة طبعا لمهاجمي تبلبو, وربما خطأ أصعب وبالنسبة لمدافعي الأمر الرياضي بالرقبة. ننتظر التنفيذ أمام الكرة كما قلت. أسامة برميت في التنفيذ من الجهة المقابلة, والظهير الأيمن مهران الفيدي, كرة على يسار الحارس سيف الكوس تترفع على مستوى القائم الأول بالرأس أسامة المكي, ثم وجد المادة براسية في دين الحارس سيف الكوس في توقيت 44 دقيقة لعب إلا دقيقة لنهاية الـ 45 مع ما قد يضيفه الحكم وائل المصباحي في نهاية هذه الفترة الأولى من وقت بدل الضايع. دائما ثلاثية نظيفة لفريق تبلبو أمام الأمر الرياضي بالرقبة.
0: شكرا شكرا شكرا روف. عزائز تبلبو الرياضية من الرقبة تقدم دائما لفريق تبلبو الرياضية 3-0. وذكر نادي المظلة من الجربة ميدون على التعادل السلبي بين الفريقين. بعد شوية التحق بنا إن شاء الله من جديد روف العياري ومباراة الفجر الرياضي بالقطار والملعب القفسي, إذن باش التحق بنا بعد شوية إن شاء الله. هذه السياري المتواجد أمام مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم, ثم اجتماع يضم رباعي المرحلة الأخيرة وقبل الأخيرة بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية الأدوار نصف النهائي ولا الدور النهائي. رباعي باش يلعب ما تبقى من موسم الرابطة المحترفة الثانية, حمام لنف القصرين الملعب الجبسي واتحاد تطاوين, أمور بروتوكولية برنامج اللقاءات يعني وطلبات الأندية, كل هذا إن شاء الله يعطينا تفاصيله هذه السياري بعد شوية يكون حاضر معنا إن شاء الله ويعطينا أهم القرارات وأهم مخرجات اجتماع السيد وزير الشباب والرياضة بممثلي الأربع أندية المعنيين بنصف نهائي ونهائي الصعود للرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم, إلى جانب كل من تقدم ساقط الأدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. في الانتظار عودة ليك روف عزيز تبلبو الرياضية من الرقبة.
3: صراحة يعني بعد إضافة تقريبا دقيقة واحدة رغم أنه تقريبا ثلاثة دقائق كوقت ضايع في عند إصابة الحارس عثمان بن عثمان, على كل حكم هو الأثبت وائل المصباحي يعلن عن نهاية الفترة الأولى بتقدم تبلبو الرياضية 3-0 أمام ضيفه أمل الرقبة. لنا عودة إن شاء الله مع عودة الشوط الثاني لمتابعة ما تبقى من فعاليات هذه المباراة.
0: شكرا لك. شكرا رؤوف عزيز. 3-0 لفريق تبلبو الرياضية أمام أمل الرقبة, نادي المظلة أمل جربة ميدون التعادل السلبي, ومباراة فجر القطار الملعب القفسي. دائما التقدم لفريق الملعب القفسي هدف مقابل لا صفر. قلت في انتظار وصول صوت هذه السياري مباشرة من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة واجتماع لممثلي الأربع أندية مع وزير الشباب والرياضة حول زوز لقاءات لحساب نصف النهائي ولا النهائي. طلبات الأندية بالطبيعة طلبات لوجستية وأيضا طلبات مادية وتوفير ممهدات للنجاح للأربع فرق من أجل اللعب في أحسن الظروف. كل هذا إن شاء الله يعطينا تفاصيله هذه السياري بعد شوية اللي حاضر في مقر وزارة الشباب والرياضة. في الانتظار مفتاح نعمل استراحة فنية قصيرة ثم نواصل المشوار في برنامج ملاعب وأهداف أحسن.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 24 دقيقة نواصل المشوار في ملعب أهداف. أذكر بالنتائج الحاصلة في الأشواط الأولى: نادي المظلة أمام الجربة ميدونة التعادل السلبي بين الفريقين، تبولبو الرياضية أمام الركبة التقدم لفريق تبولبو الرياضية 3-0. حاضر رؤوف العياري الآن يعطينا النتيجة النهائية للشوط الأول من لقاء فجر القطار ومستضيف الملعب القفصي. رؤوف مرحبا من جديد.
1: فعلا كريم، منذ لحظات انهى الحكم حمزه متيبيني فترات الشوط الاول لقاء الملعب القفصي وفجر الاختار بتقدم الملعب القفصي هدف لصفر من توقيع نجم الدين الاختاري في اللحظات الاولى من المباراه. مباراه في الحقيقه ظهر فيها الملعب القفصي بعزيمه لاعبوه تحتهم العزيمه بغيه تحقيق الانتصار بالطبيعه تفادي كل المفاجآت غير السابقة في نهاية هذا الموسم، في حين فجر الثار في أريحية أكثر في الحقيقة باعتبار أنه في وسط ترتيب بطولة الهواة المجموعة الرابعة. على كل مباراة ما زالت مفتوحة على كل
0: في انتظار الشوط الثاني، مفتوحة على كل الاحتمالات مفتوحة على كل الاحتمالات، كل المباريات ولقاءات مهمة خاصة لقاء المظلة أمام الجربة وفجر الكتار الملعب القفصي. شكرا رؤوف العياري، ومعك بالتأكيد في الشوط الثاني سنتابع باقي تفاصيل اللقاءات في رابطة الهوات المستوى الأول. نمشي للرابطة المحترفة الثانية. كنت قدمت أنه اليوم ثم اجتماع بين وزير الشباب والرياضة وممثلي الأربع أندية المعنية بلعب مباريات البراج. شنو مخرجات الحوار؟ حاضر معنا في المباشر هادي اللساري مباشرة من أمام مقر الوزارة. هادي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين لمجلة إذاعة تطاوين. كما كنت تحكي وفي منذ حين تقريبا أكثر من ربع ساعة اجتماع وزير الشباب والرياضة بممثلي الأندية الأربعة اللي باش يخوضوا مباريات البراج، نادي حمام لم، اتحاد تطاوين، مستقبل قاسرين والملعب القابسي. أهم النقاط اللي حكوا عليها أنه فما اجتماع آخر باش يصير يعني تقريبا بعد أسبوع. القرارات المبدئية اللي تم اتخاذها كون مباراة الربع النصف النهائي يعني مباراة البراج نصف نهائي باش تصير ان شاء الله يوم الاثنين القادم 25 مايو، لكن هذا يعني قرار مبدئي. علاش قرار مبدئي؟ يعني لو يعني خلينا نلعب الجيبس الفريق الوحيد اللي مازال في مسابقة الكأس، لو ينتصر يتعدل الدور نصف نهائي وقت يتم تأجيل مباراة البراج. يعني الحل الوحيد اللي بيصير فيها المباراة الاثنين القادم في حالة ما انتصر نادي الصفاقسي في الدور الربع نهائي من مسابقة كأس تونس على حساب الملعب الجيبسي. أهم نقاط كذلك حكاوا على التحكيم، حكاوا على الفار مبدئيا باش يكون حاضر تقنية الفار، الحضور الجماهيري باش يكون فقط من خلال الفريق المضيف، هذا نحكيوا على الدور النصف النهائي. تحكيم أجنبي ما فماش تحكيم أجنبي، لكن الممثلين طالبوا بحكام حسب ما قالوا حكام أكثر كفاءة وأكثر نزاهة. حكاوا برشا على مشاكل التحكيم، حكى كما سيموجي بحر رئيس نادي حمام لم حكى على المباراة الأخيرة وقال له فما برشا تظلم التحكيم. المباراة النهائية اللي باش تكون يعني مباراة الفريق اللي باش ينتصر فيها باش يطلع للرابطة الأولى مازال بالطبيعة ما تمش تحديد الموعد نتاعها، باش تكون بالطبيعة في ملعب محايد يما ملعب رادس أو الأقرب ملعب طيب المهيري بصفاقس. الوزارة والسلطات قالت من غير حضور جماهيري من الطرفين، ممثلي الأندية طالبوا بحضور يعني عدد من كل يعني عدد متفق عليه مسبق من كل فريق موجود في الدور النهائي للدورة هذه البراج نحو الصعود للرابطة المحترفة الأولى.
0: هذه من طلبات الأندية، وحكينا على التحكيم ولا التشكي من التحكيم تقنية الفار. نتصور من الطلبات أن المباراة تكون متلفزة، ما نعرفش طالبوا الأندية ولا ما طالبوش بهذا الأمر.
2: هذا هو طالبه بتقنية الفار والنقل التلفزي، وحسب المخرجات اللي حكاوا على الاجتماع هذا كونه باش يكون بتقنية الفار وفما نقل تلفزي لمباريات النصف النهائي والنهائي للبراج.
0: الحديث حول دور نهائي يوم 29 مايو مازال مش رسمي،
2: مازال ما فما شيء رسمي، لأنه فما اجتماع ثاني بالسيد وزير مع ممثلي الأندية، وهذا باش يكون بالتأكيد بعد مباراة النادي الصفاقسي والملعب القاسي مباراة الكأس في طار الدور الربع النهائي من مسابقة كأس تونس.
0: نلخص هادي مبدئيا الموعد يوم الاثنين القادم كما اليوم زوز مباريات في يوم واحد يعني في ملعب حمام لنف وفي ملعب جابس. إذا غادر فريق الملعب الجابسي ربع نهائي مسابقة كأس تونس، إذا ما غادرش يتم تأجيل الموعد إلى موعد لاحق. تقنية الفار ولا التحكيم، ربما حكام فيدراليين حكام دوليين، هذا مطلب الأندية الحاضرة. على مستوى مادي ثمش تطمينات، ثمش ربما أحديث عن دعم خصوصي للأندية في الفترة القادمة.
2: طالبوا مثل الأندية حسب ما قالوا طالبوا يعني بمساعدة مادية لكل
0: استثنائية
2: في مباراة البراج، ولكن كما قلت لك الوزير سيد وزير طالب باجتماع ثاني بعد مباراة دور ربع نهائي من مسابقة كأس تونس، يعني للقرارات النهائية فيما يخص يعني المساعدة المادية، موعد المباريات، التحكيم، الفار، النقل التلفزي، الحضور الجماهيري من كل فريق إلى غير ذلك. يعني باش يكون الاجتماع القادم هو الاجتماع يعني فيه القرارات النهائية والرسمية.
0: هدي نختم معك بالحضور من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم، الأطراف اللي كانت حاضرة.
2: الأطراف اللي كانت حاضرة بتبيع رئيس الرابطة الوطني لكرة القدم
0: السيد وليد بن محمد،
2: السيد وليد بن محمد، بعض من ممثلي وزارة الداخلية، السلطات الأمنية، المندوب الجهوي لكل من ولاية تطاوين، ولاية جابس، ولاية بن عروس،
0: ولاية القصري.
2: ولاية القصري نعم.
0: شكرا لك هادي على كل التفاصيل، يعطيك الصحة، مشكور على الاجتهاد والمتابعة. ملتقانا معاك يتجدد بالتأكيد في موعد رياضي قادمة. شكرا. هذه السياري مباشرة من تونس العاصمة، أعود إلى قفصة لمباراة مهمة بين نادي المذيل أمل جربة ميدون، يتبعها عادل البدوي. خلينا الشوط الأول متعادل سلبيا بين الفريقين، انت اختل الشوط الثاني وتفاصيل المباراة من جديد معك عادل. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك عبد الكريم، تحية ليك تحية كل السادة المستمعين. زوج تغييرات صارت الآن في صفوف أمل جربة، دخول كل من بسام بالخير وكذلك أنيس القاسمي مكان من الأسعد الرقيق وأمان الله الشابي. طبعا زوج تغييرات هذوما يخلوا التشكيله كالتالي: وسيم في لحظات ينطلق اللقاء في شوطه الثاني بين نادي المضيلة وضيف امل جربه، وسيم السعدي في حارس المرمى، محمد الحبيب الكابي، محمد فراس الحاج يحيى، مالك بحر، خليل القاسمي، بسام بالخير، خليل ريان الزردابي، محمد امين هداجي، كذلك انيس القاسمي، وسام الهداجي، ومهند بو شاميه. بالنسبة لي ننتظر صبيت الحكم وانطلاق اللقاء في الشوط الثاني. انطلق الشوط الثاني في هذه المباراة. قلت على أكثر بدلاء ما تبقى من اللاعبين: عماد بشر، منتصر بالله الحكيري، آدم العمدوني، حسام الفريك، رامي بالريش، صهيب بن محمد. هذم اللاعبين متبقين على ذاك بدلاء أمل جربة. بالنسبة لتشكيلة نادي المضيلة نفس التشكيلة إلى حد الآن: رامي سالم في حارس المرمى، يحيى الجزيري، زيدان إبراهيمية، أشرف سالم، منتصر قمرة، وسيم يحياوي، سيف الدين قليم، محمد حوامدية، عبد السلام حركات، بسام قمرة، وعبد الناصر إبراهيمية. على دكة البدلاء: ريان الديواني، وديع الهنشيري، بشير سليماني، زكريا بن سعيد، إلياس بن نصيب، سامر حكيري، فاروق بن أحمد، ضياء ساعي، وريان يحياوي. المدرب هو عمر الزواري، ومدرب أمل جربة محمد أمين البيباني. بالنسبة للطاقم التحكيمي يتركب من الحكم الرئيس سمير العيادي، المساعد الأول محمود بوشعالة، المساعد الثاني محمد نيفر، الحكم الرابع آدم شوشان، محمد الغرسلي هو مراقب المباراة، وجليدي الخليفي هو المنسق العام. نلعب في الدقيقة الثانية في الشوط الثاني، صفر مقابل صفر بين نادي المضيلة وضيفه أمل جربة.
0: هو عادل وانت كنت حاضر معايا أول أمس في لقاء بمبلة وشماخ، كان الحكم هو أمير العيادي، استنزاف للطاقة والجهد
3: نعم
0: للحكام، يعني مركزين على حكام، مجموعة مضايقة من الحكام لتحكيم المباريات. هذا شاهدناه حتى بالنسبة للجولات الأخيرة في مختلف الرابطات، هذا ربما يقلق بعض الحكام الشبان اللي ما عطوهمش إلا فرصة. نتصور أمور للمراجعة بالنسبة لي كرأي شخصي على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم. أمير العيادي يوم السبت زفر في قفصة، يرجع على مرجعش متى، ثم يوم الاثنين يكون في المضيلة.
3: هو صراحة عبد الكريم هي مباريات صعبة الحقيقة، اللي عندهم اكثر تجربه يكونوا حريف في هذه المباريات. اما الاختيار على الاقل بين ربما في بدايه كوره كانت تكون هدف، كانت تكون هدف. ولا تحدث معك اللاعب البديل اللي دخل بسام بالخير ياخذ كوره من الجهه اليمنى يسدد باتجاه المرمى، كانت الكوره فوق المرمى بقليل وتنزل على الشباك. قلت مثل هذه المباريات لابد من حكام ذو خبره باش ما معناها ما يقعش ربما الميول حول انه التحكيم ما كانش كما ينبغي وظلمنا الحكم. ما تعرف دائما التشكيات من الجمعيات خاصه اللي ما يصعبهاش الحظ في البقاء او المحافظه على مركزها قبل معناها نهايه الموسم. هذاك علاش ربما التوجهات اداره التحكيم تمشي في هذا الاتجاه.
0: لا انا معك في هذا الامر عادل، ولكن استنزاف الجهد لحكم يوم السبت ويوم الاثنين في نفس المكان، يعني كان بالامكان تغيير الحكم بحكم اخر لانه
3: مرهق
0: ايوه بالضبط. الارهاق ما يخليه حتى على مستوى ربما تركيز على مستوى بدني مش حاضر وجاهز للمباراه. نغلق القوس ونعود للقاء، تفضل.
3: نعم أربع دقائق لعب إلى حد الآن، صفر مقابل صفر بين أمل جربة. هذه كورة ممتازة في قلب في ظهر دفاع نادي المضيلة عن طريق اللاعب مالك بحر، ترجع من جديد رمي التماس لفائدة أمل جربة، تتنفذ بين لاعبين بطبيعة الحال. كورة باتجاه بسام بالخير، بسام بالخير هذا اللاعب الحركي على اليمين، هل هناك مخالفة؟ يقول الحكم مخالفة بالفعل. أمير العيادي كان قريب والمساعد الأول كذلك، مخالفة لفائدة أمل جربة على يسار الحارس، تتحط الكرة مكان التنفيذ، من سينفذ؟ يمشي لهذه الكرة على ما يبدو وسام الهداجي أو مهند بوشمية يمشي للكرة باش يقوم بتنفيذ هذه المخالفة. مخالفة تبدو خطيرة نوعا ما على اعتبار كل لاعبي أمل جربة في الهجوم باستثناء
4: ملعب تبلبو
3: المدافع.
0: لحظة عادل، رؤوف عزيز يطلب في الخط في ملعب تبلبو. رؤوف مرحبا من جديد.
5: المعذرة، التحية للمتجدة للجميع. انت لقط الشوط الثاني هنا في تبلبو بين فريق تبلبو وضيف الأمل الرياضي بالرغبة، نتيجة الحاصلة نتيجة الشوط الأول، وعلى ما أعتقد هذا الهدف الرابع منذ البداية تقريبا. يعني الكرة أنيس العساوي على ما أعتقد في أول هجمة بعد يعني ضربة البداية للشوط الثاني، أنيس العساوي سنتثبت من صاحب الهدف يضيف الهدف الرابع في طريق مفتوح كما قلت عادل. يعني فريق تبلبو في طريق مفتوح لتحقيق الانتصار وضمان البقاء دون انتظار. حظ موفق لهذا الفريق وعودة سريعة إن شاء الله لأمل الرقبة. دقيقة في زمن الشوط الثاني، لا تغييرات في تشكيلة الفريقين، 4-0 لتبلبو أمام أمل الرقبة.
0: شكرا لك رؤوف عزيز. في انتظار رؤوف العياري للشوط الأول من لقاء الملعب القفصي فجر القطار، انتهى متأخر بشوط أول هدف مقابل صفر للملعب القفصي أمام فجر القطار. بعد شوية يعود رؤوف العياري يعطينا شارة انطلاقة الفترة الثانية. عودة ليك عادل البدوي، تفضل.
3: شكرا ليك. هذه كورة في وسط الدفاع أمل جربة، ترجع من جديد على اليمين مهند بوشمية، مهند يراوغ في مرة أولى يدخل وسط الميدان بعدما كان يلعب على الجهة اليمنى، كرة طويلة محمد أمين هداجي، تبادل كرة ممتاز بين لاعبي أمل جربة على اليسار بكرة ممتازة في عملية مراوغة وسام الهداجي، وسام ما وصلتش كورته للدفاع وتخرج له كرة رمي التماس، المس الكرة وخرجت له كرة رمي التماس لفائدة نادي المضيلة. كرة طويلة من اليمين لكن اقتناص الكرة من الدفاع تخرج لفائدة نادي المضيلة. بتنفذ سريعة أشرف سالم كورتو لكابتن فريق استدام عفوي بين زوز لاعبين، ما يعطي الأفضلية للحكم ويرجع للمخالفة، يعطي الأفضلية ويرجع للمخالفة لفائدة بسام قمرة. بعد ما كانت الكرة باتجاه عبد السلام حركات يرجع إلى المخالفة في وسط الميدان لفائدة نادي المضيلة. ننتظر تنفيذ المخالفة مع المعدي. للسادة المستمعين عبد الكريم أنيس القاسمي شفت أنه باش يدخل لكن الأسعد الرقيق بزال على أرضية الميدان يلعب ما دخلش. تراجع المدرب محمد الأمين بيباني في إدخال هذا اللاعب وترك الأسعد الرقيق على أرضية الميدان لتنفيذ المخالفة طويلة في القائمة الثاني. أوه العارضة راسية عبد السلام حركات خطيرة الكرة كانت كرة ممتازة. المخالفة كانت باتجاه المرمى تصطدم بالقائم اصطدمت الكرة بالقائم على الجهة اليمنى. الحارس كان ينظر إلى الكرة وينتظر ماذا سيصير. أنقذه القائم وأخرج الكرة. فرصة ممتازة لنادي المضيلة محظوظ فريق أمل جربة بهذه الكرة ويرجع برمي التماس لفيتو على يمين هجوم أمل جربة تتنفذ طويلة مقطوعة من الدفاع وسيم يحياوي يرجع كابتن الفريق خليل القاسمي عند اللاعب الحركي. استغربت عدم دخوله منذ بداية اللقاء بسام بالخير موجود على اليمين وممتاز في المراوغات وكذلك في اقتناص الكرات والتوزيع باتجاه منطقة ال 18
0: في توقيت
3: الكرة وتتوزع الكرة. نلعب الآن في دقيقة 9 من الشوط الثاني. صفر مقابل صفر. أبقى معايا يا كريم أبقى معايا يا كريم. هدف مباغة لي اللاعب الحركي اللي كنت تتكلم عليه بسام بالخير ياخذ كرة من الدفاع مرتدة بالساق اليسرى يحط كرة في مرمى رامي سالم. الدقيقة 9 تأتي بالهدف الأول لأمل جربة هدف مباغة للدفاع ممتاز هذا اللاعب واحد بلاش لأمل جربة. في الدقيقة 9 من الشوط الثاني اللاعب البديل بسام بالخير يمضي تقدم أمل جربة أمام نادي المضيلة.
0: شكرا شكرا عادل البدوي. ردة الفعل في قفصة رؤوف العياري اللي قال ملعب القفصي فجر الاكتار.
1: نعم كريم انطلاق الشوط الثاني لحظات اذا الدقيقة الاولى من الشوط الثاني مازال تقدم للملعب القفصي هدف لصفر من امضاء نجم الدين الاكتاري في الدقيقة الاولى من المباراة. لا تغيير على مستوى تشكيلتي الفريقين في مستهل هذا الشوط الثاني كريم.
0: بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن الملعب القفصي يلعب البراج وأمل جربة يبقى أضمن البقاء في انتظار نهاية المباريات لأنه لا شيء رسمي إلى حد الآن في انتظار نهاية اللقاء. شكرا رؤوف العياري في انتظار العودة ليك عادل البدوي. رؤوف عزيز يذكرنا بالتوقيت بالبرياضية مال الركبة
5: 6 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني 51 على مستوى التوقيت الكلي للمباراة رباعية نظيفة لفريق تبلبو أمام الأمل الرياضي بالرغم.
0: شكرا لك رؤوف عزيز. تفضل يا عادل في المظلة.
3: شكرا لك. واحد بليش لأمل جربة كما ذكرت عبد الكريم. هذه النتيجة تخدم الملعب القفصي بطبيعة الحال الانتصار لنادي المظلة وانتصار ملعب القفصي هو اللي يخلي أمل جربة تلعب البراج. العكس هو اللي صاير الآن. أمل جربة منتصر متقدم إلى حد الآن في انتظار نهاية الوقت القانوني للمباريات والملعب القفصي هو باش يلعب مباراة البراج لضمان البقاء في رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة. هذه مخالفة لفيت نادي المضيلة ينفذ أشرف سالم كرة طويلة باتجاه وسط الميدان محمد حوامدية ما يتمكنش من اقتناص هذه الكرة ترجع من جديد عن طريق مهند بوشامية. مهند ما وصلتش الكرة ياخذ كرة من جديد لكن كورته تخرج ضربة ركنية. يعترض المدافع بعد ما اعطاه كرة بسام الخير امداد كروي لمسة وحيدة توصل له كرة مهند وتخرج له كرة ضربة ركنية. وماذا يقول الحكم؟ ضربة مرمى ضربة ركنية بالفعل ضربة ركنية لفائدة أمل جربة. على يسار الحارس رامي سالم رامي سالم هو شخصيا كنت أتابع في إنقاذه للكورة أكثر من مرة, لكن كورة بسام بالخير ما شافهاش بين ظفرين, لأنه كان أمامه زوز لاعبين من نادي المظيلة كورة رآها في الشباك فقط. هذه ركنية لفائدة أمل جربة في القائمة الثانية, ترجع من جديد ركنية ثانية باتجاه بسام بالخير الكورة. قلت لاعب حركي, استغربت عدم وجوده في التشكيل الأساسي منذ بداية اللقاء. ترجع كورة من جديد, ضربة ركنية لفائدة أمل جربة, تتنفذ في القائمة الثانية رأسية في مرة أولى من عبد السلام حركات, ترجع من جديد لفائدة نادي المظيلة, مقطوعة من الدفاع يقطعها المهاجم محمد أمين هداجي. محمد أمين هداجي يراوغ ويسدد لكن كرته خارج الميدان. رجعت له كرة محمد أمين هداجي في حامد, ما كانش من المرور من أمام ثلاثة لاعبين, حاول المراوغة لكن كرته خرجت خارج الميدان. واحد بليج لفائدة أمام الجربة أمام نادي المظيلة. واحد بليش في توقيت 13-14 دقيقة لعب, كرة في وسط الميدان ترجع من جديد لفائدة نادي المظيلة. ياخذ الكرة عبد السلام حركات, يراوغ يتحصل على مخالفة, مخالفة من خليل ريان الزردابي, مخالفة في وسط الميدان بعد عرقلة لعبد السلام حركات, حاول المراوغة ومسك الكرة لكن المدافع اعترض وارتكب مخالفة باش ينفذها يحيى الجزيري لاعب نادي المظيلة. ينفذ هذه الكرة طويلة على اليسار, يصعد المدافع محمد فراس بالحاج يحيى, ترجع من جديد لنادي المظيلة, تمشي رويدل رويدل لحارس المرمى وسيم السعدلي. وسيم السعدلي ياخذ هذه الكرة ويرجع كورته بسرعة الى اليسار. مالك بحر محمد امين هداجي, وسام يحيى او وسام الهداجي عفوا ما تمكنش من اقتناص كورته, تخرج رمي التماس. كورة ممتازة لكن الكورة خرجت رمي التماس. نفذ سريعة من نادي المظيلة, اشرف سالم محمد حوامدية يسقط على الارض ومخالف, مخالفة قريبة منطقة 18 على الجهة اليسرى لحارس المرمى وسيم السعدلي. يمشي للتنفيذ صاحب الساق اليسرى منتصر قمرة ياخذ كرة ويحط مكان التنفيذ من التنفيذ المخالفة بإشارة من الحكم المساعد الثاني. تتحط الكرة مكان التنفيذ, يطلب من لاعبي أمل جربة احترام الأمطار القانونية. من المؤكد أن الكرة باش تكون في القائمة الثانية على اعتبار مجموعة كبيرة من لاعبي نادي المظيلة تتنفذ بطبيعة الحال كما ذكرت, لكن الكرة كانت مؤطرة لكن اللاعبين ما تمكنوش من اقتناص هذه الكرة وتخرج ضربة مرمى لفائدة أمل جربة. أمل جربة متقدم إلى حد الآن بهدف بسام بالخير في الدقيقة 9 من الشوط الثاني, هدف بالساق اليسرى, خذا كرة واعترض الكرة يلعب بالزوز ساقين, كرة باليسار يحطها على يمين الحارس, على يساره هو بطبيعة الحال وعلى يمين الحارس رامي سالم. رامي سالم تفاجأ بالكرة في الشباك, كان ينتظر أنها مش ترجع من الدفاع لكن كورته باغتته ودخلت إلى الشباك. ترجع في وسط الميدان كرة وسيم يحياوي, وسيم يحياوي لاعب نادي المظيلة ما عرفش كيفاش يرجع الكرة, ياخذها له في مرة أولى محمد أمين هداجي توزيعة طويلة داخل المنطقة معترضة من الدفاع منتصر قمرة, يرجع الكرة طويلة باتجاه بسام قمرة أسبق منه المدافع ممتاز لسعد الرقيق يرجع كرة ممتازة, تخرج الكرة رامي التماس لفائدة نادي المظيلة في توقيت 17 دقيقة لعب والنتيجة على حالها بلبو. هدف مقابل صفر.
5: ملعب بلبو
3: ليمن الجربة.
0: تفضل روف.
5: شكرا للمعذرة. الهدف الخامس أول حاجة الساعة. الهدف الرابع كان لأنيس العساوي دقيقة 46 من المباراة دقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني ودقيقة 11 من زمن الشوط الثاني تأتي بالهدف الخامس عن طريق الكابتن والقائد أسامة المكي 5-0 اللي تبلبو أمام الأمر الرياضي بالرغبة.
0: شكرا لك روف. شكرا روف. نتيجة عريضة لتبلبو الرياضية يضمن بها رسميا بقاء في الرابطة المحترفة أو رابطة الهوات المستوى الأول إن شاء الله يصعد للرابطة المحترفة الثانية الموسم القادم. شكرا روف عزيز. تفضل عادل بتفي.
3: شكرا لك. هذه ضربة جانبية لفائدة أمل جربة على الجهة اليمنى لهجوم أمل جربة. كانت مراوغة ممتازة من اللاعب البديل بسام بالخير صاحب الهدف الوحيد لحد الآن. تتفذ رمي التماس بسام الخير برأسية تخرج الكرة ضربة ركنية كانت باتجاه محمد أمين الدجي واللاعب يحيى الجزيري خرج كرة ركنية كانت خطيرة.
5: ملعب بلبو
3: باتجاه القائمة الأول. الهدف السادس
5: مهرجان من الأهداف يعني المعذرة مرة أخرى دقيقة 14 هدف تذبيل الفارق دقيقة 14 هدف تذليل الفارق للأمل الرياضي بالرقبة وللكابتن حسين الربيع من مخالفة مباشرة تبع تقريبا حوالي 20 متر على مين الحارس سدد كرة قوية تلج الشباك وتعطي أولى أهداف المباراة.

0: حصية الأهداف هنا وفي ملعب جبسة هي التي ستحدد مصير الفريق اللي بشلعب البراز إلى حد الآن حسب النتيجة الموجودة على أرضية ميدان نادي المضيلة. تقدم وتأخر نادي المضيلة هنا بهدف مقابل صفر, وتقدم الملعب الجبسي هناك بهدف مقابل صفر. ملعب جبسي هو اللي بيشلعب البراج في نهاية المباراة.
1: هو مناسبة عادل أنه نذكر إذا إذا انتهت المباراة على نفس النتيجة فانو أمل جربة ميدون يضمن البقاء وفريق الملعب الجبسي يلعب البراج, وإذا تغيرت الوضعية مثلا تقابلوا عند النقطة 29 ربما معناتها
0: 29
1: فانه الاولويه ايضا لامل جربه ميدون بحكم مباراه الذهاب والاياب الافضليه كانت لامل جربه ميدون.
0: نعم بالضبط عبد الكريم, وهو كذلك ننتظر التغييرات في صفوف النادي لنظيلا, خروج او دخول سامر الحكيري, كذلك على ما يبدو دخول زكريا بن سعيد حامل رقم 25, اتثبتوا في الارقام واللاعبين اللي دخلوا, خروج عبد الناصر ابراهيميه, تمشي كوره باتجاه اللاعب اللي دخل منذ قليل بالتحديد زكريا بن سعيد, كوره في وسط الميدان, ممتاز العمليه, ممتاز للدفاع, ترجع عن طريق بسام الحكيري او سامر الحكيري, سامر الحكيري اللي دخل منذ قليل, ترجع له كرة من جديد إلى زيدان إبراهيمية وتخرج رمي التماس لفائدة نادي المضيلة, رمي التماس لفائدة نادي المضيلة, تتنفذ سريعة, تخرج رمي التماس أخرى بعد اعتراضها من محمد فراس بالحاج يحيى, رمي التماس لفائدة نادي المضيلة, تتنفذ ترجع عن طريق كابتن الفريق سيف الدين خليل, يتحصل على مخالفة
1: في توقيت
0: سيف الدين خليل, يتحصل على مخالفة في توقيت 22 دقيقة لعب, واحد بلاش لأمل جربة أمام نادي المضيلة, هدف بسام الخيف دقيقة 9 من الشوط.
1: شكرا ليك. دائما فجر القطار منهزم أمام الملعب القفصي هدف مقابل صفر, هدف نجم الدين القطاري وفريق تبلول الرياضية, متقدم أمام أمل الرقبة 5 أهداف مقابل هدف ثنائية لوجدي المدب, هدف لطارق زريف, هدف لأنيس العيساوي, هدف لأسامة المكي, وهدف تدليل الفارق
2: ملعب تبلبو
1: حسين الربيع. عدنا وقفة شهرية في 30 ثانية روف, تفضل.
2: الهدف السادس لتبلبو 6-1 لتبلبو في توقيت 18 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني.
1: شكرا ليك. وقفة شهرية موجزة الساعة 5 ثم نواصل المشوار في ملعب وأهداف.
3: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعد جنسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم 1 في تونس, فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين, منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة, مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة, وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار. عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. نفذت بلدية جابس صباح اليوم حملة كبرى لمقاومة الانتصاب الفوضوي, انطلقت بالمدخل الشمالي لمدينة جابس وصولا إلى الحي التجاري بجراء. تم مؤخرا إطلاق سوق تضمنية في مدينة مدنين, وهي سوق دائمة سيتواصل العمل بها بعد عيد الأضحى المبارك. ارتفع عجز ميزان الطاقة إلى موفى شهر مارس 2026 بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية وفق مؤشرات واردة في النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.

الصادرة اليوم. في الشأن الدولي، أفادت تقارير في الكيان الصهيوني بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم مداولات أمنية ضمن المجلس الأمني المصغر الكابينت في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتواصلة على أكثر من جبهة، وفي الوقت الذي تطلع فيه بدور الوسيط الرئيسي لإنهاء الحرب على إيران. نشرت باكستان اليوم 8000 جندي وسربا من الطائرات النفاث المقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية، تهدف هذه الخطوة وفق ما أكده 3 مسؤولين أمنيين ومصدران حكوميان إلى دعم الجيش السعودي في حال تعرض المملكة لهجوم. بدأ اليوم وزير العدل الفرنسي زيارة إلى الجزائر في خطوة جديدة تهدف إلى نزع التوتر بين البلدين. انتهى الموجز. بعد الفاصل فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد. يشهد اليوم توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا على بعض المناطق التابعة لمعتمديتي جرجيس وبنقردان، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة منتظمة هذه الليلة بداية من الساعة 10. كما يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اليوم اضطرابا على مناطق الفرش المظيلة الحنشة والرصفة من معتمدية غمراسن وعمادة تلالت من معتمدية تطاوين الشمالية، ومن المنتظر إعادة التوزيع بداية من الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء 19 من ماي الجارية. شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى شهر ديسمبر من عام 2027. وتشمل هذه الأحكام جميع المنقولات من عربات وقوارب وحيوانات وبضائع والمحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 من ديسمبر عام 2025. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام السادسة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. جزء أخير نتابع من خلاله ما تبقى من توقيت في مجموعة من اللقاءات لحساب رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة الجولة الختامية للموسم بالنتائج الحاصلة. مل جربة بدون يضمن البقاء، ملعب القفص يلعب البراج، ومل الرقبة غادر منذ جولات عديدة. لقاءات نادي المذلة، مل جربة مع عادل البدويت بالبريادية، مل الرقبة مع رؤوف عزيز، وفجر الاكتار الملعب القفصي مع رؤوف العياري. الخطوط مفتوحة، والكلمة لعادل البدوي في المذيلة. المذيلة وأمل جربة، تفضل يا عادل.
1: أهلا بك من جديد عبد الكريم. 28 دقيقة لعب كادت تأتي بالجديد. مهند بوشامية كسر خط التسلل وصلته كورة وجه لوجه مع الحارس، ما تقدمش، سدد من بعيد فوق المرمى، كاد يكون الهدف الثاني. أبرز فرصة لأمل جربة. نادي المذيلة قام بأربعة تغييرات دفعة واحدة، وهو التغيير الخامس الآن، خروج حمل رقم 24 يحيى الجزيري، ودخول رقم 3 بشير سليماني، في حين دخل زكريا بن سعيد، الياس نصيب، سامر حكيري، وفاروق بن أحمد في مكان كل من منتصر قمرة، عبد السلام حركات، بسام قمرة، وعبد الناصر برهمية. المدرب عمر الزواري استوفى كل التغييرات، خمسة تغييرات. كادت هذه الفرصة وربما تقتل المباراة، ولو أن ما زال وقت ربع ساعة تقريبا نفصلنا عن نهاية اللقاء. هذه فرصة لا تعاد للاعبي أمل جربة. كرة في ظهر الدفاع وكرة في تسلل، كان الكرة متسلة.
0: خلينا نشوف جديد يا عادل في لقاء فجر الاكتار، الملعب القفصي حاضر معنا رؤوف العياري، يعطينا تفاصيل الشوط الثاني. رؤوف مرحبا من جديد.
2: نعم. كريم، 22 دقيقة لعب في الفترة الثانية لقاء الملعب القفصي فجر الاكتار، يضاعف النتيجة الملعب القفصي بواسطة وائل حفيظ في الدقيقة 12 من هذا الشوط الثاني. تفضلوا كريم.
0: شكرا لك، شكرا رؤوف العياري. رؤوف عزيز، شكون صاحب الهدف السادس يا رؤوف؟
3: صاحب الهدف السادس هو طاهر زريفي، يصبح في رصيد ثنائية على غرار وجدي المدب، ثنائية للمدب طاهر زريفي كذلك، أسامة المكي، و
0: أنيس العيساوي،
3: أنيس العيساوي وحسن الربيع بالنسبة لفريق الأمل الرياضي بالروم.
0: شكرا لك، شكرا رؤوف عزيز، شكرا رؤوف العياري. والعودة لعادل البدوي نادي المذيلة أمل جربة.
1: بتغيير آخر يقوم به فريق أمل جربة، خروج على ما يبدو وسام الهداجي، ودخول انتظر رفع اللوحة من طرف الحكم الرابع على ما يبدو رامي بالريش، والبش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. رغم هذه النتيجة وتقدم ملعب القرصي لا تعني شيء، على اعتبار أنه أمل جربة منتصر وعدوا ثلاثة نقاط ومتقدم في الترتيب. خروج حامل رقم 11 ودخول رقم 5 آدم العمدوني. آدم العمدوني هو اللي ياخذ مكانه في التشكيلة. آدم العمدوني ياخذ مكانه في تشكيلة أمل جربة. زوج تغييرات إلى حد الآن في توقيت 32 دقيقة لعب، دخلنا في 32 دقيقة لعب. إلى حد الآن تقدم حيني لأمل جربة أمام نادي المذيلة هنا في ملعب المذيلة، وفرصة من ذهب ضاعت على اللاعب مهند بوشامية اللي خذا كرة الآن وخرجت له كرة رمي التماس، رمي التماس بعيد أمل جربة. ترجع زكريا بن سعيد، زكريا بن سعيد يرتكب خطأ أو تخرج له كرة لفايدته، لا يرتكب خطأ، خطأ لفايدة أمل جربة، خطأ لفايدة أمل جربة. باش ينفذوا كابتن الفريق خليل القياسمي، خليل القياسمي باش ينفذ ضربة المخالفة لفايدة أمل جربة. كرة طويلة باتجاه اللاعب البديل تصطدم به، ممتاز العملية، ومخالفة، مخالفة لفايدة نادي المذيلة، على اعتبار أنه اللاعب البديل آدم العمدوني عرقلة. هي كرة بالاثنين لما حالة، لكن الحكم أمير العايدي كان قريب وقال على المخالفة داخل المنطقة لفايدة نادي المذيلة. زكريا بن سعيد يرجع الى الوراء يعطي كرة لزيدان البرهمية، زيدان البرهمية تمشي كورته لأشرف سالم، أشرف سالم في وسط الميدان، الياس نصيب، الياس نصيب مقطوعة من الدفاع. الدفاع الآن أصبح في مواجهة مباشرة مع الكرات المرتدة بإخراجها خارج الميدان لكسر الهجومات والتبادل الكروي بين لاعبين نادي المظلة. كرة تخرج رمي التماس أخرى لفائدة نادي المظلة على يمين هجوم نادي المظلة، مراوغة في مرة أولى، مرة ثانية ويرتكب مخالفة، مخالفة مرتكبة من بسام قمرة، بسام قمرة يرتكب مخالفة على المدافع محمد فراس بن حاج يحيى، مخالفة في منطقة أمل جربة، تتحط الكرة مكان تنفيذ المخالفة عن طريق اللاعب المدافع مالك بحر. مالك بحر ينتظر في زملاء ياخذوا مكانهم، انتشار ممتاز للاعبي أمل جربة، يخلي كورته لحارس مرماه بالتحال إذاعة بعض الثواني من الوقت، ونحن الآن نلعب في الدقيقة 35. كرة طويلة إلى آدم العمدوني، آدم العمدوني، آدم العمدوني ما يلتحقش بالكرة، تأخذ ضربة مرمى لفائدة نادي المظلة، باش ينفذها الحارس بسرعة. ترجع من جديد زيدان برهمية، زيدان برهمية إلى اليسار أشرف سالم، تمر الكرة بين اثنين لوسيم يحياوي، وسيم يحياوي يصطدم بالمدافع مالك بحر ويتحصل على مخالفة، أو ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ هناك مخالفة لفائدة وسيم يحياوي
0: في توقيت عدل،
1: مخالفة على الجهة اليمنى
0: في توقيت عدل،
1: في توقيت 35 بالضبط دقيقة من عمر المباراة في شوطها الثاني، واحد بلاش لأمل جربة أمام مضيف نادي المظلة بسبب الخير في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.
0: هو فقط باش ناخذ الخط نذكر بالنتائج الحاصلة ولا الترتيب على مستوى أسفل الجدول حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لمحبي كل الفرق. نادي كرة القدم بالمظلة أمل جربة ميدون، النتيجة إلى حد الآن قبل 10 دقائق من النهاية هدف مقابل صفر الملعب القفصي، فجر القطار التقدم للملعب القفصي 2-0. قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة بلبل رياضية أمل الرقبة بأقل درجة في المتابعة، بلبل الرياضية متقدم 6-1 على مستوى أسفل الترتيب. المركز التاسع لنادي المظلة 31 نقطة، المركز العاشر لبلبل الرياضية وأيضا 31 نقطة، مركز 11 لأمل جربة ميدون أيضا عنده 31 نقطة، ثلاثي في المركز التاسع يعني بفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة. المركز 12 تهذيب الصخيرة 30 نقطة، المركز 13 الملعب القفصي 29، ويقفل الترتيب فريق أمل الرقبة اللي عنده في رصيده فقط 5 نقاط. يا عادل تفضل.
1: شكرا لك عبد الكريم. ترجع الكرة لحارس المرمى وسيم السعدلي، حارس مرمى أمل جربة يرجع كورته طويلة داخل الميدان إلى اليمين، يمشي مهند بوشامية يلتحق بالكرة، ما يلتحقش أسبق منه المدافع أشرف سالم، ترجع إلى الوراء زيدان برهمية، أشرف سالم يأخذ كرة يحاول مراوغة يتحصل على مخالفة، يقول الحكم مخالفة، مخالفة لفائدة نادي المظلة، تتنفذ سريعة إلى اليسار بشير سليماني، بشير سليماني ياخذ وسيم يحيوي الأسبقية في اقتناس هذه الكرة، زكريا بن سعيد، زكريا في وسط الميدان يراوغ في مرة أولى إلى اليمين، فاروق بن أحمد، فاروق بن أحمد، فاروق بن أحمد، كرة بين اثنين توصل لزكريا بن سعيد من جديد، زكريا بن سعيد، فاروق بن أحمد، زكريا يراوغ يحاول المرور ويقطع حاله المدافع. أطلب في المراوغات والمدافع يأخذ الكرة.
0: خلينا نشوف رؤوف العياري يعادل لقاء فجر الاكتار الملعب القفصي. إذا ثم جديد رؤوف مرحبا من جديد ومباراة الملعب القفصي وفجر الاكتار.
2: شكرا كريم.
0: تفضل. أي
2: كريم 29 دقيقة لاعب نقترب من نصف لاعب في الشوط الثاني. الملعب الرياضي القفصي يثلث النتيجة 4-0 لصفر. الهدف الثالث من توقيع لؤي صدراوي. فبلاش الملعب القفصي أمام فجر الكتار نصف لاعب في الشوط الثاني كريم.
0: شكرا ليك. شكرا. 3-0 يعمق النتيجة الملعب القفصي ولكن مصيره مش بديه فريق الملعب القفصي مبدئيا وفي طريق لعب مباراة البراج. تفضل يا عادل.
1: شكرا لك. كما ذكرت كريم النتيجة لا تعني شيء بالنسبة لملعب القفصي رغم أنه متقدم. هذه كرة داخل المنطقة. أوه اللاعب بسم بالخير ما تمكنش من اقتناص كرة باتجاه الشباك. كاد يسجل الهدف الثاني. بسم بالخير تخرج له كرة ضربة مرمى. كانت كرة خطيرة لأمل جربة. كرة ترجع من جديد في وسط الدفاع. دفاع نادي المظلة. زيدان إبراهيمية. زيدان إبراهيمية إلى اليمين. يعطي كرة إلى بشير سليماني. بشير سليماني يجد صعوبة نادي المظلة في المرور بالكرات. ترجع إلى وسط الميدان. في الدفاع فاروق بن أحمد. فاروق إلى يمين. زكريا بن سعيد. زكريا يلعب في وسط الميدان ويمشي على اليمين في بعض الأحيان. كرة بين اثنين. فاروق بن أحمد يعطي كرة الياس نصيب. الياس ما تمكنش من المراوغة. ترجع في وسط الميدان فاروق بن أحمد. فاروق بن أحمد يراوغ وتخرج له كرة رمي التماس. رمي التماس لفائدة نادي المظلة. فاروق بن أحمد حاول المراوغة لكن يعترض محمد أمين هداجي وخرج له كرة رمي التماس. تنفذ سريعة. فاروق بن أحمد تمشي كرة زكريا بن سعيد. زكريا بن سعيد مرة أخرى رمي التماس لنادي المظلة. كما ذكرت منذ قليل أنه فريق أمل جربة يحاول تشتيت الكرة خاصة في جهة التماس. مقطوعة من الدفاع. تمشي كابتا فريق القاسمي إلى اللاعب بسام بالخير. بسام صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. كرة مهند بوشامية. مهند بوشامية يمشي بسام بالخير. بسام بالخير يوزع داخل المنطقة تصطدم بالدفاع وتخرج. ماذا يقول الحكم؟ ضربة ركنية. ضربة ركنية. كرة بين اثنين بعد ما استلمت الكرة بالمدافع وسيم يحيوي. تخرج الكرة ضربة ركنية لفائدة أمل جربة. ونحن الآن نلعب في الدقيقة 41 أربعة دقائق على نهاية الوقت القانوني. ضربة ركنية لفائدة أمل جربة. مباراة صعبة منذ البداية على أمل جربة لكن باقتناص هو الهدف الوحيد إلى حد الآن. غير مجرى اللعب وأصبح يلعب على المرتدات أكثر منذ بداية اللقاء. ضربة ركنية تتنفذ من طرف اللاعب محمد فراس بن حاج يحيى في القائم الأول. يقتنصها الدفاع في مرة أولى. مرة ثانية ترجع لفائدة أمل جربة. مازال الخطر لأمل جربة. يرجع ويسدد من بعيد صدم بالدفاع. كرة مرتدة من كابتن الفريق أو من اللاعب خليل ريان زردابي. خليل ريان زردابي سدد لكن كرة تصدم بالدفاع. تمشي بهجوم عاكس. بسام الحكيري. سامر الحكيري عفوا. سامر الحكيري لاعب نادي المظلة. كرة إلى الوراء من ممتازة أشرف سالم. أشرف سالم زكريا بن سعيد. زكريا بن سعيد يغير مجرى اللاعب على الجهة اليسرى. سامر الحكيري اللي كان في وسط الميدان يمشي لليسار. توزيع داخل المنطقة يعترضها المدافع مالك بحر ويخرج الكرة. مازال اختر محمد حوامدية. محمد حوامدية فاروق بن أحمد. فاروق ومخالفة. فاروق بن أحمد يراوغ لكن يتحصل مخالفة. مخالفة لفائدة فاروق بن أحمد مرتكبة من المدافع أو اللاعب يدخل منذ قليل آدم العمدوني. يرجع لمعاضدة الدفاع. كل لاعبي أمل جربة في الدفاع. كل اللاعبين في الدفاع.
3: ملعب بلبو
1: الكرة مكان التنفيذ.
0: اي روف تفضل. مرحبا. تفضل.
3: المعذرة الهدف السابع لفريق بلبو 7-1 في توقيت 8:39 دقيقة لاعب في زمن الشوط الثاني.
0: شكون صاحب الهدف يا روف؟
3: سنتثبت لان بعدي عن المكان مكان التعليق عن المرمى، سأبحث عن صاحب الهدف وسأعطي المعلومة في المداخلة القادمة.
0: وهو كذلك. شكرا لك روف عزيز. 7-1 لتبلبل الرياضية أمام الأمل الرياضي بالرقبة. عادل معاك، نواصل ما تبقى من لقاء نادي المظلة أمل جربة. تفضل.
1: رغم أنه تبلبل الرياضية معنا متهني على النتيجة منذ سجل الهدف الثاني، لأنه يواصل اللعب ويلعب في الكرة كما ينبغي، معناها على اعتبار انه مباراة لابد من الانتصار مهما كانت النتيجة الانتصار بالنسبة لي ومهما كان الفريق اللي يلعب ضده. هذه هي الكرة الصحيحة، حتى كي تكون منتصر واصل الانتصار بتاعك اذا كنت ترغب في البقاء في الرابطة رابطة الهواة المستوى الاول. تمشي كرة لنادي المظيلة على اليمين، ياخذ الكرة في بساق اليسرى سامر حكيري. سامر حكيري كرة طويلة لزكريا بن سعيد، ما وصلتش الكرة، الدفاع واقف كما ينبغي. مالك بحر ترجع إلى الوراء، يمشي ممتازة لكن مخالفة من مهند بوشامية، يصعد مع المدافع محمد حوامدية ويرتكب الخطأ. زكريا بن سعيد كرة طويلة لليس نصيب، ما وصلتش الكرة، وصلت إلى حارس المرمى وسيم السعدي وتخرج الكرة ضربة مرمى. الدقيقة الأخيرة في هذا اللقاء والنتيجة على حالها، هدف مقابل صفر لفائدة أمل جربة هنا في ملعب المظيلة. حتى وإن عدل نادي المظيلة النتيجة تبقى الأفضلية لأمل جربة. هذا في حسابات كريم قمنا بها وتحدثنا
0: وهو كذلك منذ البداية بالعودة إلى يعني مباراة الذهب والإياب.
1: بالضبط، تتنفذ ضربة المرمى لفائدة أمل جربة، ترجع في وسط الميدان، تشتيت الكرة كالعادة من المدافعين باتجاه رمية التماس، ربح على الوقت، نهاية الوقت القانوني كم سيضيف الحكم الرابع، أضاف ثلاثة دقائق كوقت بديل في هذا اللقاء، 3 دقائق متبقية من عمر المباراة لضمان البقاء في رابطة الهواة المستوى الأول بالنسبة لأمل جربة. مقطوعة الكرة من الدفاع نادي المظيلة، ياخذ الكرة محمد حوامدية، طويلة كورته إلى الوراء، تخرج الكرة رمي التماس لفائدة أمل جربة، باش يقوم بتنفيذها كابتن الفريق خليل الجاسمي. كانت كرة مرتدة من الدفاع لكن ما تمكنش من التوزيع وتخرج كرة رمي التماس، ينفذ خليل الجاسمي رمي التماس، ترجع إلى الوراء للاعب سيف الدين خليل، كرة زكريا بن سعيد طويلة كرة أشرف سالم يغير اتجاه اللعب إلى اليسار والأسبق مالك بحر يقص كرة وكالعادة تشتيت الكرة باتجاه الجهة المقابلة أي باتجاه دفاع نادي المظيلة، يخرج الحارس ويأخذ كورته، كرة عند زيدان برهمية إلى اليمين أشرف سالم، زكريا بن سعيد تبادل كرة ممتاز بين اللاعبين إلياس نصيب، زكريا بن سعيد من جديد إلى الوراء أشرف سالم، زكريا بن سعيد يراوغ في مرة ثانية، ممتازة كرة والعملية ممتازة من المدافع، انزلاقية ممتازة من أدم العمدوني، يقطع هذه الكرة، يبقى الخطر قائم والدفاع من جديد، محمد فراس بالحاج يحيى يخرج الكرة. قلت كل اللاعبين في منطقة أمل جربة، رأسية من ملك بحر في هجوم عكس، هذه المرة يعطي الأفضلية رغم انزلاقية المهاجم آدم العمدوني ليقطع في الكرات في وسط الميدان، كورة مقطوعة آدم العمدوني تمشي كورته مهند بوشامية، مهند بوشامية يسعد الحارس بطريقة خاطئة، يمشي المهاجم البديل يعطي كورة يسدد يسجل، والهدف الثاني. الهدف الثاني ليامال جربة، خروج خاطئ من الحارس وكاد يلمس الكورة بيديه رامي سالم، والكورة تمر في الشباك عن طريق اللاعب البديل آدم العمدوني، وبتسجيل الهدف الثاني يصفر حكم الساحة نهاية المباراة بانتصار أمل جربة ويضمن البقاء في رابطة الهواة المستوى
0: مبروك
1: الأول.
0: مبروك لأمل جربة بدون ضمان البقاء.
1: مقابل صفر. نعم، اللاعب قلت آدم العمدوني يضيف الهدف الثاني، تصبح نتيجة في إنجليش لأمل جربة أمام نادي المظلة.
0: شكرا لك.
1: وإلى اللقاء.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. روف العياري بسرعة قبل روف عزيز، لحظة نشوف التوقيت والنتيجة. روف
2: 40 دقيقة لعب الثلاثة دقائق لنهاية المباراة، مازال التقدم للمغرب القبسي، ثلاثة أهداف نظيفة أمام فجر الكتار، تعلق لحارس الملعب محمد عقير، وكذلك اللاعب البديل ساجد صالح من جانب فجر الكتار، كمية عالية لهذا اللاعب، لكن هذا ما منعش فريق
0: رؤوف. الملعب القفسي رسميا سيلعب البراج، الجماهير بالتأكيد باش تتابع في المباريات الانتصار أمل جربة يخليها رسميا تضمن البقاء، الملعب القفسي سيلعب البراج. شكرا لك رؤوف العياري، 3-0 ملعب القفسي أمام فجر الكتار. رؤوف عزيز، تفاصيل الأهداف بالنسبة ليك، مهرجان الأهداف.
3: مهرجان الأهداف هدف التاسع في المباراة، ساعة نعطي محمد علي الشناوي هو صاحب الهدف السابع لفريق بلبو، ودقيقة 90 تقريبا تأتي بالهدف الثاني لمحمد حسني محسن وللأمل الرياضي بالركبة، وفي الآن يصفر الحكم نهاية اللقاء بفوز بلبو 7-2 أمام الأمل الرياضي بالركبة. مبروك ضمان البقاء بالنسبة لبلبو، حظ أوفر للأمل الرياضي بالركبة، وإن شاء الله عودة سريعة، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، وإلى اللقاء.
0: شكرا لك رؤوف عزيز. إذا رسميا نهاية المباريات المهمة على مستوى أسفل الترتيب، ضمن البقاء لعب مباراة البراج لرابطة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة، نهاية لقاء نادي المظلة أمل جربة ميدون بانتصار أمل جربة ميدون 2-0، ثنائية بسام بالخير وأدم العمدوني، نهاية لقاء بلبل الرياضية من الرقبة 7-2، ثنائية لوجدي المدب، ثنائية لطاهر زريف، هدف لأنيس العيساوي، هدف أيضا لأسامة المكي، ثنائية الأمل الرياضي بالرقبة حسين الربيع ومحمد محسن. بالنسبة للقاء فجر الكتار الملعب القفسي 3-0 لفريق الملعب القفسي، سجل كل من نجم الدين الكتاري وائل حفيظ ولؤي السدراوي، سجل ثلاثية فريق الملعب القفسي. بهذه النتيجة أمل جربة ميدور رسميا يضمن البقاء في الترتيب، وفريق الملعب القفسي سيلعب مباريات البراج في رابطة الهوات المستوى الأول. مبروك لأمل جربة ميدون، وحظ أوفر الملعب القفسي على مستوى لعب مباراة البراج، وإن شاء الله بالعودة السريعة لفريق الأمل الرياضي بالرقبة اللي غادر من مواسم ومن جولات عفوا، غادر رابطة الهوات المستوى الأول في اتجاه رابطة الهوات المستوى الثاني. بالنسبة لرابطة الهوات المستوى الثاني لقاءات الجولة الثانية لضمان البقاء يوم الأحد القادم، نصر الله الرياضية ضد نادي بير الحفي واتحاد شبيكة زيتونة شماخ، لقاء شبيكة وشماخ سيقام بملعب وذرف. هكا ننهي هذا الموعد الرياضي، تحية لزملاء المعلقين عادل البدوي، رؤوف عزيز ورؤوف العياري، حسن المحمدي اللي هندس هذا اللقاء تقنيا، أيضا حبيب الخراز من غرفة الهاتف. فقط قبل أن أختم مذكر أنه اليوم كان الموعد مع اجتماع بالنسبة لوزير الشباب والرياضة برباعي دورة التدارك للرابطة المحترفة الثانية، نادي حمام لمف واتحاد تطاوين على المجموعة الأولى، والملعب القبسي ومستقبل قصرين على المجموعة الثانية مبدئيا، وفي انتظار التاريخ الرسمي لأنه ثم مباريات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم، تهم فريق الملعب القبسي ليلعب يوم الأربعاء ضد فريق نادي الإسفاقسي في طيب المهيري بإسفاقس. مبدئيا الأدوار نصف النهائي ستقام يوم 25 ماي الجاري يعني يوم الاثنين القادم، وموعد الدور النهائي في انتظار التحديد. طلب الأندية المساعدة المادية لعب الفار، طواقم تحكيمية دولية، وحضور الجماهير بالنسبة للفرق، خاصة الفرق المستضيفة أصحاب المراكز الثانية الثنائي حمام الأنف والملعب الجبسي. هكذا ننهي هذا الموعد الرياضي. شكرا للجميع، وملتقنا في موعد رياضي قادمة. إلى اللقاء.

0: الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. حجيج ولايتي مدنين وتطاوين يقيمون في ظروف طيبة بعد إتمام طواف القدوم ومناسك العمرة. انطلاق أشغال مركز معالجة الأورام السرطانية بجبس نهاية جوان القادم. 72% نسبة السكان الحضر في تونس، 40% منها مستغلة في إطار توسع عمراني عشوائية. ودوليا، واشنطن تعتبر تعديلات إيران المحدثة غير كافية للاتفاق وتلوح باستئناف الحرب. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. قال المدير الجهوي لشؤون الدينية بولاية مدنين أيمن بن عمر، والذي رافق حجيج ولاية مدنين إلى البقاع المقدسة، قال إن حجيج ولايتي مدنين وتطاوين يقيمون في ظروف طيبة بعد أن تم أداء طواف القدوم ومناسك العمرة وفق ما صرح به للزميل تبرى الشيباني.
2: أتم كل حجيج ولاية مدنين

0: وتطاوين اللي تلقى عبر 3 رحلات من مطار جربة جرجيس، طواف القدوم وأتموا أيضا العمرة. هم الآن موجودون بالنزول في حالة طيبة، يقومون بعبادتهم بالحرم المكي وظروفهم ممتازة عادية في إطار متابعتنا لهم اليومية. نستعد في الأيام القادمة لذهاب إلى عرفات ثم مزدلفة وميناء، ويتم إعدادهم لهذا إن شاء الله في الأيام القادمة، إن شاء الله ربي يتقبل الجميع.
1: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعيش عديد العائلات حيرة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، حسب ما رصدته الزميلة هادية قاري السويعية في مدينة مدنين في سياق النقل التالي.
2: زال غالي شوية، الباهي راهو غالي، والمتوسط كيف أما كل واحد والاستطاعة متاعه، الزوالي حتى المليون ياسر عليه، الدنيا راهي غالية كلها مركحة، لا شراء لا بيع. أول حاجة مازال يستنى في الشهريات، ثاني حاجة البايع يقول أعطوا نصفق والشاري يقول تا نصفق ويحليلها من الزوق. صلى ربي سهل وكولي فالخير يا تبا الله.
3: غالي شنو؟ مشيت للسوق وغالي من 900 ألوش، يمكن شهرين عمر من 900 الفوق، مش معقول غالي. حتى العنز غالي، عنز الخايبة من 700
4: خضيت في طيب بنعيد عليه، لكن مش متاع سومها 800. هبطت للسوق أني ولدي وعملنا دورة وحبيت عيد باهي، معناتها مش كبير خلاص مش صغير، من مليون و200 للمليون و400، لكن مش متاع حتى طرف معناتها بصراحة. معناتها السنين العياد غالية برشا برشا،
5: مازال جمع علي تو مشريت شيء أغلى. هو كل حد يحليله راهو شاري حليلة والبائع حليلة وكله، والألف غالي وبيسهر إن شاء الله. الظروف اللي تمر به الناس يعني والغلاء المعيشة كل غالي الحل شو ما يقدر عليه كان إلا بسريه، وهو في النهاية راه سنة مش فرض. كان اللي يستطيع ما نقولوش نقاطعه، على خطر هيك شريعة من عند الله سبحانه وتعالى ما يلزمش نقاطعه. أما يخوي اللي يستطيع يقد يعيد والمن قدش راهم ضحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما غير ما يتعب روحه ما غير ما وكو. الحمد لله كل عام وقسم كل عام، مش نعيد على خروف واحد ولا شهوات، ما خمناش شيء الموضوع، ما هيش مرة قدال.
1: تم اليوم افتتاح مكتب البريد بمنطقة الرياض بمعتمدية جربة حمت السوق، وذلك إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة وتركيز الموزع الألي، أشغال منجزة بكلفة تقدر بحوالي 280 ألف دينار. انتظمت اليوم بتطاوين جلسة عمل خصصت للاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد لسنة 26 و2000، خاصة منها التحضيرات اللوجستية والتنظيمية بما يضمن انطلاقا سلسا وناجحا لعملية حصاد وتجميع الحبوب خلال هذا الموسم. وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض مفصل من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول وضعية الموسم الحالي، كما تم الوقوف على عدد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الميكنة في هذا المجال. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان القادم، وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. وقد انتظمت يوم الجمعة الفارط في إطار الاستعداد لانطلاق الأشغال جلسة عمل بمقر سفارة تونس بالعاصمة الصينية بكين، مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية، يترأسه نائب المدير العام للوكالة، إلى جانب ممثلين عن مجموعة الاستثمار المتعهدة بإنجاز هذا المستشفى. وقد خصص لقاء لتباحث حول سبل التسريع في استكمال المراحل الفنية والعملية واختصار أجال الإجراءات الإدارية، قصد البدء في الأشغال في الموعد المحدد. كما تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الجهات المتداخلة للشروع في الأشغال نظرا لأهمية هذا المشروع باعتبار دوره في تأمين حق المواطن في العلاج في الجهة. نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء بداية من اليوم احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا لمطالب المحاماة التونسية. كما أعلنت الهيئة عن سلسلة إضرابات جهوية حضورية بمختلف محاكم الجمهورية خلال شهر ماي وجوان القادم، تتخللها تجمعات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب إضراب عام وطني حضوري يوم 18 من جوان القادم بكامل محاكم البلاد مع تجمع بقصر العدالة بتونس العاصمة. واعتبرت الهيئة أن الوضع الحالي أثر سلبا على سير المرفق القضائي ومصالح المتقاضين. وفي الأثناء أفادت اليوم وزارة العدل بأن ما أعلنته هيئة المحامين بخصوص اعتزامها القيام بتحركات وامتناعها عن تقديم الخدمات في علاقة بالحرفاء لا تأثير له على سير مرفق العدالة. وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضية. بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية سنة 25 و2000 نحو 72%، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4000 هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40% منها في إطار توسع عمراني عشوائي، بينما لا تزال قرابة نصف الأسر التونسية غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير، وذلك وفق ما أكدته الأستاذة الباحثة والخبيرة في التنمية الترابية الدكتورة أسماء الغربية. وأفادت الغربي خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بأن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات العمرانية والبيئية التي تواجهها تونس، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية والمناخية والاجتماعية المتسارعة. واعتبرت الغرب أن كامل التراب التونسي أصبح عمليا ذا طابع حضاري، مشددة على أن ذلك يستوجب إعادة التفكير في مفهوم البناء المستدام ضمن رؤية شاملة تتجاوز المبنى في حد ذاته إلى المجال الحضاري والترابي بأكمله. ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقية يوم 20 من مايو الجاري ندوة صحفية بمقره بالعاصمة لتسليط الضوء على مخرجات الدورة الأخيرة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 واستعراض أفاقه المستقبلية. وسيتولى مجلس الأعمال التونسية الإفريقية خلال هذا اللقاء الإعلامي الإعلان رسميا عن موعد تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى فيتا 2027، إضافة إلى الكشف عن مشروع إفريقي هيكلي جديد وضخم يتبناه المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الفترة القادمة. نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الدولي، اعتبرت الولايات المتحدة أن المقترح الإيراني الجديد لا يتضمن تغييرات جوهرية تتيح التوصل إلى اتفاق، وتتجه في الوقت نفسه إلى تصعيد ضغوطها على طهران في ظل تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والبرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك حسب ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي اليوم نقل عن مسؤول رفيع ومصدر مطلع، بعد أن قدمت إيران عبر باكستان نسخة محدثة من مقترحاتها لإنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض يعتبر أن التعديلات طفيفة وغير كافية للاتفاق. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الأمريكي يعقد غدا اجتماعا لفريقه الأمني في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الخيارات العسكرية المتاحة. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه إيران عن مرونة أمريكية في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، بعدما قدمت مقترحا معدلا يضم 14 بندا عبر الوسيط الباكستاني. وأشارت إلى أنه يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن جميع الأموال المجمدة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز عن مصدر إيرانية. وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اليوم تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق الذي أغلقته طهران فعليا، وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره. وضمن التطورات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط وفي غزة، استشهد شخص في موسيبة آخر بنيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة خان يونس مع تواصل التصعيد الصهيوني في القطاع. هذا وبدأت قوات الكيان الصهيوني اعتراض أسطول الصمود العالمية المتجه نحو غزة، وذلك بعد اقتراب سفن حربية منها ومطالبتها بإيقاف محركات السفن والمراكب. وقالت المتحدثة باسم الأسطول إنه جرى الاستيلاء على كل السفن تقريبا وفقدان الاتصال بها. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إنه سيقوم بالمستحيل على حد تعبيره لوقف الحرب في بلاده مع مواصلة الكيان الصهيوني لهجماته رغم وقف إطلاق النار الهش وتمديده لمدة 45 يوما ورغم المفاوضات المباشرة بين البلدين. في المقابل، يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة وهي الأولى منذ عقود بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية. وتتناول هذه المفاوضات خصوصا مسألة نزع سلاحه، وهو أمر يرفضه الحزب بشدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد يومي 2 و3 من شهر جوان القادم. وقبل ذلك سيعقد البنتاغون اجتماعا لوفود عسكرية من البلدين في 29 من شهر ماي الجارية. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية المسائية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. العصر البرمي يعد آخر عصور حقبة الحياة القديمة، توصل لنحو 50 مليون سنة خلال الفترة من 299 إلى 252 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بيرم في روسيا، حيث درست طبقات الصخرية لأول مرة، وشهد العصر البرمي تحولات جيولوجية ومناخية وإحيائية عميقة مهدت لظهور أنماط الحياة في العصور اللاحقة. من أبرز سماته الجيولوجية تكون القارة العظمى المسماة بانجيا، التي جمعت معظم كتل اليابسة في قارة واحدة ضخمة، وأحاط بها محيط واسع قبل أن تنقسم إلى قارات كما هو الحال اليوم. وأدى تجمع اليابسة على كوكب الأرض في كتلة واحدة إلى مناخ قاري جاف في مساحات شاسعة، فانتشرت الصحارى وقلت البيئات الرطبة مقارنة بالعصور السابقة. إحيائيا، تميز العصر البرمي بازدهار الزواحف البدائية وتطور أسلاف الثدييات، كما تنوعت البرمائيات وظهرت نباتات تتحمل الجفاف، بينما تراجعت الغابات الكثيفة التي كانت سائدة من قبل. وفي البحار ازدهرت الرخويات والشعاب المرجانية القديمة، إضافة إلى تنوع كبير في الأسماك. انتهى العصر البرمي بأكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، إذ اختفى نحو 90% من الأنواع البحرية وقرابة 70% من الأنواع البرية. ويرجح أن سبب هذا الانقراض نشاط بركاني هائل في سيبيريا الحالية أدى إلى تغيرات مناخية حادة وارتفاع كبير في درجات الحرارة ونقص الأكسجين في المحيطات. وبذلك يعد العصر البرمي مرحلة مفصلية في تاريخ الأرض، إذ أنهى حقبة كاملة ومهد لبداية حقبة الحياة الوسطى وعصر الديناصورات.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتب. تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.
2: مساء الخير، مساء النور، ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين 6:18 دقيقة. أصايل من توا حتى الثمانية، الناس اللي يسمعوا إذاعة تطاوين من جابس مدنين تطاوين اللي يسمعوا فينا أيضا عن طريق الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. مرحبا بكم، نهار بعد نهار يزيد يقرب العيد أكثر، والناس تسأل هل إن العلوش رخص، العلوش مازال غالي وإلا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله إحنا إن شاء الله ما يتحرم حتى واحد، إن شاء الله كل العائلات تعيد، إن شاء الله كل العائلات عندها علوش ومتفرهدين إن شاء الله، وكل قدير وقدر وكل واحد يمشي حسب إمكانياته بإذن الله. فنسيسر ونسيسر وإحنا ونحاولوا على قل من اليسر شوي نعاونوا الناس اللي ما عندهاش، ونسلوا ونثبتوا مليح مليح أنا هو المحتاج في وقتنا هذا. ما فيها بس العيد هو عيد فرحة، ما فيها بس أن نزرع الفرحة عند عائلات، فما أرامل، فما عزين، فما ما عندهمش، فما اللي يتحشم ما عندهش، فما ما ينجمش يقول لك انا ما عنديش، فما غير قادر نهائيا. والله سامحني، فما حتى مانيش عارف، ممكن حتى موظفين كذا، اما ما ينجمش انا مره محل شاهد، خلينا نبدا به محل شاهد، فما واحد كل عيد يشري لهم دواره وزوز كيلو لحم وراس فهمتي ولا هاك راس الدواره هنا للناس، انا عدنا وزي الناس وزوز كيلو الحم، انا حتى يجيش حد انا ياكل مشي وكذا وكون عيد لا ليش، لانه هو غير قادر انه يشري علوش عيد. فما فيها باس ان نسلوا نعاونوا، والله فما ياسر ناس راي محتاجه، اما اسالوا تقولي والله ما نعرفش، والله لا تنجم تسال بالله تعرفوا شكون بالحق حاش يقول بعائله منا ومنا ويستاهلوا. فعاونوا بعضكم، اوقفوا مع بعضكم، حتى ما عن انت تعيد بعلوش مانيش عارفه بقديش، وجارك بحذاك ممكن ماهوش معيد، فاسألوا اسألوا ما سالش. تحياتي لكم، أحسن المحمدي يسلم عليكم، حبيب الخراز، زملائي الكل، فاطمة الرعاشة إذا من قسم الأخبار، تحية للناس الكل يسمعوا إذاعة تطاوين، مرحبا بكم.

وأول فقرة اليوم معنا في الصايل تأخذنا للأجندة الثقافية مع هادي بن جديان. الأجندة

0: شو عنا اليوم في الأجندة؟ هذه مباشرة مساء النور.
1: مساء الفل مجيد، أهلا وسهلا، مرحبا بك وتحياتي ليك ولكل زملاء وكل السادة المستمعين يتابعوا إسرائيل.
0: شكرا ليك. البداية من وين؟
1: نبدوها تعرف اختتام شهر التراث، نبدوها من العاصمة حتى ولاية الجنوب الشرقي، وفي تونس في على مستوى الوزارة بمناسبة اختتام الدورة 35 لشهر التراث اليوم 18 مايو 2026 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، يحيي الفنان ورشي بخيل حفلا فنيا ساهرا بمتحف شمتو من ولاية جندوبة. سيقدم خلال هذا الحفل باقة من أغانيه الخاصة التي وظف فيها جانبا من التراث الغنائي المحلي، بالإضافة إلى أغاني أعدها خصيصا بالمناسبة تتغنى بتراث الجهة وتبرز جوانب من جمال الموروث الفني الخاص بولاية جندوبة. وقد انتظم شهر التراث هذه السنة تحت شعار التراث وفن العمارة، حيث شهدت مختلف ولايات الجمهورية برمجة ثرية ومتنوعة. ضمن فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، احتضن الجناح التونسي اليوم بالقرية العالمية بانتيرو لقاء حواري حول واقع المهرجانات السينمائية التونسية وآفاق التشبيك الدولي وسبل تعزيز حضور السينما التونسية داخل أبرز المنصات والتظاهرات السينمائية العالمية، وذلك بحضور نخبة من مديرية المهرجانات العربية والعالمية والمكلفين بالبرمجة وعدد من المهنيين والفاعلين في القطاع السينمائي. في ولاية تطاوين بدعم وتحت إشراف وزارة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، تواصل جمعية مدى للمسرح بالتعاون مع المركب الثقافي بتطاوين تنظيم الدورة الثانية للتظاهرة الثقافية جمار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2026. وفي برنامج مساء اليوم الاثنين عرض مسرحية الهاربات في المسرح الوطني للمخرجة وفاء الطبوبي بداية من الساعة 9 ليلا بفضاء المركب الثقافي بتطاوين. عما غدا الثلاثاء 19 مايو 8:30 صباحا جولة سياحية لضيوف الدورة، 11 تجليات فنية، والرابعة ونصف مساء عرض فيلم قيد على الساسي للمخرج صالح جديد بالمركب الثقافي بتطاوين، أما 9 ليلا سهرة شعرية للشاعر آدم ستفي. في ولاية مدنين اختتم اليوم 18 مايو المعرض الحرفي ربيع التراث والأصالة الذي نظمته جمعية مهرجان الإسفنجة الدولي بجرزيز، واختتم دار الثقافة سيدي مخلوف تظاهرة شهر التراث يوم أمس لحد 17 مايو والتي نظمتها بالشراكة مع دار الشباب سيدي مخلوف في إطار فعاليات شهر التراث. كما اختتمت أيضا دار الثقافة بن 11 يوم أمس الأحد الدورة الثانية لتظاهرة الفن روح التراث التي نظمتها بالشراكة مع دار الشباب بن 11 وبمساهمة المعهد الوطني للتراث وبلدية بن 11 والمندوبية الجهوية للسياحة بمدنين على مدى يومي 16 و17 مايو 2026. أما في ولاية جادرس اختتمت دار الثقافة منزل الحبيب يوم أمس الأحد الدورة الأولى لمهرجان التراث بمنزل الحبيب الذي انتظم في إطار فعاليات الدورة 35 لشهر التراث. كما اختتمت دار الثقافة مطمات الجديدة الدورة السابعة لتظاهرة فلخال والتي انطلقت يوم الخميس الماضي، واختتمت كما ذكرت يوم أمس الأحد الزمن مع اختتام الدورة 35 لشهر التراث بالمؤسسة. أخيرا تنظم المكتبة الجهوية بجابس بالاشتراك مع الحي الجامعي سيدي مرزوق ودار الثقافة شنينية ودار الثقافة مطمطة الجديدة سهرة موسيقية من تأثير طالبات الحي الجامعي ابن الززار صفاقس، ويكون الموعد اليوم الاثنين 18 مايو 2026 بالحي الجامعي حي سيدي مرزوق جابس بداية من الساعة 8 ليلا. هذه نقطة بداية في هذه الورقة الثقافية.
0: يعطيك الصحة هادي بن جديان، ميكروفون إذاعة تطاوين اليوم في الأجندة الثقافية. شكرا لك يا هادي. شكرا.

0: حلوة الأغنية، مازالت برشا أغاني باش تسمعوها إن شاء الله عبر إذاعة تطاوين. أصايل اليوم زاد يوافق اختتام شهر التراث واليوم العالمي للمتاحف، وسعيد جدا اليوم في حكاية وطن أن تنضم لنا الدكتورة هاجر الكريمي، عالمة الأثر ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: الدكتورة مساء النور وأهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء النور والأنوار، مساء الاحتفالات لكل مستمعي إذاعة تطاوين وكل التونسيين حيثما كانوا.
0: نعم، تحية ليك، تحية لكل الزملاء اللي اليوم معكم. أنا قلت جولة كبيرة صراحة، اختتام شهر التراث أنا نقول والله تونس الكل عزيزة وغالية، كل المناطق وكل المواقع زاد عندها خصوصيتها وجماليتها. اليوم في متحف وموقع شمتو لإحياء طبعا فعاليات الاختتام، وخليلك بطبيعة عندك لأنك أنت لم تبخلي علينا لا بالصور ولا أيضا لا بالمعطيات والكل، حتى نحط الناس زادا والناس اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين في الإطار تحديدا.
2: إيه، ما هو الإنسان دائما كي يبدأ في يعني في نعيم يفكر في عائلته الصغرى وعائلته الكبرى، وأنا فكرت فيكم اليوم. شكرا. لأنه عنا محبين برشا للتراث وتجولوا معانا عن طريق الوصف، عن طريق أنا تمنيت لو أنه تونس كامل عملت كيران سياحية وجيت اليوم لشمتو. هو متحف يعني جاي في موقع من ناحية طبيعية ومن ناحية تو تعرفوه الناس الكل، متحف يعني من أجمل ما عندنا في تونس ومن أروع المتاحف. دوك اخترنا السنة لأنه كل عام نغيره وإن شاء الله باش نزوروا تونس كاملة ونعاود نزوره. السنة عملنا الافتتاح كنا في تسور وطريق الأندلسيين، وتنقلنا في الاختتام يوم العالم المتاحف في متحف شمتو لما يمثله هذا المتحف من رمزية للجهة. ويوم وقت اللي شفنا العباد جات من كل مكان يعني تفاجأنا، لأنه المكان معزول والوصول إليه صعب ولا للمحبين الطبيعة والثقافة. فاليوم العالمي المتاحف هو كعادتها تونس يعني ملتزمة إزاء تراثها ومتاحفها، وملتزمة أيضا كسائر دول العالم للاحتفاء بالمتاحف التونسية والسعي لتحسينها يعني مضاعفة عدد زوارها. عندنا متاحف تبقى مازال ما تزارش، عندنا متحف شمتو مثلا عدد زوار متاعه ضئيل جدا. نحب اليوم أن نلفت الانتباه راهو يزور هذا المتحف ويعني يتعب باش يوصله، راهو ماهوش خسارة، لأنه هذا المتحف يؤرخ لحاجة هامة جدا في تونس هي مقاطع الرخام التي سعت روما للسطو عليها واستعملتها في فن العمارة وتطوير فن العمارة الرومانية وفي تشييد القصور وكل ما فيه يعني رفاهية، كان يزين ويزخرف بهذا الرخام النادر الذي يسمى الرخام الأصفر النوميدي، لأنها مقاطع نوميدية بالأساس، يعني الممالك النوميدية هي اللي كانت تمتلكها وهي اللي اكتشفتها. وعنا يعني لهنا أول مقدس أو معبد شيدة على التي اكتشف فيها أول مقطع رخام وبني فيها يعني حفر فيها أول مقطع، وهذا المقدس يقال أنه ميكيتسا بناه والده ماسينيتا في ذكرى وفاته، وقعد يعني هذا بقايا هذا المعبد، لأنه يمكن بعث لك الصورة، هو نعم. إعادة بناء وضع في المتحف حتى يبقى يعني يزار ويفهم كما شيد في القديم، ولكن قطعه الأثرية المبنية من رخام أول مقطع يعني نوميدي ما زالت موجودة ومحفوظة في هذا المعلم. اليوم باش نعمل زيارة افتراضية انضافت إلى المتحف، يعني الزيارات الافتراضية للمقاطع كما كانت تقام وكانوا العملاء يقطعون منها الرخام في الفترة الرومانية، يعني بالذكاء الاصطناعي باش نعاودوا نكتبوا القصة اللي ما النصوص كتبت عنها الكثير، ولكن اليوم ينجم التونسي يشاهد طريق الرخام من شمتو إلى روما. كذلك أضفنا معرض صور حسنا فيه يعني الأماكن في العالم اللي موجود فيها رخام شمتو، وهي بالأساس قصور أباطرة وساحات عمومية كانت تزين بأغلى وأسرى رخام اللي هو رخام شمتو. وبالتالي زيارة هذا المتحف تعطينا فكرة عن أهمية هذه المقاطع في الفترات القديمة، وعن طريقة استثراء روما من تخزين هذا الرخام والاتجار به في كامل الحوض الأبيض المتوسط.
0: الله يبارك، والله ما شاء صح عليهم اللي حاضرين دكتورة صراحة اليوم.
2: دوك اليوم عنا زيارة هذا المتحف والزيارات الافتراضية، ثم مع الساعة 9 يعني هناك سهرة يحييها الفنان نورشيبة بالأغاني التراثية، وهنا الجهة يعني في حاجة إلى هذا النوع من التنشيط لأنها مناطق ريفية بالأساس، مساكن متفرقة. اليوم هبطوا كل مجبل وجاوا باش يفرحوا وباش يحتفلوا معانا، واحنا سعداء جدا انه اهالي المنطقة هما اللي يساهموا في هذا الاحتفال.
0: الله يبارك، إن شاء الله سهرة طيبة، إن شاء الله أيضا جولة رائعة وجميلة للناس اللي حاضرين. حاولنا ولو حتى شوية هكا اليوم ناخذكم في الرحلة حكايات وطن مع الدكتورة هاجر الكريمي، اللي والله يعطيك الصحة دكتورة، شكرا لك، شكرا أنك معنا كل مرة تفاجئينا بموضوع معين على موقع زادة من المواقع الأثرية اللي موجودة في كامل تراب الجمهورية، فشكرا مرة أخرى دكتورة، الله يبارك لك.
2: شكرا لكم وعذرا على الإطالة.
0: الله لا بالعكس، لنا الشرف، احنا كل كلمة زيادة فيها فايدة من عندك، فشكرا لك.
2: الزيارة أهم
0: أهم وأثرى.
2: ندعوكم جميعا لزيارة متحف شمتو.
0: نعم.
2: وانتم توا تعرفوا المعطيات هذه، وزيارة المقاطع المحمية، وتطلعوا للجبل وتشوفوا مازال بقايا منحوتات في الجبل مازال لاصقة ما تهزتش.
0: نعم.
2: وتنجموا تشوفوها وتصوروها
0: بإذن الله. شكرا على عالمة الأثار الدكتورة هاجر الكريمي، مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.

0: ومرحبا بكم. تو تنجموا تو تكلمونا على 75 870 900 870 900 تكونوا معنا في المباشر بإذن الله. شاركوا معنا في مجمل الأسئلة اللي حضرناهم اليوم مستمعينا الكرام. نعطوا شوية وقت ما حتى باش ما ترجعناش بعد ما ياخذش لا ناخذوا مكالمات. مرحبا بالناس الكل اللي يحبوا يكونوا معنا 870 900. أهلا وسهلا بالناس اللي تبعنا بربي فما برشا, خاصة الغنية على الأم بربي. تحية الأحلى ناس تملست اللي يسمعوا فينا وهالي تملست الكل. باهي يا سيدي فاطمة بربي نحب شكر خاص لأميمتي توحشها هي بحذاء أختي قالت تو فاطمة. شكرا كنز وشكرا ليك والله يعطيكم الصحة. ويري شوية موسيقى الحسين ثابت. شكرا ليكم. حاضر ماجد شكرا ليك يا ماجد. شكرا ضحى النيلي. تحية للعائلة الكل. تليفوناتكم كما قلت حبيبنا يعدي لكم المكالمات تكونوا معنا في الأستوديو. خلينا نسمعوا يضيق العلم وعفهم التليفون. يلا التليفون الأول وبعدها يضيق العلم. ألو عسلامة.
1: أهلا استنى بدقيقة باش نكلمك. يلا غنيه صحية ليك والله ديما نحب نشارك ساعات نكتب
0: معك. مرحبا بك أهلا
1: تفتحوا مني
0: لا لا والله مرحبا بك. شو أحوالك؟ لاباس
1: الحمد لله يعيشك بارك الله.
0: العائلة بخير.
1: الله يكرمكم أني نكرمكم المذيعين والكل.
0: لا والله علاش تكرمينا كي تكلمينا والله
1: بخصم ما شاء الله بصراحة. بس وقعت بريتك حتى مرة أما تصويرتك في هيك في مخي حطيتها كما لقيتها كما ورتها لي أختي سامة أختي سماح في بيت ورتها لي بالضبط كما توقعتك.
0: باهم الحمد لله. مهم طلع
1: المهم الأخلاق. المهم الأخلاق
0: أي الأخلاق وحتى المنظر الباهي باهي زاد.
1: إيه الله جميل وحب الجمال.
0: صحيتي ما هكاك
1: والأخلاق أسلى وأسلى.
0: لا الأخلاق هي الكل ذاك هي رأس المال.
1: ربي يبارك لكم.
0: باهم
1: زمن تعبت وسهرت نحب قدم تحية روح لأمي المرحومة الله يرحمها لأمات كل وربي
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: حي إن شاء الله.
0: اي باهي
1: وانا عبد الوهاب من بعد ان شاء الله كان نجمتهم.
0: اي والله عندي ما عندي ما نحكي عليه هذاك خاصه عبد الوهاب الدكالي ولا محمد عبد الوهاب
1: ان شاء الله.
0: هاي نمشي للسؤال الخاص بك باهي
1: ان شاء الله يا ربي
0: بالرب. اما سؤال صعيب راه اليوم راه
1: لا والله حبيت نسلم امي كان غضه برا.
0: اي اي لا لا من هاي ركزي معايا ركزي معايا ما هو الفن الادبي الذي استحدث في الادب الاندلسي؟ هل هو فن الموشحات الأندلسية أم فن الغناء أم فن الشعر الحديث؟
1: الموشحات.
0: إيه صحيتي فن الموشحات برامو. الأندلسية والله يعطيك الصحة.
1: برافو. موسيقى.
0: إيه.
1: موسيقى
0: ما شاء الله.
1: مثلاً نحن أنا ضربت كنت قبل اليوم حائر في بحور الكون سائر قرينام هذا.
0: يعطيك الصحة والله برافو.
1: ربع ساعة فاتت من فقط جاي أو نهار خريتي.
0: سبحان الله يعطيك الصحة الله يبارك لك أختي. شكرا تحية لك باي باي. شكرا بإذن الله. ضحى النيلي قالت لي والله الناس الكل عندها فضول باش يعرفوك الكل. باهي شكرا والله حتى أنا عندي فضول حتى أنا إنسان. ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
0: مساء النور يا منيا مرحبا بك. شنو أحوالك؟
2: مساء الورود مساء السعادة والفرحة وكل شيء
0: إن شاء الله علينا وعليك يا باهي يا طيبة. العائلة بخير؟
2: الحمد لله لباس.
0: ذاك هي الفائدة والله كي يكونوا هم لباس الواحد يبدأ مطمئن البال.
2: ايه والله الحمد لله يا ربي والله.
0: نمشي لسؤال سهل ولا صعب كيما تحبي كل موجودين
2: من مقبول السهل والصعب كل شيء.
0: باهي يا سيدي أين تقع لأول مرة نسأل في حياتي السؤال هذا أين تقع جزر ويتسيدني؟ هل هي موجودة في ماليزيا أم في الفيتنام أم في أستراليا أم في الفلبين؟
2: أستراليا.
0: وشكون قالك في أستراليا؟ أعطيني أنت تو. فعلا هي فعلا جزر ويت سيدني موجودة في أستراليا. هي حتى من سيدني ريتها كلمة سيدني بركة في أستراليا. جماعة الكل جواب صحيح والله برافو يا منيا برافو برافو.
2: عطيك الصحة تحية ليك على الضوء
0: خلقنا. شكرا
2: ما شاء الله.
0: أي.
2: وتحية بالليلة شرب كوكي ونقول شارك شارك مش كان بال ميسنجر والواحد معك انت احب ونسمع وصوت كمان تسمع.
0: حاضر حاضر تحية العشرة في الكوكي بربي. اي تحية لي
2: والاخر تحية الامال اختي الامال تولي حياتني وكل المستمعين والمستمعات باش ما نمدش نسمي واحد
0: واضح
2: كلهم وتحيه ليكم الفريق اللي معاكم كل
0: تمام. بارك الله فيك ويعطيك الصحه وراحه البال. شكرا. يعطيك الصحه. فاطمه شكرا. ضحى قلت لي ضحى النيل بربي تحيه لحومتي الكل في جرجس. شكرا. شوف مكالمه حسن مواليه. الو عسلامه. مساء الورد. مرحبا بك. شو احوالك؟
3: عايشك لباس خويا مجيد.
0: العائله والاهل كله بخير.
3: الله الحمد لله خويا مجيد. انتم لباس
0: في نعمه والله في نعمه. ولا سوى الصغار على مشارف العطله هيك ولا لا؟ على مشارفها
3: اكيد.
0: ان شاء الله ربي يعاونهم. ان شاء الله ربي ينجح لك اللي عندك.
3: ان شاء الله عايشك خويا مجيد.
0: قد روحها لباس
3: والله مبدئيا. ان شاء الله لباس
0: به ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. الاسئله فما السهل وفما فريتك نخير فيكم. تلقسكن يخيركم يقول لك تحب سؤال سهل ولا صعب ولا كما شئت.
3: انا نفضلهم السهل ونفضل السهل ونفضل الصعيب.
0: باه يا سيدي. هاي نمشي معاك. نمشي معاك السؤال. نعطيكم ديما أول أسئلة نسلهم الأول مرة هذوم. أنا هي أكبر مدينة من المدن الأوروبية، فما مدينة هي الأكبرهم؟ هل هي، ونعطيك احتمالات، هل هي لندن أم باريس أم جنيف؟
3: لندن.
0: أحسنتي، مدينة لندن وهي أكبر مدينة من المدن الأوروبية بدون منازع. لندن. أحسنتي صديقتي والله يبارك لك. تعيشي سلمي على الدار وإن شاء الله ديما منورة. بارك الله فيك. شكرا. مكالمة موالية. ألو عسلمة.
4: أهلا وسهلا. مرحبا. باقة من الروض الفواحة تفوح برائحة الورد والياسمين والكليل والزعتر. تأتيك من مطمطة جديدة من عند أختك السيدة حج.
0: بارك الله فيك ويعطيك الصحة أنت ومطمطة جديدة والناس اللي بقى معاك واللي يبغوك الكل. بارك الله فيك.
4: بداية عندك تحية من أختي فتحية راي مستمعة وفية لبرنامج.
0: يعطيها الصحة فتحية الباهية. شكرا لها.
4: يبقى أيامك ويحقق أحلامك.
0: آمين. إن شاء الله.
4: إن شاء الله كل عام أنت حي بخير أنت وكل المستمعين وكل المسلمين. إن شاء الله بخير وربي يحيكم ويسعدكم.
0: ايوا شكرا. والناس اللي نبغوهم الكل باه. اي هاي نمشي معك للسؤال باهي عاد. هاي باهي
4: باهي يامن.
0: اي صديقتي سمحه. اول عمله اسلاميه. باهي اول عمله معنا احنا شهدنا احنا في تونس. شنو العمله بتاعنا؟ عندنا الدينار هكا ولا لا؟
4: عندنا الدينار.
0: وعندنا لبنان عندهم الليره. سوريا عندهم حتى هم الليره. وفما هوك اللورو فما فما الدنيا الكل. اول عمله اسلاميه ما هي؟ وهني نعطيك انا. هل هو الفرنك الذهبي ام الدينار الذهبي؟ هيا عاد
4: نجم تعود لي.
0: ما هي اول عمله اسلاميه؟ الفرنك الذهبي والا الدينار الذهبي؟
4: الدينار الذهبي.
0: صحيح. وعندهم الفرنك ما يعرفوش الفرنك.
4: لا الفرنك نعرفوه كان احنا.
0: الله ينورك سلمي على الدار وان شاء الله ديما تضحك.
4: قالت لك اختي قالت لك نشكرك تحيه كبيره كبيره كبيره على المجهودات اللي عندكم في دار على المجهودات اللي تقوموا فيها جميع المنشطين.
0: والله العفو.
4: وخاصه السهريه اللي عديتها من خارج الاذاعه.
0: والله يعطيك الصحه.
4: تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين وكل المستمعين. ودمت في رعاية الله وحفظه
0: إن شاء الله. الله يبارك. سلمي عليها برشا برشا برشا. شكرا لي. شكرا. يعطيك الصحة. تهاني لطيفي شكرا. مساء النور على روعة الاختيارات الغنائية يا تهاني. بارك الله فيك. فاطمة شكرا لكم. شكرا الناس الكل. فما وكلمة أخرى حسن فما. يلا أي قال لي مدام قال لي إيه إيه. ألو عسلامة.
5: أهلا وسهلا سيد
0: مجيد. شو أحوالك سيدي؟
5: أنا موشي هي العبرة بالمشاركة.
0: لكنني
5: نفتح الصوت أكون حد نحكي ونكلمك معنا.
0: والله لي الشرف. والله
5: أخوك عبد الرحمن مداشي
0: عارف الزركين. من الزركين طبعا. عبد الرحمن يا باهي وبارك الله فيك على كلامك السمع.
5: والله هو الغالب نحبها إذاعة قطوين وهي إذاعتنا المفضلة مع إذاعتنا الجهوية الموجودة في الجنوب الشرقي.
0: الله يبارك لك. إن شاء الله تعيش.
5: خاطر هو المتنفس الوحيد اللي عندنا اللي نحبه نسمعوه وتشد لنا ويعدي لنا الوقت. يثقف المتثقف ويعلم المتعلم. والإنستا كلها سمحة بما فيها من حاجة هيك التراث والإذاعات كلها موجودة في تطاوين إذاعتنا.
0: هاي الله ينورك. هاي بس نعطيك سؤال سهل سهل سهل سهل بي اسمع. هاي عبد الرحمن، هاي عبد الرحمن، هاي ركز معي. زرقاء اليمامة تسمع بها؟ كان زرقاء اليمامة شوف بعيد بعيد بعيد بعيد ياسر ياسر، وتستطيع الرؤية من مسيرة قديش؟ مسيرة نعطيك نهارين ولا ثلاثة ولا أربعة؟
5: هي يقول معناها احنا نعرف الزرقاء اليمامة تشوف على ما على على على حاجه معنا نسير ثلاثة ايام.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ريتم فيكي جابك واحد صحيح. على مسيرة ثلاثة ايام وانت تمشي تشوف زرقاء اليمامة، تشوف على بعد
5: زرقاء اليمامة تشوف تشوف. وهي معنا المشكلة متاعها حتى من جاء جماعة باش يغزاها شافتهم وعاملين شجر
0: قدامهم. برافو برافو على المعلومة، الله يبارك لك يا عبد الرحمن. سلم على العائلة ونلتقي يوم الأربعاء كان أعطانا ربي عمر. شكرا لك، شكرا. مكالمة موالي أخيرة، تقريبا مكالمة أخيرة. ألو عسلمة. مرحبا يا ضحى، مرحبا. شو أحوالك وأحوال الحامة؟
6: والله الحمد لله.
0: لا إيه عاش من اسمعها الصوت.
6: تحية ليك وتحية فريق الأمن ما
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. أي هاي هاي نعطيك نعطيك سؤال سهل. من هو قائل هذا البيت؟ ألا يا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. هل هو نعطيك احتمالات؟
6: أي
0: المتنبي أم أبو العتاهية؟
6: أبو العتاهية.
0: أحسنتي أحسنت يا باهية. ضحى سلمي على الحامة وعلى كل الأهالي غادي. شكرا شكرا لك. عايش يضيق العلم حتى موعد الأخبار ونعود.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أنا موجز إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تم مؤخرا إطلاق سوق تضامنية في مدينة مدنين، وهي سوق دائمة سيتواصل العمل بها بعد عيد الأضحى المبارك. مثل انطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية. شرعت المصالح والبلدية في إجراء التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز البلدي، أفاد موقع إكسيوس اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع، بعد أن قدمت إيران عبر باكستان نسخة محدثة من مقترحاتها لإنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض يعتبر أن التعديلات طفيفة وغير كافية للاتفاق. وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي لا يدفع باتجاه اتفاق ينهي الحرب، لكنه يدرس بالتوازي خيار استئناف الحرب في ظل رفض طهران جزءا كبيرا من الشروط الأمريكية وعدم استعدادها لتقديم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووية. أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم استهداف تجمعات ومسيرات صهيونية جنوب لبنان. استشهد مساء اليوم فلسطيني وأصيب آخران في قصف نفذته مسيرة صهيونية على مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استدعت إسبانيا القائم بالأعمال في السفارة الصهيونية لتوبيخه على اعتراض أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. انتهى الموجز. مجيد يواصل معكم المشوار بعد قليل في أصايل.

0: طيب.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حسن.

0: أحلى صوته. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا الآن أصايل عبر إذاعة تطاوين. أحسن لمحمدي سلم عليكم في الهندسة الإذاعية, حبيب أيضا من اللوحة الهاتفية, زملائنا من قسم الأخبار بثينة, تحييكم الناس اللي كل مجيد معاكم من أمام الميكروفون حتى الثمانية في أصايل. حبيتوه برشا الفنان هذايا, أنا عديت الأغنية وتعمدت أني نبدأ بها قبل الانترفيو, طبيب القلب اللي عمل ضجة كبيرة, نجاح كبير, وأيضا أعطته إشعاع أكبر تنضاف إلى النجاحات السابقة, فنانة حمودة فلاح اليوم مباشرة عبر إذاعة تطاوين. حمودة مساء النور.
1: مساء النور ليك أخويا مجيد, وتحية لكل مستمعين إذاعة تطاوين, وشكرا على الدعوة الجميلة.
0: العفو, يشرفنا والله يشرفنا, خاصة أنه نحسك ديما ما شاء الله ناشط, ديما فما جديد, فما عمل دؤوبة ومتواصل, وهذايا فريق كامل اللي هو قاعد يخدم في خدمة كبيرة, فبرافو وهنيئا لك بمختلف النجاحات. حمودة طبيب القلب, أنا علاش قلت لك بديت بها, لأنها حسيت الناس الكل بربي عديها بجاه ربي حمودة طبيب القلب. يا سيدي حاضر معاه هذية, فما أغنية خوين زادران برشا, أغنية أخرين أيضا ناجحين إن شاء الله باش نسمعهم تباعا, إن شاء الله مربوحة, إن شاء الله مربوحة ديما. والله حلوة حلوة حلوة, أي أغنية فيها جمالية. يا سيدي مرحبا بك لأول مرة معي, طبعا
1: أول مرة معك أنت, لكن ديما معناتها إذاعة تطاوين
0: موجود,
1: إذاعة الدعم الأغانية بصراحة, وكل ما نلقى كل ما نهبط أغنية إلا ونلقى بصراحة كل إذاعات, وخاصة إذاعة تطاوين من الإذاعات السابقة أنه الأغنية نلقاها طول, معناتها ناس تكلم فيه عاد يفاه إذاعة تطاوين يبعثول في فيديو, زي ما نجم يكون كان دعم كبير لأي فنان قاعد ينتج باش يتشجع على الإنتاج, لأنه الإنتاج هذا موجه للناس, إذا كان الناس ما سمعتكش معناته أنت ماكش قاعد تقدم في خدمة, فمشكورين التومة كإذاعة طبعا إذاعاتنا الوطنية الكل معناته محترفين, وديما تقعد الإذاعة الأم هذيك المساند الرسمي للفنان.
0: الله ينورك. جديد أش عندنا جديد طول المدة هذه, وإحنا جاينا العيد وإن شاء الله كل عام وأنت بخير.
1: عيسك ربي يخليك, هون أسبقت أنا العيد, هو أسبقت العيد وأسبقت نسيت الباك والكوب دي موند, ومعناتها برشا احتفالات ان شاء الله جايينهم, معناتها انا سبقت بكلمه ان شاء الله مربوحه, خاطر هي دعوه نقولوها نقول ان شاء الله يا ربي مربوحه, ديما الدعوه ذيك قبل الفرح هذيك, علاش برشا قالوا لي علاش ما هبطتهاش نهار تلتيش الباك, قلت انه راهو كلمه ان شاء الله مربوحه ويجعل ايامك خير وتدعي بالخير, راهو ديما قبل لاك نتاع الفرحه يعني.
0: سبق الخير بس تلقى الخير, اللي عنده مشروع واللي عنده, هم خاصنا أنا شفت زاد برشا اللي فاتحين محلات جديدة وكذا, هزينك المقطع, فكل واحد كل واحد أعطيته على قياس وأعطيته شنو يحبك. أنا حسيت
1: صحيح, شوف اللي بيجي حل مشروع اللي ناوي على الباك اللي عنده نتيجة يستنى فيها مهما كانت, نقول له إن شاء الله مربوحة. ثم نصايح قدمتهم في الغنية هذه دي, تعرف أنا الحمد لله يا ربي يقولها بكل تواضع أنه فنان حامل لرسالة, يعني حتى مهما أي ستيمة غنيه سواء كان غني تونسي ولا حتى أجنبي, فإنه ديما الرسالة واحدة, إنه تكون رسالة إنسانية, رسالة معناتها نقدمها باش نسلط الضوء على حاجات في المجتمع, نكشف حاجات في المجتمع ونرسخ حاجات في المجتمع, وإن شاء الله يا ربي نكون من مكاني البسيط هذا يكون قدمت إضافة معناتها
0: إن شاء الله بإذن الله. شنو رأيك خلينا أعطينا مقطع هكا دندنة صغيرة, وبعد إن شاء الله نعطيكم جديد بإذن الله كإطلالة أولى اليوم الحمودة معنا في أصايل عبر إذاعة تطاوين. شنو نجم نسمع صوتك؟
1: نقول لك

0: عليك.
1: آه يا طبيب القلب. والله اسمعي كل آه يا قلبي بيه يا سيدي. هيك والله يعطيك الصحة حمودة. جديد تقريبا برشا حاجات مربوحة إن شاء الله، مربوحة بإذن الله. الأغنية قاعدة تأخذ في حظها ما شاء الله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. مع هذا يزد باش يسمعوا برشا جديد المدة الجاية.
0: اي ثم جديد ديما نشوف والله. تعرف نحكي لك حاجه صغيره، كنت نحكي انا وموزع
1: اي
0: قلت له هيا وقتاش باش نهبط توا غنيه الاغنيه الجايه معناتها بعد ان شاء الله مربوحه. قال لي ما زلت ان شاء الله مربوحه كي هبطت التو ما زالوا متعودوش بيا اصحابي اللي انا اليوم نهبط اغنيه راني من غدوه راني نفكر في الاغنيه اللي بعدها.
1: هذا هو
0: خاطر الحمد لله ربي اعطاني موهبه نكتب واللحن، ما عنديش اشكاليه في الاغاني بقدر ما عندي اشكاليه في توقيت تنزيل الاغاني.
1: اها
0: دونك عندي اغنيه اول مره نشوفها سكوف معك انت.
1: اها
0: كبيرك برك نحكي في التليفون انا وياك على الموضوع هذا. اول مره باش نطور كليب في الجنوب التونسي
1: ان شاء الله.
0: وانت تعرف ان الجنوب التونسي عندي فيه جمهور كبير برشا، هما اللي طلعوني صراحه.
1: الله يبارك لك.
0: من نحكيه من عزيز علمه ونحن طالعين بالضبط. فانا ان شاء الله بقدره ربي باش نكون موجود في الجنوب التونسي باش نصور كليب الاغنيه اللي باش تهبط ما نبتاش بها برشا ان شاء الله بقدره ربي اذا ربي قدرني في جوان تكون موجوده. اسمه شهال بدال.
1: شهال هات يا سيدي، هات يا سي حمودة هات.
0: شهال بدال كل مرة في حال تلقى غيري تمكر خيري والبعد عليك حلال ومنك حمل مال.
1: الله الله الله والله يعطيك الصحة. هذه يا سيدي باش تسمعوها إن شاء الله حصريا ومصورة بأبهى صورة بإذن الله. احنا ديما سبق الخير إن شاء الله تم على أكمل وجه وما تبخل الجمهورك إن شاء الله.
0: شاء الله الناس اللي طلعتني والوقت معاي باللي كومنتير بالبرتاج من عمري ما نبخل عليهم مدني مازلت حي ومازلني مازلني
1: كثير
0: وفاعل يكتب نودهم بأحلى الأغاني. ما تكونش أغاني معناتها لا تسيء ليا لا تسيء.
1: هذا هو لا لا طبعا
0: اللي طلعوني ينتظروا ديما حمودة فلاح يحكي على حاجات. أنا اليوم المرأة الكبيرة كي توقفني وتبوسني من راسي بمعزتها وأكبر مني وتبوسني من راسي نحشم على روحي ونقول مستحيل وممنوع عليا نغلط حتى غلطة قدام الصغير والكبير ونحافظ على اسم حمودة الفلاح باش يكون ديما نقدم أحلى حاجة للجمهور في العزيز الغالي اللي يجيني. سواء والله في رمضان عملت حفلات في الجنوب التونسي في غمراسن في مطماطة في بارتو. الناس تخرج في البرد وتعرف الترد اللي هبط في الجنوب في رمضان. ترد كبير، الناس تجيك وتستناك باش تفرشي. فمسؤولية كبيرة برشا برشا والله. وخايف كل غنية نهبطها خايف وقول ان شاء الله يا ربي الجمهور يكون راضي
1: عليهم. لا ان شاء الله ديما راضي وهناك عامل جو وعامل قلت لك خصوصيه رائعه وجميله الفنانه حموده فلاح. فربي يزيدك من هالابداع ويزيدك ايضا نجاحات ان شاء الله كبرى. في انتظار تصوير الفيديو كليب والاغنيه اللي هنا زاد ممكن في تطاويمك الله هو قال في الجنوب الله اعلم وين بالضبط باش يصورها حموده. خلي شويه زاد شويه تشويق للناس. فدمت رائع وسلم لي على الفريق الكل اللي معاك ان شاء الله ديما ناجح وديما موفق. ما نسمع الا الاخبار الطيبه على حموده باذن الله صديقي.
0: امين يا رب العالمين. شكرا على تواصل هذا وتحيه لكل مستمعين اذاعه التطوير.
1: شكرا ليك الله ينورك حموده. شكرا حموده الله ينورك. شكرا باش تسمعوا ان شاء الله بصوت حموده بعد شويه مستوى بعد شويه. احنا مبرمجين والفريق زاد اللي معايا زاد في اصايل مبرمج باذن الله. شكرا لكل الاصدقاء والله حتى التفاعل انا عجبني التفاعل. فاطمه قالت الله الله على صوته محلاها. شكرا لك صديقنا زاد عبد الباسط. شكرا يا عبد الباسط الله يبارك لك. عبير زاد والله الكل والله هنيئا لنا بكم هيك ولا لا انصحت العباره هنيئا. فشكرا للجماعة الكل ويعطيكم الصحه وان شاء الله ديما منورين وديما ربي يعطيكم الصحه والخير وراحه البال لاصدقائنا الكل. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل أصايل
2: وردي أصايل شوقنا
3: شلة مربوحة، أغنية حمودة فلاح للبكر شوية معانا.

وان شاء الله مربوحه ان شاء الله. زاد الوليدات اللي عدوا في امتحانات بدو زاد في الاسبوع المغلق اليوم. ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله ربي ينجحكم الكل على قد زاد جهدكم، تلقوا نتيجه ان شاء الله باهيه. بعد درج من الان نجموا ناخذوا تليفوناتكم 870 900. اهلا وسهلا بالجميع.

0: ولنا الله يا سيدي هالأمسية الخليجية هذه. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا لأن إذاعة وبربي عدونا غنية على الغربة باهي يا سيدي حاضر. الله يرجع كل مغترب إن شاء الله الأهل وناس ولكن في ظروف طيبة إن شاء الله بإذن الله. مكالمات وصلت حسن باهي بعد شوية 870-900-870-900 هو الرقم الوحيد. عبد الباسط تحية لك عبد الباسط، تحية لكل الأصدقاء اللي معانا اللي يحبوا إذاعة تطاوين بإذن الله، شكرا لكم. فما حتى عندنا برشة توانسة زادة في إفريقيا، مش كان فرنسا سويسرا إيطاليا سعودية قطر، لا فما زادة في إفريقيا توانسة زادة غادي، فتحية ليهم ربي يفضلهم ويرجحهم إن شاء الله على خير. رفاء مرحبا يا رفاء، شكرا تحياتي لكم من عميق القلب، والله جميلة التحية. معلول عبد الحفيظ تحية لكم، شكرا لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة تطاوين. طبعا تعودتوا شوية على الفقرات بما أنه المكالمات إن شاء الله بعد شوية حسن هيك المكالمات شنو رأيكم؟ ايه شنو رايكم باش ناخذكم الفقره مهدي فما تليفون باهي ما انا بعتين نمشوا المهدي نمشوا التونسي وعلي الكلام. الو عسلامه.
1: اهلا عسلامه اخويا مجيد،
0: اهلا وسهلا بك، شنو احوالك؟
1: والله لاباس يا اخويا مجيد، ربي ينورك ويحفظك.
0: شنو احوالك؟ الصحه بخير
1: والله في نعمه اخويا مجيد.
0: وينكم يا سيدي؟ وين موجود حاليا صديقي؟
1: تو في الدار امام سناني بحداكم في الاذاعه ثم
0: الله ينورك
1: اللمه هذيك،
0: بارك الله فيك ويطول عمرك.
1: وجماعه الغمد وكل
0: تحيه ليهم الكل الكل الكل دون استثناء
1: سعاد حضرت معنا
0: يعطيها الصحه وربي ينورها ان شاء الله حتى هي زاد. شكرا
1: حييت انت عاد اخويا احسن تو
0: طبعا اكو حبيب واحسن والمجموعه الكل. هاي يا سيدي
1: والحبيب
0: حبيب مالك اي طبعا ما انا لا هاي يا سيدي هاي نمشي معاك لسؤال باهي جميل
1: ما يسالش
0: باهي ما تحب سؤال جميل ولا لا؟
1: نحب سؤال جميل عمك
0: علي. هاي يا سيدي من هو باهي من هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ فما حيوان الذاكرة متاعها قوية ياسر سبحان مخها كما ينساش قد ما دير فيه الإنسان. أنا هو زعم الحيوان هذا اللي ذاكرته قوية ياسر و أي.
1: مش لسد؟
0: لا لا لا لا سدك واعر من قدوهش يا صديقي أنا وياك من قدوه. لا لا مش ذكي مش ذكي ذاكرة ذاكرة إن ما ينساش تعمل له حاجة يقعد حياته كاملة يتذكرها ويرجعها هذا أي.
1: حشاك الحنش؟
0: لا لا لا هذا في الصحراء ومنا ونستعمله فيه في العراس و... أي.
1: حيوان مش
0: من حيوان ماني قلت لك عاد الذاكرة متاعها قوية الذاكرة متاعها ما ينساش جماعة الكل جاوب صحيت هو الجمل وهو أقوى الحيوانات ذاكرة جماعة الكل جاوب صحيح ما شاء الله عليه
1: الله. مشيت للحيوانات
0: لا لا فهمتك أنا فهمتك المقصد شنو إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله ديما تقعد بصحتك ويعطيك الساعة سيدي
1: وبعد تالي عدي لي غنيت شاب مكرم سلم خوتي وهدي وضرالي
0: إن شاء الله بإذن الله ربي يخليهم لك ربي يفضلهم إن شاء الله. شكرا يعطيك الصحة سفينة الصحراء طبعا هو الجمل. ألو عسلمة.
2: أهلا بالمعلم.
0: أهلا وسهلا عم محمد شنو أحوالك؟
2: حبيبي لاباس
0: والله لاباس يعطيك الصحة أمورك باهية
2: الحمد لله. أسمع سيد مزيد
0: أي
2: أنا بدك بالآية تو
0: أها شني قول
2: ما اسمع بقول لك ما هي عاصمة فنزويلا؟ ما هي عاصمة فنزويلا؟
0: عاصمة
2: على اسمع على طريقتك انت بعطيك سؤال
0: ايه لا لا لا لا لا
2: لا لا اسمعني ما هي عاصمة فنزويلا؟
0: كاي كاراكاس
2: لندن باريس ام
0: كاراكاس معروف. لا والله انا فهمتك المقصد باه يا عم محمد باه تجرب فيها. اي سيدي بنسيت تو نمشي معك السؤال صعب اها صعب جدا جدا جدا جدا ويلزمك تركز وكما تركز السي معناها يعني باش نوريك تو مجيد الحداد. اي سيدي بنسيت بماذا ولا هو
2: ما تعرف
0: لا ماني لا ماني اسمع ما هي الصلاة التي يركع فيها أربع مرات ويسجد فيها أربع مرات اي سؤال غير القوة وين يا معلم؟ ركز معي. ما هي الصلاة التي يركع فيها أربع مرات ويسجد فيها أربع مرات؟ اي هاي ستي حسن قوى حسن ناوي يطلعها حسن لي خلصها حسن لدور عيونك كمان بيجيبها صحيحة 100%. نعطيك احتمالات نعطي احتمالات يا سيد ظهر فيكم حرتوا شوية. ايه ما خمموا شوية فوق خمموا في القمراء خمموا في شوية في الشمس خمموا شوية في الخسوف والكسوف خمموا شوية. هاي سيد شنهي طلعتهاش
2: صلاة الكسوف والخسوف
0: وهي الصلاة التي يركع فيها أربع مرات ويسجد فيها أربع مرات يا صديقي الغالي. وأحسنت. عم محمد إن شاء الله ديما منور وبارك الله فيك يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة أن شكرا بربي. مكالمة أخرى حاضر يا حسن والله. ألو
3: أهلا أخويا مجد.
0: أهلا وسو عمدة مرحبا بيك.
3: مرحبتين
0: أهلين.
3: أنت قلت تناخذك فقرة تونس عويج كلام ما يقول خلنستنى شوي كان هو عد.
0: لا تهنى
3: ما كانش خلنطلق.
0: لا لا مدام قال لي حسن قال لي هيك يا أخوي قف ريتك مركي ستوب قف سيب عادت.
3: لا قلت خلنعطيه شوي وقت.
0: لا تهنى أمورك واضحة
3: الله يسلم.
0: شكرا تحية لكل الأصدقاء. أي باش نجرب معاك تعرف أصعب سؤال شفتني تو حاليا معناه. باهي
3: مرحبا.
0: هاي يا سيدي في أي بلد حدثت أكبر مجاعة في العالم؟ في أي بلاد صارت هالأكبر مجاعة في العالم؟ هل ونعطيك ونعطيك بعتلها
3: تنعطيك في الصومال لما حال أكثر
0: بيلي. لا هني منعطيك عاد نجزت ياسر انت. لا هني هني انت هني هيك هني حدثت أكبر مجاعة هل نعطيك في فنزويلا كما قال خينا اللي قبلنا أم في الصين أم في اليابان؟ وين نحسب رأيه
3: تعطينا في الإجابة
0: ورانا شنو الصين. صحيح وفعلا في الصين. هذي كان عام من 69 حتى العام 70 من 69 ل 70 راهي مجاعة كبيرة صارت في الصين كمان في بلكش يا سي عمدة.
3: لا والله لا
0: مرجع شوية. اي فهنا اضف الى معلوماتي اليوم.
3: نأخذ في معلومات احنا
0: ريت. اما اجابتك صحيحة يا صديقي الباهي.
3: الله يسترك.
0: عايشك يا عمدة سلم لي على حبيبة برشا برشا برشا على العائلة الله يبارك لك.
3: الله يسترك يا حمد ديك.
0: قال لك فاطمة شكرا فاطمة جاوبة تصحيح وتطوين شكرا لكم والله يعطيك الصحة. مكالمة موالية شكرا معنا. ألو عسلامة
4: مساء الخير. مساء
0: الورد منظر مرحبا بك يا منظر أهلا وسهلا بك تحياتي
4: والحبيب خراد.
0: يسلم عليك حتى حسن والكل وأحسن. مش كان غالية كباهي ولد غمريسن البيع ما ناسيت. الحمد لله. سؤالي والله في نعمة يعطيك الصحة. لا لباس لباس مازل شوية كذكري شوية ما الحمد لله
4: بديت الناس هاك تشري على فكري وكل شيء وإن شاء الله ربي يرفق بالناس الكل وكهو.
0: إن شاء الله يا سيدي الله يبارك لك. هاي يا سيدي بخليني أسنع أن نبغيك في نفس الموضوع أقعد معي. هاي ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرا جيدا للفيتامين دي وهو عنصر غذائي مهم للإنسان وصحة العظام؟ هاي يا سيدي بن سيد وانت تحكي عليه توت. هاي على شنو سيدي هاي انت حكيت عليه شنو سيدي
4: احكيت
0: اي صحيت اي شي يعطينا اي يعني
4: معلوش
0: يعني هو لحم
4: لحم لحم
0: صح يرحم والديك يا منظر يعطيك الصحة الله ينورك شكرا. اللحم الأحمر يا سيدي الكريم اللي هو من الأطعمة اللي تعتبر مصدر جيد للفيتامين دي وهو عنصر غذائي مهم للإنسان وصحة الإنسان. اللحم الممكن نستغنوا عليه يا صديقي الباهي فديما حط المعلومة يعطيك فيتامين رائع وجميل وباهي وباهي ما منكثروش منه برشا رجاءً. اتفقنا. تحية لك يا منذر، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، إن شاء الله ديما منور ونسمع صوتك، بارك الله فيك. شكرا. عايش خوي، عايش خوي الغالي. ألو، عسلامة.
5: أنا زي ما جيت.
0: مرحبا بيك، شنو أحوالك؟
5: أبيك إن شاء الله، كيف حالك؟
0: لاباس أنت بصحتك؟
5: عرفت شكون ولا
0: ترى؟ زيد طلع لي شوي، ترى قرب لي. منه؟
5: مبروك. مبروك،
0: مبروك، أهلا وسهلا يا مبروك.
5: أكيد
0: إن شاء الله عيدك مبروك من تو. ها لباس العيلة والأهل والكل بخير.
5: الحمد لله،
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وراحة البال.
5: ها والله كريم،
0: وبرش فلوس عاد
5: ماك عارف، سهلة تساد بحال
0: إن شاء الله. يا سيدي بن سيد، نعطيك سؤال باهي، أنت لازمك تو حاجة باهية
5: ان شاء الله
0: كده، نديها كيف بالله. ايه ما هو ولا لا حاجه باهي،
5: نديها كيف بالله
0: يعني. اه ان شاء الله باذن الله يا بابا. يلزمني سؤال. ايه اسمع، ايه البرتقال باهي ولا لا؟
5: اه باهي.
0: ايش يعطينا البرتقال؟ يعطينا فيتامين
5: دي.
0: يعطينا فيتامين سي ولا فيتامين ا؟
5: فيتامين سي.
0: صحيت هكاك يا عم، مبروك يا باهي، راك باهي ان شاء الله، تقعد ديما لاباس وديما فرحان.
5: فيتامين سي،
0: وسلم على العيله اللي بحذاك، يعطيك الصحه يا عم مبروك، ان شاء الله تعيش. شكرا، تحيه ليك. شكرا. مكالمه مواليه حسون، يعطيك الصحه، هذا اللي كان يستنى، قعد يستنى شويه يرجع يكلم مره اخرى، ما نسالش نطول عليكم. انا بربي حبيت نسلم على منال، منال من جابس، تحيه ليك يا منال، وتحيه لكل العائله والاهل والكل. عبد الباسط من عجاج اللي هو السعاده، موجود زاد البرة، عبد الباسط تحيه لي. نمشي المكالمه مواليه بعد شويه، باهي ما خلونا في غنايه سمحه وغنية باهية. صحيح.

0: وحلوة الغنية زادة، ريت غنيتنا التونسية محلاهم وفيهم جمالية رائعة رائعة رائعة. محمد شكرا ليك، يعطيك الصحة، شكرا لكل الأصدقاء. فرحات من باريزة بربي، تحية الولد الصغرون مولود جديد تميم، إن شاء الله ربي يخليه، تحية لكل الأصدقاء. للي يحلم باش يولي طيار جي سوق الطيارة هكا والكل. اليوم في فقرة تونسي وعليه الكلام مهدي كعبار مباشرة.
1: تونسي وعليه الكلام. سي مجيد، تحية لأهالينا في تطاوين، كل مستمعي إذاعة تطاوين. اسمي مهدي كعبار، أنا قائد طارة في شركة خاصة ومعلم ومنتحن على الطراز إيرباص 320. حكيتي بدأت عمري 11 سنة، كان ولد عمره 11 سنة في أوائل الثمانينات، قال نحب نولي طيار. ضحكوا عليه الصغير هذايا، خاطر كان لابس مرايات ناقص شويه نظر، وحنا نعرفوا اللي قبل كنا نقولوا راهو يلزم 10 على 10 في النظر وصعيب ياسر باش نخلطوا. ما القصا الولد هذايا صغير كان من قاعد يامن بحياته اللي يحب يعملها، وامن بالقطاع هذايا، وزاد النهار وزاد قوات العزيمه عنده. كانوا فما ايامات خايبين وايامات باهين وخير، نستنيا خايف لما نخلطش، نلوجوا في العزيمة باش نخلطوا نقراو باش نخلطوا نكونوا في المستوى، لكن ما غير حتى جارانتين. بعد تعدى الوقت وخلطنا للباك في عمري 18 سنة، ولد هذايا كان من أصغر الطيارين يسوق في طيارة تاع المدرسة، وخذيت الإجازة الخاصة قبل ما الايبوك ما فماش البيرمي تاع كهرباء 18 ans، كانت 21 ans كنت نسوق في طياره ما عنديش الحق نسوق كهرباء. كانت مسيره متشوقه برشا على خاطر عرفت فيها الطيران الصحيح، عرفت ايامات وين نقوم 4 تاع الصباح نمشي. كنا الايبوك في 89 90 لوجو باش نلقاو دي زيرو كلوب باش نلقاو بلايس وين نجمو نطيرو، فما دي بيست قدم في سمنجا كيما في ريانا كنت نمشي ونظفوهم كلي بيست، يطلع فيهم الحشيش والفلفل نحيو هذاك الكل ونعاودو نصمون سيانا كيما نجمو باش نجمو ناخذو لاغريمون ونهبطو ونطلعو في البلايس هذوما. وانا صغير كملت قرايتي، مالوريزمون الوقت هذاك لورينتاسيون المدرسة الوطنية برج العامري للطيران المدني وقفت، وانا بديت الاجازة الخاصة نتاعي في المدرسة هذه، لكن ما نجمتش نكمل اوفيسيلمون بار اورينتاسيون. نجمت نلقى الحل باش نمشي امريكا، كنا من الاوائل اللي مشينا، لكن وقتها لقينا الحل باش نقراو ونخدمو في نفس الوقت باش نجمو سوفيانو بوزوان باش نجمو نعيشو. ما كناش عندنا تفريط، 4 سنين في امريكا في يونيفرسيتي ارونوتيك امري ريدل في دايتونا بيتش في فلوريد، تعلمنا وروحنا بعد الحرب الاولى نتاع الغار دو غولف، ومالوريزمون سوء الحظ ما كانش فما البوسيبيليتي باش نخدموا في تونس. 5 سنين بطاله، في الخمسة سنين طاله هذه ما عندنا حتى رؤيه، ما كانش فما في الوقت ذاك ولا الصفه الجوريديك باش نجموا نبدلوا اجازات نتاعنا لبرا ضدهم اجازات تونسيه. بعد 5 سنين بعد خدم برشا خدمه برشا خدمت برشا خدمات باش نجم نكمل نعيش ما نخوش من عند بابا وامي، في 98 حصلي الحظ باش نعدي كونكور اخر وندخل نخدم في الشركه هذيه، وعندي 22 سنه خدمه. اليوم وصلت نعلم في الصغيرات، نعلم في الليجان ونقري ونوصل لهم الحب هذايا ونوصل لهم الغرام هذا. وإذا كان عندي نصيحة اليوم نقولها لهم هي أمن بمسيرتك وأمن بروحك وعمرك ما تعذر التالي. أنا كنت عندي البوسيبيليتي باش نمشي لبرا ما مشيتش، خممت على العائلة، خممت على الاستقرار، وخممت على بلادي زادة وعلى اش نجم أنا نضيف ونعطي، خاطر كي نمشي لبرا ناخذ برشا فلوس بالحق، لكن من بعد باش نعمل بهم نجم ونخلطوا نعيشوا كوريكتومون في بلادنا ونجم نوصلوا نضيفوا حاجات لبلادنا، وهذا كنز لا يفنى. هذا اش حبيت نقول لكم اليوم، وبون شانس ا تو نو جون وبارك الله فيكم وبون جورني.
0: تونسي وعليه الكلام. هذية تونسي من كفاءتنا التونسية، طيار، هو سائق طائرة بامتياز. يعني شفت كيفاش من اللي هو صغير كيفاش وهيك النظارة وكذا، فالدنيا كيف والحلم يكبر يكبر ليل، ولا طيارجي سائق طائرة بامتياز بعد الخبرة الكل كبيرة هذية، يعطيه الصحة. والله عليا قلت لي أي شكرا لك، يعطيك الصحة يا عليا. شكرا منال قلت لي ما شاء الله عليه منال. وحبيت زادة تحية، تحية من وين؟ تحية من المنسير، تحية رائعة وجميلة من أم الأولادها السيدة سلاف المساوي، بربي تحية الولدي محمد وجيه موجود في ماليزيا. شكرا لك مدام سلاف وبارك الله فيك، إن شاء الله ربي يخليهولك. وعليا قلت لي ما شاء الله ما شاء الله على كفاءتنا يا عليا، عندنا كفاءات كثيرة في في في أرجاء العالم الكل، كفاءات تونسية بامتياز. ربي يفرحهم وربي إن شاء الله يرجعهم زاد لبلادهم على خير بإذن الله. رؤوف ماهر فنان المحبوب مباشرة.

هذا يا رؤوف ماهر الغنية القبل الأخيرة. فشكرا الناس الكل عليها, شكرا والله شكرا, يعطيك الصحة للوفاء الرائع لإذاعة التطاوين. ما تنسوش الليلة عفاف البارون بيشكونوا معكم 9 تقريبا هكا 9 زادة. متابعة طيبة المختلف برامج إذاعة التطاوين. حسن شكرا لك, حسن شكرا لحبيب كامل الفريق حسين الجسمي. آخر أغنية نختموا بها لقانا, صباح الخير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. مثل انطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية. تم اليوم افتتاح مكتب البريد بمنطقة الرياض بمعتمدية جربة حومة السوق، وذلك إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة وتركيز الموزع الآلية المنجزة بكلفة قدرت بحوالي 280 ألف دينار. تم مؤخرا إطلاق سوق تضامنية في مدينة مدنين، وهي سوق دائمة سيتواصل العمل بها بعد عيد الأضحى المبارك. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء ابتداء من اليوم احتجاجا على ما اعتبره تجاهلا لمطالب المحاماة التونسية. كما أعلنت الهيئة عن سلسلة ضربات جهوية حضورية بمختلف محاكم الجمهورية خلال شهري ماي وجوان. في العالم، قال مصدر إيراني أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، كما أن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي. طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس

0: دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي يستضيف لكم فيها للمرة الثانية الأخ محمد العماري للحديث حول تأسيس النقابات بجهة تطاوين بعد تأسيس الولاية عام 1981، كما أستضيف لكم معه الأستاذ الحسين بوشيبة للحديث حول كتاب الحركة النقابية بتونس خلال قرن للأستاذ محمد العماري. سي محمد العماري، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الدعوة في هذه الحصة الثانية باش نواصل الحديث حول العمل النقابي بصفة عامة، ولكن باش نبدو بالعمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا الموضوع منذ تأسيس الولاية في 81، ولكن أيضا معنا سي الحسين بوشيبة اللي باش يحدثنا في الجزء الثاني من هذه الحصة حول الكتاب اللي صدر أخيرا لسي محمد العماري حول العمل النقابي في تونس على امتداد قرن من الزمان من 1924 إلى 2024، قرن كامل من العمل النقابي. سنأتي فيما بعد للحديث حول هذا الموضوع، وباش نبدو بالتأسيس العمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا العمل النقابي ولا سيما من زاوية نقابة التجهيز. مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك سيدي. شكر موصول كذلك للإذاعة تطاوين من جديد، ولكل من يستمع ويهمه هذا البرنامج. بداية تطاوين، يعني كانت ولاية واحدة مع مدنين، في الانفصال أصبح كل ما هو في تطاوين باستثناء تقريبا نقابة التعليم الابتدائي اللي كانت موجودة، وأصبح الباقي كله تأسيس، وزارة التجهيز، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الصحة، الولاية، هذه كلها كانت يعني النقابات تتأسس لأول مرة في تطاوين.
0: لكن عندما نقول تأسيس يعني تأسيس، نجم نقول تأسيس ثاني، تأسيس مع بعث الولاية، لأن سبق تأسيس منذ عهد الاستعمار، وبالتالي هكا موضوع آخر سنعود له في وقت لاحق. نحن نتحدث الآن حول ما أسس من نقابات بداية من 1982.
1: وهو كذلك يعني نتحدث عن التأسيس مع الولاية، يعني انفصال الولاية التطاوين أصبحت ولاية مستقلة بنفسها. إذن العمل النقابي بدايته هذا تأسس من زمان، من 1947 أو 48، منذ بداية الاتحادات والسلشور، وكان التطاوين كان لها يعني حضور في العمل النقابي. نحن نتحدث على إعادة التأسيس بحضور الولاية الجديدة. فكانت النقابات عادة في التأسيس لا تتطلب كثيرا يعني عدد مضبوط، وبالتالي باللي يحضر معناها نعمل تأسيس، وبعد يأتي المؤتمر اللي بعده يكون مؤتمر منظم وفيه شروط يعني كم من العدد في ذلك الوقت.
2: شروط الأحداث،
1: شروط الأحداث. وفي ذلك الوقت كانت المطلوب النقابة الأساسية يجب أن لا تقل على 50 منخرطا، هذا في ذلك الوقت. ممكن تقول ما عرفش عنديش بالضبط القانون الأساسي الحالي كم يكون عدد النقابة الأساسية، الحد الأدنى من الحد الأقصى ما نتحدوش عليه، وكانت 50 50. أنا أعتبر من المؤسسين لنقابة التجهيز، أسسناها في مارس 83، وكنت أنا الكاتب العام في تلك الفترة، وكذلك يعني بعض النقابات الأخرى اللي كما كنت نحكي على الفلاحة، البريد، الصحة، المجلس الولاية، نقابات المخابز، نقابات البلديات، الستاج، السونات، هذه كلها تأسست عارة التأسيس بتاعها هنا في تطاوين بداية 82. والتأسيس كذلك حتى الاتحاد الجهوي كان التأسيس يعني في أغلب التشكيلة الأولى اللي كانوا موجودين نقابيين، كانوا موجودين أما التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي ما كانش أما كان الأغلبية التعليم الابتدائي، والدليل على ذلك أن تقريب حوالي 4 أو 5 أعضاء المكتب التنفيذي لل 88 هم معلمين، أذكر منهم سي علي العبار، سي طار بوشناك، سي محمد الفلاح، سي طار اليحياوي،
0: عبد الله الذيب،
1: سي عبد الله الذيب، نعم سي عبد الله الذيب، هذوما على الأقل 5 معلمين ذكرهم أنهم هم كان. وكانت شكون القطاع الآخر اللي يمكن يكون
0: كان موجود. حتى سي عبد الرحيم الغرياني أيضا،
1: عبد الرحيم الغرياني لكن لم يكن في تلك
0: الفترة الأولى،
1: التشكيل الأولى عبد الرحيم الغرياني جاء في فترة أخرى من كنت أتحدث عليه. اللي كانوا 3 تقريبا من الستات، وكان المكتب التنفيذي فيه 9 تقريبا، وعلى رأسه والله دائما ننسى الاسم بتاع اللقب الدغاري، يمكن منير الدغاري يمكن كذا. ثم استقال نظرا لأن جات خدمة بعيدة متحاشون ديبلوسمو وما عارش يخدم في الخارج، ما عارش ما هي الأسباب في تلك الأسباب، هو أن قال أني باش نخرج من تطاويل. وكان الهيئة الإدارية في ذلك الوقت أن قررت، وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية في ذلك الوقت، قررنا أن تكون مؤتمر استثنائي، وفي الواقع هو المؤتمر التأسيسي الحقيقي، لأن هذه المرة أصبح بالشروط القانونية للمؤتمر الجهوي. وكان اللي حضر على المحضر الجلسة في هو خير الدين الصالحي الله يرحمه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشؤون، جاء ربما في البداية كان جاء بنية أن الترميم أن كاتب عام شيء باش نعمل واحد، نختار واحد كاتب عام ونوصله، وإذا به الهيئة الإدارية أخذت يعني منحة آخر وقرار آخر، وقرار هو في يعني الواقع في هذا هو يجب أن يكون في ذلك الوقت. وتقرر المؤتمر بعد ذلك، قرر الاتحاد مش قرر النظام الداخلي في تونس هو اللي قرر التوقيت، وتقرر التوقيت في أكتوبر 83 بأن يكون مؤتمر تطويل، يسبقنا يكون مؤتمر مدني في ذلك الوقت. وهنا ربما نفتح قوس آخر، بعد نزل عاشور بنفسه إلى هذه الجهات ويشرف على هذه المؤتمرات،
0: ربما هذا في وقت لاحق يعني مش في الأول بكل، قلت خير الدين صالحي
1: في الأول، خير الدين صالحي أشرف على الهيئة الإدارية، ولكن في المؤتمر أشرف عليه مرحوم الحبيب عاشور، ومعه خير الدين صالحي المسؤول عن النظام الداخلي، معناه يجب أن يكون دائما. وقع المؤتمر في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، وكانت تشكيلة ذكرتها المرة في الحلقة الأولى، لكن لا بأس أن نعيدها للتذكير. كانت تشكيلة علي العبار كاتب عام، وكان مبروك فرح مسؤول عن النظام الداخلي، والمجموعة الأخرى كانت فيها سي فتح بقير، وكان فيها سي طار بوشناق، طار يحياوي، حمد العماري، رضا عبد السلام المسعودي، الهادي الجليطي، أظن ما تقريب 9 ما تقريب 9 أعضاء. هذه القائمة الأخرى كانت تزاحم علي العبار، والمجموعة كان فيها يتزعمها سي عبد الله الذيب، ومعه محمد نقل، ومعها لتنذكرهم المفتي بوخشم، وأخيرا يقول لي سي فتحي بجير، يقول لي أنا كنت، لا أنا ما كنتش مع علي العبار، أنا كنت في القائمة أنت عبد الله الذيب، ربما عشان ما لا أذكر شكون كان في مع العبار وسقط وطلع فتحي بجير. هذا التأسيس الجهوي بقي تواصل يعني تواصل نشاط في مع يعني في تلك الفترة. كان الوالي فيصل شحدورة في تلك الفترة، حتى 84 وقعت لنا حادثة في تطاويل الحق، وكانت حادثة نحن كنقابيين اعتبرناها مهينة، مش للنقابيين فقط ونقابيين الجهة، ولكن للجهة كاملة، الاعتداء على الضيف مهما كان صفنا عن الضيف، هذا مهما كانت يكون مهما يخالفنا الرأي لا نعتدي على الضيوف. فكانت نقابة التعليم الابتدائي في ذلك الوقت قررت أن تعقد الهيئة الإدارية بتاعها مش في تونس في المقر بتاعها ولكن تعقدها بتطوين، وهذا يحق مبادرة معناها تذكر وتشكر فيها تشكر عليها، لأن هذه تعطي قيمة للجهة جهة التطوين مش جهة منسية كما جهة في الصحراء يعني نائية إلى ذلك. فكانت أن لكن نقول الإدارية معناها النائب بتاع جندوبة ولا النائب بتاع الكاف ولا سوسة ولا صفاقس كلهم أنهم في تطوين، وهذا شيء الحق يذكر يعني يذكر فيشكرون عليه الحق. فكان الاجتماع في النزل، وكان يومها عشية خمسينية الحزب، وكان ثم كار مجموعة من الحزبيين جاءوا بها من الشعب وغيرها، وفيه مشكون مسافر يمشي القصر الليلي لاحتفال بخمسينية الحزب، وإذا به ينقضون على تلك الهيئة الإدارية ويشتتونها وبشكل يعني شكل لا يليق بأهل الجهة مهما كان صفتنا. نحن نختلف كذا، لكن نحن معروفين مش الجنوب، معروفين بالكرم، معروفين بكذا، معروف بال... وإذا به كانت الصورة مغايرة تماما. الناس اللي في الشمال دائما كانوا ينظروا للتطوين، وإذا به نظرة أخرى يعني ضيوفنا، وشتتوهم فيهم اللي رجع في حطوه في اللواج وقالوا سافر، وفيهم اللي عنده سيارة ترجمها وما خلوهمش معنا. هذه مسؤولة عليها، أنا أعتبر أن في تلك الفترة مسؤول عليها الحزب ومسؤول عليها لجنة التنسيق، لأنها النزل قريب من لجنة التنسيق مباشرة، حتى لا يقول أن ربما أنه هو مجموعة من فلتة، لا لا لا، هي يبدأ أنها مدبرة.
2: لم تنهي أشغالها
1: على الدنيا، لم تنهي أشغالها، وخوهم بعد يعني كانت فضيحة وكتبوا
2: تداعيات ذلك.
1: تداعيات هنجت بالتداعيات، كانت فضيحة، كان كتبوا علينا في الصحافة، جريدة الصحف كانت تكتب علينا، وخاصة جريدة الشعب. الاتحاد غضب
0: ولا يعني ربما الحاجات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس اني انا كتبت عليها في جريده الصباح،
1: في جريده الصباح
0: ما زلت احتفظ بالمقال،
1: وهذا يعني الدليل على ان كانت حادثه ما كانش عاديه، كانت ما هي الدواعي اللي خلت الناس يعني او التحريض على النقابات في بتلك الوحشيه، نعتبرها وحشية يعني ما تليقش بال يعني ما كان صفة أخلاق أهل أولاد الجهة. كانت في تلك الفترة هناك موجة من الغرف، وخاصة عند رجال التعليم، وخاصة في التعليم الابتدائي، وأصبح التحريض عليهم هضومة، كثر من الضربات، كثر من كذا، أولادنا من عشنو وغير كذلك. ويبدو أن نقابة التعليم أنها موجودة وقد يكون تفكر في إضراب أو في شيء، هذا هجموا على النقابة وشتتوها، و يعلمون أن لو في تشتيت إذا كان ماخذش قرار في تطوين بالإضراب يمكن تأخذه في أي بلاصة أخرى، معناه مش بالضرورة أن هو خروه من تطوين أن الإضراب معناه.
2: فكان كان سياسة عامة للدولة أو تصرف جهوي من الصورة الجهوية لنا حسب رأيك؟
1: شدور سياسة عامة الآن يعني ما نجمش نجزم أن تكون سياسة عامة، ولكن أن مسكوت عليها ومدفوع لها من تحت، أما في العلن أن يعني نضرب النقابات، لا لم يكن ذلك. في تلك الفترة كان محمد مزالي كان يريد أن وئام مع النقابة، وكانت الأمور سائرة معناها، فمش ضرورة للشيء هذا.
0: لكن هو ثابت يعني هذا ما في ذلك شك، ما شرع عليه سي حسين ضحين، هو في كل الجهات يعني الشعب كانت تقاوم العمل النقابي، والسبب هو الإضرابات. يعني احنا نرى في كم من مناسبة نشوف أعضاء شعب العمد غيرهم يجوا حتى المدارس ويمنعوا من الناس من الإضرابات، يوقفوا معناها حتى أحيانا في بعض مصالحهم يوقفوها، بحيث ثم هذا ما في حتى شك أن كان هناك معناها عمل في مستوى كامل البلاد لمقاومة النقابيين، ما في حتى شك. يعني تطوين مش معقول باش هم يبدأ عندهم يعني مبادرة من قدام يقولوا هيا احنا هذا جو قدانا بنطردوهم،
1: لا لا لم يكن، ليس هي مبادرة فعلا، مبادرة لم تكن جهوية، هي ثم إحساس داخل الحزب وطني من بداية مدير الحزب اللي هو في الوقت ذاك في محمد الصياح إلى لجنة التنسيق إلى الشعب وغير ذلك. ثم حاجة نأكد عليها، وهذه الشعب المهنية خلقت سنة 1961 في تلك الفترة بشهادة الوزير الأول تو ما يسمى الوزير الأول تو أول كاتب الدولة للرئاسة في ذلك الوقت وهو سي الباهي الأضغام رحمه الله. يقول كان الغاية من بحث الشعب المهنية داخل المؤسسات ما عندها إلا غاية واحدة هي التصدي للنقابيين في صورة الإضرابات وغيرها، وهذه المهمة متاعها لم تكن مهمة تثقيفية سياسية داخل العمال وإنما هذه المهمة متاعها. وذلك أن اللي هجموا على الهيئة الإدارية لم يكونوا من الشعب المهنية اللي موجودين في قد يكون منهم لكن في أغلبهم من الشعب الترابية ما يسألنهم ماشيين قلت لك يحضروا روحهم ماشيين للأربعينية الخمسينية الحزب في قصر الهلال. إذن أن شعب مهنية أو شعب ترابية هي في الواقع أنها هي نفس الأداة للحزب سواء أنها تكون من الداخل أو من الخارج.
0: أكيد هم إيه للشعب المهنية، الشعب المهنية مثلا تعليم ابتدائي ولا تعليم ثانوي ولا غيرها، يعني هي الموظفين اللي مفروض الاتحاد يدافع عليهم، ولو هم يعني بالعكس يصدوا من يدافع عليهم. هذه المفارقة العجيبة،
1: هذه المفارقة العجيبة. هم لما النهار اللي يصير عليهم ظلم أنهم يلتجوا إلى النقابة وليس الشعب المهني. قد يكون الشعب المهنية في بعض منهم اللي هو واصل وربما هذا يمكن، أما بقية الناس المنخرطين معهم أن تكون كان النقابة هي وهم يهرعون في الأخير. خلاص أن الغريب السيداوي الاتحاد النسائي، الاتحاد النسائي هذا المرأة عملوا لها هيئة أنا مش تتولى أمرها، لكن عندما تظلم المرأة لا تهرع إلى الاتحاد النسائي وإنما تأتي إلى الاتحاد العام تنسوا الشغل اللي هو فعلا الاتحاد العام تنسوا الشغل. دائما نرجع نقول أنه هو مظلة كل التونسيين يعني بكل الأنواع متاعهم، حتى الحزبيين اللي هم من داخل يعني في وقت من الأوقات يستعملهم النظام لضرب الاتحاد أن يتبناهم الاتحاد ويتبنى مشاكلهم ويتبنى كل ما يجب يعني لا فرق بينه وبين الآخرين.
0: لو كنا نفتح قوس صغير فقط في قضية هذه الإضرابات، هل أن أكيد أنت عشت الفترة هذيك، هل أن المعلمين والأساتذة اللي يعملوا في الإضرابات هذه هل أنهم يدافعوا فعلا على يعني حق نقابي ترفيع في الأجور تحسين وضعيات متاعهم المهنية، وإلا كان حتى هم عندهم شيء من الميل إلى العمل السياسي، خاصة إذا كان قارنوا حتى الفترة هذيك بالفترة الأخيرة تاع العشرية السابقة وما فعله الاتحاد العام التونسي للشغل من كم هائل من الإضرابات. يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا العمل من أجل دفاع عن مصالح الشغالين بقدر ما هو ربما انتماء سياسي شكل من أشكال معارضة للحكم أو ما إلى ذلك.
1: هو ثم هذا وهذا، ثم هذا الإضرابات لا شك أن ثم مطالب اجتماعية يجب أن تتحقق، ومن حق العمال سواء بالفكر والساعة سواء كانوا المعلمين والأساتذة وإلا كذلك العمال بالساعد. العشرية متاع نويرة كان فيها كثير من الملفات من الحقوق الاجتماعية كانت يعني مسكوت عليها أو كانت مهضوم فيها العلم. جاءت الثمانينات وجاء شيء من الحرية داخل الاتحاد أخذ استقلاليته، فانطلقت كثير من الإضرابات العشوائية وهذا ما تصدى له حتى عاشور. بعد ذلك أصبح أن عمل قرار المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية تقريبا أن النقابات خاصة نقابات التعليم كانت منفرطة كثيرا الحق، قال الواحد لله خاصة التعليم الثانوي في ذلك الوقت والتعليم الابتدائي، لكن التعليم الثانوي أكثر كان لأن ثم خلفية أيديولوجية كانت تحرك. فالاتحاد وضع قانونا في ذلك الوقت أن ما عادش النقابات تتفاوض مع الوزارة وحدها، ولكن الاتحاد هو اللي يأخذ هذه المهمة هذه مبادرة ويتفاوض مع وإذا كان أن تقرر يجب أن يتقرر الإضراب، وهو كما يقول يعني النقابيين دائما هو أبغض الحلال لدينا، أن نمشي في الإضراب. في الفترة هذه كان فعلا ثم شوية انفلات، هذا واحد للتاريخ طبعا مثلا عندها 40 سنة ولا 50 سنة هي للتاريخ، ثم انفلات شيء ما انفلات، ويعني كانت النقابة الأساسية يمكن تقرر الإضراب وهذا وقع يعني في شيء من الإفراط لأنه أحيانا يولي يعطل مصلحة المواطن خلاف النار.
0: حسين عندك تعليق؟
2: سي محمد اللي ما سميت أنت انفلات، هل هو انفلات فعلا وتجاوزات أو هو ضمن سياق العلاقة التي كانت دائما متوترة، علاقة الاحتواء بين السلطة والاتحاد؟ أنا دائما هناك محاولة لاحتواء الاتحاد، كما أن هناك محاولة من الاتحاد لذهاب الاستقلالية والدفاع عن مصالح العمال. هل هي في هذا السياق، سياق الصراع والاحتواء والاستقلالية، أو هي تجاوزات فردية وجهوية أو قطاعية؟
1: لا لا، هي ليست تجاوزات لا فردية ولا قطاعية، ممكن يكون فيها شيء من هذا، ولكن الواقع بعد مؤتمر قفصة بعد 26 جانفي، علاش دائما نقول 26 جانفي؟ هذه محطة مجبور أن أرخو ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي. بعد 26 جانفي وبعد مؤتمر قفصة اللي هو استرجع فيه الاتحاد الاستقلالية بتاعه واستقل بعد على السلطة، الأمين العام بتاعه كان عضو في المكتب السياسي من 56 حتى 78، بعد ذلك أصبح الاتحاد ما عاش حتى واحد أن يكون عضو في المكتب السياسي أو عضو حتى في شعبة للحزب الحاكم أو أي حزب آخر، وبالتالي ثم استقلالية. هنا أصبحت المسألة حساسة شيئا ما مع السلطة في تلك الفترة. خلينا نكونوا بكل وضوح، في تلك الفترة كان الاتحاد الخيمة لكل الحساسيات السياسية من يسارها إلى يمينها، نظرا للاستبداد أو الظلم أو يعني الخنق الحريات خارج الفضاء بتاع الاتحاد، كانت الناس تجي للاتحاد أن تمارس يعني شيئا من الحرية، وكذلك ثم من يسعى وربما يسعى كذلك إلى التوظيف وتوتير العلاقة مع السلطة، في حين أن الاتحاد في ذلك الوقت للأمانة في بين 81 حتى 85 كانت العلاقة مع محمد مزالي في تلك الفترة كل منهما يسعى إلى ترضية الآخر. محمد مزالي في الوزير الأول في ذلك الوقت وعند كثير من يعني الضغوطات من حتى من داخل زملائه وداخل الحكومة وداخل الحزب، ويحب يربح يعني يربح السلم الاجتماعي مع الاتحاد، والاتحاد كذلك له كذلك في الفترة هذه كما ننسوش أن الاتحاد داخل الاتحاد ثم انقسامات كبيرة داخل الاتحاد وانشقوا سبعة نحكوا عليهم كيفاش انشقوا وعلاش انشقوا كيفاش، لكن كان نفس الاتحاد هو يسعى إلى يعني ثم بعض الخلفيات السياسية داخل الاتحاد تريد أن لا يهنى لا النظام ولا الاتحاد بالهدوء، وهذا فتله عاشور في الواقع. ليش عمل القانون هذا؟ ما عادش أن أي واحد يأخذ يعني يأخذ مبادرة الإضراب إلا بعد ما يتدخل المكتب التنفيذي مباشرة، وإذا لم يجد معناها حل فنمشي في الإضراب، والإضراب يكون يعني مقنن طبعا معروف وبالمسائل القانونية تعلم بقية إضراب من عرش كداش يلزم كداش من ساعة وكداش من يوم وكذا، لذلك بيخصوا الإضراب لا يكون الإضراب يعني قطاعي وفجئي، نعمل ناخذ الإضراب ناخذ القرار تو نعمل إضراب تو، وهذا ما وقع في 2011 الانفلات هذين بالشكل هذين.
0: نعود إلى السطوين، يعني كانش وقتها من بين النقابيين كانش تم اصطفاف يعني ايديولوجي سيطر على العمل متاع النقابيين، يعني انا انتمي الى اليمين او الى اليسار فانا مع او ضد السلطه، يعني كانش هذا حاضر في اذهان البعض من النقابيين حسب ما عشت انت في الظروف هذيك؟
1: يمكن يكون حاضر، يعني اذهان سالتني على اذهان يمكن يكون حاضر، لكن عمليا لم يكن حاضرا صراحه، عمليا لم يكن حاضرا، ما كانش أشكون موجود في ذلك الوقت، كان الحزبيين من جهة وأن معاش يدخلوا كمنخرطين، ولكن الجمع بين المسؤوليات النقابية في تلك الفترة قد أنهاها المجلس الوطني عام 81 مرة واحدة، لا يمكن لأي حزب سواء الحزب الدستوري أو أي حزب أخر، والواقع هكذا ثماش حزب أخرى ثم الحزب الشيوعي هو الموجود، وكانوا لم دياس بعد وأذكره مرة ناس زين ضويلع ويعني غادر الاجتماع نظرا لأنه يحتفظ بعضويته في الاتحاد حركة الديمقراطيين المشتركين في ذلك الوقت وهو عضو مكتبها. فقالوا له في الهيئة الإدارية سي زين أنت معناها بالقانون لا يمكن أنك تكون معنا في الهيئة الإدارية, وغادر بكل يعني واحترام للقانون. في تطاوين لم أنا ما شفتش في تطاوين, ثم في ذلك الوقت الصراع اللي موجود على المستوى يعني القطري يعني على مستوى البلاد كاملة في تطاوين كان الاتحاد فعلا الاتحاد في ذلك الوقت يسعى إلى حل مشاكل بعض احنا أول حاجة ما عندناش نقابات كبيرة أنا مش تحدث لنا النقابات كلها صغيرة. أنا النقابة الكبيرة هي نقابة سعد الابتدائي تقريبا كنت أد في ذلك الوقت حوالي 400 و350 كان منخرط مع النقابة الثانوي مع كانش عندنا كان عندنا لسية طويل لسية قمراسن تقريبا وهذا هو بعد أنا خلطت عليها لسية الرقبة من اللسيات اللي موجودة الآن وكل مش موجودة كانش نقابات كبيرة الحق ولا في التجهيز ولا في الفلاحة يمكن عندها شوية عدد لنظر للشوارط نتاعها وغيرها, لكن بقية كلها نقابات يعني متوسطة وسط الحجم.
0: قبل ما نمروا إلى الموضوع اللي قلت نشقه باش نحكوا علاش نشقه وكيف نشقه, ذكرت أنت أيضا منذ حين أن الحبيب عاشور كان يشرف هو نفسه في مدنين وثم في تطاوين على مؤتمر جهوي في تطاوين وفي مدنين, يعني الأمين العام نفسه. لابد ثم أسباب في الموضوع هذا.
1: هو أكيد ثم أسباب باش نرويها, لكن قبل رواية هذه باش نرجع بك شوي للاعتداء على الهيئة الإدارية في تطاوين. قرر بعد ذلك قررت الهيئة الإدارية في تطاوين وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية قررنا إضراب جهوي بيوم, وكان الإضراب يعني كل يكاد يكون كل القطاعات
2: كان ناجحا
1: في على الأقل في جزء منه كان ناجحا. والسلطة للغريب أن السلطة يعني تفاعلت معه تفاعل نقولش إيجابي لكن بحذر وما دخلتش فينا وما موقفتش ناس كالعادة وما فكأنها يبدو أن تفسيري خاصة يبدو أن السلطة السياسية في ذلك الوقت لم تكن راضية عما فعله الحزب من ضرب الهيئة الإدارية في تطاوين, ولذلك كان الرد الفعل هو الصمت تماما. ومر اليوم ورجعنا, لكن أنا شخصيا نقابة التجهيز في ذلك الوقت توقفوا لي 4 أشخاص وتوقفوا على العمل مش في توقفوا على العمل, وتدخلت جهويا هنا مع الإدارة الجهوية قال لك نحن هذا قرار من الوالي ما نجموش قرر الوالي أنه هم مش بترسمين الواقع معناها دخلوا معنا في إضراب وأنا ما كنت دعوتهم للإضراب ولكن هم تضامنا دخلوا في الإضراب فتوقفوا
0: باعتبارهم غير مرسمين يعني ما عندهمش الحق في الإضراب يعني واستغلت السلطة شيء هذاك وخرجتهم عاقبتهم.
1: فكان لي أن تحول إلى تونس نمشي لتونس وقابلت الأمين العام نفسه ووعدني قال لي يرجع هو كان صديق في ذلك الوقت وزير التجهيز السادق بن جمعة قال لي طب كلموا سي السادق ويرجعوا قال لي شنو يرجعوا تعرف عاشور كان كل الرجل اللي هو كان شيخ الوزراء معناها يعني يدلل على الكاريزما بتاعها كلمته وأن مناضل قديم والوزراء هذو مقتجوه هم بالنسبة لي هو كل يرى في روحه وكانوا يحترموه الواقع
0: وكان هو كان حتى في اللجنة المركزية للحزب في وقت من الأوقات
1: كان في العضو السياسي أكثر من هذا ورجل قد
0: ولا هو على بورقيبة فضل كبير أيضا هذا لا ينسى
1: لا فعلا هو يعني مش فضل واحد ولو أفضل على بورقيبة في 75
0: مؤتمر صفاقس 15 نوفمبر 55 يعني
1: وقبلها في 45 بورقيبة سافر إلى الشرق من بيت عاشور في قرقلة حاجات اللي وثم أيده في 71 وقت اللي حب الحزب ينشق ومجموعة تنشق على الأقل مش تنشقهم وطالبوا بأن الحزب هذا يكون على الأقل ينفتح على الديمقراطية وكذا. فمجموعة بأحمد المستيري وقبعش قيد السبسي حسين بن عمار
0: حبيب مستاوي
1: فعلا حبيب مستاوي هذا
0: تضرر كثيرا من الموضوع
1: دفع ثمنها وش تضرر دفع ثمنها هذاك الوقفة هذيك الباهي لدغم مجموعة وضمة فوقع يعني إقصاؤهم الحبيب عاشور في تلك الفترة وقع مع يعني وقف مع بورقيبة ومع الصقور، الصقور اللي هو عبد الله فرحات الهادي نويرة محمد صياح، هم صقور الحزب في ذلك الوقت. وكانت على كل معنى مش هذا، فقال لي يرجعوا مات، لكن الوالي ما طلع بقي خلاهم شركة وما ما رجعهم. وقتاش رجعهم يوم عشية الصدق بن جمعة كان في زيارة إلى تطاويل، قبلها بيوم استدعاهم الشزمة الوالي ضرب عظمة، وفيهم شكون مازال حي يشهد، وفيهم من توفي رحمة الله عليه. ولم جوني قلت لهم قالوا لي ما قلنا حد شيء دخلنا قال باي امشوا خذ مع روحكم وغضوا، ولا قال أنبنا ولا أنكم عاش ترجعوا المسألة هدية ولا شيء ولا كلمة ولا كلمة عن المسألة دي، ورجعوا وخلصوا لهم الشر هذا كم تاعهم يعني ما كانش شر. هذه يمكن الحادثة اللي نرجعوا للسؤال اللي قلت لي علاش عاشور يتنقل في تجديد الهياكل. شوف عاشور في 78 دخل السجن، دخلت معهم مجموعة يعني مجموعة من قيادة الاتحاد العام تنظيم الشؤون. هذه المجموعة استهوتها السلطة داخل السجن، وكان عاشور يأمرهم أن ما يمشوش فرادة للحوار مع السلطة، وخلوا هو لأن يقول السلطة هذه نعرفها أكثر منكم أنتم، والحزب هذا نعرفها أكثر منكم، وإياكم رام يلعبوا بكم. لكن فيهم من استهوته ربما لما لا يكون هو خليفة عاشور، وقد ربما المهم خرج عاشور وجاء مؤتمر قفصة، واستثني عاشور من مؤتمر قفصة بأذن من بورقيبة نفسه، هو في الإقامة الجبرية ما يرجعش. وكان يحضر في مؤتمر قفصة أن يكون عبد العزيز بوراي هو الكاتب العام للاتحاد، لكن يبدو النقابيين يعني كانوا عاشور كان عنده حضور في القاعدة، فيعني خلطوا لهم الأوراق ونجح التشكيلة، نجح طيب البكوش ومجموعة أخرى. فعرض الأمر في البداية على أن يكون الأمين العام حسين بن قدور. حسين بن قدور هذا حسين ذكي جدا، هو رجل كلامي، قال أنا تعرفوني أنا ما نعرفش حتى نتكلم بالفرنسوية، فخلوا واحد آخر معناها يا شو. وهذه لعبة من العاشوريين، والعاشوريين كانوا أذكياء وكانوا كمبانك وكبار في المسألة هذه. قالوا ما إذا لما يكون طيب البكوش، طيب بكوش ينتمي إلى اليسار ومش لا ينتمي للحزب طبعا، هو يساري ينتمي ممكن للحزب الشيوعي. فكان طيب بكوش هكذا كان في، وأسقط في يد براوي اللي هو كان يحضره فيه لأنه هو دستوري قديم وكان يمكن يكون أن في خليفة. لكن لعبوا العاشورين لعبوا المسألة هذه على أساس أن في الأخير خلاص بورقيبة كيف يشوف الطيب البكوش وشوف عاشور على الأقل مهما نختلف معه هذا دستوري قديم، لعبوا على اللعبة هذه. لكن مع هذا أن بورقيبة قعد يكره عاشور وقالهم لا، واستقبلهم وقالهم أنسوا عاشور واخذ مع أرواحكم لغير ذلك. ولكن ثم هناك من يقول، هذا بعض شهادات أنا أوردتها في الكتاب، أن الذي كان رأى بورقيبة أن مش يرجع عاشور هي وسيلة، كانت وسيلة مع أنها تحب يرجع عاشور
2: زوجة الرئيس،
1: طبعا زوجة الرئيس مش يرجع لل. وقابل بورقيبة عاشور في على هامش المؤتمر، على هامش المجلس الوطني في نوفمبر أواخر نوفمبر عام 81، ويقول فيها عاشور حكاها لنا يعني مباشرة، أنا سمعتها حكاها لنا، قال لي أول مرة قال خلي في الأول يا سي الحبيب تو أنت كبرت وخلي الأولاد، قال قلت له لا مش أنا اللي معناه نقرر أن النقابيين إذا كان مازالهم حاجتهم أنا على ذمتهم. قال كضرب بيده هكا قال ارجعوا وهكا اتحادكم وعملوا فيها ايش حبوا. قال لي اول مره بورقيبة يقول الكلام هذايا. في غياب عاشور ماذا وقع؟ وهذه اللي باش نرجع لها، وقعت الانتخابات التشريعيه لعام 81، ودخل فيها الحزب مع في جبهه وطنيه مع الاتحاد، وهذه من الاشياء اللي اغاضت عاشور تماما. الحزب هذايا اللي ضربه في 78 وما زال لم يتعافى من عدوان الحزب عليه، يصبح أنه يكون معه في الجبهة الوطنية، ويليت هذه الجبهة الوطنية أدت الدور على الأقل اللي هو مطلوب منها، أنها قد زورت الانتخابات وكانت فضيحة قدام العالم الكل، زورت الانتخابات والأعضاء الاتحاد العام تنظيم الشغل موجودين 27 عضو، في الاتحاد العام في الشغل أنهم موجودين في النقابات في في في تلك في البرلمان. للأسف الشديد يعني كان أقل حاجة يعملوها وقد زورت انتخابات أنهم ينسحبوا، قولوا بطلنا خلاص، لقل أنهم ينسحبوا خلي يحطوا الحزبين وما يشاركوش في مازلك. لذلك أنهم كانت بعض ربما بعض البيانات الهزيلة التي معناها المخلط خاطر ووصلوا. لما رجع عاشور سماهم الجبهوي واصبح في مشكلة مع الناس اللي هم الغاية ما هيش الجبهة في حد ذاتها، أو الناس اللي خانوه وقت اللي كانوا يفاوضوا من وراه بعد 78. فأراد أن يعمل تجديد الهياكل، وتجديد الهياكل هذه في كل في مثلا في في مدين أسقط قائمة اسمه تطويني ذياب مسعود ذياب تطوين ساعات التأسيس، وكانت أن القائمة الموالية له معناها، وتجديد الهياكل جدد الهياكل، وبعد ذلك يعني فتح النار معناها باللغة السياسية مش بالعهد على الخصومه وبقي بمدة كانت. وكانوا في الواقع في البداية كانوا ثمانية أنا باش يسحبوا المكتب التنفيذي يستقيلوا حتى يحلوا المكتب التنفيذي، لكن أنا في الأخير خلاص ما الطيب البكوش لعب بهم ما ما ما كانش معاها. ويقول هو أنا قريت المذكرات بتاعه يقول لو حضروا هؤلاء اليوم في الهيئة الإدارية لكانوا ثمانية، معنى أنا كنت رأي معهم، لكن ما حضروش باش يدافعوا أرواحهم فأصبحوا سبعة. ووقعت الهيئة الإدارية أخذت فيهم قرار بالرفض تبع من الاتحاد العام تويتر شور، ورغم أنهم هؤلاء للأمانة كلهم مناضلين وفيهم مشكون سي عبد العزيز غربال هذايا واخذ 10 سنين كيف الحبيب عاشور اشغال شاقه في 78، كلهم مناضلين كلهم دخلوا الحبس معنا وكلهم ادوا، ولكن للاسف ان خرجوا وعملوا اتحاد اخر لل يعني موازي الاتحاد الوطني سموه شفت مليون تيتي في الاتحاد الوطني التونسي للعمال التونسيين عشان هيك، وبقي هذا الاتحاد ما عندوش يعني بقي صورة إلى 86 جاء الشرفاء أمر بورقيبة بدمج الاتحادين الشرفاء ساعتها أصبح الاتحاد، وقال كلمته الشهيرة عاد الضر إلى معدنه يعني، وكان براوي هو الكاتب العام للاتحاد في تلك الفترة. صفة عامة أنا أعطيتك.
0: شكرا سي محمد. تقريبا مررنا على كثير من المراحل اللي مر بها الاتحاد والعمل النقابي في تطاوين وحتى خارج تطاوين. حقيقة هو الحديث في هذا الموضوع يمكن أن يكون أطول، حتى حديث عن الشرفاء هذا يحتاج إلى كثير من الـ من الـ من, الـ من الوقت.
3: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
0: نأتي إلى سي حسين بوشيبة بارك الله فيك على المواكبة. أنت باش تحدثنا عن الكتاب اللي صدر عن سي محمد العماري اللي هو حول الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924-2024، عندك تعليقات أو حتى ربما تساؤلات حول الكتاب؟
2: أولا شكرا أستاذ زاوي على هذه الدعوة، والتحية إلى كل المستمعين. بالنسبة إلى هذا الكتاب الحركة النقابية في تونس خلال القرن لمؤلفه سي محمد العماري، كتاب جاء في وقته باعتبار أن المكتبة النقابية تفتقد إلى مثل هذا العمل. في تقدير أنا لي ملاحظة مهمة حسب رأيي، هذا الكتاب هو قراءة من داخل الحركة النقابية من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وليس من خارجه، فينبغي قراءة هذا الكتاب من هذه الزاوية باعتباره يطرح التحديات الإنجازات والإخفاقات للعمل النقابي الوطني بعلاقة بالعمل السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الدولي. وبالتالي أهم ملاحظة بالنسبة لي هي هذه، أن هذا الكتاب ما ينبغي توظيفه في صراعات تعيشها النخبة ويعيشها مجتمعنا، وبالتالي هذا قراءة موضوعية ذات مصداقية عالية بالوثائق من أجل التوثيق والتاريخ وطرح أسئلة كبرى بالنسبة للعمل النقابي. الكتاب يفتحنا على المستقبل باعتبار أن في تساؤلات عن مستقبل العمل النقابي في ظل التطورات الرهيبة العلمية مثل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، تطور وسائل العمل. فهل سؤال طرح المؤلف، هل بقي للعمل النقابي التقليدي دور في المستقبل؟ وبالتالي هو ذكرت من داخل الحركة النقابية، من داخل تعلم الشغل، وبالتالي أنا دعوة أن النقابيين خاصة يستفيدوا من هذا التأليف من أجل صياغة رؤية استراتيجية للعمل النقابي المستقبلي، والكتاب يفتح أبواب عن ذلك.
0: الله فيك.
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
0: تحدثنا منذ حين على موضوع متاع المؤتمرات متاع اتحاد الشغل، وذكرت أنت أنك وجدت في ذلك يعني صعوبة كبيرة جدا. أنا أذكر أن مركز التوثيق اللي أنت ذكرته كم من مرة عنا وجدت فيه كثير من المعلومات، أنا زرته أكثر من مرة ووجدت فيه يعني وثائق مهمة جدا، من بينها أذكر مثلا هناك جريدة أعتقد أنها ألمانية تحدثت عن اغتيال بن يوسف مثلا. هذه من أشياء النادرة اللي ممكن ما تلقاهاش في الأرشيف بتاع تونسي، تلقاها عند الأرشيف الآخر لك المكتبة. شنو سي محمد أنت، شنية الصعوبات، كيفاش تعاملت مع شيء هذا، وشنو رأيك أنت في موضوع الأرشيف؟ يعني هل أن احنا في تونس في مختلف المراحل في مختلف الاختصاصات عندنا سياسة يعني محافظة على الأرشيف من أجل كتابة تاريخنا؟
1: للأسف لا. الحفظ، حفظ الذاكرة، الأرشيف هو لحفظ الذاكرة. أول حاجة تستفيد منها يستفيد منها الباحثون في أبحاثهم، المؤرخون لذلك، الطلبة اليوم يعني في إطار إنجاز ما يعني ما يسند إليه من بحث. للأسف الشديد
0: لكن المستفيد الأكبر يعني هو الإنسان التونسي، الطالب ولا الباحث اللي يبحث باش يسجل، باش يستجوب تاريخ، باش يستجوب الأحداث. لكن في آخر الأمر احنا كتونسيين احنا باش نستفادوا من نتائج العمل هذا.
1: اكيد هو هذا شنو يعني اللي باش يبحث من بعد، انا باش يبحث يعطينا نتيجه البحث نتاعه تستفيد منها الناس. لكن ما هو واجب الدوله وحتى المواطن مش غير الدوله او الادارات وكلها، هو الحفظ، حفظ كل اي وثيقه ما كان صفتها الوثيقه، اي وثيقه تكون صغيره كبيره، إلا ولا كلها دور في المستقبل بعد سنوات نبدأ نبحث على أقل وثيقة لإثبات رأي أو عكس ذلك. إذن للأسف الشديد يعني كل قرن أنفسنا نحن بالدول يعني خلينا نقول المتحضرة الآن الموجودة، هم لهم عقلية التوثيق هذه لم تكن في القرن العشرين، بل أن كنت لهم قرون سبقنا فيها، يعني سبقنا فيها، وربما أن جزء من تاريخنا أن الآن نأموا يعني مكتباتهم باش نأخذوا يعني تاريخنا، تاريخ بلادنا. عقلية نحن للأسف ما عندناش عقلية التوثيق حتى في عائلاتنا، حتى واحد في عائلته هو كان نرجع للكتب متاعي أنا في الابتدائي ولا في الثانوي ضيعتها، لأن ما عندناش عقلية أن نحافظ على الشيء هذا. إذن
0: مجتمع مشافهة يعني
1: بالضبط معناها
0: كل شيء من الذاكرة،
1: من الذاكرة، ونحن كيفاش نطرب ياسر ونسعد الحكايات معناها حكايات والحكايات تعرف الحكايات نعمل 10 من الناس نعطوهم نفس بعد مدة تلقاها الحكاية تغيرت تماما بعد شوف تصور أن يعني تصبح خرافة تصبح خرافة. والتاريخ لا يكتب بالخرافة ولا حتى أحيانا تلقى روحك مضطر أنك مش تشوف ناس أنهم مش عن عن عن معاش نجموها عن عن عن تمشي للناس اللي هم ما زالوا ربما تأخذ منهم شهادتها مباشرة وإن شاء الله أنها تكون قريبة من الواقع. لكن الكتابة الورقة هي أصدق ما يمكن مهما كان صيرت تبقى أن يعني هي الحجة اللي يمكن يعتمدها أي باحث في مشروع أو المؤرخ.
2: هي بالحقيقة للإنصاف لنا مؤسسات الأرشيف الوطني في كم هائل من الأرشيفات مؤسسة تميمي الدكتور عبد الجليل تميمي وما أدراك مؤسسة خاصة
1: يعني نتحدث بصفة عامة
2: أي. لكن وين الإشكال؟ مثلا الاتحاد العام لتنظيم الشغل مفروض أن يكون عنده أرشيف مفتوح. اليوم دعوة أنا دعوتي إلى النقابين وتحية لهم كل نقابين في تطاوين أنهم اللي عاشوا الفترة وما عندهاش برشة توا هذا مطلوب منهم الآن التوثيق والكتابة من أجل المستقبل من أجل شباب تونس في المستقبل. وبالتالي الوطن اللي ما عندهش ذاكرة وما عندهش هوية سواء أرشيف ولا هوية رقمية ولا غيره هذا يبقى منبت. وبالتالي دعوتي إلى كل النقابيين إلى كل المثقفين إلى كل النخبة أنهم يكتبوا يوثقوا يأرشفوا هذا مهم جدا للمستقبل. في أستاذ زاوي
0: صحيح اللي قلت أنت صحيح وعند مؤسسات ما في ذلك شك يعني في المستوى الوطني. ولكن أنا باعتباري عندي حتى يعني عمل في مستوى هنا المحلي في تطاوين حول تاريخ الجهة مثلا في أرشيف المدارس الابتدائية أنا زرت كثير من المدارس شكر مع السيد متاع المندوب الجهوي أنا زرت كثير من المدارس لقيت أن الأرشيف اللي في عهد فرنسا دقيق جدا وأن مدير المدرسة يحاسب على الصغيرة والكبيرة حتى علاش عنده من أثاث حتى علاش عنده كل شيء موثق وحتى ثم كراسات خاصة مطبوعة تطبعها الوزارة أو تطبعها وقتها ما كانش ثم وزارة يطبعوها والمدير معنى مدير المؤسسة يسجل كل شيء الزيارات اللي تجيه مثلا تلقى مثلا في الكراس متاع سجل التاريخي متاع مدرسة ابتدائية تلقى فيه اليوم راهو صب التلج في تطاوين تلقى فيه راهو اليوم وقع حدث متاع معناها شخصية من شخصيات تونس مثلا موضوع متاع الصولة اللي عمل حادث هذاك موجود في مدرسة ابتدائية متاع رقبة قريتها يعني قيس على ذلك البقية توا مثلا ناخذ مثلا أرشيف الشعب علاش أرشيف الشعب ما يكونش معروف باش يدرسوه الناس علاش أرشيف كل القطاعات الأخرى ما يكونش يعني كي نحكي ولا نفتو على الأرشيف متاع حزب بورقيبة ولا حزب التجمع راهو ما هوش قضية أنك أنت حزبي أو مش حزبي تجمعي أو مش تجمعي يعني إسلامي وإلا يساري لا مش هذا القضية أنك أنت تحتاج إلى هذه الأشياء من أجل كتابة تاريخك. نتفكر مرة مرات أنا قلت الواحد مسؤول في تطاوين هنا قلت لبربي تعم زي نحب نشوف الأرشيف متاع بيرو عرب قال يو بيرو عرب هكا حرقناه هكا أرشيف فرنسا يعني مأساة يعني مأساة يودي أرشيف فرنسا أرشيف فرنسا حاجتنا به مش خطأ فرنسا باهية احنا حاجتنا باش نعرف أرشيف متاع فرنسا وهذاك علاش أنا سألت سواسي محمد على المعاناة اللي يعني قاساها من أجل أن يجمع المؤتمرات متاع الاتحاد كلها ماهوش عمل يسير ماهوش عمل سهل يعني

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: لا أبدا ما كانش حماسة، بل هي الورقة الأكثر إرهاقا لي هي أن جمع، خاصة جمع هذه المؤتمرات، لأن كما كان يحكي سيد حسين أن الاتحاد حتى نرجع للصحف نفسها في الاتحاد مش موجودة، وحتى باش نوصل أن نجم يعني ثم صعوبة أصلا حتى باش نوصل للأرشيف هذايا في المكتب الوطني إلى غير ذلك. فعكرش نقول أن المكتب التوثيق المركز بعدها مشكور جدا، لأن أعطاني على الأقل ما يقارب على 70% من الأرشيف أنه وجدت في موجود عندهم، ورغم أن معناها بصعوبة لأن يعني موش مرقما، وكتابات أحيانا أنها يعني مش بسهولة أنك تتنجم تفك الواحد، ولكن مع هذا أن يعني أواك علش. وهذه من الأشياء اللي دفعتني أني باش نكتب كل المؤتمرات بما في ذلك المؤتمرات اللي الاتحاد مش موافق عليها، يعتبرها انقلابية، كما مؤتمر بشير بلاغة في 65، كما التجاني عبيد، كما الشرفاء، كما اتحاد عاشور عام 56، كلها أرشفتها على ذمة الباحثين، مش نرشفها أنها هي يعني هواية، ولكنها نحب نكون على الأقل نحضر أو نوفر شيء للي من بعد نوثقي لأي كل واحد أنه يكون باحث ويريد أن يوثق لموضوع ما.
2: شكرا سي محمد العماري على قبولك الاستضافة للمرة الثانية للحديث حول العمل النقابي.

0: نوثق نكتب تاريخنا، لأن الحقيقة يعني هناك صفحات كثيرة من تاريخ هذه الجهة معتمة، يعني معتمة ولا منسية. المهم أن نحتاج إلى جهود كل أبناء هذه الجهة، وكذلك حتى جهات الجمهورية الأخرى ولا سيما الدواخل تحتاج إلى أبنائها من أجل أن يساعدوا على ترميم تاريخها. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين السيدين محمد العمالي والحسين بوشيبة، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثوي موسى.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 9 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. انتظمت اليوم بتطاوين جلسة عمل خصصت للاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد لسنة 26 و2000، خاصة منها التحضيرات اللوجستية والتنظيمية بما يضمن انطلاقا سلسا وناجحا لعملية حصاد وتجميع الحبوب خلال هذا الموسم. مثل انطلاق تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد من الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية. تم اليوم افتتاح مكتب البريد بمنطقة الرياض بمعتمدية جرب حمض السوق، وذلك إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة وتركيز الموزع الأهلي. في العالم، قال مصدر إيراني إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، كما أن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي. أخيرا، طالبت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تنفيذ تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على سواء. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.

مساء الفل، مساء الورد على جميع، تحياتي لكم، مرحبا بكم من ما كنتوا تابعوا فينا في عدد جديد من برنامج زيارة ونيارة. إن شاء الله نزوركم بالخير واليوم والبركة، إن شاء الله أيامات مباركة لكل الناس اللي تابع فينا واللي تسمع فينا، وللأيامات هذه تخصصها للصيام إن شاء الله ربي يتقبل عليكم. أكيد سهرتنا بدأت على موجات

تطاوين نقول لكم مرحبتين بكم ديما على فرد موجة www.radio تطاوين.ان. وكما تعودتوا ديما سهرتنا نبدوها بالإيقاعات اللي تعطيكم هيك إشارة للمعتمدية اللي باش نزوروها اليوم. بعد ما كنا المرة اللي فاتت في دوز في كسر غيلان كنا زادة كيف كيف في معتمدية جرجيس, زرنا خوي الغدير, تحدثنا على عدة مميزات وخصوصيات سياحية بامتياز, ونحن على أبواب إن شاء الله موسم سياحي إن شاء الله يكون واعد بحول الله. وهذا دورنا الحقيقة كإعلام أن نتوجه إلى كل المناطق نعرفوا بها, أن نعطوا فرصة للناس ولأهالي المناطق هذه اللي نزوروها تعرف بخصوصياتها, لأن قد ما تعرف في تونس تلقى روحك برشا حاجات ما تعرفهمش الحقيقة. وهذا اللي لاحظناه من خلال زيارتنا ل 24 ولاية, ومن خلال تخصيصنا في الفترة الأخيرة لزيارتنا لربوع الجنوب الشرقي. فريق كامل باش يأمل لقاء اليوم. تحية للإخراج التقني بطبيعة رشيد بوزاخر. مساء الفل رشيد, تحياتي لك. الإيقاعات هذه باش فكرك رشيد, موسيقى هذه شوي جونا, جو الجنوب. الإيقاعات هذه هي جنوبية بامتياز ومن موروثنا وتراثنا الجنوبي. إن شاء الله باش نزوروا الليلة واحدة من أروع الأماكن والمناطق اللي مميزة الحقيقة بكل تفاصيلها بكل خصوصياتها, سواء كان السياحية سواء كان تاريخية تراثية, برشا ميزات فيها الحقيقة جميلة جدا. والمعتمدية اللي باش نمشولها اليوم واحدة من أغرب وأروع الوجهات السياحية في تونس, هكا صنفوها وكتبوا عليها, والعالم كامل معناتها يتحدث على بيوتها الحفرية. لما نتحدث على بيوت فريدة منحوتة تحت الأرض حوش الحفر في الجبل, هذا أكيد جدا هزنا إلى معتمدية مطماطة. اليوم زيارتنا بشكون إلى معتمدية مطماطة من خلال ضيوفنا. الحقيقة حبيت نحيي الفريق اللي عمل معايا أيضا في قسم الأخبار, تحياتنا ليهم اللي ديما حاضرين معنا على رأس كل ساعة ومن أمام الميكروفون كالعادة كما متعودين بيا عفيف البرهومي, اللي نحييكم فردا فردا حوش حوش دار دار. نقول لكم أهلا وسهلا عبد الموجة على موجاتي إذاعة تطاوين, وإن شاء الله بعد شوية أكيد باش تكون الإيقاعات المرافقة الحقيقة هي زادة كيف كيف منطقة من موروث وأغاني معتمدية مطماطة. نحاولوا قدر الإمكان أن نقدموا زادة فنانية المنطقة فنانية الجهة, لنوجه تحية زادة الضيوف الكرام اللي اختاروا اليوم وقبلوا الدعوة باش يحكونا على معتمدية مطماطة. فقط نقول لكم بعد شوية نقدم لكم ضيوفنا لليوم. هذه سهرتنا بدأت بأولى الإيقاعات, مرحبا بكم.

0: وهذه من أروع الأغاني وأغاني برشا فيكم يحفظوها وبرشا يعرفوها ومررت كثيرا الأغاني البدوية والشعبية بصوت الفنان البدوي حسين الزمزمي. اليوم نزور ولاية جابس وتحديدا معتمدية مطمطة من خلال الفنانين ولا من خلال الناس تعرفت في مختلف المناسبات الحقيقة بأصواتها بأشعارها. إن شاء الله نحاولوا هيك نلموا زاد الموروث الشفوي الجميل والرائع في ربوع ولاية جابس، وخاصة لما نتحدث على الموروث الشفوي اللي مشابه برشا البعض. والحقيقة لما نتحدث على ولاية جابس وألم الدين ولا تطاوين، فأنا تقريبا حتى النغمات تشابه شوي في برشا تفاصيل، لكن تبقى كل معتمدية وكل منطقة عندها خصوصية حتى في مستوى الأغاني. صحيح الفنان البدوي حسين الزمزمي يرجع للأصل نتاعه من الحامة، ولكن يتواجد أيضا في ولاية جابس في عدة مناسبات وكيف كيف ربوع الجنوب الشرقي. وأصلا الأصوات البدوية ديما معروفة ومميزة، من بينهم زاد صوت المرحوم الراحل الأزهر لتيم، برشا أصوات أخرى إن شاء الله باش نسمعوها كيف كيف باش نتحدثوا على موروث شفوي بامتياز من خلال استضافة عم الحبيب. عم الحبيب اللي نحييه برشا واللي باش يكون حاضر معنا مباشرة هو بيدا باش يتحدثنا إن شاء الله على زوز مناطق جميلة. لما نتحدثوا على منطقة بني زلطن وهداج، وباش نزوروا كيف كيف قرية تشين من خلال حضور سي عبد السلام. سي عبد السلام اللي ضيفنا اليوم الحقيقة هو واحد من الفاعلين واللي اختار اليوم موجات إذاعة تطاوين حتى يقدم لنا قرية تشين اللي إن شاء الله باش نزوروها. سي عبد السلام محمد نحييه، أيضا باش يكونوا معنا في الموعد إن شاء الله. سي عادل الخطروش أيضا عرفناه من خلال إدارته لمهرجان مطمطة الدولي، ولكن اليوم باش يحضر معنا بسيفته كمستثمر في القطاع السياحي. ونعرفه كثيرا من الإقامات ومن الحيش الحفر اللي حولت وتحولت إلى قطب سياحي بامتياز، حولت إلى مشاريع سياحية ميزت ولاية جابس ومعتمدية مطمطة بالجانب هذا بالأحياش الحفر والحوش الحفر. كيف كيف سي محسن بن خليفة هو عضو مجلس محلي بمطمطة وتعرف بنشاطه الكبير في الشأن البلدي، ولكن اليوم باش يحضر معنا ويرجع بنا شوي لاختيار معتمدية مطمطة بلدية سياحية. اليوم باش نحكو على الخصوصيات من عدة جوانب الحقيقة، ونحيي كل المستمعين الأوفياء في مطمطة في ربوع جابس في كل مكان وين ما كنتوا تلتقطوا موجاتنا. مرحبا بكم، زاد تحياتنا لأوفياء عروس الصحراء اللي ديما حاضرين معنا. الخونة عادل بلطيف نحييه برشا، اللي هو أصيل مطمطة وموجود الآن في جزيرة جربة، ولكن ديما وفي لمطمطة وفي لإذاعة تطاوين. نقول لك شكرا لك عادل ديما هكا بالمتابعة اللصيقة وبليزافيش اللي تهبطهم. نقول لك بارك الله فيك، هذا طبعا حب إذاعة تطاوين دون انقطاع صراحة من مستمعينا خاصة في ربوع الجنوب الشرقي. نتحدث اليوم على ولاية جابس معتمدية مطمطة. المطمطية الكل اليوم تلمدوا، الناس اللي ما تعرفش مطمطة وما زارتش مطمطة زادة مرحبا بيكم، لأن باش نتحدث على برشا نقاط، باش نتحدث على ميزات معتمدية مطمطة السياحية. اليوم باش نتحدث على مطمطة من عدة جوانب، أهم المعالم والأنشطة السياحية الموجودة فيها، كيف كيف باش نعطوكم سيركوي سياحي بامتياز الحقيقة للناس اللي ممكن تختار بعد العيد عطلتها تقضيها في مطمطة. لما لا تزوروا قرى مطمطة الجميلة، تمزرت برشا أماكن جميلة الحقيقة. نتحدث على قرية زادة أمازيغية، نتحدث على منطقة تابعة لولاية جابس ولكن تعتبر إحدى أبرز الوجهات السياحية في جنوب تونس. مرحبا بكم الناس اللي تسمع فينا زادة خارج حدود الوطن على ترودو بالفيبوا راديو تطاوين بوانتيان، واللي نقولوا مطمطة وجهة فريدة بفضل بيوتها المحفورة وتاريخها الأمازيغ العريق. تفاصيل هذه ما نجمه كان نزيد نضيف ونفيد بها برشا من الناس من خلال استضافة أول ضيف حاضر معنا، سي محسن النوري بن خليفة عضو مجلس محلي بمعتمدية مطمطة، اللي باش ينطلق لنا الحديث هكا وعلى طريقته باش يقدم هالمنطقة والمدينة الجميلة، وخلينا نقوله منطقة جمالية أكثر منها معناتها مدينة، لأن كي نقوله مطمطة القديمة والجديدة فإن تتشابه شوي، ولكن تبقى كل هيك بليسة فيها برشا حاجات مميزة. نقول لكم مساء الفل سي محسن، نورتني برشا على موجات إذاعة تطاوين، مرحبتين بيك في عدد خاص من زيارة ونيارة.
1: بارك الله فيكم، تحية من مطمطة
0: الله يخليك
1: لكافة أما إذاعة التطوير
0: بارك الله فيك،
1: وليك أنت خاص بارك الله فيك مع الاستضافة هذه.
0: شكرا. هيك كي نمشوا المطمطة
1: الموضوع هذا شيء شرفنا حقيقة. إذاعة التطوير شنية تطوير ولا مطمطة ولا جابس ولا مدنين كل
0: بالضبط.
1: واحد الحمد لله مطمطة معروفة عالميا، تعد مطمطة من أقدم المناطق المغولة في جنوب تونس وهي معروفة عالميا.
0: نعم.
1: السكنية الجوفية، يعني الجوفية المحفورة تحت الأرض،
0: اي حيش الحفر
1: الحذرية، وإلا تم في الجبال هي نسموها احنا اللي قرفاء المنحوتة في البدن. وهم هنا نوصل هنا اللي كونها ثم أمازيغ قبل أول سكان، يرجح أن أول سكان في المناطق هذه هي من الأمازيغ البربر.
0: أيوة.
1: ونحن نذكر قرية تمزرت وقرية توجود.
0: أيوة.
1: وإلى الآن اللغة متاعهم معروفة، نقولوا إحنا الشلحة.
0: أيوة. حيوهم طبعا بالمناسبة.
1: بالطبيعة مطمطة هي منطقة جبلية بامتياز.
0: أيوة.
1: منطقة سياحية بامتياز معروفة عالميا. ونعرف وانت ذكرت في المداخلة متاعك السيركوي اللي باش تعمل في مطمطة، وتعرف مع وكالات الأسفار كل في تونس كامل، الجربة، تونس، الحمامات، سوسة، النابل، غيرها، وكالات الأسفار باش ينجموا يعملوا السيركوين تاعهم في الجنوب التونسي.
0: أيوة.
1: إلا ما تكون مطمطة موجودة في البروغرام، سينو السياح علاش؟ خاطر تم ميزة خاصة في المنازل الحفرية.
0: باهي، قبل ما نوصل للمنازل الحفرية سي محسن، هتعطينا فكرة ساعة على الطقس في الأيامات هذه، وخاصة في الليل في التوقيت هذا بالذات تبرد بالقدا يظهر لي مطمطة ولا؟
1: والله الطقس حاليا ممكن منذ أسبوع ثم شوية برد في الليل.
0: وكان رجعنا شوي للشتاء هيك وجو الشتاء.
1: أي هو ما معش تعرف الطقس توا.
0: أي ما يديما متقلب هو.
1: أي
0: ما يديما متقلب. على كل حال هو تبقى ديما الأماكن الجبلية والمناطق الجبلية ديما طقسها بارد في الليل. نتحدث لهنا على خصوصية الطقس حتى للناس اللي ممكن تجي في عطلة، ديما أقروا حسابكم، معناتها راهي في النهار تكون دافية ولكن في الليل تتفاجئ برشا برد، خاصة في المناطق العالية والجبلية كما مطمطة. به نجول للمنازل الحفرية واللي حكوا عليها برشا وتعملت عليها برشا روبورتاجات، وبرشا من الناس تسأل تقولك كيفاش لحيش والمنازل هذه تحولت إلى إقامات، تحولت إلى ممكن دور لاستقطاب عدد كبير من السياح، وطريقتها الخاصة ممكن احنا تعودنا بها راوسي محسن تظهر لنا حاجة عادية، ولكن اللي يزورها لأول مرة واللي يجيها ويرتاح فيها يقولك بالحق حاجة مش عادية. معناها كيفاش نجمو هيك نتحدثوا على تاريخ المنازل والحيش الحفرية بطبيعة؟
1: هي والله الحقيقة هي المنازل الحفرية ما جات سكاكة جدودنا قبل ما كتعرف ثم غزوات، ثم برشا مشاكل قبل القديمة ياسر في العهد القديم.
0: نعم.
1: علاش اختاروا المنازل الحفرية؟ هما كانوا في جبل في اللي قرفها هذم، لكن بعديك فكروا مع الطقس شديد الحرارة، خاصة احنا في بوابة الصحراء.
0: أيوة.
1: وتعرف الطقس في الصيف يسخن ياسر، يوصل 55-50 درجة. فكروا كونهم حفروا المنازل هذه الحفرية اللي فيها ميزة خاصة، كان في الشتاء والخريف في البرد تلقاها سخونة الداخل،
0: بسيط
1: قد ما تسخن البرة تبرد الداخل.
0: أيوة.
1: في بعض المنازل الحفرية رأوا مش حتى المنزل الحفري مش وين يجي نجموا يحفروه جدودنا والناس اللي كانت تحفر هذه باليد.
0: كيفاش يقع اختيار المكان؟ ما عندك شي فكرة؟
1: ما يختاروا الأرض نسموها احنا الزمزة.
0: أيوة. هذه
1: اونتر بارونتيز احنا العرايس نتاعنا في الجمعه الاخرانيه ولا الجمعتين الاخرانيه يدهنوا وجوههم ويديهم العرايس، خاطر الزمزه هذه تبيض ياسر القشره.
0: نوعيه تربه يسموها التزمزه.
1: اي التزمزه ولا.
0: أيوة. التزمزه
1: ولا، خاطر مش وين يجي نجموا يحفروا اذا ما تكون سوريا، خاطر تو كي نشوفوا في المنازل الحفريه عندها 300-400 سنه
0: بارك الله
1: اللي تحفرت.
0: أيه. وهكا علاش هي عندها خصوصية في البرود؟ لأنه يظهر لي نوعية التربة هذه تخلي البيت ساعة قبل كل شيء حوش الحفر معناها يمتد لسنوات ويتواصل لسنوات ويعيش لسنوات رغم الأمطار رغم التغيرات المناخية، ولكن ديما يبقى محافظ على التركيبة متاعها، وخلينا نقوله ما يتيحش معناها تو التراب العادي
1: ثم شوية قلق في المطر يتيحك السليخ، لكن يخرجوه ما تماش خطر كبير
0: برشا،
1: ما تماش خطر. تبقينا ديما الخصوصية يحتفظوا بها ديما اللي كونه تحت الأرض، وقت يدخل تحت الأرض أنا قلت لك وقت تبدأ سخانة 50 درجه راهو الداخل باش تلقاها 15 16
0: اي هاك علاش في الصيف مسموح لكم تزوروا مطبخ
1: شويه لبرا
0: اي ونقولوا ديما سي محسن في الصيف مسموح اكثر هي الحقيقه حتى في الشتاء لان في الشتاء يولي العكس تولي البرا بارده ولكن الدخل دافي هكا ولا
1: داخل سخونه ولا دافيه هكا
0: سبحان بالضبط. الله معناتها هذه اللي تميز احياش الحفر والا الاحياش ولا المنازل والبيوت المحفوره في بطن الارض كما يعبر عليها به هنا عطيتنا خصوصية مميزة اليوم كيفاش تحولت الرؤية من منازل عادية يسكنوا فيها قبل أجدادنا معناها تقريبا هي ما كانتش منازل تبنى وإنما كانوا يسكنوا في أحياش الحفر يعملوها حتى ديار خزين ويخزنوا فيها المؤونة أعطينا فكرة هيك للناس اللي ممكن ما تعرفش التاريخ هذا
1: بالطبيعة هي من قلت لك أنا مش هكاك زاد تسمى دراسة معمقة خاصة جدودنا اللي بدم هم شنية هي مطماطة تمتاز جبليا وتمتاز بالفلاحة البعلية نقولوا احنا
0: أيوة.
1: اللي عندنا الزيتون والكرم واللوز والبلح العقيوة نقولوا احنا هذه وقت يحزوا في الموسم من تحة يخبوا الداخل في الخوابي
0: أيوة.
1: نقولوا احنا الخابية الزير الخابية الكبيرة يحطوا فيها الزيت والخابية تلقى فيها الفول تلقى فيها الحمص تلقى فيها الشعير تلقى فيها القمح هذاك المخزون نتاع الريزيرف ديفير أيوة. باش يلقوها في الصيف حاضرة موجودة خاطر ما ثماش إمكانيات كبيرة قبل أيوة. حتى باش يتحولوا 40 ولا 50 كيلومتر باش ياخذوا طرف خضارة صعيبة شوية تصعب ياسر وتعرف على الإبل ولا
0: على اعتبار حتى تضاريس المكان معناها جبال وعرة لليوم معناها كندوروا هكا في مطماطة ساعات
1: وهذاك علاش هي امتازت مطماطة بالشيء هذا اللي نفكر المخرج المعروف الكبير ياسر في أمريكا باش تصور لا غير دي توال ستار وورز
0: ايوا
1: معروف ياسر اجزاء منه ثلاثة اجزاء تصورت هنا في مطمطة وتطاوين
0: والدليل ان معناتها حتى نقولوا نحن المنطقه معروفه في العالم اجمع والدليل ان السياح اكتشفوها وحسوا فيها مش حسوا هي ملاحظ ان فيها خصوصيه كبيره خاصه في فن المعمار ونحن نحتفي بشهر التراث وفن المعمار فاكيد اي واحد يمشي المطمطة يلاحظ البيوت يقول لك زعما كيفاش ينجموا يهبطوا منها البيوت هيك خطر تحسها لاصقه في الجبل ومعناها الثنيه نتاعها مش مسرحه ساعات تقول والله يعطيهم الصحة كيفاش بنجمين يعيشوا على مدار العام بالطريقة هذه لأن واعرة نحسها صعيبة
1: يتسألوا كسواح كسياحة داخلية ولا خارجية يتسألوا شيء هذا يقول لك كيفاش تعيشوا انتم كيفاش تنجموا تعيشوا
0: ايه احنا معناها أولاد جبل ونعرفوا لكن مطماطة بالذات تحسها واعرة شوية بصراحة مقارنة بالمناطق الأخرى
1: اي بالحق واعر لكن السكان نتاعها مسويين ياسر ويحبوا العباد ياسر وهذه شنو نذكرها لك اخيرا ممكن 10 سنين تالي ولات السياحه الداخليه بامتياز ما نحكيش على العطل ولا في موسم الصيف لكن
0: على مدار
1: حتى
0: العام
1: في الويكاند حتى في الويكاند موجودين السياحه الداخليه بكثره ولاو يزوروا في مطماطة والجبال والقصور والمنازل الحفرية ويتسالوا كيفاش كنتوا تعيشوا كيفاش توا تعيشوا هذا كل السؤالات ديما تتداها من بالله عند
0: تخيلت شوية العقلية اليوم سي محسن لما نشوفوا قبل كانوا يكتشفوا المكان ممكن على طريق وسائل الإعلام وكذا ولا كي يحكوا على هك المنطقة لكن توا تبارك الله ولا السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي زاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي يجوا يصوروا اللي ينقلوا دي فيديو مباشر من ممكن المنازل الحفرية والبيوت المحفورة فاليوم ولا الترويج للسياحة بطريقة سهلة برشا مقارنة بقبل يمكن هذه هي الحاجة اللي زادت شجعت على السياحة الداخلية
1: صحيح هذا التواصل الاجتماعي راه عنده دور كبير ياسر قبل ما كانت التلفزة الوطنية ترجو في التلفزة وما فيهاش وقت كبير توا كثرة الراديونات الإذاعات هذه الصوتية حقيقة زادت إضافة كبيرة ياسر مع شو اسمه على الفيسبوك ثم برشا مدونين ثم برشا قاعدين يحكوا يشوفوا يصوروا المناطق هذه كلها ويعدوها تولي البشر تشجع باش يحب يجي
0: صحيح
1: كان من سوسة ولا من حمامات ولا من جربة ولا حاجة سياحة داخلية ولات نجم نقول كان في برشا فترات أكثر من سياحة خارجية
0: بالضبط وهذا الجميل
1: بدأت تنقص شوي على قبل
0: وهذا الجميل أنا حتى
1: نعرف في عام 90 90 حتى 2000 برسك وقت حرب الخليج كان نتذكر في 91 السياحة الخارجية كلها ولات لهنا لكن هنا ثم برمجة أخرى ثم إشكاليات هذاك علاش خلى حتى السياحة تنقصوي ما تمش اهتمام كبير ما تمش تصور في داخل تصور قدام خطر توا التكنولوجيا عصر التكنولوجيا تطورت ياسر يزمنا نواكبوا الحدث هذا مع المحافظة على الخصوصية نتاع المنطقة
0: بطبيعة الحال
1: هنا أكثر حاجة ولهنا بما أن موجودين في شهر التراث
0: نعم
1: مثال معهد الوطني التراثي تلفت المنازل الحفرية هذه وما خليهاش هذه خطر عنها في مطمطة تم حوالي 500 منزل حفري توا ما عادش تم ممكن 200-250
0: بدات المنازل حفري. تفقد نقولوا نحن الصورة نتاعها الحقيقية بدات تطيح بدات تندثر شوي هكا
1: بالطبيعة صحيح صحيح موجودة هذه علاش هو باش نعطيك حاجة أنا خاطر المنزل الحفري كيكونوا فيه السكان نتاعها راه ما تخافيش عليه أصلا لكن كي يهاجروه مع تطور الحياة مع البرمجة من برشا مشاكل العمل العائلة كبرت يمشي ويقروا في جابس وفي السطح
0: صحيح أي ضرورية الحياة تو تخلي برشا من الناس تخرج من المناطق الجبلية وتمشي من كل المدن. جميل الإشارة متاعك سي محسن يعطيك ألف صحة. أنا باش نرجع بك شوي بما أنك أنت حكيت على السياحة الداخلية نرجع بك زادة يظهر لي فما جانب آخر هي اهتمام الدولة أيضا بالمناطق اللي كما ذكرتهم نتحدث لهنا على وجهات سياحية بامتياز كما نتحدث على وجهة الظاهر نتحدث على المسلك السياحي للمشي اللي كانت تذكر سي محسن السادة المستمعين أنه تم تدشينه من قبل وزير السياحة المسلك السياحي اللي هو بيد زاد عرف أكثر وممكن قرب أكثر الناس من حقيقة وجمالية خلينا نقوله معتمدية مطماطة
1: صحيح هذا المسلك السياحي دشنه سيد الوزير سابقا وثم اهتمام دانيال مو صارت جلسة لهنا
0: نعم.
1: وإن شاء الله بحول الله بشي ينطلقوا فيه عن قريب جدا هو موجود هو يشمل سلسلة جبال الظهر اللي تمتد من سيرة قفصة وانت ماشي حتى توصل تطوين راي
0: نعم
1: شوية راي مسلك سياحي كبير ياسر وممتاز في عين الوقت لكن هنا يزمن الخمم وكل مسلك سياحي شنو هو النجم يكون فيه
0: حتى
1: توسيح شيجي يترفرسي اكل الاتاب هذيك كاملة وما يجيش حاجات اللي باش تشدوا لهنا يلزمها السياحه المندوبيه والوزاره السياحه تفكر في شيء باي وتلتفت شويه للمنطقه دي خاطر راهي خصوصيه مطمطه راهي عالميا
0: على اعتبار المكان نتاعك انت كعضو مجلس محلي حاليا ولكن سابقا كنت من بين الناس اللي مشاركين ايضا في الاشراف على معتمديه مطمطه كبلديه سياحيه والمشروع هذا يظهر لي خليكم انتم بيتكم تكتشفوا المدينه وتثمنوا برشا حاجات اللي تخليها منطقه سياحيه. انت حكيت على نقطه مهمه جدا قلت لازم نعرفوا في المسلك السياحي هذا شنو نثمنوا شنو كيفاش نخلوها بالحق مسلك سياحي ثري وينجم يفيد أي زائر يزور سواء كان داخلي ولا خارجي. شنو الحاجات والرؤية متاعكم اللي أنتم بيتكم طرحتوها وقلتوا وش خص تكون الحاجات هذه موجودة ولازم تكون موجودة في المسلك السياحي وإلا في مطماطة تحديدا نخذوها بعين الاعتبار ونعطوها اعتبار.
1: السؤال هذا يا أخت حقيقة إن إحنا كمجلس محلي للتنمية بمطمطة عنا عدة رؤى في خاصة في مطمطة خاصة من ناحية السياحة
0: أيوة
1: وإحنا عنا برامج ومشاريع وتصورات وعملنا جلسات وزيارات ميدانية منها المنتزه العالي منها المسلك الصحي منها المسالك هذه اللي بتقع فيها كل منطقة حرفية المنتوج متاعنا المنتوج الجبلي معروف ياسر من ناحية نباتات من القديم من الصناعة التقليدية وغيرها كذا ثم محطات تصورناها عملنا برنامج متاعنا رسلنا وزارة السياحة رسلنا الحكومة هذا في التصور متاعنا في المخطط الخماسي 26-30 نعم.
0: أيوة.
1: وعندنا تدخل عن طريق التنمية المندمجة في المدخل نتاع المنطقة منين باش ينطلق المسلك السياحي هذايا عندنا تصورات أخرى منطقة حرفية قرية حرفية وتنسج وتدير
0: وهم ما شاء الله عليهم الحقيقة في الجانب هذا وأنا نحييهم كل السيدات اللي يسمعوا فينا اللي عندهم برشا حرف وبرشا صناعات تقليدية اللي اليوم حافظين عليها رغم برشا صعوبات رغم قلة المادة الخامة رغم الظروف رغم هم بيدهم مش قاعدين يسترزقوا منها بالشكل الكافي ولكن اليوم أي بيت تدخل فيه في مطماطة إلا وتلقى المنسج ولا وتلقى الحاجات التقليدية اللي نقولهم يعطيكم ألف صحة بالحق لأن مش حاجة سهلة راهو اليوم
1: لا صحيح بارك الله فيك. وهي هنا بالمناسبة هذه من خلالكم أنا نشكرهم ياسر وأنا زرتهم كانت في تشين ولا في تمزرة ولا هنا عنا في مطمات عنا حرفيات عنا عدد ممتاز جدا قاعدين محافظين على التراث هذاك على الصناعة هذيك محافظين عليها
0: شدين صحيح يا سي بوصل
1: الترويج
0: شدين صحيح ترويج بالضبط هذه نقطة أخرى
1: الترويج وهنا وهنا ثم برنامج متكامل مع المندوبية السياحية وإن شاء الله عن قريب جدا خاطر باش نخلقوا فضاء سوق صناعات تقليدية تكون فيها الحرفيات هذه
0: يعني أنتم قاعدين تدرسوا فيه الموضوع
1: جبت التنمية المندمجة خاطر عندنا سوق فضاء كبير ياسر في مطمطة فصل مطمطة باش يكون فيه صناعات تقليدية وحرفيات تخدموا على عائل المكان ويروج الشيء هذا لكن هنا يزمى مجهود كبير ورسلنا وزارة السياحة وإن شاء الله باش نوافر نرسلوا
0: فما تجاوب مع الموضوع ولا مازال ما ثماش حاجة جديدة
1: ولا ما كتعرف ثم صعوبات باش نقولوا احنا قاعدين نخدموا قمنا بعدة مجهودات كبيرة هنا في مطمطة على اساس باش نروجوا الشيء هذا ما نبقوش في نفس النمط القديم تاع السياحة باش يجي يزور منزل حفري وإلا باش ياكل الكسي والبريك ويروح هذا مش حل ماهيش السياحة يلزمنا التصورات نتاعنا احنا والحمد لله عندنا برشا شباب عنده برشا افكار برشا ان شاء الله بحول الله نحاول قدر المستطاع ننزو المهم واللي ينجم يرفع السياحة الداخلية ولا الخارجية في مطمط
0: أنا حي فيك سي محسن تركيزك على الشباب بالفعل الشباب اليوم ولا عنده نظرة أخرى هو بيده مطلع على العالم وقاعد يشوف الأسواق الخارجية كيفاش يخدموا في عالم السياحة وكيفاش يستغلوا في المناطق متاعهم بطريقة إيجابية فمهم جدا اليوم نسمع الشباب بالحق لأن لا عنده مقترحات
1: الحقيقة أنا في الجلسة نتاعنا نستدعو برشا شباب عندهم أفكار كما كنت تحكي عندهم أفكار ممتازة وباش عندك حاجة أنا كيف سكوب هذا إن شاء الله على مستوى الحكومة تقبلنا المشروع هذا يفكرنا حتى في تليفريك هذا تعرف تليفريك
0: أكيد هاي البرشا
1: خاطر عندنا جبال في توجان وفي مطمطة وحتى التطاوين وإن شاء الله بحولها هذا يكون مع المستثمرين من برا
0: بالضبط
1: خاطر ماهيش سهلة
0: نقطة نقطة هي تنجم تحرك برشا جهة وفي نفس الوقت زادة حاجة ألمود ومطلوبة ومعروفة حتى
1: هذا هو هذه هي السياحة هذه هي السياحة الرقمية خاطر ما عادش كما كنا نحكوا
0: بالطرق التقليدية العادية
1: تليفريك هذا باش تزور أنت المناطق هذه الجبلية اللي فيها البرابرة وفيها القصور الجبلية والقصور الصحراوية نكتشفها عن طريق ضم القرى الحرفية والسياحة الداخلية مع السياحة الداخلية
0: هذه من الرؤى اللي أنتم طرحتوها إن شاء الله تلقى التجاوب
1: طرحناها في المخطط نتاعنا في 26-30 إن شاء الله
0: 26-30 توكي نشوفوا أنا ديما هيك مضبيا نكون واقعية أكثر من أن نحكو كلام معناها سي محسن تو أنت ما شاء الله عليك مطلع وتعمل في اجتماعات وتلتقي بالشباب بمختلف الحرفيين والحرفيات وهذا الجيد ولكن اليوم شنو اللي اختلف ممكن في ميزات مطمطة مثلا بين قبل وتو انت حكيت لي تو نقطة قلت لي تو طريقة الترويج للسياحة معاش كما قبل كما تو لينا ما ضمينا نخلقوا حلول جديدة لكن على أرض الواقع انت كي تسمع للشباب شنية مقترحاتهم شنية يقول لك مضابين يكون متوفر مثلا حتى مطمطة فيها برشا حاجات جميلة لازم نستغلوها بطريقة ممتازة معناها ونقدموا القدام كما نسمعوه المصطلح هذا ديما
1: والله يخت باش نعطيك الحقيقة الشباب واعي بالشيء هذا وعندهم عدة اقتراحات وكنا دولناها في محاضر الجلسات نتاعنا وباش نكونوا معلومات الكل هذه وباش نخرج الاجتماعات خاطر متوسطة باش نشوفوا كيفاش نجموا المنتوج هذايا ما نخلوش يضيع لكن بطريقة أخرى مع هكا الطريقة القديمة في الترويج نتاع الصناعة التقليدية كيفاش نجمو نروجوها مع السائح مع وكالة الأسفار هنا بالزيارات الميدانية زيارات عبر الأحمرة وعبر الجمال للمناطق الوعرة اللي كنت تنزي ذكرتها في الديبي خطر كانت نقولوا احنا مسرب
0: مش
1: متنشنية خطر البنية التحتية راي حتى اللي كانت الأسفلت موجود راه من منطقة لمنطقة للسياحة اللي كانت قبل السياحة ولهنا لهنا نداء وكالة الأسفار راهي هاك لي زوندروفير اللي كانت تخدم تروجور ودوجور وتعمل الصحراء ومطمطة راهي رونق كبير ياسر اللي تو احنا ضيعناها ولات السياحة بكونفور وحتى السائح ولا يتقلق عشان نجم يشوف الحاجات وثم عدة معطيات أخرى يمكن الأسفار والأدلة السياحيين صراحة
0: هم بيدهم لازم يراجعوا شوية. تقول أنت خطة العمل
1: ولا وزارة السياحة يلزمها تراجع عدة نقاط
0: واضح
1: يطول شرحها خطر ولات الناس تحب تستفيد بالفلوس وكهو ما عادش تخمم في السياحة وشنو تنجم تقدم للسياح.
0: واضح وهذا اللي اختار
1: اختار كبير ياسر باش يضر المنطقة كامل.
0: واضح. على كل حال ان شاء الله يتم إعادة هيك النظر في هالنقاط اللي ذكرتهم سي محسن. يعطيك صحة على صراحتك وجرأتك. انا نحييك برشا. مضبين نزيد نحكي معك اكثر ولكن حبيت نخلي شوي وقت لبقية ضيوفي لنحييهم زيد هم بيدهم ساهرين معنا. ان شاء الله نرجعوا لك في مساحات اخرى سي محسن. نحييك يا سيدي. وهيك بديت تعطي فينا فكرة في ملامح السياحة وين ماشية او في مطمطة. مضبينا احنا الحقيقة تكون السياحة على مدار العام ومعناها كل واحد يختار المكان اللي يحب يمشي له. وبالحق معناتها نشجعكم انكم تزوروا مطماطة لانها روعه روعه روعه في كل الاوقات في الصباح بكري.
1: هي سلسله متكامله. راهي سياحه راهي تمس توجان تمس مدنيه تمس تطاوين قصر حداده شنو تطاوين قصر غيلان. هذه راهي يلزمنا احنا كمندوبيات وكمجالس محليه. انا طلبت حتى اجتماع بالمجالس المحليه اللي تهمها السياحه نجلس مع بعض مجلسه كبيره ونشوفوا آفاق أخرى نشوفوا تصورات أخرى ونخرج بنقاط محددة في كل منطقة شنو السائح كان داخلي ولا خارجي شنو ينجم يشوف خاطر ثم تصورات كبيرة وإن شاء الله
0: وإن شاء الله موافقين يا ربي. إن شاء الله ربي يوفقكم. أنا سي محسن باش نقرب الصورة ممكن للناس اللي أول مرة تسمعنا وما مشتش المطماطة نقول لكم راو في الصباح بكري تلقى منظر وفي القيلة تلقى جو آخر والعشية ما شاء الله النسمة والركشة في هاك البيوت اللي فيها مقهى واللي فيها مطاعم واللي فيها إقامة ما نحكي لكمش. في الليل حدث ولا حرج معناها وقت اللي هيك نشوفوا خلينا الكوش دو سولي ونشوفوا تقريبا منظر جبلي
1: وأضواء
0: غروب الشمس ما شاء الله بالحق راحة نفسية كبيرة كبيرة برشا. فنقول لكم زوروا مطماطة ما تندموش بقدرة الله. شكرا لك سي محسن.
1: من خلالكم نداء كيف الأخوة المواطنين سكان جمهورية تونسية مرحبا بكم في كل وقت وما تلقوا كالقبول حسن من جميع الأطراف.
0: أي ونحيي زادة كل المواطنين اللي هم بيدهم متعاونين برشا ما ثماش واحد ما تسأل على حاجة ما يتعاونش معك وإلا يوجهك وإلا يفرح بيك ويقول لك زوز الحوشي معناها هذه حاجات بالحق راه في فما مناطق أخرى راه ما تلقاهاش نكونوا صريحين معناها
1: لا مش موجودة هذاك علاش هو شوف الدولة راهي زادة تفكر بالقدا بالقدا راهي مش اعتباطين سمت المنطقة بلدية سياحية مش هكاك تعتني بالمحيط الساحلي والحمد لله احنا عندنا بلديه
0: في انتظار يتحقق مشروع التليفيريك ان شاء الله ان شاء الله يا رب موفقين وكل التوفيق لكم في عملكم سي محسن. حييك نحيي كل اهالينا في مطمطة وهذه بطبيعه تصورات ورؤى من الواقع الى تصورات لازم نخدموا عليها في المستقبل. تليفيريك باهي هي البرشة تو حاليا نشوفوا كي نشوفوا تركيا نشوفوا الجزائر معناها تقريبا طريقه الترويج للسياحه اختلفت برشا برشا على اللي نعتمدوها لهنا في تونس. واضح يا سيدي. شكرا ليك سهرة طيبة سي محسن. بارك الله فيك على قبول الدعوة وأكيد الحديث للحديث بقية إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك. نمشوا النغم وبعد شوي إن شاء الله باش نستقبلوا ضيفنا وبقية ضيوفنا نحييهم الحقيقة كل من سعادة الخطروش هو بيدا مستثمر في القطاع السياحي باش حكينا على برشا تفاصيل وكنت تذكروا بالقداء الاسم هذا تعدى زادة برشا مرات في إذاعة التطاوين ونذكروا بالقدا سيفتا كمدير مهرجان مطماطة الدولي ومهم اليوم الترويج للسياحة من ناحية معناتها استثمار ومن ناحية زادة التظاهرات الثقافية والمهرجانات اللي هي بيدها جانب كبير من استقطاب السياح ومن هيك تحريك نوعا ما الجهة سواء كان في الجانب التجاري الاقتصادي. على كل حال الحديث بقية بعد شوية يكون حاضر معنا ضيفنا سعادة الخطروش.

0: الفارسية. نهوين اللسينية وش ديرت ليك من عيب وين اللسينية وش كريهنك بعدي الميحين انا
1: طبعا هذا بعفوية وتلقائية أهالي زراوة إحدى القرى الأمازيغية الموجودة في معتمدية مطمط. عم بالقاسم وخالتي خديجة نحييهم إذا هم على قيد الحياة بطبيعة نقولكم يعطيكم الصحة. هذه هي العفوية الكبيرة اللي لاحظوها في برشا من الناس ممكن في الأغاني والموروث اللي شافوا اللي ما زلنا باش نرجعوا عليه إن شاء الله مع سي الحبيب غريب باش يكون حاضر معنا. هو واحد من أصلي المنطقة ولكن يحفظ برشا شعر وعنده فكرة كبيرة الحقيقة على الجو هذا, ولكن مع ضيوفي اللي باش يكونوا حاضرين معنا زادة كيف كيف باش نتحدثوا على خصوصية القرى الأخرى, نتحدثوا على قرية هداج ونتحدثوا على قرية أو قرية عفوا بني زلطن, باش نمشي بكم زادة كيف كيف إلى بعض المعالم السياحية والأماكن اللي تنجموا تزوروها في مطمطة بخلاف يعني حديثنا هيك بشكل جدي تحسونا شوي هيك جديين, لكن راهو في العمق العمق فما برشا جمالية في حديث ضيوفنا, لأن اليوم نتحدث عن الموروث الثقافي والحضاري لكل منطقة نزورها لكل جهة نزورها. سعيدة جدا باستقبال معايا واحد من الناشطين والفاعلين, هو بيدا يستقبل في السياحة وبيدا مستثمر في القطاع السياحي وعرفناه في التظاهرات الثقافية. أكيد سعيدة جدا باستقبال معايا سعادة الخطروش, نقول لك مساء الفل سعادة, أهلا وسهلا.
2: مساء النور, تحية ليك وتحية المستمعين.
1: أي هيك حبينا نبعدوا بهم شوي على الأمور الرسمية ونسمعوا شوي هيك فن وتراث وموروث والأصوات اللي تختلف بين مطمط القديمة والجديدة حسب هيك ما لاحظت حتى في الفرق الموسيقية ولا تقريبا يتوحدوا في الأصوات. سعادل
2: والله متشابهين متقاربين لكن زادنا مختلفين شوية,
1: مختلفين صحيح, فما اختلاف خاصة في القرى اللي يغلب عليها الأصل الأمازيغي لاحظتها.
2: أكيد هي أكيد فما قرى يغلب عليها الأصل الأمازيغي كما تمزرة توجوت زراوة وفما ترى قرى أخرى معناها كما بني زلطن تشين تيجمة مطماطة معناها كلها عندهم اختلافات شوية
1: وجميل الاختلاف راهو كي نلقوا في معتمدية واحدة برشا
2: التنوع والاختلاف جميل جدا.
1: تخدموا عليها الجانب هذا سعادة في استقطاب تو السياح مثلا بخلاف كما كان يتحدث سي محسن على أنه السياحة أنا يأكل يشرب يعمل دورة في المنطقة تقدم أكلة تقليدية مثلا معروفة في مطماطة, شو الجانب الآخر اللي أنتم بيدكم بديتوا تلاحظوه لازم تخدموا عليه, وإلا أنت بيدك في مشروعك السياحي معناها مركز عليه برشا وتحب زادة تقول لي ما لا يكون عندي الحاجة الفلانية باش يرجع لي السايح وما يقلقش.
2: طبعا أكيد هو كي معناها كي يتنوع المنتوج ويكثر المنتوج السياحي يولي يشجع السياح باش يبقى وما يقلقش ويشجع السياح قريب باش يجوا. والحق بدات معناها بدات حركيه في هم بيتهم حتى السياح في السياحه توت تبدلت معناها الناس ما عادش تجي كان على البحر هذاك هو ولا كان ولا تكثريت الناس يجوا على سياحه ثقافيه سياحه يحبوا إذا قلنا كلا يشوفوا حاجات
1: يحضروا حتى المهرجانات. أنا لاحظت برشا يبرمج الرحلات متاعهم تزامنا مع مهرجانات مثلا معروفة في المنطقة كما مهرجان مطمطة الدولي.
2: التظاهرات الثقافية والمهرجانات تشجع خاصة معنا الرحلات التوانسة السياحة الداخلية وكل شيء تشجعهم معناها يغتنموا الفرصة في المهرجانات. احنا توا مثلا مهرجان دوز بعيد علينا 100 كيلومتر ولكن يشجع السياحة في مطمطة فما بالك أيوة. معنا مهرجان مطمطة الدولي ولا المهرجانات الأخرى.
1: أيوة جميل, هو كل حاجة مربوطة بالمنطقة المجاورة لها وهو به حتى التنافس بين المناطق مثلا كنلقوا
2: طبعا طبعا هو الحق تو بالنسبة للمطمطة معناها مركز المعتمدية هي أكثر معناها فيها استثمارات في السياحة وكذا. المناطق الأخرين معناها الحق معناه مازالوا مبدوش هكا برشا ولكن بدو يتحركوا شوية معناه بدأت في تمزرت معناه فما في في تيجما فما في في بني زلط البدو في زراوة زاد هام بدو يعملوا في
1: باهي بدات تتحرك شوية الجهات والعمادات الأخرى معناها مش كان على مراكز
2: المعتمدين وخاصة توا معناها فما حدث كبير اللي صار اللي هو معناها تسجيل معناها منطقة الزهر معناها كحديقة في
1: حديقة جيولوجية نعم
2: حديقة جيولوجية هذا حدث كبير نتمنى الناس معناها المتساكنين يثمنوه ويستغلوه معناها في أحسن استغلال في الميدان السياحي في الميدان الثقافي
1: أيوة
2: وتنوعت العروض معناها العروض السياحية ما عادش معناها كان نوتيلو ويأكل ويشرب ولا برشا دور ضيافة معناها تطور نسبة دور ضيافة معناها ولا في حدود العشرة ولا 12 معناها وخاتي اللي مازالوا باش يستثمروا المتاحف زادة تطوروا المنازل الحفرية معناها نقولوا احنا حوش الحفر المنازل
1: الحفرية نسموا الأمور بمسمياتها سي عادل كنت نتحدث على المتاحف ولا المنازل الحفرية مثلا أنا جيت من تونس نحب نعيش أيامات ولا نعدي أيامات أربع ولا خمسة أيامات في مطماطة باش تنصحني وين نجم نمشي مثلا شي السركوي اللي ديما هيك باهية ما تفلتهاش تقول انت اي واحد جي المطماطة لازم يمشي
2: والله انا ننصحك معناها تزور نبدو مثلا مطماطة البلاد تزور الاماكن المعروفة في مطماطة معناها القطار هذوما الاماكن الطبيعيه السياحيه عندك فما متاحف في مطماطة عندك فما مساكن حفريه زاد جميله وقديمه جدا في مطماطة عندك مثلا قصر بني زلطن يمكن نحبوا نعملوا دوره نبعد شويه عندك الزراوه القديمه معناها زاد فهمتني حاجه هايله وحاجه تاع زياره معناها باهيه عندك تمزرة القرية تمزرة وقرية جميلة وعالية ومن أعلى النقاط معناها في سلسلة جبال الزهر وهي تبدأ من غادي معناها حتى توصل للتطاويل ولا تبدأ من التطاويل وتوفى في تمزرة معناها كيكة ما عندك قلنا تيجمة زادة فيها منازل حفرية جميلة قديمة
1: طبعا نحكو على منازل حفرية راي للناس اللي ما تعرفهاش راي منازل حفرية تلقى فيها الإقامة تلقى فيها المقهى تلقى فيها المطاعم ونزل زادة بجودة
2: والعسل فما نزل حفرية فما نزل بني معناها متطورة جديدة فما نزل حفرية فما دور ضيافة معناها تطوروا المتاحف فما متحف باهي زادة في تمزرته وتعالوا فما زوز متاحف ولا ثلاثة فيه
1: خلينا نسموهم متحف نذكر متحف خديجة هيك
2: هي دار خديجة عندنا دار خديجة عندنا فما متحف اسمه متحف قصور مطماطة يظهرلي عندنا متحف منجي في تمزرت زاد باهي
1: تمزرت اي صحيح
2: اي
1: اللي هو متحف تقريبا كي تعمل جولة فيه سعادة تلقى حياة الأهلين في مطماطة من جد الجد من كيفاش يلبسوا اللبسة متاعهم
2: طبعا وتلقى معنانا كما في دار خديجة كي تلقى هي خديجة بيدة ولا نساء غادي معنا يحكوا لك على العادات والتقاليد وكل شيء المتحف الآخر زادة كيف كي تمشي لتمزرة زادة سي المنجي غادي معناها انسان تبارك الله بتثقف ثقافه وعنده زاد لمحه كبيره على التاريخ واللبسه تاع الامازيغ والعادات والتقاليد كل شيء معناها
1: يعني من غير ما تستحق
2: مرجع زاد في الامور الامازيغيه كيما خديجه مرجع في العادات والتقاليد معناها تطلع بالقدا
1: جميل جدا معناها اللي يمشي ما يضيعش يلقى ديما المعلومه حاضره
2: لا يمشي يلقى وخاصه كي زيد قلنا عدد حكينا التظاهرات معناها التظاهرات الثقافيه هذه بدات هكا زادت تتحرك شويه عندك قلنا مهرجان مطماطة الدولي وعندنا النهارين زاد صار حتى في لصام معناها اختتام شهر التراث هكا ديفرسيفي معناها متنوعه وعندنا كل مده معناها صارت مسابقات دوليه مسابقه دوليه في الطبخ وفي الواحد وفي الصيف عندنا مهرجان الزراوة، مهرجان تمزرت، مهرجان تشين.
1: شنية ميزة مهرجان الزراوة مثلا؟ شنية ميزة المهرجانات هذه للناس اللي ما حضرتش واللي ممكن تبرمج في الصيف باش تعمل طلع على مطماطة؟
2: والله بالنسبة للمهرجان مطماطة الدولي معناها تلقاه متنوع، معناها فيه التراث والعادات والتقاليد، وزاد فيه انفتاح على الثقافات الأخرى والموسيقى الأخرى ينوع.
1: تقريبا التوقيت متاع في أنا شهر
2: والله عادة هو نعمله ديما في العطلة الربيع.
1: أي في مارس
2: جات الفترات اللي فاتوا كانت عطلة الربيع، معناها تكون في شهر رمضان المبارك وكل شيء، ما تعرف في شهر رمضان معناها قليل الناس تخرج وكل شيء.
1: أي
2: السنة رجعناه للعطلة متاع الربيع، عملناها معنا خاطر لأنه جات الجمعة الثانية تاع العطلة معنا بعد العيد، عملناها في عطلة الربيع وإن شاء الله على الجاي يكون في عطلة الربيع.
1: أعطينا فكرة على المهرجانات اللي في الصيف اللي إن شاء الله بش
2: المهرجانات اللي في الصيف عندنا، ما في بالنسبة معنا في المعتمدية مطمطة عندنا مهرجان تمزرت، عندنا مهرجان اسمه تشين، عندنا مهرجان شعبة السمعلة، وتصير هكا تظاهرات في مطمط
1: شعبة السمعلة وقتش في أنا شهر
2: تلقى مهرجان الزراوة ومهرجان بني زلطن.
1: أي لحظة بركة سي عادل بعد إذنك، ناخذ مواعيد المهرجانات حتى الناس تبرمج على أثرها هي الجولة متاحهم ولا زيارتها المطمطة. مهرجان تمزرت في أنا شهر مبرمج إن شاء الله
2: في أوت،
1: مهرجان تشين
2: بحذاء مع بعضهم زاد في أوت
1: بنقل
2: حكاية
1: شبعة سمعلة وقتش
2: كيف كيف زاد في أوت،
1: معنا تقريبا أغلب المهرجانات في أوت.
2: أغلب المهرجانات في أوت عملوا زاد تظاهرات أخرى مثلا في شهر ماي هذايا صارت كل احتفالات بالجز هذا كذا.
1: أي جميلة أي
2: عملوا في تشين زادت عدى في باهي برشا، عملوا في تمزر زادت عدى باهي برشا، إن شاء الله عام الجاي يعملوا حتى في مطمطة.
1: أي تقريبا أنت كمستثمر ممكن برشا من الناس تتسأل على الأسعار في دور الإقامات، معناها فما شوا، ثم الواحد يلقى بين الغالي بين المتوسط بين أنت والاختيار يريزرفي بالمسبق، معناها يدخل كيفاش ينجم ياخذ الإقامة متاعه.
2: والله هو توا تنوعت معناها، فما حتى توا معناها ما كانش عندنا قبل ولا حتى كل الديار
1: الحفل
2: المبلية هذوك ديار
1: الإقامة
2: أي معناها موجودة، ودي وكل الإقامات الاستضافة اللي نقولوا احنا لميزون دوت زادة موجودين وعنا الوتلة، ولكن ديما هو راهو ديما هكا الريزرفاسيون والتنظيم ديما يكون خير ديما يكون أحسن على خاطر
1: باش واحد ما يلقاش روحها مثلا لا قدر الله يضرب مخطر يلقاها معبية.
2: أي طبعا
1: لأن شفنا في عدة مواسم ما شاء الله تلقاها كومبلي مثلا تجي في فترة معينة
2: مثلا أيامات مهرجان مطمطة المتلة كلها معناها والميزون الكل معناها حتى الكل كومبلي
1: صحيح. فهكا علاش ديما التنسيق المسبق بين
2: انا مهرجان دوز زاد يولي كوبلي.
1: هاي سيدي ملا نخلي لك انا المهمه سي عادل، ان اي واحد من مستمعينا يحير في الريزرفاسيون يتواصل مع سي عادل، نعطوه رقم ويسهل عليكم المهمه.
2: عندنا زاد تصير تظاهرات، انا تذكرت زاد يظهر لي فما تظاهره في الفتره هذه القريبه يظهر لي هكا سمعت الحق مانيش متأكد 100% أنه ثم احتفال يسموه يوم العودة زادة تظاهرة باهية في الزراوة
1: في زراوة
2: يسموه يوم العودة يمشوا فيه معنى للزراوة القديمة وعودة المعنى المتساكنين يروحوا من فرنسا من تونس
1: عودة الجالية التونسية بالخارج يسموه يوم العودة
2: عودة الجالية التونسية بالخارج والجالية الزروية اللي الزراوة اللي فيه
1: اللي يسكنوا مثلا في تونس بعاد يروحوا
2: الأصل الأخرى يعني يوم العودة للبلاد
1: هذا وقتش في جوا ولا وقتش
2: والله
1: في مده تونس نسالوا عليه مش مشكله تونس نسالوا عليه المهم المده الجايه معناها
2: مانيش مثبت اكيد ما سمعت هكا
1: جميل
2: هي ان شاء الله يعملوه خاطر عملوه قبل ونجح برشا مرات ان شاء الله
1: وهي هذه فرصة حتى نوضحوها سي عادل أنه فما برشا من أصيل المنطقة يبعدوا على المنطقة ولكن في الصيف يرجعوا لها بالذمة علاش للأعراس يرجعوا لها زادة يعدوا العطلة الصيفية فيها وهذا الباهي معناها العقلية أن ما يبعدوش على بلاصة برشا تبقى عامرة نقول إحنا
2: طبعا هذاك علاش هو الـ يعني خاف السياح ولا السياحة الداخلية
1: أي.
2: حتى أهالي المنطقة معناها اللي في بلدان أخرى
1: أي. هم بيدهم يروحوا يستمتعوا
2: للوتلة ويجوا للميزاندات ويجوا لل
1: إن شاء الله عودة ميمونة
2: ويحتفلوا مثلا إذا كان عندهم مناسبة تعرف يجوا ولا عندهم

0: ستار وورز
1: معناها عملوا المدة الخمسينية في التصوير في توزر.
0: اي
1: وان شاء الله في جوان معناها مانيش عارف يكون الجمعة الثانية تاع جوان.
0: اي باش تكون في مطمطة
1: تعمل في مطمطة.
0: اي فرصتكم يا جماعة باش تبدل شوية جو.
1: 50 سنة عام 76 أول مرة تصوروا وقتها.
0: واضح.
1: معناها
0: واضح يا سيدي. خليوا الكلمة لزملائنا في قسم الأخبار. نقول لك بارك الله فيك سي عادل على كل هذه التفاصيل وأكيد مع بقية ضيوفنا عم حبيب
1: وسي
0: عبد السلام إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا مباشرة
1: ونكملوا
0: حديثنا.
1: تحية للمستمعين.
0: الله يخليك. شكرا جزيلا لك. يعطيك الصحة.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطوين من تونس منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. في تطوين جلسة عمل تبحث في الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. نهاية شهر جوان المقبل انطلاق أشغال مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر خلال فترة المقبلة. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بإمكانية عودة الحرب ضد إيران رفضا للشروط الإيرانية رغم تعديلها. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر الذي رافق حجيج ولاية مدنين إلى البقاع المقدسة إن حجيج ولايتي مدنين وتطاوين يقيمون في ظروف طيبة بعد أن أتموا أداء طواف القدوم ومناسك العمرة.
2: أتم كل حجيج ولاية مدنين وتطاوين اللي تلقوا عبر ثلاث رحلات من مطار جرب الجرجيس طواف القدوم وأتموا أيضا العمرة. هم الآن موجودون بالنزول في حالة طيبة ويقومون بعبادتهم بالحرم المكي وظروفهم ممتازة عادية في إطار متابعتنا لهم اليومية. نستعد في الأيام القادمة لذهاب إلى عرفات ثم مزدلفة وميناء ويتم إعدادهم لهذا إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله ربي يتقبل الجميع.
1: انتظمت اليوم بتطاوين جلسة عمل خصصت للاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد لسنة 26 و2000، خاصة منها التحضيرات اللوجستية والتنظيمية بما يضمن انطلاقا سلسا وناجحا لعملية حصاد وتجميع الحبوب خلال هذا الموسم. وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصل من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حول وضعية الموسم الحالي، كما تم الوقوف على عدد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الميكنة في هذا المجال. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. وقد انتظمت يوم الجمعة الفارط في إطار الاستعداد لانطلاق الأشغال جلسة عمل بمقر سفارة تونس ببكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية يترأسه نائب المدير العام للوكالة إلى جانب ممثلين عن مجموعة يونان الإنشاءات والاستثمار المتعهدة بإنجاز المستشفى المذكور. وقد خصص اللقاء للتباحث حول سبل التسريع في استكمال المراحل الفنية والعملية واختصار آجال الإجراءات الإدارية قصد البدء في الأشغال في الموعد المحدد.

0: مجددا، كما تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الجهات المتدخلة للشروع في الأشغال نظرا لأهمية المشروع باعتبار دوره في تأمين حق المواطن في العلاج. قال المسؤول عن نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك بمدين مراد بعبيد إنه تم تركيز عدد من النقاط التي ستكون أسعارها تفاضلية مقارنة بالسوق القارة والتي سينطلق العمل بها بداية من يوم الغد.
1: على مستوى كيلومتر 2 3 طويل ثم نقطة حاضرة موجودة، ثم زود 3 نقاط بيع الأضاحي على مستوى درة الحلام اللبة، وثم نقطة في أم التمر اللي هي إن شاء الله باتفاق مع الفلاحة العشية المموم أنا يجيبوا السلع نتاعها من الفلاحة اللي هي بيع الأضاحي نقطة أم التمر. وسوق الواد نقولوا احنا اللي هو السوق الوادي المعروف هو السوق الرسمي تاع بيع الاضاحي يبدا ان شاء الله نقولوا من نهار الثلاثاء، عاد الفلاحين والتجار يبدا من نهار الثلاثاء حتى الاربعاء الجاي. اكيد هو راه كي نقولوا منتج المستهلك في بيع الاضاحي معناه هو السوق الفلاح مش قشاره ولا تجار. عملنا دور على اساس هو ثم الاسوام اللي مساحه الدائري 27 دينار 800 من اقل من 45 كيلو ومن 45 كيلو 65 كيلو كيف تقريبا 23 دينار. لقينا الأسوام أمس 33 دينار معناها أكثر بشوي. كي نقولوا على أساس باش نقولوا سوق نقاط البيع لبيع الأضاحي باش نلقوا أسعار منخفضة، يتعهد الفلاحة يوم اختصاص بيع الأضاحي يقولوا راهو ثم لأن ثم أسعار منخفضة خير من السوق الدواب.
0: على الصعيد الوطني شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. وتشمل هذه الأحكام جميع المنقولات من عربات وقوارب وحيوانات وبضائع المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 من ديسمبر 2025. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجر خلال سنة 2022 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف السامري عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة. وتناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة استعراض حصيلة برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين. وثمن الوزير الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة التوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية في كنف احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدا أهمية التسريع في نسق رحلات العودة التوعية مع توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة لضمان استدامة العودة ونجاعتها. في الملفات العالمية، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعقد غدا اجتماعا لفريقه الأمني في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الخيارات العسكرية المتاحة. يأتي ذلك بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة أن المقترح الإيراني الجديد لا يتضمن تغييرات جوهرية تتيح التوصل إلى اتفاق. جاء ذلك حسب ما أورده موقع إكسيوس اليوم نقلا عن مصدر مطلع بعد أن قدمت إيران عبر باكستان نسخة محدثة من مقترحاتها لإنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض يعتبر أن التعديلات طفيفة وغير كافية للاتفاق. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه إيران عن مرونة أمريكية في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي، بعدما قدمت مقترحا معدلا يضم 14 بندا عبر الوسيط الباكستاني. في غضون ذلك أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اليوم تشكيل هيئة جديدة لإدارة المضيق الذي أغلقته طهران فعليا، وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبورها. استشهد شخص فيما أصيب آخر بنيران الاحتلال شرق مدينة خان يونس اليوم مع تواصل التصعيد الصهيوني في غزة، فيما طالبت الأمم المتحدة الكيان الصهيوني بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وفي آخر أنباء هذه النشرة، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلادها مع مواصلة الكيان الصهيوني لهجماته رغم وقف إطلاق النار الهش وتمديده لمدة 45 يوما ورغم المفاوضات المباشرة بين البلدين والتي يرفضها حزب الله. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين جلسة عمل تبحث في الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد، نهاية شهر جوان المقبل انطلاق إشغال مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس، المنظمة الدولية للهجرة بتونس تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر خلال الفترة المقبلة، وفي العالم الولايات المتحدة الأمريكية تلوح بإمكانية عودة الحرب ضد إيران رفضا للشروط الإيرانية رغم تعديلها. في الختام لكم تحيات رشيد بوساخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. العصر البرمي يعد آخر عصور حقبة الحياة القديمة، توصل لنحو 50 مليون سنة خلال الفترة من 299 إلى 252 مليون سنة مضت. سمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بيرم في روسيا، حيث درست طبقته الصخرية لأول مرة، وشهد العصر البرمي تحولات جيولوجية ومناخية وإحيائية عميقة مهدت لظهور أنماط الحياة في العصور اللاحقة. من أبرز سماته الجيولوجية تكون القارة العظمى المسماة بانجيا التي جمعت معظم كتل اليابسة في قارة واحدة ضخمة وأحاط بها محيط واسع قبل أن تنقسم إلى قارات كما هو الحال اليوم. وأدى تجمع اليابسة على كوكب الأرض في كتلة واحدة إلى مناخ قاري جاف في مساحات شاسعة، فانتشرت الصحارى وقلت البيئات الرطبة مقارنة بالعصور السابقة. إحيائيا تميز العصر البرمي بازدهار الزواحف البدائية وتطور أسلاف الثدييات، كما تنوعت البرمائيات وظهرت نباتات تتحمل الجفاف، بينما تراجعت الغابات الكثيفة التي كانت سائدة من قبل. وفي البحار ازدهرت الرخويات والشعاب المرجانية القديمة، إضافة إلى تنوع كبير في الأسماك. انتهى العصر البرمي بأكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، إذ اختفى نحو 90% من الأنواع البحرية وقرابة 70% من الأنواع البرية. ويرجح أن سبب هذا الانقراض نشاط بركاني هائل في سيبيريا الحالية أدى إلى تغيرات مناخية حادة وارتفاع كبير في درجات الحرارة ونقص الأكسجين في المحيطات. وبذلك يعد العصر البرمي مرحلة مفصلية في تاريخ الأرض، إذ أنهى حقبة كاملة ومهد لبداية حقبة الحياة الوسطى وعصر الديناصورات.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: زيارة ونيارة، زيارة ونيارة.

0: زيارة وليارة مع عفيف البرهومي.
1: مكتوب في راسي نزل تجريده وفارقت انا ناري بر العزم معيده. يوم مكتوب لي في راسي فارقت انا ناري من نبغيه بري وناسي. يوم عشر جبلش كل مثيل انباس يوم القلب انا يا ناري قادر كان عتنهيده. يو يا رب سهل وحدي وخلاصي هم الجمل من بركة التصعيد. يا يهم الجمل بالزربة ونرتاح يا ناري وتكمل أيام الغربة. في والروح نزيدك عمر وقربة ونشبع يا ناري نخل الحام وجريدة. يا البريت واحد غربنا والبريت واحد.

0: قربنا
1: نقضون يا جراحي وايام الغربة دونية
0: نقضون يا جراحي وايام الغربة دونية
1: افاقد متراحي وزعما نتلاقوها بيا
0: افاقد متراحي زعما نتلاقو يا بيا
1: زعما نتلاقو ونباتوا الاثنين هنايا في همة وهرجة وفاح سمح القطة يعسل ريقك خير من بوشاح تغرب.

0: ورجعنا معكم مستمعين بثنائية رائعة بين منير الرتيفي وحسين الزمزمي غنية تغربنا والبر طواح. برشا فيكم يعرف الغنية هذه, وأكيد نحيي كل فنانين البدويين وأصحاب الأصوات والشعر والفن. وأكيد الموروث الشفوي يختلف من منطقة الأخرى, ولكن ديما كل فنان عنده طابع, كل ثنائية عندها طابعها الخاص. مازلنا مواصلين معكم زيارتنا الليلة لمعتمدية مطماطة. تحية لكل مستمعين الأوفياء وين ما كانوا يلتقطوا موجات العروس 10:20 هذا توقيتنا مباشرة من استوديوهات بذاعة الطويل. حي كل سمار الليل للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق, ونقولكم ثنية زينة ليكم, إن شاء الله موفقين, إن شاء الله ربي يجبه لكم زينة, إن شاء الله مسهلة قدامكم. وأكيد للناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن نقولكم إن شاء الله عودة ميمونة, إن شاء الله ترجعوا سلامات. وأكيد للناس اللي مش باش تروح سناء إن شاء الله ربي يسهل لكم ترجعوا على خير يا ربي. وأكيد نعرفوا برشا من أبناء الجالية التونسية بالخارج, أصلي مطماطة, أصلي جابس, أصلي جنوب الشرقي, نقولكم مرحبا بكم دائما وأبدا. نمشي مع واحد من أبناء معتمدية مطماطة, والحقيقة مستمع وفي الموجات العروس اللي نحييه برشا, مواطن وأكيد مستمع. برشا فيكم يتذكر الاسم هذا, ولا ممكن ما سبقش وأن سمعت صوت عم حبيب, بطبيعة عم حبيب غريب اللي هو اليوم باش يحكينا على زوز مناطق الحقيقة بين زلطن وهداج, ومنها هو باش نسمعوا زادة الأشعار ونتحدثوا على قيمة الشعر والكلمة في معتمدية مطماطة. لكن خلينا نستقبلوه قبل ما نمشوا مع سي عبد السلام محمد اللي هو بيدا باش يحكينا على قرية تشين اللي باش نزوروها من خلال سي عبد السلام, باش يحكينا عليها بأكثر تفاصيل ونتعرفوا على خصوصية تشين. ونحيي كل من يسمع فينا أكيد في معتمدية مطماطة. نقول لك مساء الفل سي حبيب, وتحياتي ليك يا حبيب, وان شاء الله ديما بخير وصحه جيده يا رب.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة التطوير,
0: الله يخليك يا رب.
1: الصحراء مرحبا بكم.
0: شكرا. انا قلت مستمع وفي, ويظهر لي برشا مستمعين اوفياء كيفك لموجات العروس سي حبيب.
1: نعم نحبها يا سي إذاعة التطوير, وكافه اهالينا يتبعها خاصه في البرامج نتاع التراث هذه.
0: أي سيدي ما نحييهم فردا فردا.
1: عايشك حتى هم يحييوك.
0: عم حبيب احنا زرنا تقريبا من خلال سي محسن وسي حسن عفوا وسي محسن أكيد هو الاسم صحيح سي محسن وسي عادل, البرشا قرى برشا مناطق مطماطة القديمة جديدة تشين. حكينا شوي على تمزرة, حكينا على ممكن الجو السياحي والقبال السياح, لكن معاك باش تهزنا قلتي بن زلطن وهداج, شنو ميزتهم وين موقعهم؟
1: بن زلطن تقع في معتمدية مطماطة جديدة جوار عمادة هداج.
0: اي
1: بالنسبة لابن زلطن كان فيها مهرجان يجمع الناس كله وتروح له الناس كله, حتى اللي يكون في الغربة يروح له.
0: أنا
1: حاجة سمحة ياسر وتراث من أعز تراث.
0: شو اسم المهرجان عم حبيب؟
1: البقعة اللي يصير فيها المهرجان موقع استراتيجي سمح ياسر ياسر, حتى السياحة يحبوها.
0: باهي هات نسمي الأمور بمسميات عم حبيب. شو اسم المهرجان اللي كان موجود وعمل؟
1: مهرجان القصر.
0: مهرجان القصر عند مدة معناتها انقطع المهرجان؟
1: انقطع إذا كان تقريبا 3-4 سنين من اللي تنحى المهرجان.
0: أيوة. وكان يتعمل وين في أنا بلاصة؟
1: كان يتعمل في بنيزر في القرية القديمة في القصر.
0: أي كان عامل لكم جو سي الحبيبة؟
1: مش جو برك, قلت لك يجمع الناس ثم حتى يبدو ولاد عم يبدو بالعنين وبثلاثة ما يتلاقوش في المهرجان.
0: يتلاقوا في المهرجان عادة ينتظم مقتاش هو في أنا شهر تذكرش
1: قبل يجي في جويلة ولا أوت.
0: أيوة معناها تقريبا المهرجان صيفي, معناها
1: مهرجان صيفي ويجوه شعراء. نجم نذكر لك شعراء اللي نعرفها بالميكا سي حسين الزغباني ومحمد بسعيد.
0: أيوة
1: اليوكرين برشا شعراء المجهول بالتحية بالمناسبة هذه.
0: أكيد نحيوهم. ممكن هذا الحاجة الجانب اللي حكينا عليه من شوي مع سعادة نحييه اللي ذكر لي قال لي راهو الجالية التونسية ديما حتى كي يرجعوا معناها في الصيف تقريبا برشا حتى من أصيلي المنطقة يرجعوا في الصيف بالذمة للمهرجانات هذه وللتظاهرات هذه اللي يلقوا فيها وما بيدهم راحتهم.
1: هي المنطقة بني زلتون هذه فيها شوية نزوح لكن المهرجان يجيب الناس كل.
0: أيوة.
1: فما قلت لك يبدو ولاد عم يقدو بالعمين وبثلاثة ما يقلق.
0: أي سيدي مالا دعوة مباشرة للسيد المندوب إبراهيم العرف عن ولاية جابس النظر بطبيعة في مهرجان القصر يرجعوه مرة أخرى ولما لا يرجع ترجع اللمة وترجع لقاء الأحبة خلينا نقوله في بني زلتون.
1: أي من المهرجان هذا الموقع نتاعه استراتيجي واللي لازم الترميم ولازم عندهم الجامع القديم نتاع القديم بكل
0: شو اسمه الجامع
1: الترميم و
0: الجامع الجديد
1: بني زلتون القديم.
0: أيوة.
1: مش جوامع جديد اللي توا يخدموا فما زول جامع كيف عندهم جامع قبل القديم
0: قولي هذا سي الحبيب يعتبر معلم اثري وتاريخي كبير.
1: ايوه يعطيك الصحه معلم اثري مضبوط يقع الترميم نتاعها وخاصة البقعة هذه مضبينة تكون استراحة متاع سياحة.
0: أيوة علاش لا
1: علاش ما تكونش استراحة متاع سياحة لأن بني زلتون هذه تربط توجان تربط مطمطة قديمة تربط جابس تربط الطرق وكل يتعدوا من بني زلتون.
0: أيوة.
1: خاصة أختي عفاف البقعة اللي عامل فيها هذه جاية في بين زوج جبال ومعالم أثرية قديمة وأنا ذكرت لك منها
0: تقول أنت معناها نقطة عبور مهمة جدا
1: كان نقطة عبور ومنطقة اسمها ياسر ياسر.
0: باهي جميل شنو حكاية القصر لأن يقولوا لي جماعة بني زلتون معروفة زادة بالقصر متاعها قصر إيه بني زلتون
1: لينا قبل في بني زلتون يسكنوا في القصر فوق بالجبل.
0: إي
1: وتويكا هبطوا لوطا ما عادش في الجبل فوق هبطوا لوطا
0: تذكرش ايش حكوا لك عليه شنو وظيفتهم وظيفة القصر هذا معناها حسن والا نقول احنا استخدموها جدود في التخزين المؤونة ولا شيء كانت وظيفته
1: متاع سكن يسكنوا فيه وحطوا فيه كما قلت العوين وحطوا فيه حاجاتك
0: ايوه به طبعا اللي يحب يزوره موجود هو كمعلم حاليا
1: لا موجود موجود تجي الناس هو تويكا ثم الناس كي يتعدى مثلا هو جاي في جبل الفوق يطلع مع الطريق والطريق معبد يطلع على الطريق الناس تطلع تتفرج تشوف انا ورا الجبل اللي يكتشف ورا الجبل شنو هو
0: أيوة.
1: ورا الجبل منطقه مزاتة منطقه بقيه ورا الجبل منتالي الناس تمشي له ومعبد هو الطريق لكن ماهوش حاجه باهيه ما ظبيه كان يقع الترميم نتاعه ويتعبد من جديد يولي حاجه باهيه.
0: اي طبعا
1: كانت فيه استراحه للاسف حبسوها ما عادش.
0: اي
1: كانت الناس
0: كانت الناس تتلم الكل تقريبا تلقى راحتها وحتى السائح من المناطق الكل يلقى راحتها معناتها في البلاصه هذه
1: يلقى راحتها وقلت لك وقت في في في, في, في اثناء المهرجان في العروض هذيك انت كي تدخل بني زلتون في الفصل العماد لوطو وتشوفي جبل وتشوفي بيت الشعر منصوبه وتشوفي هيك العباد وهيك الجماهير هذيك على حاجة سمحية
0: والله يقول لي
1: يقول لي مضبينا مدير دار الثقافة في مطمطة ومضبينا ينظر لها الحاجة هذه
0: علش لا
1: بالتعاون مع المواطنين خاطر أهالي بني زلتون من الناس
0: معناها الأهالي مستعدين
1: يجدوا بالحاجة ما يخلوهاش مضبينا يعاونوا كل شيء ومظبينا ما تتنحاش الحاجة باهية خاطر كما قلت لك
0: واضح سير حبيب هو فقط للإشارة معناتها في التفاعل معنا خونا عادل المستمع وفي الموجات العروس يقول لي أنا أصيل قرية بني زلتون فعلا كان فيها مهرجان عالمي حقيقة مهرجان القصر
1: كان باش يولي مهرجان دولي وقتها يحكوا عليه باش يولي ربما
0: علاش هذه فرصة للإشارة سير حبيب حتى يعيدوا النظر في مهرجان القصر وعلاش لا يرجع تحت معناتها إطار جمعياتي بحسب القانون المعمول به وهيك ترجع بالحق لما وترجع ويرجع المكان هذا كما تعودت به لما بامتياز معناتها في بني زلتون شين حاجات الأخرى أني نتذكر شوي هيك بني زلتون تقريبا حتى البني متاعها بنيها نوعيتها خاصة سلح بيب
1: اي البني القديم هذا تشوفيه بعد مبنيه الدار وتلقاها على اوشك باش تطيح وما تطيح على خاطر مبنيه بالزبس ومبنيه بحاجات
0: ايوه اي يقول لك بني مايل ولكن ساعات تقول كيفاش يقدوا يسكنوا فيه تخوف شوي الحكايه
1: كيف ما تشوفها تقولي هذه اهله
0: باش تطيح هاي باش تهتو ان شاء الله ديما محفوظين يا رب. ولكن انت قلت بالزبس هيك معناها يجيبوا بنايه خاصين ولا كيفاش ولا انتم بيتكم تعرفوا شكون اللي يبني نوعيه البنايات هذه؟
1: اللي اختي عفاف اللي بنينا هذوما كلهم ماتوا، ما بين ما بقى حتى
0: الله يرحمهم. اي بني قديم ياسر تقول انت. أيوة باهي جميل. وتو حاليا الجيل هذا قاعد محافظ على نفس المعمار ولا طورت شوي الحكاية ولو يحبوا يبنوا حاجات؟
1: حتى تو شبابهم صغير حتى شباب تو كي يروح لبني زلفة يمشي للقصر هذاك يكتشف حاجات، يقول لك هذا يحوش مثلا جدي فلان، هذاك حوش جدي فلان، هذا كيفاش؟
0: اي محلاها هي بالحق واحد يعتز بهيك الحوش ويقول لك حتى كان مايل عندنا فيه ذكرى وعندنا فيه روح خاصه عشناها وذكريات.
1: اختي عفاف انا قلت يا قصر جيت نعد لك فخصالك بالله وسع بالك واصغى حديثي نذكرك في جيالك، اصغى حديثي وحسه واصغى حديثي نذكرك في القصه، كان جيل فركانك نصب العسل جزيل كان السهرة على جيلك، بالباء نبدو البادي وبالصا نصلوا على الرسول الهادي، فرقا نحيو فوق صور اجدادي للهم عزة دائما في بالك.
0: ايوه جميل. انت تقول الشعر يا محبيب، مغروم بالشعر.
1: نحب الشعر
0: ايه. اسمع محبيب، نعرف ديما في اللامات قبل في السهريات وبين العائلات وك الجوارين يتلمدوا كذا، ديما فما واحد يقول الشعر والاخر يجاوب عليه. هذه كانت ميزه موجوده في سهرات العائليه في مطمطه
1: موجوده.
0: اي تو مثلا اكثر الاصوات انت حتى من مهم الشعراء نقولوا احنا معروفين في الساحه ولكن انتم في المنطقه تعرفوهم، كيما شكون مثلا؟ سمي لي بعض الاسماء.
1: الاسماء بالنسبه لبني زلطن ومنطقه هداج ما نعرفش فيها شعراء يقولوا.
0: ما يسالش حتى على مستوى المطمطه ككل معناه.
1: ما نذكرش حاجاتك اللي فيها. ثم صاحبي في مزات صاحبي العريفي حتى هو يقول في الشعر، لكن ما هوش ساطع. ما
0: لا هو ساعات راهو
1: مش قاعد يوصل باش يقول، خاطر الامكانيات ديما محدوده. ما
0: هو بينه وبينك عم حبيب هذه بالتجربه، راهو ساعات تلقى شعراء في العائلات صدقني عندهم قوه كلمه اكثر حتى من الموجودين معروفين اكثر في الساحه. شكونوا واضحين معناه.
1: اي هو ما الوقت، شوف اختي عفاف الوقت تويك راه تبدل، تو شباب هذوما كي تجيب لي انت مثلا الحاجه من التراث القديمه يقول لك شنو اللي تحكي فيه انت هذيك.
0: اي ولكن فما شباب مغروم زاد بالتراث.
1: اما ثم قبل شوف يعطيك حاجه، قبل ثم ناس تقول في الكلام بالشعر، معناها يجيب لك قصه ويجيب لك حاجه.
0: ايوه ترى احكي لنا قصه على بطماطه بالشعر.
1: ايوه انا نعطيك مثلا، واحد قبل اخذ مره تحسبها معناها لبس عليه، لكن ما لقيت عنده شيء.
0: شنو قلت له؟
1: ما لقيت عنده حتى شيء. غنت قلت له مكتوب ربي جابني في قربي لباب يغلق لا تقام الغربي.
0: معناها ما لقيت شيء تقول انت.
1: ما لقيت شيء حتى الباب ما فيهاش.
0: ضربان معنى
1: حتى هو عندما يقول بروحه قال مكتوب ربي جابني في عيلة لا تاي لا براد لا فنجيل.
0: على كل حال هذه بالحق ترجعنا لليوم، ما زالت الناس تقول النكتة وتقول الكلمة وتقول الشعر وبعفوية. ثم حاجة لاحظتها
1: وكانت معناها حاجة بالضبط.
0: اي على كل حال
1: امثال جبت انا. قال لك اللي يحبك حبه وريه المحبة كيف، واللي سبك سبه لو كان يبدا شريف، واللي دزك دزه لو كان يبدا لطيف، واللي ودك وده وكله بالسيف. والله الحاجات هذه اللي يدلك الباهي يدل الباهي.
0: كهو هذه لازم بطبيعه الحال انا نقول يعطيك صحه محبيب، الحديث معك حلو ولكن مازال سي عبد السلام يستنى فينا في مداخله زاد باش نحكوا على قريه الشين، ويظهر لي تقريبا العادات والتقاليد تختلف شوي من منطقه الاخرى.
1: اي ثم حاجات تتبدل.
0: اي يا سيدي ان شاء الله سهره طيبه، ان شاء الله نزورك بالخير يا عم حبيب، وبارك الله فيك لقبول الدعوه هكا على التلقائيه.
1: ما عندكش كلمة على عماده هداج؟
0: قولي.
1: عماده هداج هذه فيها العماريه وفيها العيسويه، حاجات من التراث الممتاز الحاجات القديمه. ومنطقه هداج هذه فيها كما نقولوا احنا مجمع السكنيه ثم المعموره ثم لفام ثم الدجاج القديمه ثم الذكاره ثم زيتن بني سلطان زيتن الدجاج زيتن بني سلطان ثم كلها
0: التسميات. عندكش فكره على هالدجاج علاش تسمت بهالدجاج؟
1: هالدجاج حسب ما يقولوا الاهل الكبار قبل جماعه الطرح بقفصه يجيبوا عفاف هناك رحيل يروحوا بين في السير هم اسمهم هداج غادي يجبل له هداج متاع قفصة يجوا للمنطقة هذه اللي تسمت بها هداج يبيعوا فيها كل يبدو هم يسكنوا هم ولاد سليمان قبل يسموهم يبدو يسكنوا في القلعة متاع مسمرت القديمة يشوفوهم جابوا ما يقولوا هداج هداج جو هداج جو سماها هداج هذه اللي يحكوا فيها الكبار
0: هذه حسب الروايات المتداولة بطبيعة
1: حسب الروايات ومنطقة هداج فيها نجم تجي فيها حتى منطقة سياحية عند مكة الحياش متاع الحفر وعندهم
0: هي كلها منطقة رائعة بصراحة
1: كلها منطقة رائعة وحتى هي جاية على الخط ماهيش بعيدة
0: واضح يا سيدي. عم حبيب تو الفترة الأكثر تحسها تدفى شوي مطمطة الأكثر من جوا وانت ماشي ولا كل عام وقسمة؟
1: لا هي ديما في الصيف تكون ديما أحسن الصيف ديما تكون أحسن خاطر علاش الصيف أحسن لأن النزول في مطمطة ديما كلها تحت ضرب معناها تحفر الناس كلها
0: تكون أبرد وجوها خير
1: حتى الأهل البلاد يمشوا المطمطة ديما للوكلة وكل شيء
0: واضح. على كل حال نحييك برشا عم حبيب وبارك الله فيك لقبول الدعوة إن شاء الله نزورك. أنت وين قلت لي؟ في بن زلطان
1: في شعب الطوال متابعة شعب الطوال هذه تقع في في جنب بني فاست بني في جنب بني زلطان.
0: أي سيدي مرة تحية خاصة لكم تحية خاصة لكم وإن شاء الله نزوركم بالخير ويعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل ومحلها بالحقك العفوية والتلقائية اللي الحمد لله ما زالت برشا عائلات في الريف وفي المناطق الجبلية وفي المناطق البعيدة شوية عن المدن نقول احنا ما زالت محافظة على هاللمة والقعدات التلقائية والعفوية. شكرا لك سي الحبيب إن شاء الله سهرة طيبة
1: إن شاء الله مناسبة أخرى
0: إن شاء الله بحول الله بحول الله
1: من إنتاج الخاص
0: أكيد. وأنت مرجع تو غادي في مطماطة سي الحبيب
1: أقولك الأيام لازم تحلى والأيام ما تقعدش ديما كحلى يصير الفرج تفرج بعد الوحلة يهب الفلك والواطية تتعلى والأيام ساعة خاص ساعة شدة وساعات زي عسل جبح النحلة
0: إن شاء الله يا رب والله
1: بخير شكرا وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك يعطيك ألف صحة
1: مصافحة جديدة
0: يا رب إن شاء الله تحياتي لك
1: يا أخويا عادل
0: بالطيف أكيد نحيو أخويا أنا عادل على تنسيق اللقاء هذا
1: وتحية لسيد العيادي النجار عمدة المنطقة وتحية للسحب يجوبة عمدة المنطقة
0: للناس الكل
1: للناس الصالح الداجي عظم مجلس الأخليل بلاد دابس
0: نحيوه برشا باهي يا سيدي
1: اللي هو ابن هداج ابن منطقة هداج
0: نحيوهم إن شاء الله ربي يوفقهم في مهامهم
1: ونحيو الناس كلهم تحية للحمد
0: شكرا عايشك يا عم حبيب شكرا ليك
1: ونسي عبد الله معتوق
0: اي زميلنا
1: زميلكم عبد الله معتوق هكا ولد عمنا
0: مرحبا يا سيدي هكا سبحان الله كيفاش الدنيا الدنيا صغيره يقولوا يا عم حبيب نحيو صديقنا عبد الله معتوق اكيد اصيل مطمطة وكل اهالينا في مطمطة بارك الله فيك يا سيدي
1: للامال احنا
0: زهيبه اي الاصل الاصيل ترجع من ذهيبه هيك ما
1: عايشك
0: شكرا لك اكيد كما قلنا يا رب ان شاء الله يعطيك صحه
1: جبت مرتب حديثي بحبر القلم كتبته 18/5/2006 وتاريخ يشهد على الحديث اللي قلته تسمع لك
0: وانت بألف خير يا ربي. يلا من عم حبيب نمشوا لتشين مهرجان تشين والحديث عن قرية تشين زادة. سي عبد السلام محمد تحياتي مساء الفل وسهرناك معنا وإن شاء الله يا ربي سهرة تكون فيها برشا إضافة للمستمعين.
2: مساء النور ليك وكل من يسمع في إذاعة تطوين عروس الصحراء.
0: الله يخليك يا رب ونحييك برشا سي عبد السلام، شكرا لقبول الدعوة. ويظهر لي عم حبيب حلاها برشا بالشهر وقولين الشهر يظهر لي وقيت نحكو على تشين زادة زعما عندها نفس الخصائص مع المناطق الأخرى ولا تشين بروحها عندها ميزة خاصة؟
2: والله هي تشين منطقة جبلية تابعة لمعتمدية مطمطة عمادة، هي منطقة جبلية معروفة منطقة تشين بخصوصياتها، معروفة بمنازلها الحفرية العميقة، معروفة بمعاصر زيت الزيتون منحوتة تحت الأرض، معروفة بالقصور 3 قصور ولا 4 قصور. تشين منطقة تنجم تقولي يحلو فيها العيش، منطقة جبلية امتياز. منطقة تشين معروفة، تشين عندها عاداتها وتقاليدها تقريبا متشابهة مع المناطق.
0: يعني باش نسألك على الاسم تشين شو مقصود به؟ عندك شي فكرة هيك؟ سألتوشي مرة على الاسم هذا شي يرجع؟
2: تشين هي اسم امرأة.
0: أيوة
2: امرأة اسمها تشين.
0: أي
2: مرأة جت اسمها تشين، هي يقولوا أهل الله والرسول والعالم يقولوا هي المرأة دي خوات هي ومنطقة توجود.
0: أيوة
2: هم 3 مناطق تقريبا، طمزرة توجود وتشين، 3 يبدو بحرف التاء، ويقولوا اللي هم خاصة المتأكدة شوي مش 100% تشين وتوجود هم في الأصل زوج خوات. واحدة استقرت المنطقة التوجود في القصور منطقة التوجود، وواحدة تقرت في منطقة تشين سماها المنطقة ذيك تشين على خاطر اسم المرأة هذه.
0: وهم النساء والأخوات هذا معناها كان عندهم فاعلية في المنطقة ولا فقط علش هم اللي يخذوا التسمية هذه حسب ما يروى لكم بطبيعة؟
2: حسب ما سمعناها من الأولين معناتها يقول لك اللي هم الأخوات هذوما هربوا من الغزوات.
0: أيوة فهمتك،
2: فرقت هربوا من الغزوات وقروا كل واحدة في منطقة.
0: واضح يا سيدي، تحية توصلك من خونا عادل بالطيف، يقول لي نشط في المجتمع المدني ومعناها محب بالطيف. جدا الأرض جديدة، يقول لي يحب برشا تشين.
2: عادل بالطيف رجل طيب ورجل سمت ياسر وصديقي، صديقي عادل بالطيف.
0: أي سيدي ربي دوم العشرة. قول لي تو سي عبد السلام،
2: مرحبا.
0: تو أنت حكيت في الكواليس على مهرجان فرحة تشين الثقافي، هذا مازال المهرجان ساري المفعول، مازال موجود، مازال ينتظم؟ أعطينا فكرة على الجانب هذا.
2: مهرجان تشين إن شاء الله نهار 7 و8 و9 أوت باش يكون في دورة الثامنة.
0: ما شاء الله 8 أي. دورات أي شيء ميزت المهرجان.
2: مهرجان تشين هو موروث ثقافي، هي خصوصيات المنطقة. حبينا خاصة أكثر حاجة علاش احنا متمسكين كجمعية تشين للثقافة والتنمية لتنظيم هذه التظاهرة الثقافية.
0: أيوة.
2: هي تروي تحكي على الخزون الثقافي لمنطقة تشين، تجمع منطقة تشين، منطقة تشين عمادة تقريبا أكبر عمادة في عدد السكان في منطقة معتمدية مطمطة، ولكن للأسف النزوح ما خلاش المناطق هذه، وخاصة البحث عن لقمة العيش والدراسة هي اللي فرغت المنطقة دي. احنا حبينا نعمل التظاهرة هذه الفرحة، هي كأنها يوم اجتماع فيه تروح العباد ترجع نبعث الروح من جديد في منطقة.
0: مش هذا اللي كان يحكينا عليه سعادة بيوم العودة ولا مختلف؟
2: لا، يوم العودة يمكن شعار منطقة الزروة. احنا كل عام نعطي عنوان للدورة. الدورة اللي فاتت عملناها تحت شعار الدورة 7 كانت تحت شعار التراث في قلب تشين. السنين إن شاء الله باش نختاروا اسم جديد وعنوان جديد للدورة الثامنة. كما قلت لك هي تظاهرة هذه عملناها باش العباد ترجع لمنطقتها ونتلم، فما ناس معناتها عندها مدة ما تتلمش تتلم في فرحة تشين.
0: جميل.
2: احنا في العنوان في الأول كان اسمه فرحة تشين، هو معناتها يلم تشين كل وتوسعنا معناها من تظاهرة ثقافية عادية اليوم ولا مهرجان عنده اسم، مهرجان بارز بالرسمي في معتمدية مطمطة. أيوة. وخاصة أظن لولاية جابس تقريبا 7 دورات ناجحين.
0: هي الحاجة المميزة أن هالمهرجان والفقرات اللي يتضمنها والفقرات التنشيطية ومدخلات كلها حاجة يفتقدوها برشا من أبناء وأصيلي منطقة تشين وإلا مطمطة، فيلقوا كأن معناها يقول لك استحشنا هيك الحاجة، يلقوا كأن مرجع، كأن عرس جماعي خلينا نقوله، يعيشوا على وقع وتعيش على واقع قرية تشين. بخلاف مهرجان فرحة تشين الثقافي، شيء الحاجة أخرى اللي ممكن نجم نحكي عليها ميزة من ميزات قرية تشين؟
2: استنى تشين بعد المهرجان، ولقينا نجاح في المهرجان الصيفي.
0: أي؟
2: مشينا شهر التراث اللي هو من 18 أبريل 18 ماي. مشينا لتظاهرات الجز، وهي عادة كادت أن تندثر في منطقة تشين، وحيناها من جديد، حيناها لهدف معين لتثمين مادة الصوف وما أدرك من مادة الصوف.
0: أيوة.
2: وكانت دورة ناجحة بامتياز السنه، كانت بالشراكة مع دار الثقافة مطمطة جديدة. نشكر سيد مدير دار الثقافة أبو مدين عياد، الأستاذة عايدة لحش، الأستاذة مرام لحيشي، وكانت شراكة ممتازة وكان نجاح باهر. وخاصة سنين التراث كان شعار تاع التراث فن العمارة.
0: صحيح.
2: كنا احنا عملنا ندوة ممتازة ياسر في منزل حفري وكانت ناجحة، نصلي يعني بيما
0: سي عبد السلام. انا باش نهزك بالحديث، زادة انت حكيت على تثمين مادة الصوف وما ادراك، شنو الحاجات اللي يستعملوا فيها؟ ممكن برشا من الناس ما تعرفش الصوف فاش يستعملوا فيه في مطمطة.
2: احنا نستغلوا فيه في البرنوس.
0: أيوة.
2: في الضربية، في القليب.
0: اي.
2: في الحولي. في تقريبا طورناه لو احنا باش حتى باش نرجع به. احنا منطقة تشين اسسنا مجمع حرفيات صناعات تقليدية، مجمع صناعات تقليدية متأسس بال
0: حاليا ينشط المجمع،
2: مجمع ينشط الصناعات التقليدية. عندنا زوز مواد، احنا صوف وحلفة. زوز حاجات، صوف وحلفة. صوف من قلت كاد يندثر، حبينا نثمنها المادة هذيك وطورناها. تو قبل كان القليم وكان البرنوس وكان الحولي، تو ولينا عملنا حاجات أخرى، استخرجنا حاجات أخرى كما السكمالي تاع طرح الجزء المرأة مثلا. ما نعرفش المحفظة،
0: حاجات مودرن معناها، ماشية
2: حاجات مودرن.
0: جميل. هيل برشا. حيو كل الحرفيات اللي موجودين في المجمع،
2: يعطيك الصحة،
0: اللي هي تعتبر مورد رزق للسيدات.
2: مورد رزق بالطبيعة، مورد رزق.
0: جميل، يعطيكم الصحة. أكيد إن شاء الله نزوروا تشين، بصراحة شوقتني برشا باش نزوروا تشين في المهرجان.
2: مرحبا بيك، وهذه دعوة مفتوحة ليك ولكل الناس في دار التطوين. إن شاء الله تكون دار التطوين حاضرة معنا، هي ستكون
0: شريك
2: حاضرة
0: من شريك أساسي في المهرجان. علاش لا والله، لأن
2: أكيد أكيد.
0: على أكيد. كل حال نحييك ونحيي كل الناس اللي موجودين في تشين، الفلاح البسيط، العمل، الناس اللي تخدم في الدار، ربات البيوت، العائلات الكل بصراحة، لأن نعرف المناطق هذه على الصعوبة، خلينا نقول الظروف اللي تعيشوا فيها، سواء كان في قصان الماء، سواء كان في حتى في القضيان في الحياة اليومية، راه نحكو حتى على دكان ولا حانوت باش تشري منها حاجة، معناها بعيد برشا في منطقة جبلية تحب لك باش تهبط كيش بالحق. معناها يعني ديما نسأل كي نتعدى ما غادي نقول بصراحة الحياة هنا صعيبة، على قد ما هي جميلة على قد ما هي صعبة، ولكن رغم ذلك الأهالي شادين فيها صحيح ويحبوا معناها يرجعوا للأصل متاعهم يعيشوا فيها. فهك علاش ديما نقولوا شكرا للناس المكادحة، الناس الكادحة عفوا، طبعا اللي تعيش فيه أكيد، معناها كل واحد وين تربى، كل واحد وين يعيش، وبالعكس هذا حاجة أصلا نعتزوا به ونتشرفوا به. يا سيدي بارك الله فيك سي عبد السلام، إذا عندك إضافة مرحبا بك، أكيد إذا عندك معلومة أو إضافة تفضل.
2: والله حبيت نحييك على الفرصة اللي عطيتيها لي، ونحيي صديقي عادل بالطيب اللي كان وسيط باش احنا كانت لنا سمحت لنا الفرصة باش نتحدث في ذات التطوير. والله شو نقول لك، هي المناطق الريفية راهي صحيح تعاني من قصان الماء، وهو تقريبا قصان الماء توا ولا في كل كامل تراب الجمهورية، معناتها ما عادش كان معناتها على حكر على المناطق الريفية وإلا على وسط المدينة. هذيك أمور ما نفهموهاش إحنا بالضبط، وما نعرفش، ما زي ما نحبش نتحدث فيها يعني، خاطر ولد منتشرة برشا. حبيت نقول لك اللي راهي منطقة شي منطقة سياحية، منطقة سياحة خاصة في الرياض، عندنا السياحة الرياضية. أيوة. الجبلية.
0: أي.
2: عندنا سياحة جبلية، عندنا الهواء نظيف، منطقة
0: شين فممكن. استنيني ساعة، في الرياضة شين الرياضات المعروفة، الرياضات الجبلية مش عارفة أني، لأن
2: رياضة المشي والماراثون.
0: أيوة. طب فما فرق مقسمين، فرق فما أسماء معروفة توجت شاركوا؟
2: عندنا الماراثون، عملنا في بالي ثلاث مرات الماراثون. ولكن ما في المهرجان الصيفي ديما الماراثون يهربوا من السخانه خاصه في السنين اللي فاتوا كانت السخانه مرتفعه جدا. علاش تنجمي تقولي لوحه استغنينا لها مؤقتا الى ان تعود من جديد ان شاء الله؟
0: نتصور هو الصيف هو معروف في الجنوب صراحه سخون برشا، فما نتصورش ان اذا باش نبقوا معملين على الصيف صعيب انك باش تلقى صيف بارد.
2: ان شاء الله نعمل ان شاء الله نعملوا في برنامج ان شاء الله تكون عندنا هذه خاصه هذه الماراثون باش يكون عندها تاريخ في يمكن في فصل الربيع باش يكون.
0: اي علاش لا فكره تتحول النشاط الى فصل الربيع.
2: يعطيك الصحه. النشاط الرياضي هذا خاص باش نعملوه خاصه الماراثون. نصف ماراثون هو خاطر المسافه تقريبا 12 كيلومتر، ماشي برشا 12 كيلومتر في جبل يعتبر نصف ماراثون. باش يكون عندنا نهار خاص معناتها في فصل الربيع ان شاء الله.
0: وعلاش لا تزيدوا له حتى ماراثون لكبار السن؟ والله تنجح لك الفكره بالكدا.
2: والله زاروني انا مؤخرا جروب من قابس نشكرهم، عملوا رياضه المشي تقريبا عملوا 7 كيلومتر و800 مشي على الاقدام
0: من كبار السن.
2: عد اي في جبال خاطر هي سياحه رياضه جبليه.
0: ايوه
2: سالك جبليه. وعدوه بحذايا هيا ان شاء الله واعديني باش يرجعوا بحذايا فرحانين برشا بالنهار اللي عدوه.
0: خلينا نشجعوا سي عبد السلام الناس بالحق على ممارسه الرياضات الجبليه، لان على قد ما عندنا جبال ما شاء الله معناتها ثريه وباهيه وسمحه وتعمل فيها كيف، على قد ما عندنا نقص الوعي في الجانب هذا للامانه. هذا اللي لاحظته في عده مرات، معناها ما تلقاش كل المواعيد الرسميه اللي ديما يقول لك مثلا في الموعد الفلاني عندنا ماراثون وعندنا قليله شوي المناسبات هذه.
2: هي ثقافه، هي ثقافه الرياضه ما زالت ما تطورتش برشا، ما زالت شوي شوي. هي الرياضه ثقافه خاصه رياضه المشي والكبير طول الكبير والله يصعب عليه، واللي هو بالعكس معناتها صحيح يساعد المشي
0: صحيح
2: يعني. لكن الكبير كي تقولي له باش تعمل مثلا باش نعملوا مرشة يقول لك انا مش نعمل 7 كيلومتر جبل ما نروح تعب معاش النجم.
0: خاصه الجبل مش بالسهل.
2: يعطيك الصحه خاطر راه قلت لي باش
0: هو بينه وبينك تو عبد السلام انا صغار ويكيدنا معناها فما بالك كبار، فنتصور الحكايه تعود من الصغرى معناها.
2: اي ما ثماش ممارسه، ما ثماش ممارسه. احنا سنين باش نعطيك برنامج هو مطبوخ حاضر برنامج الدوره الثامنه، لكن باش نعطيك كعنوان صغير. احنا من جملة الفقرات اللي مبرمجينها في دورة مهرجان 8 هي عندنا خرجة رياضية من تنطلق من ساحة العروض إلى جبل نسموه احنا جبل دارة البيوضي باش يكون يوم رياضي خاص.
0: هذا وقتاش إن شاء الله؟
2: هذا إن شاء الله باش يكون نهار 7 أوت، نهار 7 أوت عندنا حصة إن شاء الله باش يكون حصة رياضية باش ننطلق من ساحة العروض.
0: بربي سامعين بالموضوع ولا لا؟
2: طبعا.
0: هاي بي الحمد لله.
2: طبعا الرياضة للجميع، هو عاملين عنوان الرياضة للجميع.
0: هاي
2: الورشة. وبالعكس احنا عندنا زادة وقت باش ننطلقوا من ساحة العروض باش نمشيوا غادي لوين الجبل هذايا. معناها باش ياخذوا الجبل غادي باش يلقوا حاجات أخرى تنتظر فيهم باش خلاها مفاجأة ما نحبش نحكي عليها.
0: باهي ما تكشفش على البرنامج خلي
2: الأمور. خاطر برنامج ثري ثري بالنسبة للدورة الثامنة سنة، برنامج ثري وبرنامج معبي معبي.
0: بربي سي عبد السلام قبل ما ننسى لازم هيك تروجوا له أكثر وتعرفوا به أكثر، لأن فما برشا تظاهرات تصير في مطمطة وأنا لاحظتها عدة مرات، تفوت التظاهرة وما يسمع بها حد. احنا بيدنا معناتها حتى كمراسلات الحقيقة توصل متأخرة ولا ما توصلش خلاص. صحيح مراسلنا سي عبد السلام يعطي الصحة قاعد يعمل في مجهودة، ولكن ديما مسالش حتى انتم تعاونوه شوي في الجانب هذا، وهيك نجموا الناس الكل نعاونوكم في جانب الإعلام والناس زاد ما يفوتهاش الموعد لأن هي الفرصة مش ديما.
2: بالضبط والله هي ريتي هو الإعلام هو النجاح. أراه الإعلام أراه جزء لا يتجزأ من نجاح التظاهرة، خاطر التظاهرة تنجح بالحضور.
0: أي صحيح
2: تنجح. أراه التنظيم صحيح جزء كبير ياسر من التنظيم، لكن راهو حتى الحضور باش ينجح المهرجان لازم يكون الحضور معناه حضور جماهيري ممتاز
0: ويحافظ على الاستمراريه زادا. اذا تظاهره تعملها وما فماش حضور فانت بيدك كمنظم تفشل معناه بيني وبينك. ان شاء الله ما تفشلوش.
2: اكيد اكيد ان شاء الله تكون اذاعه التطاوين حاضره معنا في بث مباشر ان شاء الله نتواصل معها بحول الله للاعلام قبل الدوره بحول الله مده على الاقل 10 ايام 15 يوم نعمل الإعلان مع نتواصل مع إذاعة التطاوين. يعني نعرف أنا إذاعة التطاوين تقريبا في كل دار. إذاعة التطاوين موجودة في كل دار طبعا قريبا.
0: ان شاء الله ديما اوفياء
2: يا رب. ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما انتم متفوقين وان شاء الله نزوركم على الخير والسلامه. توظيف كيمشي المطماطه كيفاش تفرحوا به سي عبد السلام؟
2: احنا الضيف مكرم عندنا.
0: هذه
2: احنا الضيف معزز مكرم.
0: فما الكوشه، فما اكلات تقليديه، فما حاجات معناها رسميه، ما فماش هذيك كي تستضيف ولا تجيب بحذاك ضيف لازم تفرح به بشنو؟ السؤال هذا ديما نسال فيه الضيوف والناس.
2: الضيف اذا جاني على غفله، فما زوز نوع نتاع ضيوف. فما الضيف نستدعاه باش يجيب بحذايا هذاك عنده، وفما الضيف يجيني على غفله مثلا عابر سبيل. عبر السبيل اللي باش نكرم به اللي موجود عندي
0: باللي كتب
2: اللي موجود في الدار شنو هو وضعي
0: واللي مستدعيه
2: واللي مستدعيه ضيافه خاص.
0: ايوه طبعا
2: خاص. وفي كل الحالات راهو كرم كيف كيف.
0: أنا حبيت نوصل بيك بالسؤال اللي هي الاكلات اللي تكرموا بها الضيف، مثلا كي يزوركم ضيف تكرموه بها شنو هي مثلا؟
2: معروف باهي، مثلا شنو نحكي لما تقط الشيء. عندنا الكسكسي. عندنا خبز الطابون. عندنا الاكله التقليديه البركوكش
0: ما شاء الله.
2: كل شيء كل شيء موجود، الخبز المرفوس معناتها ريتي الاكله التقليديه قاعدين مستحفظين عليها اليوم هذا. قاعده هي. اما ريتي الضيف مثلا كي نقول اليوم كي نتعدى اسمي هي الاكله التقليديه تقريبا تولد كيف كيف. الكسكسي معروف، الكسكسي القمح، البازين، العصيده. كل موجودة، هذه كلها موجودة ونعملوا فيها احنا لوحة، هذه في الأكلة التقليدية ديما موجودة في كل تظاهرة تلقى موجود.
0: أي جميل تثمين الأكلات التقليدية لأن هيك هي حتى الناس أو الجيل الحالي يعرف جدود اش كانوا يأكلوا وشنية منافعها، لأن فما برشا منافع صحية للأكلات التقليدية وللأجيال حاليا ما تعرفهاش وممكن حتى ما تحبش تاكلها، فباهي تثمين الحاجات هذه في تظاهرات كبيرة.
2: والله باش نعطيك أنا حاجة بسيطة هيك نخدم عليها طوى إن شاء الله باش تكون موجودة، يا إما باش تكون في إن شاء الله كان حضرناها باش تكون في الدورة الثامنة، كان ما حضرناهاش إن شاء الله باش تكون في تظاهرات الجزء الثلاثة. عندنا الأسماء القديمة.
0: أيوة
2: سوى للأم ولا للباب
0: كيفاش؟
2: لو كان نرجع للأسماء المباركة ومسعودة وخيرية. وغيرها وغيرها. هذه أسماء اندثرت
0: صحيح
2: تو معناتها العباد تو الجيل تو ما عادش يسمي ولا يسمي في اسماء
0: زعما علاش زعما تكون هكا علاش البركه طارت شوي
2: البركه انقطعت شوي قبل الوقت اللي يسمي مسعوده ولا يسمي مباركه ولا يسمي صالحه ولا كذا يكون عندها معنى.
0: ايوه
2: يكون عندها معناتها حتى كي في نادي نادي يا مبروك اسمع كلمه يا مبروك ولا يا مبروك معناتها عباره عن فرحه ديما الفرحه موجوده عنده والا صالحه معناها باش يكون الصغير هذاك باش يكون صالح في الدنيا مثلا ولا عيسى مثلا ولا موسى ولا علي. كانت اسماء معناتها شفتي العباد تروح ديما الاسماء توا ولا تتطور. احنا الحاجه هذه حبينا نخدموا عليها السنه ان شاء الله.
0: جميلة الفكرة، فكرة فريدة من نوعها في بالك عبد السلام. قليل شكون انتبه للجانب هذا، التسميات ورمزيتها وأهميتها وعلاش ما نرجعوش وتثمينها وشنية. بالحق يعطيكم صحة للفكرة.
2: نقولك أنا كيف جتني الفكرة مدام. نقولك كيف جتني الفكرة، أنا نهار واحدة مدت بطاقتها قدامي اسمها مباركة. قالت أنا متحشمة منها الاسم هذا نحب نبدله. شفتي كيفاش انت قلنا لها عرفتي ايش معناتها، اسالي انت جدك ولا امك ولا كذا علاش سمك
0: علاش سمك صحيح
2: تو تعرفي علاش، خاطر الناس قبل وقت اللي تسمي الاسم عندها رمز
0: واضح للحديث بقية
2: اي انت علاش قلت لك حاجات هذه راهو هذا راهو مخزون ثقافي
0: بالضبط واضح. على كل حال حديث معك جميل برشا سي عبد السلام، بارك الله فيك وهيك أعطيتنا إضافة كبيرة الحقيقة وإضافة للمستمعين. نتحدث اليوم على زيارتنا المطماطة ولكن زرناها بكل تفاصيلها، إن شاء الله وفقنا الحقيقة أن نقدم لكم مادة هيك متنوعة، مادة فيها إضافة كبيرة لكل من يسمع فينا. وزوروا مطماطة ما تندموش بالحق، منطقة جميلة جدا فيها
2: مطماطة عروس الجبال، مطماطة النظافة، مطماطة السحر، مطماطة السياحة، مطماطة الثقافة، مطماطة الرياضة، مطماطة معناها راهو كي نقولوا مطماطة احنا نتحدث على مطماطة كاملة، لكن ديما كل واحد معناتها ديما تو انا كي نتحدث على شيء ما نجمش نتحدث ربما لا طمزوط ولا لا تويوت ولا
0: الجنوب الكل فيه حاجات
2: جميلة اكثر ربما.
0: نحييك برشا سي عبد السلام، ان شاء الله في منطقة اخر وفي لقاء اخر بطبيعة الحال. نحييك سي عبد السلام السلام بارك الله فيك بن محمد أو سي عبد السلام محمد، شكرا جزيلا ليك. بالحق هذوما الشباب النشطين والفاعلين في المجتمع المدني، ولكن عندهم دراية كبيرة بموروثهم وتراثهم. أنا نقول لكم صرنا الختام المشوار، شكرا لكم الناس كل، إن شاء الله ليتكم سعيدة، وإن شاء الله في زيارة ونيارة المعتمدية أخرى من معتمديات ربوع الجنوب الشرقي. بارك الله فيكم الناس كل، شكرا ليك رشيد بوزاخر. سهرة طيبة، نخليه الكلمة زملائنا في قسم الأخبار، ونقول لكم في الأمان وتصبح

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. قال المسؤول عن نقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك بمدين مراد بوعبيد إنه تم تركيز عدد من النقاط التي ستكون أسعارها تفاضلية مقارنة بالسوق القارة والتي سينطلق العمل بها بداية من يوم الغد. انتظمت اليوم بتطاوين جلسة عمل خصصت للاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد لسنة 26 و2000، خاصة منها التحضيرات اللوجستية والتنظيمية بما يضمن انطلاقا سلسا وناجحا لعملية حصاد وتجميع الحبوب خلال هذا الموسم. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. أخيرا وفي العالم، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعقد غدا اجتماعا لفريقه الأمني في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الخيارات العسكرية المتاحة. في غضون ذلك أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران استعداده التام لأي عدوان على طهران. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيش، إلى اللقاء.

0: مطرب الأسبوع.
1: أقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها لكم عادل الزهراني. حكاية الملحن السعودي الذي لحن لأم كلثوم، الأستاذ عمر كدرس.

أعزائنا، تزخر بلادنا بالمواهب والموسيقيين، وهم وإن افتقدوا الدراسة الموسيقية بالمعاهد فقد تجاوزت مواهبهم الخالصة حدود الوطن وحلقوا في قمة سماء الفن والإبداع في العالم العربي.

ولعل بطل حلقة اليوم كان أحد أساتذة أولئك العمالقة، بل ويعتبر من جيل الرواد الذين أسسوا الأغنية السعودية ورسموا ملامحها، إنه الفنان الأستاذ عمر كدرس.

بدأ الأستاذ عمر حياته الفنية مطربا في المدينة المنورة، حيث بدأ بنبش التراث الموسيقي القديم، وتأثر كثيرا بالجيل الأول من الأغنية الحجازية، ثم انتقل إلى مكة المكرمة ومنها إلى جدة التي عاش فيها معظم حياته. وقد عمل الكدرس على تثقيف نفسه وصقل موهبته حتى وصل إلى إذاعة جدة وعمل في فرقتها الموسيقية ليصبح أحد أهم الرموز الفنية أنذاك. وقد تميز الكدرس بأذنه الموسيقية الحادة وسرعة حفظه لألحان كبار الملحنين العرب مهما كانت صعوبة ذلك اللحن. فيقول المرحوم طلال مداح إن الكدرس كان يحفظ أغاني محمد عبد الوهاب الجديدة في نفس اليوم الذي تذاع فيه لأول مرة.

ولكي ندلل على حقيقة مساهمة الكدرس في صنع التراث السعودي، نتذكر في هذا السياق أغنية يا سارية خبريني، والتي وضعها الكدرس على إيقاع المزمار، وأصبحت هذه الأغنية من التراث السعودي وتغنى في المناسبات والأفراح.

0: طيبين.
1: كان الأستاذ عمر رحمه الله يمتلك صوتا عذبا شجيا، لدرجة أن الأستاذ طلال مداح حدثت له قصة طريفة مع الكدرس يتبين فيها تقدير طلال الشديد لصوت الكدرس عندما غنى معه في إحدى الحفلات.
2: كنت قلت لعمر الكدرس في بداية حياته الفنية، اتفقت مع اتفاق على أساس أنه هو ما يمسك العود يغني، لأنه تعرف أنه هو في العود جيد جدا يعني، ويعزف معي كمان يعني، ولأنه لما يغني زي ما انت عارف أسلوبه من النوع صوته سوبران عالي جدا، والجماهير عندنا هنا كانت تحب الزعيق يعني، يا لا لا لا مع الجمهور، يا لا لا لا لا يا لا لا لا ومعه. وكان يومها الصحيفة لو تكت الملع على رؤوس الأوادم ما يطب منه شيء الأرض من الزحمة، كلهم واقفين. تعرف بداية حياة الفنية من حوالي 20 سنة يعني.
3: نعم.
2: قال لي طيب أوكي. وذاك اليوم عاد طبعا أنا جالس في الصدر، بسم الله طبعا مداح مسكت العود وبدأت من عارفي أقول وأغني في جماعة يعرفوه من اللي كانوا موجودين، هيا يا بسراج قالوا سمعنا شوية
3: قبل ما تبدأ أنت
2: لا بعد ما خلصت وصلة يعني من الغنى، على أساس فترة راحة على ما نشرب الشاهي وما شابه ذلك. وهو أخذ العود وينقحني بمجس، وينقحني أنا ينقح الجماهير مجس حجاز، وكل ما قال يا لا لا لا والجمهور معه يا لا لا لا يا يا أنا تدول لي ما تلتهيني. ليه؟ لأنه إذا أخذ الجو واحد من الفنانين يصعب على الثاني أنه يسترجع يعني يسترجع رونق هذا تاني، صعب. وخصوصا أن صوت عمر أنا ما أقدر أوصل لطبقاته، هي بطبيعة الحال صوته في السوبران عالي جدا جدا يعني يوصل صدر العود. فأنا كنت بوايك فيه بدي أكله أكل، لكن يعني طبعا خلصنا الجو يعني
3: ما هو اللي اتفق
2: وما أقدر أنا يعني يا أما أركب طبقته ولا ما أقدر أسترجع يعني أستميل الجمهور معايا من جديد، خلاص الجمهور هاج معاه. فبعد ما خلص هو من الأغنية والمجلس كانت أيامها غنى أغنية أساري خبريني، من قلت كانت أيامها طالع أغنية ألو لي هان الود عليه حقت عبد الوهاب، كانت جديدة لسه لها يومين انذاعت، وهو من النوع اللي يحفظ الأغنية في نفس الليلة، تنذاع الأغنية الجديدة الليلة في نفس الليلة يحفظها. فقلت له ولي يا أبو سراج لو كان دحين كمان تنقحهم بأغنية ألو لي هان الود عليه مع الجو هذا اللي أنت أخذه، دخلت الفكرة في مخه.
3: ما توقع أنت
2: مسك العود، تعرف طبقة ألو لي هان الود عليه قرار جدا يعني، والميكروفونات تعرف الميكروفونات العادية يعني، فبدأ تنو قالوا لي هان الود علي، الجمهور وايد في كده، أول أغنية جديدة، ثاني قرار الجمهور ما عندنا ما يبغى الأغاني القرار توزعيك عشان يهيص معه، الجمهور وايد في كده بالطريقة دي. وخلص المذهب
3: أعرف أنه
2: خلص الكوبليه وايك فيه وعن محمرات عملتها فيها لا جمهور تراني سجل خليني في السيارة يعني، ما كملها طبعا المغنية، خلاص سوى مذهب وكوبليه وحط العود، أنا مسكت العود على طول وأول شيء مجس يا لا لا قال معايا الجمهور يا لا لا قال معايا الجمهور.
1: ألحان عمر كدرس لطلال مداح.

قدم الكدرس لطلال مداح ثلاث أغنيات، أولها يا موقد النار في قلبي، وهي من كلمات سعيد الهندي. تقول الأغنية: يا موقد النار في قلبي لها شعل، تأتي وتضرمها يوما وترتحل. يا من ترف على الأهداب في خجل، لولاك لم يستفق في خدي الخجل.

الجدير بالذكر هنا أن الأستاذ سعيد الهندي الذي كتب الأغنية هو شاعر لبناني الأصل، جاء إلى المملكة في بداية الستينات وشهد مولد الإذاعة السعودية في العام 1369، فأصبح مخرجا في الإذاعة وكتب القصيدة الفصحى، وكتب لطلال عدة أغنيات منها صح الطير ويا موجد النار وأقبل العيد. ألحان عمر كدرس لطلال مداح.

في الطريق مرة قابلني كلمات الأستاذ أحمد صادق. أحمد صادق أسهم في بدايات طلال مداح، فكتب له العديد من الأغنيات الناجحة مثل مشاعل بالحي وفي الطريق مر قابلني

0: سجلت أغنية مقبول منك في بيروت في العام 1968، وكانت هذه الأغنية أصلا للفنان محمد عبده، ولكنها تحولت بسبب المنافسة بين المنتجين إلى طلال مداح. وقد رد محمد عبده بعد ذلك بأغنية خاصمت عيني من سنين، فكانت تلك الأغنيتين هي بداية المنافسة الرائعة والتاريخية بين العملاقين طلال مداح ومحمد عبده. تقول كلمات الأغنية: مقبول منك كل شيء مقبول، مقبول حتى لو عذابي طول، مقبول فعلك من عتاب وصد وعذاب هجرك والأسى محمول.
1: مقبول منك كل شيء مقبول، مقبول حتى لو

أعزائنا، وللحديث عن الأستاذ الموسيقار عمر كدرس والحان إلى محمد عبده، تكملة في حلقتنا القادمة بإذن الله. ولكن في نهاية حلقتنا نعود لنذكر قصة الكدرس وأم كلثوم. فعندما زارت أم كلثوم السعودية، لفت نظرها هذا الفنان الأسمر بعزفه الراقي وأدائه المتقن، فما كان منها إلا أن قدمت له نص أغنية أقبل الليل لكي يلحنها لها، وذلك في الفترة التي كانت أم كلثوم ورياض السنباطي يمرون بجفوة عارضة. وبدأ الكدرس فعلا في تلحين الأغنية الذي فجر فيها إبداعه، ولكن المؤسف أن رياض السنباطي عندما علم بذلك بادر بتلحين القصيدة وقدمها مباشرة لأم كلثوم عندما عادت إلى مصر. وفي هذا التسجيل النادر نستمع إلى جزء من لحن الكدرس لتلك القصيدة.

0: أكثر من 10 سنوات انسحب العملاق الكبير وأستاذ الأساتذة بكل هدوء من الساحة الفنية، تلك الساحة التي لم تعد تتناسب مع قيمته الفنية ورقي تعامله وألحانه. فقد تغيرت الساحة الفنية كثيرا عن ما كانت عليه قبل أكثر من 50 سنة عندما دخل إليها عمر كأستاذ وقائد وموجه وقيمة فنية عالية. انسحب الكدرس إلى عالم من الهدوء يراقب بصمت ما آلت إليه الأغنية الخليجية، ولكي يغادرنا بعد ذلك بعد أن أدارت له الدنيا ظهرها، وهو الذي أعطانا أحلامه وآماله وألحانه الرائعة. ولكن الفنان محمد عبده وقف مع الكدرس في آخر أيامه في رحلته الأخيرة مع المرض، وكان آخر ظهور للكدرس في مشهد مؤثر عندما أحضره محمد عبده من المستشفى وطلب منه أن يقود الفرقة الموسيقية أثناء عزفها أحد أغنياته لمحمد عبده. وكانت قبلة محمد عبده لعمر كدرس على رأسه في ذلك الحفل هي خير شاهد على قيمة هذا الفنان وتأثيره على مسيرة محمد عبده منذ البدايات.
1: في عندي لكم مفاجأة لطيفة جدا جدا وسارة جدا جدا جدا. أستاذي ورفيق دربي الأستاذ عمر كدرس سيقود الأغنية القادمة. ادعوا له بالشفاء، ادعوا له بالشفاء.
0: الحان الأستاذ عمر كدرس لمحمد عبده.

جيب لي شاهد. كلمات إبراهيم خفاجي. من أوائل الألحان التي قدمها عمر كدرس لمحمد عبده أغنية جيب لي شاهد، قدمها الكدرس لمحمد عبده في الستينات الميلادية، وقد لاقت تلك الأغنية نجاحا كبيرا عند تقديمها لأول مرة. يقول الخفاجي في تلك الأغنية: جيب لي شاهد، أي واحد قال على الحب اللي بيننا وإني كلمت عليه، ولا شاف العين تبكي، ولا في غيابك شكيت.

ارتباط الكدرس ومحمد عبده قويا جدا منذ البدايات. فقد وقف الكدرس مع محمد عبده منذ بداياته، وتعلم محمد عبده على يد الكدرس أداء المجس والغناء والعزف على العود. بل وقد كان الكدرس في تلك الفترة يعطي لمحمد عبده بعض الألحان لتظهر وكأنها من ألحان محمد عبده نفسه، تشجيعا من الكدرس لمحمد عبده الشاب الموهوب. أنا

0: في العام 1983 كانت المنافسة بين عملاقي الأغنية السعودية محمد عبدو وطلال مداح في ذروتها، وكان العمالقة محمد عبدو وطلال يتسابقون في كل موسم لتقديم الجديد والجميل لجمهورهم المتعطش لفنهم الراقي. وكان الكدرس مزهوا بلحنه الجديد أنذاك ليلة خميس، ويقال أنه كان من المقرر أن يذهب هذا اللحن إلى الفنان محمد عمر، ولكن محمد عبدو استطاع أن يأخذ اللحن ويغنيه بصوته أنذاك، ولكن الفنان محمد عمر نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأوضح أن اللحن قدم لمحمد عبدو من الأساس ولم يقدم له أو لطلال مداح.
1: أول طرفة لها أنه يعني الكاتب ما كان كاتبها بالشكل هذا، يعني في البداية كانت فكرة.
0: صوت عمر كدرس وهو يتكلم عن قصة أغنية ليلة خميس
1: في الميريديان، وجدته بيشخبط على ورقة كده بيكتب فيها، فبقول له ايش هذا؟ قال لي طفشان وبيتسلى في الورقة دي، ضايق صدري، ايش رأيك نروح البيت عندك نشرب فنجان شاي؟ قلت له والله حظ مبارك ومناسبة، مدام طفشان قم غير جو. ورحنا في البيت عندي سوينا فنجان شاي وقعدنا نهرج، برضو ندر الورقة وقعد يشخبط فيها. استغربت منه، بقول له ايش بتشخبط انت وريني، واشيل الورقة ولاقي فيها ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر، بس وقف. والله قلت له حلو، قال لي ازيدك من الشعر نصف الشعر والليل من فرح وعريس ليلة خميس. قلت له اخ ممتاز، هات وريني كده. قال لي خلينا نكمل، قلت ولا تكمل، هات حطيتها ليلة خميس في الحال
2: طلع اللحن،
1: لحن في الوقت نفسه. فالحقيقة عملنا المذهب ده بالعجالة هذه بالشكل هذا على الكلمتين هذه، ما في ولا شيء. هات اكملها، قلت له ولا تكمل، اخذت المسودة منه وطبقتها حطيتها في جيبي. طيب غلق، قلت له لا تغلق، لا كملت عليها اي بيتين ثاني خربت خليها. وقعدنا الفترة ديك وقمنا، ورعد هو في الوتيل كملها، كمل المذهب والدانية. طبعا كملت المذهب كله وعملته. بعد كده طبعا اتوالت الكوبليهات، عمل الكوبليه الاول والثاني، حتى كان اسمها موعد، مسمينها موعد. موعد وهمي، ليلة خميس في البحر ما ادري فين شط القمر، ما فيها اي يعني يعني غزل معين كده وصفية.
2: تفاعلت معها،
1: وتفاعلت مع الفكرة حقتها جديدة تعتبر. فطبعا نقلتني الى جمل موسيقية ايضا جديدة في ذاك الوقت. فطبعا في اثناء ما بلحنها يعني قررت اني اوضع لها لحن من مقام معين، من حد يعني مقام محدد في منطقة في العود، بحيث انه لو تعزفت من اي من اي مكان غير المكان هذا ما تكتمل الأغنية، يا تطلع عالية يا تطلع واطية. اي واحد يغنيها هو رصد، بس رصد معمول على على وتر الدوكة. وطبعا في النادر ذيك الايام كانوا الناس يلحنوا من هذا المكان، ولا نغمة الرصد نغمة مشهورة ومعروفة تتعامل في اي مكان، والاغاني اللي بتتعامل عليها كثير. لكن اغنية مكبلها بهذاك الشكل وفي ذاك المكان كان نادر. وبرضه ايضا كانت صيغة جديدة. فوضعت اللحن بهذه الكيفية. نيجي في الموضوع الثالث اللي هو طبعا كيفية انتقالها الى الفنان محمد عبدو. التقينا ذات مساء انا و الفنان طلال مداح في مكان سهرة كده، سهرانين مع بعض ومعنا فرقة وبنغني معزومين. فقبل لا نغني للجمهور وهذا، فبيقول لي ايش عندك جديد سمعني؟ قلت له انت سمعني جديدك. فسمعني طبعا من الجديد اللي عنده اجزاء خفيفة كده، وسمعت انا كمان المطلع الاغنية المذهب اللي سويته. الله، قال لي حلو، هو ده اللون ده اللي انا بدور له، انا ابغى الاغنية دي. قلت له خلاص ان شاء الله لما نخلص من السهرة ونروح، ولا بكرة نتقابل نكمل. فمشينا، بعد ما انتهينا ومشينا طوالت أسابيع، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما تقابلنا، سافر هو القاهرة استنى، هذا شهر ما جاء. فأنا في الأثناء دي كملت الأغنية، فجاني مرة الفنان محمد عمر سمع أني أنا عملت لحن فيه، لأنا زميل اسمه علي هباش دائما يتواجد معايا وسهر معايا. فنقل للأخ محمد عمر سمعت لحن عند عمر كدرس، روح أسمعه. جاء والله سمعته الفكرة حقتها، وقلت له لسه ما كملت اللحن. فنفس الشخص اللي هو علي هباش نقل نفس الخبر لمحمد عبده، راح له ثاني يوم وقال له الحق عمر كدرس عنده لحن لا يفوتك ترى حلو ممتاز. ركب سيارته وجاني. اول ما جلس السلام عليكم قال لي سمعني يقولوا عندك لحن جديد. والله سمعته يا. قال لي هاي سجله. قلت له طيب خلينا قال لي ولا نتكلم.
2: اي بس رد فعل محمد عبده غير رد فعل محمد عمر يبدو لي يعني إيه كان عنده الرغبه
1: على طبعا على طول اول ما سمع اللحن قال لي على طول سجلني. أيوة. في الحال فقلت له حاضر راح جبت الشريط وسجلت له اياه وما خرج الا الشريط في جيبه. طبعا بعدها بفتره بسيطه جات حفلات في الامارات كانت حفلات زفاف وما أعرف فشارك فيها فكانت أول ما غنى الأغنية دي في هذيك المناسبة.
2: أيوة.
1: وطبعا من ذاك الوقت عاد أخذت أيوة. رواجها. طبعا من تأثر لا تأثر طلال مداح لأنه قد سبق أنه كان في موعد سابق.
2: أيوة.
1: فهذاك عام 67 لطش منه الأغنية حقت مقبول محمد عبد طلال مداح لطش مقبول.
2: أيوة.
1: فهذا جاء هنا في 1400 لطش منه ليلة خميس وتساوى في المقالب.

0: أعزائنا، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا هذه.
1: ألحان الأستاذ عمر كدرس لمحمد عبده،
0: الجزء الأول. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد مستورة، إلى اللقاء.

0: مطرب الأسبوع.
1: أقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها لكم عادل الزهراني.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطابين. بداية من اليوم في مدين تركيز عدد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، ستكون أسعارها تفاضلية مقارنة بالسوق القارة للأضاحي. افتتاح مكتب البريد بمنطقة الرياض بمعتمدية جرب حمص السوق، وذلك إثر استكمال أشغال الصيانة والتهيئة وتركيز الموزع الآلية. من المنتظر أن تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجابس نهاية شهر جوان المقبل وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري يقول إن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. أخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اليوم اجتماعا لفريقه الأمني بالبيت الأبيض لبحث الخيارات العسكرية المتاحة، وإيران تؤكد استعدادها التام لأي عدوان عليها والرد عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: الشماعية أم المدارس.
1: سلام. مرحبا، تفضل.
2: عسلامة مدام جميلة. هذه هي الشماعية؟
3: هذه هي، هاك وصلت لها بسهولة، يعطيك الصحة.
4: مش وصلنا للشماعية، خلينا أسهل طريق وصلنا لها. طلقنا من قصر الحكومة في القصبة في اتجاه جامع حمودة باشا. فتنا الجامع ودرنا على اليمين على نهج جلود اللي خرج على سوق البلاغجية. في مدخل السوق فما زنقة على اليمين اسمها زنقة الشماعية، واللي خدت اسمها من اسم أول مدرسة في المغرب الإسلامي. مدرسة الشماعية على الأرجح تبنيت ما بين 634 و 647 هجري، معناها في الفترة الثانية من حكم مؤسسها أبو زكريا الحفصي، لأنها فترة اتسمت بالاستقرار والسلم والرخاء. الشماعية تتعرف من بعيد، درجاتها التسعة اللي وصلتنا للباب، وفي الدخول عرضتنا سقيفة وعلي صار دكانة. غديكة كانت تستنى فينا السيدة جميلة بينوس، من أهم المؤرخين اللي اشتغلوا على مدينة تونس وخصائصها المعمارية. وأول سؤال سألناه، علاش اسمها الشماعية؟
3: يقولوا اللي كانت سوق يصنعوا فيه الشمع، وفما فيرسيون أخرى يقولوا كانوا يعملوا ياخذوا الشمع اللي يشمعوا به الخيط، يقولوا يقويوا الخيط، يشمعوا الخيط اللي باش يخيطوا به البلغة والكنترة والحذاء. الاثنين نجمو نعتمدوهم، خاطر سوق البلاغجية كما شفت خطوة قابل كي تجي من نهج جلود. نهج جلود معناها معناها كله تابع الحذاء والبلغة، والشماعية نجم يكونوا أما يصنعوا الشمع ولا يقويوا الخيط متاع خياطة الجلود.
4: مدرسة رجعنا القرن الثالث عشر ميلادي، السابع هجري،
3: صحيح،
4: وترجع للعهد الحفصي.
3: هذا هو بداية العهد الحفصي، كيف الحفاصة بداوا معناتها رجعوا تونس عاصمة متاعهم، تلهيوا بالمنشآت الدفاعية والتعليم والقصور إلى آخره.
4: الحفاصة أو بني حفص هما العائلة اللي خلفت الدولة الموحدية في حكم إفريقية من عام 625 حتى العام 982 هجري، الموافق لعام

0: 1227 حتى العام 1574 ميلادي. وإفريقيا في الفترة هذيك هي المنطقة اللي تشمل البلاد التونسية ومعها شمال غرب ليبيا وشمال شرق الجزائر. مؤسس الدولة الحفصية هو أبو زكريا يحيى بن حفص. بعد ما أعلن استقلاله عن الدولة الموحدية اللي كان خاض عليها، بقى محافظ على المذهب الموحدي، فحاول تثبيته في بداية بناء الدولة وحاول نشره، وهذا كان أحد أسباب إنشاء المدارس وأولها الشماعية. الهدف منها إعطاء صبغة رسمية للتعليم يكون فيها نظام الحكم مسيطر على التدريس.
1: قبل كان التعليم موجود، كان معناتها أما في الديار ولا في المساجد ولا، وما فماش عليه رقابة، معناتها كل واحد ينجم يقري يختار هو الموضوع اللي يحبه البرنامج اللي يحبه. هنية تأسست المدرسة ولا الشيء عنده قوانين وعنده برامج وعنده معناتها الطفل الصغير 7 سنين 6 سنين يدخل الكتاب، ومن الكتاب بيجي للمدرسة كيف تنجم دوم 7 سنين، ما فماش تحديد سن، يتخرج من المدرسة يمشي للجامعة كما نقولوا التعليم العالي. المدرسة أصلها المؤسسة جات من إيران، بعد العراق سوريا مصر، وإحنا دخلتنا على طريق مصر. والعهد الحفصي على بدايته حاجتهم بناس أولا يعرفوا الدين كما يلزم، خاصة هما في الأصل كانوا موحدين، وثانيا يلزمهم زادا موظفين باش يخدموا في الدولة، يعرفوا دولي بالدولة، يقرأوا يعرفوا يكتبوا يعرفوا يراسلوا. المدرسة من المراكز اللي تسهل على الحاكم دولب الدولة وتسير الدولة.
0: خرجنا من السقيفة وطلعنا درجة نلقاو وسط الدار، نلقاو طابق سفلي وطابق علوي مختلفين في الشكل والمعمار، ولكن الزوز فيهم بيوت على اليمين وعلى اليسار، وفي الطاقين فما مسجد. المسجد كان مكان الصلاة والدرس.
1: توا احنا في المسجد ياخو تقريبا ساعات جانب كامل من وسط الدار، بقابل الباب فما محراب، وعادة إذا كان المدرسة ما كانت تشتغل راهو فما أماكن وين يبدأوا يحطوا القنادل باش ينجموا يقرأوا، والكتب متاع اللي على ذمة الطلبة يقعد الشيخ وتلموا حلقة به، وإذا كان فما برشا دروس ينجموا في كل بقعة معناتها من الصدار يجي الشيخ يتكى على السارية ودور به حلقة. الدروس كانت شفوية كلام ذا يسمعوا تعتمد على الذاكرة، يتعلموا طبعا الكتابة أما ما يكتبوش الدروس، الدروس يسمهم يحفظوهم. فشنو ياخو كتاب مثلا ويبدأ من الأول الكتاب تاع عالم العلماء ويحفظه لهم وهكاك عن فلان عن فلان عن فلان، ما فماش معناتها اللي نسميوه احنا توا لسبري كريتيك. الشمعية بما انها هي الأولى كانت منهج التعليم فيها تقليدي،
0: طلبة في الشماعية يقرأوا المسائل الدينية والفقهية وتفسير القرآن والحديث، ويتحصلوا بعد 5 سنين على إجازة من شيوخهم مكنهم باش يدرسوا أو يخدموا وظائف عليا في الدولة. الشماعية كانت معروفة بمستواها العلمي الجيد لأن المدرسين كانوا من أشهر الشيوخ والعلماء، وكانت عندهم خطط دينية كبرى كما قاضي الجماعة أو إمامة جامع الزيتونة. نذكر منهم مثلا ابن البراء التنوخي المهدوي، والفقيه أبو القاسم ابن زيتون، والعالم محمد ابن عبد السلام اللي تلمذ عليه الإمام ابن عرفة. والشيوخ كانوا يحبوا يقريوا في الشماعية بسبب قيمتها العلمية وبسبب الرواتب السخية اللي يتحصلوا عليها، لأنه أبو زكريا الحفصي ما خلاها ناقصة شيء، حبس العدد كبير من الأوقاف اللي تمكن مسيري المدرسة إنهم يخلصوا المدرسين ويشريوا كل ما تستحق للمدرسة من زيت وقنادل وشمع وحصر وأسرة، ويقوموا بصيانة كل المرافق اللي كانت على ذمة الطلبة المقيمين، لأن الشماعية كانت تتوفر التعليم والسكن. وهذاك علاش موجودة 16 غرفة في الطابق السفلي و19 غرفة في الطابق العلوي.
1: هذه بيت مثلا تبدا مسقفه بقبو، ثم سده وكيف سلوم صغير، هذاك الفرش والارضي يخدم فيه يقعد وتلقى ريت الطاقة هذيك يحط فيها القنديل اللي يضويه. وقت اللي ولا اكتظاظ ولا ساعات زوز طلبة فرد بيت. والمدرسة كما شفت ما كانش فيها كما توا فين يفطروا. علاش؟ على خاطر من العادة كانوا العائلات هما اللي يتكفلوا بمأكلة الطلبة. مثال أنا لبس عليا نجي للمدرسة نقول نحب 3-4 قد ما تسمح لي ميزانيتي. الطلبة هذوك يمشيوا مرة في النهار للدار اللي باش ياخذوا منها المونة نتاعهم، يجيبوا قفة فيها مكتب تاع النهار من غدوة يهزوا كل ما هو تاع البارح ويجيبوا فطورهم مرة في النهار. يوصلوا يلقاو في السقيفة قفتهم يهزوها ويخليوا الأخرى إلى آخره. متى تصور الطالب يلقى مسكن، يلقى مونة، يلقى تعليم، الكل مجانا.
0: مع المسجد والغرف نلقاو فضاءات أخرى في الشماعية كما بيوت الاستحمام، الميضة، الماجل، البير، واللي ما زالت الآثار متاعهم موجودة لتوا في وسط الدار. وسط الدار اللي السيدة جميلة بنوس تعتبره من روائع المعمار الحفصي.
1: حاجة معنتها مزينة برشا، ساعة الرخام موجود في السواري، العرس والتاج متاع السارية هذاك نمط الحفصي. أوراق ريتهم كل شوكة فيها ورقة خارجة من لوطة والطوفة، وبينك الأوراق الأربعة اللي في الشوك فما ورقة صغيرة تربط بيناتهم. هذا الشكل الحفصي بينما الأرضية كذال، معناتها تبليد بالكذال نوع من الحجارة موجود عندنا في تونس صحيحة برشا، تصلح للتبليد وتصلح كادر للوجهات. وإذا كان المعلم كيما هذا عنده قيمة تلقاها زادة في الحيوت. هذا يدل على ثراء متاع المعلم.
2: شكل ما فيش برشا لمنمات أو تزويق.
1: صحيح صحيح، خاصة في بداية العهد الحفصي كانوا شوية فما شوية غلاظة متاع الموحدين، ما كانش عندهم كالتفنن متاع الأندلس وكالتقش حديدة المزخرفة ياسر. وكل الموحدين كانوا عندهم نوع من الزهد ومن الصليبة، تلقاها حتى في الهنسة. تهز عينيك الفوق تلقى طبق علوي، طبق العلوي يختلف تماما عن الطبق السفلي. السقوفات مهزوزين مش سواري، هذوما عرس معمولين من حجرة اسمها الحرش. الحرش هي حجرة رملية هكاية يخدموا بها من وقت الرومان، حجرة الهوارية هذه الصفرة عاملين بها العرس. شفت ما فماش سواري خام. والدربوز حديد أكيد قبل كان لوح، خاطر كانوا يعملوا الدربوز بالعصافر لوح بتسليل لوطة، عملوا بتسليل فوق منها قد قد، وباقي الصدار داير بالبيوت.
2: الطبق العلوي مختلف على الطبق السفلي في المعمار، علاش؟
1: على خاطر تبنى بعد وما عطاوش معناها نفس القيمة الأثرية متاع اللوطاني، يعني بنوه باش حاشتهم أكثر بيوت للطلبة زادوا طاق. غالبا ما تلقى في المدارس تقلو الأصلي ويزيدوا طاق الفوق التوسع. هاي
0: الشماعية عمرها توا فوق 7 قرون. عرف التغييرات وإضافات في شكلها في فترة العثمانيين، ثم في أواخر الثمانينات وقت اللي وقع ترميمها وتحولت إلى مركز للتكوين في المهن والصناعات التقليدية، وتوا هي تابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. هكيك حافظ المعلم على صبغته التعليمية وبقام تناغم مع محيطه في أسواق مدينة تونس العتيقة.
3: الشماعية أم المدارس، وثائقي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إنجاز ريم المدن، باستشارة المؤرخين الأستاذ محمد الباجي بن مامي والأستاذ إبراهيم جدلية. الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالأحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
4: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: امرأة اسمها رحمن حرمتني من الحب من الحنان، سخرت مني على خاطر ما وريتهاش حر ايدي.
1: ما خص عقلك يا ندوسي، اقرب اقرب شويه لهنا، اقرب اقرب وانت تتميل كيف القصبه في الريح.
0: نعم انا قربت. اش تحب انت؟ عندك ما تحكي لي ولا كيف العاده؟ انا توا تعبان، حب نرتاح. كان عندك حكايه اخرت علي البيتي.

0: اسمعولي هبطت عليك هالليل عشان حاضر وجايبت الليان مش تقصلي سقيها وصلي سقيها يا رحمنا
1: ما تحبش تبرد ترفق سقيك
0: السخانة السخانة يا رحمنا مش في سقيها السخانة في قلبي يا بنت ربط ويطفي يا شماء
1: ظهر لي فيك ثقلت لها هم عادش تعرف حتى شو تقول
0: انت هي البريق المذهب بريق المذهب اللي فيه الماء اللي يطفي لي نار يا رحمنا
1: وليد تشعر فرد المرة ان شاء الله ديما هكا
0: رحمنا يا رحمنا صاحبي قال لي كلمة عجبتني ياسر
1: شنية إن شاء الله خير
0: مثل تونسي عندكم يقول ألف عصا ولا أغلب امرأة وأنا تو هكا في هالحال نحس في الغلب متاعك ونستاهل ألف عصا على خاطر سمعت كلامك وخليتك تلعب بعقلي وبروحي وبقلبي
1: سيدي شوف يا سيدي شوف كيف تتلقى لسانه ولا يتكلم كيفنا هيت نغسلك ساقيك أحسن هيت هم انتي توا في حالة مش متعنسة عندها عقول
0: نحبك يا رحمن
1: نعرف يا حمدان نعرف حتى انا نحبك هما قولي لي كلام هذا نهار آخر نهار اللي حشتي بيه
0: زيت معلمي فهمكش والكلام هذا عنده وقت يتقال فيه ووقت ما يتقالش فيه مش بيكم يا ناس مش بيكم تخافوا من الكلام علاش اش قعدني انا بعدكم اش جابني ليكم علاش ما روحتش بلادي علاش ما تحبش بوحدة تفهمني وتحبني علاش يا ربي علاش

0: نعم
1: توا 3 أشهر وليش مي ما رجعش
0: ولي يصفر تحب له 6 أشهر على الأقل باش يرجع
1: لا لا لا لا ما قال لي شك قال لي إذا بتيت ما نطولش أكثر من 2 شهر نقضي حاجتي ونروح
0: وانتي شبيك عليه يما ونساه كيف ما اتفقنا يا رحمن
1: مش على حاجة سخفتني حالة الحاج عمار توا 2 شهر ملي هربت من دارو لا أنا قعدت بحذاه ولا ولدو روح
0: قال لي الغير اللي شفته توا عنده 2 نهار وطمنتو على رجوع الهاشمي أما أنتي مش بدش عليك جملة ما عادش يحب اسمك
1: عنده الحق عنده الحق عنده الحق حتى أنا مرة ما نستاهل حتى شيء ما تقوليش شبيك وليد تعد في فلوس كل يوم يا أخي شفما
0: ظهر لي القعد في بلادكم ما عادش ينفع يا رحمانة الشيء ولا خطر في خطر مش مازال حتى التجار الكبار نقلوا من تونس ومشاوا لسوانيهم وهزوا معاهم أهلهم وموالهم يا رحمانة
1: أهلهم وموالهم شقاع يا حمدين تي شقاع وانا ما علنيش
0: ظهر لي فيها باش تدخل بعضها يا رحمانة سبانيور يحضروا في رواحهم باش يهجموا على تونس
1: سبانيور؟
0: اي نعم
1: اش دخل سبانيور فينا؟ لوش دخلين لتونس؟
0: ما ونادالهم سلطانكم القديم الحسن الحفصي وعدهم باش يقف معاهم ويحاربوا خير الدين بربروس وخير الدين من جهته قوم الدنيا وقعدها وبعث السلطان التركي باش يساعده وهو كحال الجعفرية في حلق الواد يكركر في الرمل والشكاير واللوح والحديد وندخلها بعضها
1: حمال أقولي بشتخل على روسنا فيها الصيف يا ربي ما يزينش اللي صار فينا ما يزينش اللي صار فينا عم ناول حكا يا ربي عليه شعملنا
0: خير الدين بعث العيان بتاع تونس الكل واجتمع بالأيمة والكبارات وطلب منهم باش يقنعوا الناس اللي سبانيور جايين باش يردوها تحت حكمهم
1: وانا فين هنا فين يا حمدان عليك هذا كل وقع في تونس وانت ما تقوليش ساكت عليا
0: مازال ما وقع شيء يا رحمن
1: حتى يقع يدهموا علينا ونمشي تحت الساقين شبيك يا حمدان مش حاس باللي باش يجري يا اخي
0: انا حكيت لك على اللي صاير في حلق الواد وفي بقايا بعيد علينا مازال ما ظهر شيء الرجل اللي حضر في روحه هذاك هو اما الناس في تونس كيف العاده عايشين ويحضروا في رواحهم لعروسة الصيف
1: عروسة الصيف وين يا حمدي وحنا
0: انتي ضيعت الفرصة على روحك وعليا انا زادة خليتني معلق عشنا ايام وليالي مع بعضنا يا رحمانة كيفك العطشان اللي راه في الماء قدامه من الجمشي يمد يده باش ياخو شربة واحدة انا ماشي يا رحمانة ماشي بعد ما أيست منك ماشي على روحي راح لبلادي ولا لبلاد أخرى أرض ربي واسعة كان قاعدي في تونس لأجلك لخاطرك لخاطر حبي ليك يا رحمن توا ماشي على خاطر ما عاش النجم نزيد نقعد حتى طرف
1: عليش ما عاش النجم نزيد تقعد
0: على خاطر خايف من الأسبان خايف منهم نعرفهم وعشت معاهم وقت الحرب ربي ما يعرفوش عملوا اللي ما تعملش في الأندلس وعملوا حتى في إخوانهم دخلوا للكنائس وداسوها وعبثوا بها ووصلوا حتى الفاتيكان خلي كان يدخلوا للبلاد الإسلام والله العظيم ما يخليوا فيها شيء
1: ما يهمنيش هالكلام هذا الكل لا يهمني لا في سبان ولا في ترك يهمني كان انتي يا حمدان انتي الرجل اللي نحبه هو اللي زدت خسرت على خاطر ناس حبيتهم وحبوني فهمت توا فهمت يا حمدان فهمت شنو اللي يهمني ولهذا نحب نعرف الكلام اللي قاعد تقول فيه صحيح ولا لا ناوي تمشي ولا ناوي تقعد
0: علاش هالسؤال انتي قررت حاجة يا رحمانة
1: هي نعم قررت
0: الحمد لله عليك ترى هات سمعني اش قررت
1: نعرسوا يا حمدان نعرسوا في أقرب وقت
0: نعم نعرسوا توا في هالظروف
1: هنا ما شفت شيء عايشة في دار مسكر عليا لا شفت ولا سمعت. ما يهمنيش الصير برا يا حمدان، ما يهمنيش. نعرسوا نعرسوا ونعيشوا مع بعضنا، نعيشوا كما توا عايشين. ولا ما تحبش؟ ما تحبش يا حمدان؟
0: كيفاش كيفاش ما نحبش يا رحمن؟ بالله وكان تنطبق السماء على الارض، نعرسوا نعرسوا. تحبش في هالليله يا رحمن؟
1: لا لا
0: تحبش توا.
1: لا مش هكا مش هكا، مش استنيت استنيت ونتلف في لحظه. نحب نعرس على بسو معناه بيامه وليليه بكل شيء. نحب الحومة بكلها تسمع وتحضر وتشوف. نحب تونس بكلها تشوف عرسي.
0: هذا اللي بيك، هذا اللي بيك يا رحمن.
1: خطوة خطوة نروح لداري في حومة بسويقة. خاتي نحضر روحي، نحني، نمشي للحمام، يزينولي، ياخذوني من داري من باب سويقة لدارك هذه في حومة باب العلوش. نحب كروسة يا حمدان، نحب كروسة كيف كروسة السلطان.
0: رحمن فيق فيق يا رحمن، غدوة هكا ذقوا شقوا. تحب تروح وتحب تعمل هذا كل دارك في باب سويقة ناقصة ألف حاجة وحاجة، ويلزمها تتصلح وتتبيض. عرس راهو يا رحمانة، عرس كامل مش حفلة هكاك وبرا.
1: البركة فيك، البركة فيك يا حمدان، نعرفك تقدر على كل شيء.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المد، توظيف الإنتاج البشير بالطيب، رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.